جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: CH. Ça vous dit rien. Laissez l'atmosphère. Nedir Fourti.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، هذا رانديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ليكم. كان اليوم اخر يوم عمل، وكان ابارتيغ من غدوه يكون الويكاند، وتحيه لكم زيده. كان غدوه سبت تخدموا، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. ما في كل الحالات وصلنا لنهايه الاسبوع، ان شاء الله يا ربي جمعه تعديت خفيفه، ان شاء الله جمعه تعديت لطيفه، ان شاء الله جمعه ماهيش صعيبه عليكم، وان شاء الله يا ربي نتمنوا انه تكملوها كان بالخير والسلامه. ان شاء الله قمتوا بصحه جيده اليوم، ان شاء الله قمتوا في فورما. نتمنى لكم برشا نشاط باش تتكي وديماري النهار بتاعكم ان شاء الله كان بالخير. تحيه زيده للناس اللي تتابع فينا على سيت www.mosaikefm.net. صفحه جديده في اول ساعه نبداوها مع بعضنا من 5 حتى ل 6 متاع الصباح. المعلومه تلقاها موجوده، اخر الاخبار موجودين، توقعات الجويه نحكي فيهم بعد شويه، الاخبار اللي تعديت زيده واللي فلتوها تلقاها موجوده بعد شويه مع فاطمه دايوغ اللي نصبح عليها برشا في الزابينغ. نصبح على رفيق اللي رافقنا في الاخراج تيلت هال سبيعة هذه وتلت الأسبوع هذه. نتمنى لكم سبيح فيه برشة برشة برشة برشة طاقة باهية وخارقة للعادة وبرشة إيجابية. الله كبير. هكا غنينا فيروز اليوم السبيح، مرحبا بيكم.
0: أول ساعة

0: had a dream, Joe Stone. إن شاء الله يا ربي أحلامكم الكل تتحقق, وإن شاء الله كل شخص يسمع فينا اليوم الصباح عنده حلمة, عنده فكرة, إن شاء الله يخلط يوصل لها ويحققها, وإن شاء الله الأهداف الكل وكل حاجة في قلوبكم موجودة ومبتغاكم الكل تحققوه. موعدنا كالعادة مع فاطمة لقيت هذية ناخذ فكرة على آخر التصريحات, أهم الأخبار اللي تعديوا في مختلف برامج موزايكا فام توت سويت في زابينج.
1: الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ويعايت مانيش خالص, ما عادش يلقى روحه, ما ينجمش يفكر فيها اصلا. لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك, وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60 الف ستوك من الموسم الفارط, ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس, نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا 5 من الموسم الفارط, دخلنا الكومباني هذا 60 ألف المخزون وزيدنا أخدمنا الموسم هذا, ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن أنا نقول حاجة, شوف ما يبقى حال على حاله, شوف العملية هي متاع وقت ما مش طويل برشا, الباكورات أبرتير من 15-20 أكتوبر فهمتني تدخل, فهمتني ما تدخل على مستواجيات مثلا كما الرقاب كما الساحل هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني, هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راو زادة ثم اللي في الأريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانة, عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية, ولكن مش باش نلقوا الأسعار اللي هي كانت متداولة, صحيح باش نلقوه مرتفع شوي.
2: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في المنطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار كهرباء باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه, واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل, وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. مشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعو معناه, برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة, والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة نتاع المخطط 13 متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز, اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير متاع المخطط 13.
1: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه 3 مواسم, الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل, وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس, هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي الأريير سيزون زوزي احنا ضغط الفلاحة, الأريير سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق, وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات, هذوما الثلاثة مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي, احنا في الأريير سيزون. الأريير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون, وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير, السخانة طلعت برشا برشا برشا, ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو و تزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها, وبالتالي يصير اسقاط كل نوارة تهبط, وهذا هو اللي حصل بالضبط, مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش نجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي, وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة اخرى, حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي اماكن الانتاج اللي هي سبيبة في الارير سيزون, خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة يعني جهات منجة في الأريير سيزون, ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشر. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
3: السبت فما الأمطار بالمناطق الشمال, بنا منها لحد المنخفض الضغط الجوي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق, وبالتالي نهار السبت نهار لحد بشقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالجنوب الشرقي, بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
4: نقوموا بخلاص الجرايات بزوز طرق, الجرايات المتقاعدين سي ان اس اس و سي ان ار بي اس, اما تكون في شكل حواله موندا ولا تكون في شكل انها تتصب في بطاقه, البطاقه هذه اسمها بطاقه جرايتي, نصبوها مع الخمسه متاع العشيه باش نسهلوا على العباد بعد ما تسكر مكاتب البريد يتوجهوا للموزعات الاليه للديستريبيتور اوتوماتيك دو بيي باش يجبدوا الفلوس نتاعهم من الموزعات الاليه.
0: زابينغ. ميرسي بوكو فاطمه, ان شاء الله يكون عندنا لو غران زابينغ نهار الاثنين ديما بعد ويكاند حافل بالتصريحات, دونك ان شاء الله الموعد يجدد معكم مع بدايه الاسبوع الجاي. بعد شويه موعدنا مع الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم. بيت وحيد من اول غنية توليت اللي قاعد يخدم في خدمه خشينه برشا الفتره هذه الكل, نسمعها توت سويت في اول ساعه.
5: أول ساعة

0: درجة تكون في استقرار تقريبا كما البارح، 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 35 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لغدوة السبت التوقعات الجوية، الوضع الجوي زاد يكون ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة بالشمال والمناطق الشرقية. تبدأ الحرارة في انخفاض طفيف غدوة، البحر مضطرب والريح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: ميتيو
0: مزيلا معاكم حتى لستة متاع صباح، وكنت والتحقت بينا قلكم مرحبا بكم، موعدنا مزيل حتى لستة في أول ساعة. احنا بدينا من الخمسة متاع صباح، بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار لأكتواليتي في ليزي فيلمون دي جور، نحكي زيدا على أهم المواعيد المنتظرة، نذكركم بأهم زيدا المواعيد. خليكم ساعة قبل مع صوت محمد علي شبيل، إيجا نحكي لك حكاية
1: أول ساعة

لافلي داي، هذا خوسي جيمس. 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، وإنو تسمع في موزايكا فهم في قسلة بلاليميكم. هذا موعدنا اليومي مع الأكتواليتي والأخبار في لزيفينمون دو جور. لزيفينمون دو جور، خلينا الحاجة نبدأ نحكي وخبار يهم مستعملي الطريق الكل. وقت اللي نحكيه على ديكاميرا لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأمر الترتيبي، هذا باش يكون الاقتناء متاع الكاميرا هذوما. هذا ما كان تحدث عليه الكاتب العام القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم البارح الخميس. قال إنه باش يتم اقتناء معدات وديكاميرا اللي باش تقوم برصد المخالفات المرورية جست بعد ما تتنقح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرايد الرسمي. في تصريح لي لوكيل تونس افريقيا الأنباء بعد جلسة عمل كانت انعقدت بالمرصد البارح لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، نحكي على 2025-2034. دونك يقول انه المرصد انتهى من اعداد الامر الترتيبي اللي يتعلق بتحديد الاجهزة الوسائل زادة متاع اثبات بعض جرائم الجولان، وهذا في انتظار استكمال مساره الإداري. قال إنه صدور الأمر هذا باش يجي بعده اقتناء معدات وديكاميرا اللي باش تقوم برصد المخالفات المرورية كما التجاوز متاع الضوء الأحمر، خاصة استعمال التليفون وقت السياقة، وإلا عدم لبس الخوذة أو ربط الحزام. دونك هذوما باش يوليو ديتكتابل. كما يقول زادة إنه الإصلاحات القانونية والترتيبية اللي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح أولا مجالات الطرقات، تنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة، والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. في نفس السياق قال أنه المرصد قام بإعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدراجة النارية ذات العجلتين، ومشروع قرار مشترك يتعلق بالمواصفات الفنية للخوضة بتاع حماية الرأس. وبخصوص الاستراتيجية الوطنية 2025-2034 متعددة القطاعات لسلامة المرور، قال أنه تم الانطلاق في إعدادها من عام 2023 مع مختلف المدخلين والخبراء. قال أنه زداره كيفة الوزارات شاركت في إعدادها مع التركيز على 4 وزارات قيادية، وهي الداخلية، النقل، التجهيز والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني اللي خاصة معني بمجال السلامة المرورية. يظهر لي مبادرة مهمة برشا، وتأكيد نرجع نحكي في الموضوع هذي بأكثر تفاصيل باش نفهم زيدا شنو الجديد في النقطة هذي. نحكي زيدا على خبر اللي يهم وزارة التجارة، ونحكي زيدا على بعض النقاط اللي البارح برشا كان حديث عليها في علاقة بالبلاغ متاع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. شفنا انه تم عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداول عدد من الاخبار، هذا اللي خلى انه وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية اقرار زيادات في اسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الاساسية كما الحليب، السكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة، وأكدت أن المعطيات وهذه والأرقام المدولة لا أساس لها من الصحة، وأنه مصدر عنها أي بلاغ ضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وذكرت بالمناسبة هذه أن وراه الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية المقدر الشرائي المستهلك، وأنه راه موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. ودعت زيادة وزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطنين أنهم ما ينسقوش وراها الإشاعات، وأنهم يعتمدوا الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية اللي هي صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. أول ساعة.

0: مي فاروق هذه فات المعاد 45 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل اللي تسمع في موزيك فام. إن شاء الله سلطلتوا، إن شاء الله عملتوا جو، وإن شاء الله صباحكم تبدأوا في برشا طاقة خارقة للعادة، برشا إنرجي باهية. هذا موعدنا مع لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزيك فام.
0: بعد ربع ساعة من توا الموعد يكون معك العادة من قارة، كيف أحلى صباح الكل جيكم برشا جديد على امتداد 3 ساعات في آخر موعد بالنسبة للأسبوع ذي من أحلى صباح. دونك عندكم الموعد كالعادة يكون مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة خربش تربح، تنجموا تربحوا معنا ينكخ دوغو شارج من إهداء موزيكا فام 6:55 دقيقة، وتنجموا زيدة 7:10 يوميا تكونوا حاضرين معنا. مرحبا بأسئلتكم، وتكونوا زيدة في الاستماع لمواضيع لنا ترحوم عليكم في على الخويا. كل يوم يكون حاضر معنا ضيفنا تروح عليه بعض الأسئلة اللي تهمكم في علاقة بالأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. بعد شوية زدة عنا الموعد اللي يكون مع اسكندر إبراهيم مع 27 دقيقة في دي منوت خنو، وتسير زيدة اللي عنا يوميا زوز مواعيد للربح. دونك الموعد الأولاني تكلمونا بيها على تليفون على 71113000 باش نجمو تكونوا انتم الربحين معنا في صباح تربح. جاوبوا على سؤال سيل برشا، سؤال اللي ربحكم يوميا انو دو برودوي من هدي جديدة. عندكم زيدة موعد آخر مع الربح مع أيمن المصري في ألو كوندكتور، وين ما انتي موجود خارج الصباح ماشي تخدم خارج تقضي باش توصل الصغيرات في الثنية خرجت وكهو، يعرضك أيمن يربحك معنا 200 دينار. جوست جاوب على سؤال عنده علاقة قانون الطرقات وعنده علاقة بالكوندويت، عنده علاقة زادة بالميكانيك متاع السيارات. ذي اللي ربحكم 200 دينار من هدي توتال انرجي. وصلنا لساعتنا الثالثة، ساعتنا الثالثة الموعد يكون فيها مع إياد الدهماني في مع إياد. وكما كنت هار جمعة إياد اختار بالنسبة للسيزون هذي انه يرجع لكم على شخصية تاريخية، يرجع لكم على حدث تاريخي هام سياسي واللي أثر في العالم الكل. دوك الموعد اليوم نستنى وشنو المقترح متاعه. وعنا زادة موعد كالعادة مع الباغوميتر الأخبار والتعليقات السريعة، ونختمو كالعادة بالانتباه الشغال والتصريحات كما عودناكم حتى للتسعة متاع صباح. وبارتيغ من التسعة الموعد يكون مع جين في صباح الناس، وهكيكة تنطلق البرمجة متاع موزيكا فام، البرامج اللي يجيكم بجديد بالربح بالأخبار بالمعلومة اللي تكون في وقتها. شكرا لكم على الاستماع لنا. مرسي بوكو فاطمة اللي نسمعها يومين في زابينج، مرسي بوكو رفيق زيدة اللي رفقنا تيلة الأسبوع ذي في الإخراج. شكرا لكم انتم على الاستماع لنا. كان الموعد جد معكم في أول ساعة نهار الاثنين من 5 حتى 6 إن شاء الله، وموعدنا بعد شوية يكون مع إكيب أحلى صباح إن شاء الله. يا ربي نهار جمعة مبروك على الناس الكل وين ما تسمعوا في موزيكا فام. طريق سلام عليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: الأولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جمعه مباركه لكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم الجمعه 25 سبتمبر 2026، ان شاء الله دعاء مستجاب، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في نهار فضيل كما اليوم. نتمنى ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه لكل اصدقائنا المستمعين اللي يكملوا اليوم، فما برشا ما يخدموش سبت وحد. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله عطله نهايه الاسبوع مريحه مفيده، فيها ترفيه، فيها عائله، فيها جو، فيها ان شاء الله باذن الله نبدلوا شويه جو باش نرجعوا نشارجيو بيلاتنا ونرجعوا في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله برشا إنرجي بوزيتيف. نتمنى هيلكم إن شاء الله لكل أصدقائنا المستمعين. أيه قلتوا بالكدي البارح ولا أنتو كان احنا في فورمة اليوم الصباح كالعادة، حاضر معكم وكل الفريق متواجد لهنا باش نأمنوا لكم ثلاثة ساعات فيها برشا إنرجي، فيها برشا جوائز، فيها برشا كادوات، فيها أخبار، فيها اللي يلزمك تعرفوا الكل على نهارك باش تعديه مبروك سعيد. هذا كل مع موجات إيجابية مع كل الفريق إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الموجات الإيجابية مخبيها لكم. يبدأ الأولاني ساعة الحظ شوية آخر، فاطمة في دقيقة حظ تاخذكم لوطوني نعمل قهوة احنا كيفكم باش نفيقوا نعطيكم موجات الإيجابية اللي نحكي عليها. تسعوا شوية موزيكا مع صديقنا مراد، إن شاء الله نرجعين شوية آخر بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. مرحبا بكم في أحلى صباح.

6:29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 25 سبتمبر. سحب عابرة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمتموج. حتى الحرارة في ارتفاع نسبي بين 21 و 31 درجة. حاليا 21 درجة في تونس الكبرى وتوصل حتى ل 30 درجة. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار نسبي. نحكيه على السبت 26 سبتمبر. وسحب باش تكون أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: ثقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا لاباس. الخير مويتي كل الابراج الفلكيه، اول اخبارنا للحمل. الفلوس راهي تحب الحركه ما تحبش التسرع، فرصه باهية تنجم تفتح لك باب رزق. وانت يا ثور اليوم تنجم تحس روحك اقرب للاستقرار المادي. الجوزي فما فكره صغيره تنجم تولي فرصه كبيره، كلمه لقاء ينجم يجيب لك منفعه. السرطان اليوم طاقه الرزق عندك حلوه برشا، تنجم تلقى حل المشكله زيد عاطفي، والا تلقى شكون يسهل عليك حاجه كنت شايل همها. الاسد الفلوس راهي تحب منك التركيز مش التبذير، استغل حضورك وثقتك في روحك. العذراء اليوم نهارك متاع ترتيب وحسابات ربحه، خطوه صغيره اليوم تنجم تعمل فرق كبير غدوه. الميزان راهو مع طاقه عيد ميلادك، الجو متاعك فيه تفاؤل، بدايه جديده عاطفيا تنجم تدخل المرحله فيها فرص اكثر وتنظيم خير. وانت يا عقرب رزقك موجود، المهم تعرف كيفاش استقبلوا. القوس يمكن اخبار مكالمه والا شخص يفتح لك باب رزق جديد. الجدي انت راك تعرف قيمه التعب وقيمه الفرنك اللي تربحه، اليوم تنجم تشوف نتيجه مجهود عملته من قبل، والا زاده تلقى فرصه باش تحسن دخلك. الدلو راهي الفلوس اليوم تنجم تجيب لك تجيك خلينا نقولوا من فكره مختلفه والا طريقه جديده في الخدمه. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه طاقه حلوه، كيف كيف زاده تنجم تلقى شويه انفراج بعد فتره من التفكير والقلق.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل ان شاء الله لكم اسعد الايام وين ما تسمعوا في موزايكا فام. ان شاء الله جمعه مباركه طريق السلامة. ان شاء الله ليكم كل عطله نهايه اسبوع مريحه. شو رايكم نلقاو مصروفنا في عطله نهايه الاسبوع؟ دونك استناو شويه خلينا ان شاء الله تربحوا لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار كريمه في ستاندارد. استنى تليفوناتكم 71 113. رقم البطاقه هو التالي 76 608 641 679 04 99. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر الأولى في تونس، راديو موزايك كافم تونس. الأخبار،
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي تسجيل أي زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية، مؤكدة عدم صدور أي قرار أو منشور في الغرض. ويشمل النفي أسعار المحروقات والغاز المنزلي والحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، وذلك خلافا لما يتم تداوله من أرقام على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى اعتماد البلاغات الرسمية للحصول على المعلومات. وزارة التربية تنشر على موقعها الرسمي رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع السير العادي للدروس. ويتم إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من الآليات الدولية للتمويل المناخي وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. وأكد وزير الفلاحة خلال جلسة عمل أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية ودعم دور البحث العلمي في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، إلى جانب تعزيز دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة أصحاب المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية. يشار إلى أن الجلسة تطرقت لآليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، كما تم الاتفاق على إعداد حافظة وطنية لمشاريع التمويل المناخي وترتيبها وفق الأولوية والجاهزية وقابلية التمويل. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جددا في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وذلك لأول مرة وفق ما أفادت به السفارة التونسية بفرنسا. وأوضحت سفارة أن الدكتور مختار زغدوت رأس القائمة المنتخبة التي ضمت أيضا الأطباء هند العربي وألفة منضوج وعبد الحكيم كشيش وراوية بن اسماعيل ووجيه منيف. عالميا، الإمارات تعلن منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مطلع سبتمبر الجاري عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، متوعدة بعدم التساهل مع أي دولة تتعامل مع الطيران الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع أمين وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: 7 و 12 دقيقة إن شاء الله لكم أسعد الأيام، برشا بموجات إيجابية اليوم الصباح إن شاء الله بإذن الله رفقكم حتى للتسعة، وصديقنا إياد كما كل يوم حاضر معنا. صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وطريق السلام عليكم. وموضوعنا اليوم فعل خوي جوستومون يهم مستعملية طريق اللي يستمعوا لنا اليوم الصباح، واللي زادة باش الخبر هذايا يكون يهمهم في خلينا نقولوا الايام القليله القادمه. نحكيوا على موضوع يهم لكاميرا، كنا دايوغ طرقني له قبل في احلى صباح امين وايد وقت اللي حكينا على هل كاميرا اللي نجموا يكونوا موجودين كما معمول به في العالم الكل لرصد المخالفات المروريه. دونك نحكيوا على دي كاميرا اللي باش يكونوا موجودين في تونس في الطرقات نتاعنا، تنشوفوا شنو نوعيه المخالفات اللي نجموا يكونوا ديتكتابل بين ظفرين عن طريق لي كاميرا هذوما. على كل كان فما جلسه عمل قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور البارح لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، نحكيه على عام 2025 حتى 2034. دونك المرصد كمل الإعداد متاع الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد الأجهزة والوسائل متاع إثبات بعض جرائم الجوالي، وهوني نستناو استكمال المسار الإداري. تنشوفوا وقتاش زيدا باش نبدأ نحكيه على الأوامر الترتيبية والنصوص القانونية في مجال سلامة المرور وقتاش يتم إصدارها بالرائد الرسمي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، تحية ليك ولمين وياد وسادة مستمعين لك مزيك.
0: صباح نور.
1: صباح النور.
2: شكرا لك سي شمس على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. الموضوع هذايا عندنا مدة نحكيوا عليه، وحتى زيد انتم في المرصد مشكورين كل مره نحكيوا على هالمجله، كل ما عنده علاقه ساعه ديجا النصوص القانونيه في مجال سلامه المرور ومجال الطرقات، ولا كل مره نقولوا انه قريبا وفما برشا تشريعات فما برشا مقترحات في علاقه ساعه بالنقطه هذايا وين وصلنا، لانه اون فوا تم التنقيح نتاع مجله الطرقات فما برشا يظني مشاكل باش تتحل.
3: هو والله صحيح، معنا بالنسبة لي نحن قلنا ديتكتي دكوي الدياجنوستيك اللي عملناه على واقع السلامة المرورية في تونس، واللي على إثره جهات الحاجة الملحة إن تكون عندنا استراتيجية وطنية متعددة القطاعات. نعرف واحدة لمجال السلامة المرورية هو مجال ترانسفيرسال، الناس كل من الداخل فيه تقريبا جل الوزارات مشاركة في الاستراتيجية هذه سواء في الصيانة ولا في التنفيذ، والمتابعة بالطبيعة عند لجنة القيادة اللي هي متكونة من مختلف الوزارات، وهذا كله تحت أشراف رئيس المجلس الوطني لسلامة المرور اللي هو سيد وزير الداخلية.
2: واضح.
3: في الحقيقة احنا كان ثم فجوة كبيرة بين السياسة الجزائية وبين التطبيق والتكنولوجيا اللي موجودة تو في العالم. تقريبا الكاميرا من خلال تنقيح الأمر 155 اللي ينظم الأجهزة والوسائل اللي تثبت الجرائم، زدنا فيها الكاميرا.
2: سي شمس، كنقولوا سامحني باش نتفاعل معك، كنقولوا هالي كاميرا هذوما شنو نوعية الجرائم اللي تنجم الكاميرا تشوفهم ويظل زيادة حينية العملية
0: معنا؟ جرائم مرورية.
3: الجرائم طبعا هي الجرائم المرورية، هي ما عندهاش علاقة بالكاميرا، ربما تم بالشخصير نيونس بين
0: ولا لك علاش انا وضحت الكلمة خاطر مهمة برش.
3: اي داكول. بالنسبه للكاميرا اللي موجودين في مداخل المدن هذيك منظومه اخرى، ما عندهاش علاقه بالكاميرا اللي تراقب الجرائم الجوالات.
0: معناتها اسونسيالمون الكاميرا اللي باش تراقب الجوالات مش تكون مثلا بحذا الف بحذا ستوب، معناتها بلايصهم باش يكونوا هذوكم هما.
3: اي بالطبيعه، لانه الجرائم اللي باش او الجرائم اللي باش ديتكتيها الكاميرا هذوما هي عندك السنتور،
2: ايوه
3: عندك الهاتف، التليفون، عندك المجاوزه الممنوعه.
0: اي خويا اي أي والله رانا رانا رانا نتعذبوا في السياقه من طريقه السياقه نتاع برشا عبيد والله.
3: وعندنا بالطبيعه السرعه وحرقان الضوء
2: ولا
0: ممتاز.
2: خاصة التليفون زيد أمين، أنت بيدك ذول عندك موقف
0: التليفون. أنا رافيهم ما عندهم حتى مشكل بالتليفون والانتباه في الكيس التونسي، معناتها ما فهمش كيفاش يسوقوا
2: حاجة غريبة جدا.
0: دونك الكاميرا مش باش يكونوا كان في الليفو، دونك نفهم من كلامك باش يكونوا موزعين حتى في أماكن أخرى. ونجموا نعيشوا، اسكو نجموا نعيشوا مثلا ما يعيشه العالم الآن، مش رادار فيكس نتاع السرعة، لكن هما دي كاميرا يرصدوا انتقالك من نقطة أولى إلى نقطة ثانية وتحديد معدل السرعة.
3: هو هذاك راه بالنسبة لل
0: خاطر جاي الموطة وين راهو كاميرا راهو ينقصوا في الفيتيس باش ما يفلاشيش.
3: هي احنا نسموها هذاك بالنسبة لضبط مدة السياقة والسرعة والراحة، اللي هو الكرونو تاكيغراف اللي هو ذاك تو الديسك اللي يتحط في الـ في الـ في الكماين الكبيره، في تقريبا في 4 أو 5 اصناف من انواع العربات. الحقيقه تنقح قبل نقصنا برشا انواع من العربات، وان شاء الله في التنقيح الجديد باش نرجعوا الكل. هو يقيس مده السياقه ومده الراحه، وماشيين ان شاء الله من التناظر الى الانالوجيك هذاك للديسك باش نمشيو للنيميريك، ولا النيميريك لايت اللي هو تقريبا متطور اكثر ويعطيك سوليسيون اكثر. المراقبه الاليه راهي ماهيش بركه كان للرقابه برا، خاطر بعتالي بتساعدنا على التقييم الصحيح، دياجنوستيك صحيح. شنو معناها صحيح بين قوسين؟ معناها احنا خاطر تو نبذلوا في مجهود باش نعملوا تقييم صحيح للمخالفات ونقاط التكرار نتاع المخالفات ونقاط وعناصر الاختطاف،
0: وينقص حتى من التعب نتاع اعوان المرور زدالي. مش يكونوا
1: ماهوش بيجي وقت باش يراقبوا، باش تقول لي فما اون داتا، معناتها بيانات اكسبلوتابل اللي اليوم بالتكنولوجيا الجديده تنجم تخليك معناتها توصل للنتائج اللي بطريقه يدويه.
0: هو يكون ممتاز جدا كان نربط
3: زاد. هو اياد سامحني يمين، هذا هو اللي قالوا اياد، هو مربط خرسمه. بالنسبه لي نحن الجوده البيانات احنا باش نبدو فاهمين. معنا بالنسبه لتونس انتقلت من سنه 2023 من المرتبه الرابعه في جوده البيانات، المرتبه الرابعه للمرتبه الاخرى، الى المرتبه الثانيه في جوده البيانات. وهلا علاش هذا؟ علاش هذا؟ كيفاش جينا النتائج هذه؟ جينا من خلال عملنا تجربة احنا نموذجية، ربط جميع عناصر المداخلة في مجال سلامة المرور، وحسننا بالنسبة لنا البيانات متاعنا، عدد الجرحى، عدد القتلى، عدد الحوادث، الحوادث حسب الأطراف، الحوادث حسب الأسباب. في انا وقت في الليل، فانه في انا ولايه، فانا هي
0: ورينا حتى في رمضان، معناتها فما بيانات دقيقه جدا. بس سيد العميد، انا السؤال يمكن هل باش نربطوا اليوم باش نعملوا استراتيجيه كامله واضحه ومودرن وعصريه، نربطوا الرقم المنجمي للسياره برقم هاتف في حال معناتها تقوم بمخالفه ترصدها كاميرا يجيك مساج بالوقت، معناتها هل باش نوصلوا لهذا كما في برشا دول متقدمه؟
3: شوف احنا ماشيين في اتجاه اخر. في سنين شنو التوجه نتاعنا؟ احنا قلنا باش نعملوا اللينكاج، الترابط البيني. احنا شنو عندنا
1: اللي مع الهويه الرقميه
3: المسؤول عليها؟ طبعا مع الايدونتيفيوني. بالنسبه لي نحن شنو عندنا السجل الوطني لجرائم الجوالات، اللي هو هيكل يعنى بمتابعه تنفيذ الجرائم، هو الكازيه الجنسيه بالنسبه لي نحن، هو الخزينه اللي فيها جميع المخالفات، ومنها هي نعرفوا بطاقة معنا رخصة السياقة، واللي هو بيش يعاوننا بارلا سويت في الدومين هذايا، وبيش يعاوننا زادة حتى في البرمي أفوان اللي هو بيش نرجعوه، لكن بصورة أخرى مش على حسب القانون القديم.
0: ممتاز ممتاز.
1: سيد العميد، هل انه اليوم وصلنا لمرحله متقدمه في الاعداد لمعناتها البيرمي ابوان؟ وقتاش حسب رايك ينجم يكون عندنا ان بيرمي ابوان؟
0: هو المنظومه نتاع الكاميرا وقتاش؟
3: هو احنا بالنسبه لنا تقريبا التنقيحات في جميع القوانين هي باش تمشي حزمه كامله، بس يترأس المشروع السيد وزير الداخلية بصفة رئيس المجلس الوطني لسلامة المرور، بش يتم عرض جملة من التنقيحات، مجلة الطرقات كلها، البرمية أبوان، سجل المراقبة الآلية، لأنه هذا فرلسويت بش يؤدي زادة للرفع الآلي للمخالفات اللي هي تكنيك أخرى. معناها المخالفات تقريبا أغلب المخالفات تولي كيما الرادار الآلي تو حاليا، تترفع المخالفة تجيك معناها، وثم فترة بتاع الاعتراض وما إلى ذلك، ثم بارلاسويت، وهذا الكل يوفر لنا المراقبة المستمرة للطرقات. وإحنا متأكدين معناها إحنا شفنا ليزيكسبيريونس كومباري، شفنا مشينا البار شابودين معناها وشفنا المراقبة الآلية والرفع الآلي
2: والنتائج متاحة.
3: هي النتائج متاحة الحقيقة، النتائج رائعة جدا وتحسن مؤشرات التنمرية بشكل عالي جدا.
2: واضح جدا. يعطيك صحة، شكرا لك سي شمس الدين عدواني العميد ضيفنا رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور. إن شاء الله نهارك مبروك.

0: عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوا ولا تشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي إن شاء نهار كسعد ليام صباح نور.
3: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
2: إن شاء الله صباح رباح، يظل البارح حتى اليوم منتظر أن في جربة وأيضا الجنوب الشرقي فما كميات متاع أمطار، إن شاء الله ربي يعطي خير.
3: نعم صحيح، هو يوم الأمس وخاصة أثناء الليل سجلنا كميات هامة جدا من الأمطار في مدة زمنية وجيزة، خاصة بجهة حاسي جربي سجلنا 115 مليمتر، كذلك بجرجيس 31، وببقية المناطق جهة بن قردين كانت تقريبا في حدود 10 مليمترات، وولاية نابل كذلك ببوشريك في العشية كذلك سجلنا 40 مليمتر. هذه القائمة الأولية، أكيد بعد قليل ستأتينا القائمة النهائية فيها أكثر كميات من الأمطار خاصة بولاية متنين. نسأل السلامة إن شاء الله للجميع خاصة بالمناطق الليبية، إن شاء الله يكونوا بخير أهالي في ليبيا، خاصة جهة مزدة اللي سجلت كميات هامة جدا من الأمطار، أكيد تجاوزت حتى 150 مليمتر في مدة زمنية وجيزة حسب ما رصدناه بصور القمر الاصطناعي من الجيل الثالث خلال يوم الأمس ليلا. بالنسبة لهذا اليوم تتواصل فعالية هذه السحب لكن أقل بفاعلية أقل خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، أمطار ستكون رعدية كذلك حتى بالواجهة الشرقية الكل معناتها حتى في فترة مسائية. بالنسبة لهذه الليلة كذلك الأمطار قد تصل إلى حدود السواحل الشمالية نظرا لطبيعة هذا المنخفض اللي موجود شرقا يسير في طيارات شرقية شمالية شرقية محملة برطوبة البحر. رياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا خاصة بخليج بس البحر المضطرب وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى دون تغيير تقريبا تتراوح ما بين 28 و 33 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة. اليوم إن شاء الله نسجل 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى بالنسبة ليوم الغد بقايا أمطار كذلك حتى بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة بسواحلنا الشمالية قد تكون رعدية. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا، يبقى البحر مضطرب بسواحلنا الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والاستقرار إن شاء الله يبدأ بداية من نهار الأحد العشية إن شاء الله في العوامل الجوية.
2: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالكسعة.
3: شكرا وإلى اللقاء يا عاشق.
0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي ميوز كونو.
3: صباح النور اسكندر.
4: صباح النور، مرحبا.
3: نهارك سعيد،
4: جمعه مباركه اخويا.
3: ان شاء الله جمعه مباركه ونهايه اسبوع مريحه ليك اسكندر ولكل اصدقائنا المستمعين اللي امبارح سهروا من 8 ل 10 نتاع الليل مباراه بريميك المونديال. هي عنوان ريميك للمونديال.
4: هي قاعدين نواصلوا اول ماتش للمنتخب هذا بعد المونديال، تلعب البارح في رادس، كمان متعادلين مع اوغندا 1-1، ومن 26 جوان اللي فات يعني حتى للبارح 3 شهور تقريبا، اخر ماتش مع هولندا في الكوب دي موند، حتى للبارح اول مقابله واول مصافحه للمنتخب الوطني التونسي مع جماهير، وكان دون المأمول. هذا العنوان، لكن فما برشا ما يتقال على المستوى الفني. احنا ديما هنا نحكيوا نحاولوا على الكواليس، على العين اللي شفت الحاجه الاخرى، يقولوا الجانبيه اكثر منه كره وامور فنيه، بعد خليوا الفنيين بعد يحكيوا اكثر ممكن على الكرة والفنيات والأمور والاختيارات وغيره. لكن بين كواليس متاع الماتش هذا نحكيه على اليسار بين معين شعباني ولعب خليل العياري في المقابلة، خاصة في الشوط الأول، خاطر خرج خليل العياري بين الشوطين، وكان المدرب عايت للملاعب حتى في وسط اللعبة، وكان برشا يحاول أنه يبدل له طريقة اللعب متاعه والستيل متاع اللعب متاعه، خاطر العياري كان يستحفظ أكثر ولا ممكن يستحفظ على الكرة ساعات أكثر من لازم، وهو يعطل بنسور في بعض الأوقات اللعب الجماعي للفريق. خلينا نسمع.

0: كتير إن نصائح اللي نحب نقوله بعد الكلام تاع معين شعباني يؤكد ممكن الناس كل متفقة فيه أنه الملاعب يدي خليل عياري كله كاليتي كله كورة شيخة متاع كورة الولايات كي يبدأ يلعب كي تفرج فيه لكن ساعات اللي صار له في بي جي اليوم وخليش يقعد في بي جي بار اكزامبل حتى كي تسمع لويس ريكي يحكي عليه واليوم تسمع معين شعباني مدرب منتخب يحكي عليه سكو هو يلزم يبدل في اللعب متاعه وكل كاليتي اللي عنده كل كاليتي التدريب اللي عنده احنا نشيخه بي انا واحد من الناس خليل عياري من اكثر الملاعبية اللي نتوسم فيهم
1: خير هو اللاعب الوحيد اليوم في المنتخب اللي قادر انه يعمل ديفيرونس واحد
0: صحيح في لان كونتران حتى حد ما بينجم يعمل لك على 10 سنين القدام انا واحد من الناس نشوفه هو اللي باش يقود في المنتخب الوطني التونسي على المستوى الفني عنده حاجات رهيبه لكن الوليد يزمو مثالش بنصيحه يزمو يستوعب انه فما حاجات لازم تتبدل اللي هو وللمجموعه اللي معاه خاطر اذا كان يبدل لاعب وخلي العيار باش عدى بالي واحد اخر يعني كل ما نتمناه انه خلي العيار يتطور في دنكيرك ان شاء الله يرجع يلعب في بي جي وان شاء الله مع المنتخب يوظف الامكانيات الكبيره اللي عنده وزاد كل ما نتمناه انه الوليد ما لازمناش نخسروه معناها خلينا نقولوا كيما لازمنا نقفوا معاه ونحاولوا ننصحوه للماكسيموم ومش ندخلوا فيه وديجا ونعاودوا نحطموا كيما حطموا غيره من الملاعبيه ان شاء الله يا ربي اللي هذا يوصل للناس اللي تتبع في الكوره وزاد كيف كيف يوصل خلي العيار اللي ان شاء الله نتمنى منه كل الخير ان شاء الله في الفتره القادمه
1: امين يا ربي. هل نتيجه البارح هي نتيجه غير متوقعه الساعه لا ما لا بكل مش نعطيك 10 ماتشات الاخرانيين للمنتخب الوطني التونسي في كل المسابقات في كل المباريات وديه غير وديه ديجا العشرة مباريات اولها يبدا من 30 ديسمبر 25 وقت تعادلنا مع تنزانيا 1-1 في الكان بون مش نحسبوا تعادل مش خساره ضد منتخب المالي في البينالتيات هذيك دونك تعادل للربح الوحيد في 10 ماتشات فيكتوار واحده اميكال كونتر هايتي 1-1 بعد عندك تعادل مع كندا 0-0 تخسر مع النمسا 1-1 تخسر مع بلجيكا 5-1 السويد الجابون تعرفوا نتائجهم هولندا أوغندا تعادل معناتها انتصار واحد تقريبا في عام
0: باه انت نعملوا
1: معناتها ما تستاهل البارح مانيش مستغرب ما شوف شعنا مش عنا أمورنا وين معناتها
0: أنا مش نقلب أكي مش نقلب وبش نرجع بعد نحكي على خروج الملعبية واللي صار فما ساعة حاجة صارت في الماتش لازم نقعدوا نحكي عليها وندوا ونطلبوا منا نغدو في لما تكون فما حلول عاجلة الموضوع هذا لكن أنت ليش قلت ما أمين في العشرة ماتشات الأخرين
1: ربحنا ماتش
0: أنا نسألك يا سيدي خلي العشرة ماتشات الأخرين إحنا عنا 3 شهور بعد السيرية ذي اللي تحكي عليها 9 ماتشات اللي قبل شنو بدلنا من ماتش هولندا اليوم في 3 شهور
1: ما نصيرش فما أنا الكلام اللي نجم قولوا اسكندر والله ما يعجبش قولي علاش ما يعجبش
0: قولي علاش ما يعجبش
1: خاطر نجم نمشي في اطار معناتها المشاعر والاحاسيس ولا يليق هذا بالوان المنتخب وتاريخ المنتخب ورايه البلاد وهذه رايه البلاد واللي بيكم يلي عليكم ليه انا شكون عقلاني جدا ونعرف كلام ما يعجبش مانيش نستنى في حاجه اخرى يا اخي سامحني بعصا سحريه في نهار باش نبدلوا ليه يا اخي مش جيبوا ملاعبيه من كوكب اخر يخفهم ملاعبيه اخرين هم خبينهم ما يحبوش يحطوهم
0: لنجم
1: معناتها بعض الاحترازات اللي سمعتها من برشا على اداء مثلا البارح يان فاليري وكان هل يمكن بيكون بلاستو زعلوني ولا لا سان ديتاي بالنسبه لي يعني. مش هو اللي حتى كان زعلوني يا فاليري مش خلينا البارح نوليو البارسا ولا الريال
0: هذا هو باش نقولوا اذا كان تحكي على ملاعبيه ومدربين معنا ما نجيبوا سيدي ذاك حد جيد متفاهمين في هذا واللي كانوا قبل موجودين
1: تو وبين المشكل مش من المدرب لهنا كهو تشوفك مش من مدرب
0: وقت العطلوب على الموش ولتلوم على غير وغير وغير
1: لا تعدى 400 مدرب لهنا هكا وما ريتش التغيير لا في الاداء لا في النتيجه ما عندنا مشكل دفون
0: انا صراحة. شوف امين هذا راي يكون نحب نمشي فيه زاده في السونس هذا لا لا لا مش فيك انت نمشي في الراي هذا ونكمل معك ونقول لك زاده فما مدربين الكل سونس اكسبسيون سيدي من معين البارح وانت راجع يتحملوا مسؤوليه اختياراتهم اللي شو نتاعهم في الماتشويات ولا غير فما انا نحكي على قبل المعين خاطر المعين هذا اول ماتش لكن زاده قبل المعين فما لو كومبورتمون فما حاجات دخلت برشا للمعين الملاعبيه كيما قلت انا واحد من الناس انا
1: واحد من
0: الناس. انا واحد من الناس حاجه انا واحد من الناس معناه التو زعلوني ما فهمش علاش مش موجود في الليكيب
1: مثلا
0: لكن زعلوني ولا حاج محمود زاد على مش موجود في المنتخب ولا ما ينجموش يردونا منتخب اخر مستحيل
1: يزيل معناتها
0: بتبقى لهنا وينش نحكي ومين علاش قلت لك انا رم 3 شهور كمان في 3 شهور ما عملنا حتى خطوه باش نحاول نبدل حتى بوادر نتاع تغيير ما فهمش باه نمشي معك اكثر من هيك الناس اللي فشلت مع المنتخب الوطني التونسي في مشاركاتها نحكي الناس اللي مازال موجودة في جامعة التونسية لكرة القدم اللي عربيا افريقيا عالميا وانت تعطي في السكور من قبيلة ما نشحتش ويني تو مازالت موجودة في نفس الكريس اليوم اذا حتى حد ما غادر وحتى حد ما تحرك من بلاستو

0: يجرنا الأسئلة أخرى نقول وإحنا بار إكزامبل شنو عملنا بخلاف أنه بدنا لسامي بدنا اسم مدرب بدنا اسم ملاعبي بدنا شنو ما بدنا حد شيء شكون يتحكم في الكورة من اليوم الجامعة ولا الوزارة
1: خلنا نعرف
0: ريت كيفاش ولا ما تعد
1: اليوم نعرف حاجة فهم لاعبين يهبطوا يكوروا في التيران ريت كل 11 ولا ليست اللي فيها 23 يا أخي توا بنسبة قداش نجم نجيبوا أحسن ما عنا توا ماكش تفوت نسبة 90% تغيير مع دوك كنت تحب تعمل انشون
0: يا دينا ملعبي
1: ما فهم شيء ما فهم هذاك اللي عندنا انا وليت مقتنع اللي هذيك نستناو جيل اخر
0: نقعد وكيك نستناو في جيل اخر هكاك نقعد شادين مربعين يدينا قاعدين في بيرواتنا يقولوا خلي جي جيل اخر يبدل الكره في تونس نقترح حاجه واحده معناها نقترح خاطر انا ننطلق من بعد شقوتك شكون يتحكم في الكره خلينا نعرف شكون يتحكم شنو فهم احنا ش عندنا برامج القدام اذا كان الوزاره هي اللي تتحكم في الكره وجامعه راضيه تقول لك يا خويا اللي تعملوا مبروك فمش قاعدين تعملوا في الجامعه واذا كان الجامعه تتحكم في الكره وما صلحتش بعد اللي شفته هذا الكل سكه فما مشكله عندنا نتاع مسؤولين مش كنا نتاع مسؤولين وعندنا مشكلة تاع مدربين وعندنا مشكلة تاع لاعبين اجي كنا نعالجوا يا خويا تعرفش كيفاش اجي خلينا نخرجوا للناس احنا ونصرحوهم ونقولوا له رانا احنا جيلنا على ذاك حد ومثال شامين وقولوا رانا باش نعملوا برنامج كبير ومتواصل خمس سنين اخرين حتى نحكيوا على منتخب
1: ما تحكيوليش على النتائج وكل توا خاطر ما كنتش
0: خويا خلينا نصالحوا مع بعضنا
1: خاطر بانامون سقف الانتظارات نتاعنا اكبر من اكبر من حقيقه امكانيات المنتخب الشيء اللي خلى الشعارات من نوع اللي ليناهم البارح اسكندر للاسف كانوا موجودين
0: فما غضب كبير وشفنا حتى في الخروج نتاع الملعبية ومعين شعباني لاحظنا الغضب الكبير للجماهير الحاضرة في رادس فما تصفير فما كلام فما دبابز بار نقول واحنا ناس متغشة على المردود كما كنت تحكي وسقف انتظاراتها منتخب بلادها كبير وتحب تشوفه في صورة ماخير اما اللي مش مقبول واللي مش معقول اللي صار مع حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي البارح من دحمين فما حاجات راهو ما تنجمش تقبلها بصراحه من اللي بتحاول تدورها منا بتقبلها ما نجمش نقبلها حاجه كيما اللي صارت مع دحمين البارح ما تنجمش تقبل يعني اللعبه تلعب وانت موجود في استاد غادي انت جمهور تاع منتخب سواديزون وتغني على حارس مرمى بلادك تقول له دحمين نعرفش سامحني كنت تقال الكلمه ولا ليه
1: سيسرح
0: والله انا نعرف نعرفه من الصغار يتغنى معنا حتى في الحوم لا لا
1: ما
0: ساعات واحد نجم اولى في حاجه اخرى اما تغني دحمين يا شقاقه تو كلام هذا معناه يا رسول الله معنا الرجل يلعب كيف ونفس بالتعريف نفس الضرب ونفس اللي مثل لك في بلادك وشنو عمل هو شنو عمل في الاخر باش احنا ناخذ ونشدوا ملاعبي في المنتخب ونسميه ونبداو شعارات تعاود مش معناتها معناتها شنو نجم يتسمى هذا نجم يتسمى عندك وصف للفعل كيما هذا يمين ما تنجم تلقى له حتى تبرير وحتى
1: ما فماش
0: بوسيبل ما فماش معناه
1: شو تعرف عليه
0: احنا وصلنا للعيب ولا مسؤوليه
1: ما نغزروش مشاكلنا الحقيقيه احنا للاسف فينا فئه مستنسى من مينوريتي اللي هي يبدو انها ترى مصلحه جمعياتها اهم المنتخب انه كي يمشي الاستاد يمشي لابس مريول جمعيته ما على بالوش هو بالمنتخب اصلا هو الكورة اللي يعطيه لاعبين نتاعو هو اللي يشوفهم يعطيني انا مكاش نشوف نتاع الاسبيرانس هذاك الكلوب يحب يشوف جمهوره نتاع الكلوب الاخر عنده مشكل مع الجول هذاك خاطره في كيب واحد اخرى جماعه مثلا معشنا طاقة جمعيه اخرى ينبروا على جوارات اخرين تاع كيب اخرى ما معناها هذه الحقيقه علاش نكذبوا على بعضنا اليوم للاسف الفئه هذه هي الفئه الظاهره
0: وقاعده تكبر
1: هل بنينا جمهور نتاع منتخب نحن عباد تمشي تشجع منتخب عائلات كما في 2004 2004 كان راهو البو صغار وكلهم مع بعضهم ما ريتش ضربويات انا تاع الاسبيرانس والاتوال والكلوب والسي اس اس ما ريت شيء راه عباد بمريول تونس تمشي تشجع المنتخب اسكو بنينا نحن هذايا باش تبني لازمك تحل استاد تقول لهم ايش مادام معاك ولادك صغارك شو تدخل بلاش
0: هذاك علاش
1: يتخموا في 10000 و20 دينار و5000 من غادي وما عادش ترشني انت هذاك الجمهور اللي حاجتك بيه
0: هذاك انت تحب تبني جمهور تاع منتخب لازمك تعمل منتخب
1: وخلي هو اللي يخلي العباد راهي تتبع
0: اون بلوس حتى الروندمون وحتى الامبيون جينيرال وغيره تذكر يا مين فما كلمه قالت لهنا واحنا مع بعضنا في دي مينوت كرونو اكثر من عام التالي نعاود نرجعوا لها هي بيد هذاك الكلام نمشي مع تذكر حكينا على ماتش تاع منتخب وجمهور يغني وشعارات ضد منطقه في تونس نحكي على منطقه الساحل وشعارات خايبه برشا وانت تحكي على كيف ناسيونال راهو البلاد وضرب رجعنا اليوم مازلنا نحكيو في نفس الموضوع يا خويا هذوما ناس علاش تشري في تذكره
1: علاش ماشي
0: وتعب في روحك وماشي ستاد وديبلاسي وتسهر غاديك وبشتروح شوف بشتروح يا اخوي قعدت في دارك يا اخوي تجي جمعيتك شيخ بها جمعيتك وعمال تحكي على جمعيين يجي جمعيتك كي تلعب قداش من مره في العام في ستاد 15 مره ومع الماتش شويه الام القاريه وغيره وغيره اشبع وعمل اللي تحب دونك انا راني مع حاجه انه لازمنا نصلحوا استاداتنا ناهلوهم نحكي على الملاعب الداخليه ناهلوهم
1: افريقيين
0: خلي المنتخب يدور وخلي صحيت خليه يدور وممكن لعل وقت نلقاو حل خليه تنقص شويه النعرات هذه
1: انا باش نلخص اسكندر في كنتين انتظاراتي هذا رايي الشخصي انتظاراتي اليوم من المنتخب حتى شيء انا متصالح مع نفسي
0: حتى شيء
1: مانيش نستنى في حتى شيء معناتها ليميت نجم نتفرج نجم ما نتفرجش ساعات بيني وبين روحي نقول ان شاء الله يا ربي ما نمشيوش للبلايص ولا دي كومبيتيسيون اللي نجم يصير لنا فيهم كيما المونديال وتولي امور ما تعجبش بكل نقول كان باش نبني يا خويا خذوا الوقت من بعد نحسبكم على النتائج خاطر نعرف الحقيقه هذيك هي اللي راويتها البارح في التيران
0: هذيك هي حتى شيء
1: حد شيء
0: علاش ما تصالحونيش علاش انت متصالح مع نفسك
1: متصالح
0: واحنا متصالحين مع انفسنا صالحوا معانا ومع انفسكم وقولوا لنا راه ذاك حد جهيد انساو النتائج انساو ما تحلموش خليونا رانا باش نخدموا على قداش وحطوا برنامج بالحق اللي تحكموا في الكوره في البلاد ما نعرفش شكونكم انتم
1: بالضبط نحترم المسؤول يجي يقول لي اسمعني نحن في العام 26 يجي يقول لي الكوب دافريك 2030 اوبجيكتيفي دومي فينال
0: محلاك
1: برا على روحك
0: وقولي حتى فينا قولي حتى هز كوب ديمون واعمل برنامجك خلينا نستنيك بشو قاعد تهز معايا كيك يا اخوي هزتني بالاثنين اخرى انا مش اثنين
1: بتاع نجم انا اسكندر كل ساعه وعلمها ورجع لي تنشوف من بعض
0: برش عادك يا اخي كثر الشيء كنت جيت البارح بركة الحكايه صح يعني عوين واحنا نستنيك
1: واضح يعطيك صحه اسكندر نتقابلوا معك 8 في سبور اكسبريس 10 minutes chrono. Mais t'es riche, puis l'internet.

0: للبول. حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: عندك مشروع عقاري تحلم بيه؟ كانك تحب تشري دار، ارض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 اكتوبر الاقرب اجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو اكسبسيونيل. ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض ويبي اسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ اكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
4: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مع أورانج بوستي الغنطري ب5G.
6: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب5G.
6: عندك اورانج
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور يا أميرة.
2: نحنوس
1: يا أميرة يا بنت الأمراء. اختاروا في وصفك شعراء. إن شاء الله صباح رباح يا للا. إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى أختي الغالية. إن شاء الله بإذن الله ربي يعينك وربي يوفقك. موظفة في وزارة التعليم العالي. رجعوا على التوالي فاك يقرأوا
2: ماله عنده مقيد
1: ديجا. ما بعد أنت والفاكولتي في بيدي من قبل كنت نقرأ مش كل كيف كيف معناتها كل جماعة.
2: يا
1: للا إن شاء الله ربي يعينك وإن شاء الله ربي يوفقك. وتحية ليك ولكل مستمعينا في أريانا اليوم الصباح. سؤال والله سهل برشا يا أميرة.
2: أيوة.
1: مغرومة بالألوان ولا؟
2: والله
1: كله غياج وكل معناتها. قبل في الديسان كنت باهية ولا؟
2: كيف؟
1: في الديسان باهية ولا؟
2: تبا كنا نقرأ وتبا وكنت نحب هالماتيري ذيك.
1: باه كونتر انا ليش ما عادش نصور. تعرف تصور معناتها انت؟ والله انا بيت فيهم العباد اللي يعرفوا يصوروا ما فهمتش كيفاش يجيبوا تصور صحاح.
2: لا
1: لا مش الدرجه هذيك عاد. لا والله ما
2: انا
1: جبت يا بنتي قسما بالله الديسان كنت اخي بنتنا خذا معناتها موسم جاني الزيتون مره طالع صورت قصعك صورت قصعه تاع الزيتون فارغه ذاك حد يقولك شنو والله ذاك شنو عارف نعمل باه. اليوم سؤال يقول الحمد لله الحمد لله كان خلطوا زوز ألوان مع بعضهم باش نقول لك عليهم. قل لي شنو اللون اللي نلقاوه. كان خلطوا اللون الأصفر واللون الأكحل مع بعضهم شنو اللون اللي يخرج تبكرنا؟ وقت اللي نجمع اللون الأصفر مع اللون الأخضر شنو اللون اللي يخرج لنا؟
2: أصفر وأكحل انت قلت لنا
1: أصفر وأكحل اي سمح
2: أكثر وأكحل
1: هو كان تركز معايا والله اسمع ذاك البروف يعطيك هو يعطيك الإجابة واحد
2: والله كثر منك الناس
1: يعيشك وكل لك مش تربح أنت ما بدل شيء يا للا ألف مبروك ليك اللودو بخدوية جديدة من أهدية جديدة بقيمة 100 دينار. إن شاء الله صباح رباح أختي الغالية. إن شاء الله كسعة دي فينا ربي فضلك يا عيش أختي كما العادة جديدة ودتكم بتبارة والبنة. ما لفاش تستنى ودخلوا على الباج انستغرام والفيسبوك انتها جديدة وين تلقاو أبن أحسن لغسات من المالح والحلو جديد ده بنا على بنا.
0: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنا مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: منورات صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا في مزايكا فم.
0: شنهارك أسعد الأيام. نهاية أسبوع وقادمين على عطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله ربي طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت هذايا. نصور كي يكون نهار جمعة مع السيركولاسيون واحدة واحدة تبدأ وتزيد على امتداد النهار.
1: أبصري مو أمين هذا اللي قاعدين نلاحظه فيه معناها على في حدود 9:30 نتاع الصباح تكون البيك نتاعها السيركولاسيون توا حركية نلاحظوها خصوصا على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة عبر مجرين كذلك عبر محاور سانغوبان وإحنا داخلين كذلك على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة نلاحظوا حركة فيها كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لمستشفى الحروق كيف كيف زاد وإحنا جايين من المروجات وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. نقعدوا في سيدي الزيك على مستوى كذلك مدخل الماسة مدخل الزهرة بيتو مدخل حمام الأنف وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية طبعا وإحنا داخلين هذا كيف كيف عبر شارع حبيب بورقيبة في زاد كات بورقيبة في الرومبوان وإحنا ماشيين التجيام وإلا داخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي كيف كيف زاد نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا نحترم قانون الطرقات نحترم هذا كذلك الإشارات الأفقية
0: نحترم روحنا
1: ويجب هذا نقرأ وحسابنا اللي وقتاش توفى الحرية متاعك وقت تبدأ الحرية متاعك خصوصا في الإشارة الضوئية في اليرون بوان جيراتوار اللي هي الأولوية بطبيعة الحال زي ما تكون على اليسار ما ننساو جدا في عملية المناورة عملية المجاوزة هذا كيف كيف الردو بيننا خذر الريتروفيزور قبل وفي وسط المجاوزة وبعد المجاوزة وإحنا راجعين إلى الأيمن كيف كيف زاد الملاحظة اليومية اللي معناها بالنسبة لوليداتنا اللي الأمم قاعدة دراسة وسرعة معناها قدام مؤسسة تربوية ميزماجة تفوت 30 كيلومتر في الساعة نتوقع لنا كذلك بتكون حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى عطلة نهاية الأسبوع فبالتالي السرعة يجب أن تكون محددة السياقة يجب أن تكون مثالية ونعطيه الإكزامبل لوليداتنا اللي هم نهارات الشيخ فعين المشعل في السياقة وفي استعمالهم للفضاء المروري اليوم في آخر المداخلة ما نجم نقول إن شاء الله كان سياقة آمنة للجميع وبون ويكاند للناس الكل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد بون ويكاند في من.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 عند الصباح
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ البرو لكوجينتك.
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitoun swala fil-kharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swala fil-alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinars lil fard l'wahed fil-alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant. فريغو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
5: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريغو تكنيك في تونس الكل أمورك عام بروفل. عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي رونتري كوميكود يخليك تتعدل اللي étape supérieure avec ses parcours AI, AI Dev, AI for Professionals, IA marketing, software ou cybersécurité. Tu veux l'essentiel, famaze data, Excel ou design. Telqawna fi Tunis, Sousa, Nebel, Qrouin ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, kalmouna ala 39 143 900.
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا التعليمية الصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
8: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
9: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
7: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
0: أيمن صباح نور.
10: صباح الفل يا مين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء اللي دلوقتي موجودين في الكياس، اللي يعني كل الناس موجودين في نفس الوقت. احنا طبعا توقيتنا فعليكم دكتور بيبقى يعني قبل دخول المدرسه بعشر دقائق، فبنشوف كل حاجه بتحصل في الكياس. عايز بس اقول نداء صغير لكل واحد، يعني يا ريت شد ثنيتك وخليك في ثنيتك، ما تحاولش ان انت تقص قصه هك، عشان القصه اللي انت هتقصها دي ممكن توقف الطريق كله. فيعني خلينا كلنا نحترم بعضنا في السياقه عشان نوصل شغلنا ونوصل اولادنا المدارس. اهو بقول والله بقول اهو. فان شاء الله خير يا رب وطريق السلامه لكل الناس. احنا موجودين دلوقتي بالظبط بالظبط على طريق المرسى، بالظبط عند جامع عين زغوان. فان شاء الله باذن الله خير، في شويه زحمه بس ان شاء الله باذن الله كلنا نوصل بالسلامه. وحاضر هنوصل هنوصل هنوصل حاضر.
0: الاولاد بس عقبالكم الاولاد، علاش هكا الصباح على اعصابكم؟ واحده واحده الاولاد والله تتسلم.
10: صح يا مدام ولا لا؟ ربي يخليك، صباح الفل عليك. ومعانا استاذ محمد، صباح الفل.
11: صباح الخير.
10: لبس عليك
11: الحمد لله.
10: انت مروق بالك وقاعد وصلت المدام وقاعد لوحدك على جنب لحد لما الدنيا تفضى وتتحرك بر على روحك؟
11: ان شاء الله.
10: لبس عليك يا محمد.
11: الحمد لله.
10: حضرتك تخدم ايه؟
11: متقاعد.
10: متقاعد
0: استاذ. قاعد وحده يا ايمن.
10: هو دلوقتي الواحد وصل المدام وراي وقاعد لوحده في الكرة.
0: شو اسمه هو؟ عم شكون؟ عم
10: محمد.
0: عم محمد
11: المحمود.
0: صباح نور عم محمد.
11: صباح الخير يا مين.
0: ما تعرف ايمن يحكي بالمسلي قاعد لوحدك كده سرحان. ايمن يوزك يشك كسمان ويلعب يلا.
10: العب يلا ما
11: فيش.
0: عطيه خلي يلعب ايمن، هاي خنزهيو عصبيح ب 200 دينار يبدا نهاره شيخ فرحان
10: ان شاء الله يا رب خير. انا
0: الله الله هذا اسمه زهر محلي قص تليفون به نعود نتصل بصديقنا أيمن إن شاء الله المنع خير الساعة مراد على التزميرة اللي سمعتها قبيلة مع أيمن إن شاء الله لباس وكه. هذا اللي نتمنيته شوية آخر يكون موجود معنا. ألو كوندكتور كي العادة لقيت هذايا هي روبريك خصيصا لكم توما في قلب السيركولاسيون، دونك بجاه ربي يوسعوا بالكم. خليك باهي، خلي سياقتك فيها برشا أخلاق محلاهم. ما نسمعوش بعضنا معناتها أشعار على الصباح ديما الضحكة خليها هي اللي تغلب في كل حالات. إن شاء الله رو رتام تاع دقيقة ولا درجة مش يبدلك حياتك كومبليت مو، معناتها ما كان واحد مزروب حط كات كلينيتون خليه يتعدى، ما تفلمش تحط كات كلينيتون ولا. وإن شاء الله لاباس. أيمون أي أيمون أعطينا السؤال. أيوة. مباشرة
10: السؤال مباشرة وقت قديش تنقص السرعة بتاعتك وانت ماشي على 110، قديش تنقص عشان تخرج من على الاوتوروت؟
11: ما تخرج من الاوتوروت نقص شوية بشوية 90 70 50 حتى نخرج
10: 30 20 10 لحد لما اوصل للفيلم. الله عليك. والله ضحكتك حلوة عبد محمد. نرجع لأغنية أمين عشان انت دلوقتي ربحت معانا ال 200 دينار ونقول لك قاعد لوحدك كده سرحان
0: ايمن يوزع
10: تجيلك انت قاعد شفت بقى.
11: يعطيك صحه. شكرا سيدي.
0: يعطيك صحه يا ايمن، الف مبروك وان شاء الله العاقبه لكم الساده المستمعين. ان شاء الله يا ربي نتمنى طريق السلامه ليهم الكل. ايمون يعطيك صحه. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
8: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال
9: انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
7: الو كوندكتور.

الزيتون مع مصرف الزيتون. العقار ماهوش كي نحيوت، يقولوا عقار نقولوا امان نقولوا استقرار، وهو الساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصة ترتاح من الكري. مع إيجار عقارات من مصرف الزيتونة حلمك يولي حقيقة ومضمون. نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100%، والأهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائية تهمك برشا وتخلص على راحتك المدة توصل حتى العشر سنين كاملين. اختار طريقك الواضح، العقار يقعد ويكبر معك. نهارك زين مع مصرف الزيتون.

0: فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما ناس كيف تجي لغانتخي يتي حل هالكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المدخو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
4: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجابة حذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
5: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات الكل انترنت فما دب.
6: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات، المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
7: مونوبري ديما معك.
8: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة، رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيانس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية بهدف ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق حسب ما صرحت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بالوزارة ليليا مخلوف لموزايك. والمتحدثة ذاتها تكشف عن العمل على إحداث خطوط تمويل لفائدة الشباب في السنوات النهائية من التعليم العالي والتكوين المهني لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية، وذلك في إطار مقترحات قانون المالية للسنة المقبلة.
2: بحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية نتاعو، التكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في السوفت سكيلز، في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع التكوين هذا التكوين يكون إشهادي، وذلك لتحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا، ونعرفوا اللي قرابة 16% من سكان هما في سن شيخوخة، وهذا يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج النشيطة للتشغيل مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي تستقطب الشباب.
1: سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية المتعلقة بسلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي، وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. وأوضح بن إبراهيم أن هذه المعدات ستستخدم لرصد عديد المخالفات، منها تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم ارتداء الخوذة أو ربط حزام الأمان، مضيفا أن الإصلاحات القانونية والترتيبية تشمل تنقيح مجلة الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والسياقة تحت تأثير الكحول. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة 92.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بنسبة تغطية بلغت 125%. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الفترة ذاتها نحو 18.4 ألف طن بقيمة 422.3 مليون دينار. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين في غزة إثر انفجار طائرة مسيرة أطلقها وسقطت على خيمة للجنود. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد وجود حالة كبيرة من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا في الوقت ذاته على استعداد طهران لبناء علاقة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة. وفي حديثه للصحفيين أعرب الرئيس الإيراني عن استغرابه من السياسات الأمريكية تجاه بلاده، مجددا التأكيد على الموقف الرسمي لطهران بشأن ملفها التجاري والعسكري، لافتا إلى أن إيران لا تريد سلاحا نوويا. الشرطة في برلين تطلق مشروعا يستخدم كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في العاصمة الألمانية. وبدلا من تقنية التعرف على الوجوه، تعتمد هذه التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي المكاني الذي يحلل حركات الأشخاص لرصد مؤشرات على جرائم محتملة أو أعمال عنف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبريس. صباح نور، مرحبا بكم. بعد اخر ماتش مع هولندا في المونديال، المنتخبنا الوطني التونسي 3 شهور التالي من جوان اللي تعدى، دونك نحكيوا لهنا على مقابله هولندا والمشاركه في المونديال. الناس كل ما تنساهاش، مستحيل كان فما تونسي نجم ينسى النتائج هذيك والمردود هذاك للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي يرجع البارح للنشاط، يلعب اول مقابله لي في اول جوله من تصفيات اللي كان مع منتخب اوغندا في رادس، ويتعادل مع منتخب اوغندا في الاخير 1-1. معروس هو اللي سجل الهدف الاول في دقيقه 12 هدف المقابله هذه، وبعد الهدف الثاني في المقابله بيان سور الاوغندا هدف التعديل كان في الشوط الثاني. نجم نقولوا شوط اول متوسط للمنتخب الوطني، شوط ثاني اقل من متوسط المنتخب الوطني. في اول ماتش لمعين الشعباني كناخب وطني جديد، دونك نذكر التعادل 1-1 البارح في اول جوله من تصفيات كان في رادس بين المنتخب التونسي والمنتخب الاوغندي 1-1. في نفس مجموعتنا ليبيا تعادلت مع بوتسوانا 2-2. بوتسوانا اللي باش نلعبوا معاها نهار الاحد نهار الاثنين في توفي رادس في ثاني جولاتنا في التصفيات الافريقيه. من بين الأهم المقابلات اللي تعبت البارح وأهم نتائج، الكامرون ربحت جزر القمر 3-1، منهم بونت والدافيد لعب ترجي جرجيس. الكوديفوار زاد لعبت مع غان البارح، الكوديفوار ربحت 2-0. منتخبنا وإحنا نحكي على المنتخبات الوطنية، مواليد 2010 لعب الماتش الودي متاعه البارح في الملعب الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم وربح الجزائر 4-1. مستوى متميز قاعد يقدم فيه المنتخب هذا من مدة مع المدرب فوز الرويسي مع مساعد وزيد محمد الأسليتي، في انتظار التأكيد إن شاء الله في الدورات الرسمية القادمة في اليوناب في الكان وعلش لي في المونديال. إذا مواليد نحكي على الأقل من 20 عام، منتخبنا الوطني يلعب في اليوناب، يلعب في الدورة تاع شمال افريقيا المؤهل لكاس افريقيا. لعبنا البارح مع الجزائر تعادلنا 1-1 في انتظار مقابلتنا الثانيه مع المغرب نهار الاحد. في الترجي الرياضي التونسي تواصل تربص عين درام في انتظار قدوم المدرب الجديد بابلو فرانكو كاستيو في تونس. اللاعب البيروفي من البارح والتحق بتدريبات الفريق في عين درام. الأولمبي البيجي الملعبية ديجا قربوا البارح على التمرين، رفضوا البارح أنهم يتدربوا وطالبوا بمستحقاتهم المالية. اليوم الموعد مع النهائي في كأس إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة، اللعبة في قصر الرياضة بالمنزه في القبة بداية من 5 متاع العشية إن شاء الله، مقابلة منتخبنا الوطني التونسي ومنتخب الكامرون. نلعبوا على تيتر إن شاء الله، المنتخبنا اللي يلعب الماتش هذا من أجل اللقب رقم 12 على مستوى الإفريقي. عن 11 كوب دافريك آخر تتويج كان في 2021، بالنسبة للكامرون عنده 2 كوب دافريك، عنده مرتين هزت التيتر هذا آخر تتويج في 2001. إن شاء الله اليوم يكون تتويج آخر للكرة الطائرة التونسية. نذكر أن منتخبنا ولا المنتخب اللي بشي هز التيتر، علش ليه منتخبنا إن شاء الله اللي هز التيتر القاري يلعب في أولمبياد لوس أنجلوس في 2028، ونعرف زاد أصحاب المراكز 1-2-3 أصحاب المراكز الثلاثة في البوديوم يكونوا موجودين في مونديال 2027، دونك ضمننا بلاصة في المونديال بانتظار إن شاء الله نكونوا موجودين في لوس أنجلوس في الأولمبياد في 2028 بعد ما نربح إن شاء الله اليوم أمام منتخب الكامرون. ماتش مو سهل، مقابلة صعيبة ضد منتخب صعيب، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بالنسبة للكرة في أوروبا، البارح ليغ دي ناسيون البارح فما مقابلات النجم ولا 3 مقابلات نحكيوا عليهم ونحكيوا على نتائجهم. في الليغا أ في الجروب الثاني هولندا مع ألمانيا للتعادل 1-1 في المقابلة هذية، زاد مقابلة النرويج والدنمارك 3-2 للنرويج قدام الدنمارك، مقابلة البرتغال وبيتغال 1-1 للبرتغال في مقابلة البارحة. أهم المواعيد بالنسبة لليوم بين إفريقيا وأوروبا، نقعد ديما مع دور الأمم الأوروبية، إيطاليا مع بلجيكا مقابلة تبدأ 8:15 متاع الليل، تركيا مع فرنسا مقابلة زادة تبدأ 8:15 متاع الليل. بالنسبة لمقابلة مقابلات التصفيات في إفريقيا، نحكي على التصفيات الكان، نيجيريا مع مدغشقر بداية من 5، المغرب مع الجابون بداية من 8 نفس التوقيت، مصر مع أنغولا، مقابلة الجزائر مع زامبيا زادة 8، مقابلة السنغال مع موزمبيق بداية من 8 متاع الليل، و8 متاع الليل زادة تتلعب مقابلة مالي ضد كابير، كابير لعدد مونديال متميز تلعب اليوم كما قلنا مع منتخب مالي. هذا بالنسبة لأهم المقابلات المبرمجة اليوم في تصفيات كأس إفريقيا وفي الليغ دي ناسيون في أوروبا. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikefm.net. موزايك فام بوانيت، نخليكم مع مين وبقيت لكي في أحلى صباح. Les grandes, les grandes, les grandes.
3: مزيكي. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح بونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
0: احلى سباح.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع يس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: أريدو، طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 11 دقيقة نهاركم زي للناس الكل في موبايل نيوز. نحكيه على الأخبار اللي أثرت تعليقات على ريزو سوسيو. اليوم باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي كيفاش قام باختراق حكومة في أستراليا. نحكيه على برنامج ذكاء اصطناعي اللي تمكن، البرنامج ذكاء اصطناعي جسمان ذي هو تابع لشركة أوبن إي آي الأمريكية، واللي تمكن من اختراق موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية في حادثة ندد بها رئيس الوزراء الأسترالي البانيزي شخصيا، وقال إنها غير مقبولة. وكان فسر قدام عدد من الصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه البرنامج هذا تمكن من الوصول إلى ملفات عامة وخاصة تابعة للدائرة متاع الإحصائية الصحية، وقال أنه أوبن إي آي ما بلغتش الحكومة الأسترالية بالحادثة لحد شهر سبتمبر، ويقول بعثت برسالة إلكترونية تشرح ملابساتها إلى عنوان بريد إلكتروني مخصص يقول للناس الكل ولا يتم تفقده سوى مرة واحدة يومين. هذا اللي خلى رئيس الحكومة البانيزي يقول أنه تحدثت إلى رئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان لأعرب عن قلق أستراليا البالغ تجاه الحادثة هذه، ويقول أعربت عن استيائي من تأخر الشركة في أنها تبلغ الحكومة بما حدث، وقال أنه استررنا باش نستناو حتى 10 سبتمبر باش نتلقاو أي إشعار، والإشعار هذا يجي يقول في شكل بريد إلكتروني تم إرساله ببساطة إلى صندوق البريد العام، دونك ميل جنرال اللي ما يتفقدوهش بصفة دورية. ويقول أنه أوبن إي آي أقرت بأنه برامجها استهدفت برشا مواقع إلكترونية حكومية أسترالية، وأنها اكتشفت هذا من شهر أوت. وذكرت الشركة في رد تلقاته وكالة فرانس بريس في سان فرانسيسكو، يقولون أنه رصدنا نشاط يتعلق بعدد كبير من المواقع والخدمات الحكومية الأسترالية اللي كانت نماذج متاعنا تحاول العثور على إجابات. وقالت خلال العملية هذه اتخذت النماذج متاعنا إجراءات ما كناش أصلا نتوقعها. النموذج متاع أوبن إي آي اللي قاعد يلوج على دي دوني بشأن إنفاق الحكومة الأسترالية على الصحة في إطار عملية تهدف إلى تقييم أداء الأدات هذية. وزير الدفاع الأسترالي زاد يدخل على الخط ريتشارد مارلز ويقول أنه طرح النموذج سؤال، ويقول لم تكن المعلومات متوفرة بدلا من التوقف هنا، فإنه الموديل فات الحدود هذية، دونك المفروض يقول ما عنديش لي دوني لأنه ما همش معطيات موجودة ومتاحة للعموم، وينجم الموديل هذي يحكي عليهم. فانه واصل في عملية البحث، والحادثة الأخيرة هذي تجي واستزيد القلق العالمي بشأن قوة أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما نشوف اليوم واللي تمسحها في حكومات، وهذا بعد سلسلة زيادة من عملية الاختراق الذاتي اللي قامت بها نماذج تابعة لأوبن إي آي ولزوز منافسات نتاعها أنثروبيك وجوجل. والبنازي يقول أعتقد أن أوبن إي آي تدرك أنه عليها اعتماد بروتوكولات أفضل ومشروع بحثي غامر بالدخول في مجالات ما يلزمش نخوضوا فيها، ويقول ما نعتقدوش انه تم الوصول الى اي معلومات شخصية في المرحلة هذه، دونك في عارقة بالمعطيات متاع المواطنين الاستراليين. يقول لكن التحقيق جاري تحت اشراف الهيئة المسؤولة عن امن نظم المعلومات والحرب السبرانية، واكد انه الحادثة ذي غير مقبول مطلقا. كالعادة موبايل نيوز تلقاها على الباج. احلى صباح بين مزيكا فام.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
1: حصري حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك أم موبيليتي. تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو طور عالمك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
4: تدلل تدلل
5: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ما لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: مع أورانج. بوستي الغونتخي بسانك جي
8: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج et سامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل، وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
7: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي بسانك جي.
8: عندك أورانج.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح.
9: 8:17 دقيقة، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، صباح النشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. صباح نور إياد مرة أخرى، مرحبا.
10: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي. اليوم باش نحكيو على حاجة في علاقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. حدث صار هيك يا ماركي ليزيسبري، رئيس قام بحاجة غير متوقعة.
9: بيه طبعا شوية شنو الحاجة، مخي مش البعيد، طبعا شوية نشوف معيات شنو الحاجة الغير متوقعة. الخلوقة نادية صباح نور،
2: نهارك مبروك، نهارك زين. بعد شوية في انتباهش قال اليوم بش نحكيو، انتباهش قال بش كون عاتي على هايتك شوية، بش نحكيو على اللونسمون بتاع الايفون 18
9: بعد الغارت على برامج
2: تو صحيح تو البرامج فقرات تعدينا
9: محمد علي سويسي اخرج من روح نادية
2: والله كان اسمع فينا سلم علي برش. على كل بش نحكيو على اللونسمون الايفون 17، باش نحكيوا علاش زاد السعر نتاعو ينجم يكون
9: 18.
2: شنو قلت انا
9: 17 قطعنا في الحساب
2: الايفون 18 الايفون 18 دونك باش نحكيوا على الاقبال الكبير، باش نحكيوا زاد انيه اكثر الجنسيات اللي عندها اقبال على التليفون هذايا، الاسعار علاش مثلا في دبي تنجم تشري ارخص برشا من بلاد اخرى، هذا كل تنحكيوا فيه بعد شويه.
9: دونك بعد تقويم النطق شنو قايدك في الحساب؟ اقعدوا معنا راجعين.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. اليوم باش نحكيكم على خبر خلى الناس الكل يتسائلوا، سمارت تي في متاعنا قديش تعرف علينا من المعلومات. في الايام الاخيره خرجت تقارير تحكي على سمارت تي في من ال جي وكيفاش بعض التكنولوجيات الموجوده فيها تنجم تجمع بيانات مرتبطه بالمحتوى اللي نتفرجوا فيه. سمارت تي في اليوم ولات جهاز كونيكتي، فيه برشا تكنولوجي تنجم تفهم كيفاش تستعمل التلفزه وشنو نوع المحتوى اللي تتفرج فيه. مثلا فما تقنيه اسمها ACR او اوتوماتيك كونتنت ريكوجنيشن، التقنيه هذه تنجم تتعرف على المحتوى اللي تعرض على الإكران، والمعلومات هذية تنجم تستعمل باش تعطيك ريكومونداسيون أكثر تخصيصا أو تقديم إعلانات موجهة. وزيد على هذا عنا الفويس أسيستنت، التلفزة تستقبل أوامر صوتية، وهنا يولي السؤال شنو بالضبط يتسجل، الداتا وين تمشي، وقديش عند المستخدم كنترول عليها. الجي من جهتها توضح أنه خدمات الفويس ريكوجنيشن مرتبطة بتفعيل المستخدم للخدمة، وأنه التلفزة مش قاعدة تسجل المحادثات متاعك بشكل دائم. أما في الحقيقة النقاش اليوم أكبر من الجي وأكبر حتى من سمارت تي في، على خاطر احنا عايشين في عالم التي في سمارت، التليفون سمارت، المونتر سمارت، وحتى الميزون ولات سمارت. والسؤال الحقيقي هو كل ما اجهزتنا تولي اذكى قديش من معلومات قاعده تتجمع كل نهار، وشكون في الاخر عنده السيطرة على الداتا هذه، احنا ولا الاجهزه والخدمات اللي نستعملوا فيها؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز. يا جماعة خلينا نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ميلا خوذ لوفخ فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا للستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانت جي تي تي.
9: بونجور اياد،
10: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. كما كل نهار جمعه باش نرجعوا على حدث تاريخي. نعرفوا البريود هذه هي فتره انعقاد الجمعيه العامه للامم المتحده اللي يحضروا فيها معناتها ممثلين عن كل دول العالم. وباش نرجع على ان انسيدون ولا اون انيكدوت اللي صارت في وحده من جلسات الجمعيه العامه للامم المتحده، صارت عام 1960، وكان البطل بتاعها رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشيف، اللي معناتها خلينا نقولوا تميزت السيانس هذيك بصوره خرجت في وسائل الاعلام في العالم. تو نرجعوا هل انه الصوره صحيحه ولا لا، نتاع خروتشيف رئيس الاتحاد السوفيتي شادد صباطه في يده ويحتج لهنا، معناتها حاجه ماهيش بعيدة على الأجواء راهو تاع الأمم المتحدة، سورتو إذا نعرفوا إنه وقتها ما كانش فما دي ميديا كيما توا، ما كانش فما لي ريزو سوسيو، وكان حتى حضور الصحفيين مقيد، وكانت حتى البلاصة اللي يقعدوا فيها بعيدة عن الحضور. دونك هنا الجلسة صارت في أكتوبر 1960، و خروتشيف وقتها ماشي للأمم المتحدة بمشروع للاتحاد السوفيتي اللي فيها عركة حول مسألة ديكولونيزاسيون، بمعنى مناهضة الاستعمار وإلا إنهاء الاستعمار. ووقتها الاتحاد السوفيتي كان ماخذ مواقف قريبة من الدول اللي قاعدة تتحرر من الاستعمار الغربي. دونك مشاو بمقترح شنو هو ديجا، وصلوا وقتها الى انه امين عام الامم المتحده منحاز للدول الغربيه. دونك خروتشيف مشى للجلسه هذه بمقترح انه معاش امين عام واحد، نعملوا ثلاثه امناء عامين اللي هما يديروا الامم المتحده، واحد يكون محسوب على المعسكر الغربي، واحد المعسكر الشرقي ومع الاتحاد السوفيتي، وواحد جماعة ولا مجموعة دول عدم الانحياز. في وسط الديباه هذاك ممثل الفلبين، اللي هي الفلبين كانت في المعسكر الغربي، نذكروا انه الفلبين كانت مستعمرة امريكية في فترة من الفترات، وممثل الفلبين ظهر لي وقتها رئيس وزراءها ولا رئيسها، خلا خطاب ضد الاتحاد السوفيتي، ضد المقترح متاعه، و قالوا بما معناه إذا باش نحكيه على الدول اللي حريتها مسلوبة ويتم التحكم في مصيرها، ما فيها بس نحكيه على دول أوروبا الشرقية. دونك معناتها استفزاز الاتحاد السوفيتي، اللي بمعنى راو حتى انتوما تتسميهم مستعمرين لأوروبا الشرقية. معناتها لي كونتروندو متاع الجلسة يقولوا انه صارت حفيظة خروتشيف وقف ومشى للمنصة وين قاعد يتكلم ممثل للفلبين وشوية لركحت البونية، ولكن ما فما حتى دليل على انه خروتشيف هز الصباط متاعه ومعناتها ضرب عليه به على الطاولة كما تقال، خاصة وقتها في وسائل الاعلام الامريكي. يدير الصورة الشهيرة من عش كان عبد الناصر نجم عديلنا صورة الشهيرة متاع خروج شيف شد الحذاء متوه ذيك سئة فوتو مونتاج. وقتها حتى الصحافة اللي خرجت الصورة ذيك قال تراه سي فري سي ان فوتو مونتاج ولكن راهو بناء على شهادات سواء نتاع دبلوماسيين ولا صحفيين اللي يقولوا اللي هما شافوا الحذاء نتاع خروتشيف على المنصة. لهنا برشا روايات. ساعة خروتشيف عجبته الحكاية في معناتها المذكرات نتاعو يحكي ويقول اي انا ضربت على الطاولة بالحذاء نتاعي، ولكن ما نجموش نصدقوه ياسر لانه في المذكرات نتاعو ينسب العملية هذه الجلسة أخرى غير الجلسة اللي صارت فيها
9: مع تضارب المكان والزمان.
10: دوك عجبته الحكاية باش يظهر فيها بطل و فمشكون من العائلة متاعو يقولوا انه معناتها هو حكى لهم أليبوك انه في هك الفوضى والعركة اللي صارت اتسترا فمشكون عفسلوا على صباته كيف تنحى الصبات متاعو واحد من الموظفين متاع الأمم المتحدة لفوا في حاجة وحطوا على معناتها البيبيتر وين هو قاعد. وفما بيسور يلزم نظرية مؤامرة انه معناتها نظرية المؤامرة سورتو فما صحافي انجليزي روجلها انه خروتشيف وقت اللي مشى محضر صباط ثالث معناتها جايبه بالذمه باش يعمل بيه الفيلم هذاك ماهوش الحذاء نتاعو نحاه حطه على البيبيتر. دونك الى هنا نشوفوا كيفاش حكايه اللي هي تنطلق من مساله ديبا بوليتيك مشيت العالم الكل يحكي في مساله نتاع صوره وحذاء وانه ضرب الطاوله على الحذاء نتاعو في حين انه العمليه الكل مشكوك فيها. اي سورتو لو بيرسوناج نتاع خروتشيف حبيت نرجع كان ان بيرسوناج تري سبيسيال. اولا نذكروا ساعه الترتيب تاعو نعرفوا انه الثوره البولشيفيه اللي جابت الاتحاد السوفيتي صارت في 1917. الزعيم الاولاني الاتحاد السوفيتي كان فلاديمير إليتش لينين، بعد لينين جاء ستالين، بعد ستالين جاء خروتشيف. خروتشيف من الحاجات اللي عملها هو انه عمل نقد لما سمي وقتها بجرائم الحقبة الستالينية. يدير يحكيوا عليها انكدوت اكسترا اوردينير. نعرفوا انه من الحاجات اللي هي سور معناتها مش جوست اون انكدوت انه في اطار تصفية الحساب مع الارث ستاليني متاع اللي هز الناس للجولاج متاع التعذيب متاع حرية التعبير متاع كالي حلفهم ويختفي اللي حلفهم ويلقى روحه في السجون، الحقبة متاع ستالين هذيك تعمل عليها معناتها النقد متاعها تبني عليه الكونغري المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي. عادي تحكي على انه وقتها خروتشيف مش عمل الشرعية متاعه يلزم يصفي الحساب مع ستالين. دونك بدأ يتكلم في وسط المؤتمر وينقد وجرائم ستالينية جرائم ستالينية جرائم ستالينية. بيسير هو كان في المنظومة يا أخي ما جاش من بلاصة أخرى. دونك يحكى إن واحد من المشاركين في المؤتمر بعث له ورقة أنونيم قال له باهي تقول تحكي على الجرائم هذيك وقت اللي صارت الجرائم هذه كل أنت وينك وقتها. دونك هو شافها

0: في عصره هو صارت الأزمة الكبيرة مع كينيدي في علاقة بصواريخ في كوبا في علاقة بمعناتها
1: بيتر نرجع لهم واحدا مدام هزيتنا أنت الاتحاد السوفيتي سابقا إياد الاتحاد السوفيتي معناتها من الملكية تعدى بعض من الصغار اللي يسمعوا فينا توا اللي ما مشوش يقراوا الصباح ما هم عندهمش كور مش مشكلة نجم تراجعوا التاريخ راه بطريقة أخرى مع صديقكم إياد كل نهار جمعة ذات جت الثورة البولشيفية نظام حكم جديد يقولوا أنه الاتحاد السوفيتي ما ولا قوة بالرسمي بمفهوم القوة كان بعد الحرب العالمية الثانية
0: أي على خاطر الاتحاد السوفيتي سعى في المرحلة الأولى كانت مسألة سقوط خلينا نقول الإمبراطورية ولا معناتها العائلة القيصرية اللي تصار متاع روسيا عرفت مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية عرفت مجاعة عرفت ملايين الناس اللي ماتوا بالمجاعة البعض يقول لأسباب طبيعية البعض الآخر يقول لا بسبب الخيارات الخاطئة متاع الناس اللي شدوا الحكم الجدد واللي اخذوا خيارات أدت إلى فقدان نسب كبيرة من المحاصيل دونك بعد هي جات الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية زادة كيف راه الاتحاد السوفيتي موقفه ما كانش بنفس الوضوح من المرحلة الأولى
1: بابوش العباد ما تغيبش عليها أنه أمضى الاتحاد السوفيتي وقتها معاهدة مع هتلر في عدم الاعتداء المشترك
0: قبل الحرب وقتها اتفاقية معناتها خلينا نقولوا عدم الاعتداء المتبادل بيناتهم
1: ومن خلقه هو هتلر
0: بيصير هتلر بعد وقت لي خذا كل أوروبا ويزم ذكروا أنه هتلر سيطر على كل أوروبا قعدت له كان بريطانيا اللي هي جزيرة صعبة الوصول لها
1: الوقوف البطولي لستالين ستالينغراد بعد
0: ولا أنا جينا إنه هتلر بعد ما سيطر على كل أوروبا ويمشي تلفت للشرق دونك الروسيا وغديك وين كان الصراع يدير
1: قالوا الخطأ الأكبر لي
0: يقال إنه الخطأ الأكبر إنه فتح الجبهة الروسية وبرشا ناس قالوا أعاد نفس الخطأ متاع نابليون بونابارت اللي كيف بعد ما سيطر على كل أوروبا معناتها طموحات وأماله تحطمت على أسوار موسكو دونك بيصيروا نعرفوا الطقس متاع روسيا وتأثيره على العملية هذه كل ولكن وقتها الاتحاد السوفيتي سيطر مع نهاية الحرب العالمية الثانية على قسم كبير من أوروبا الشرقية ومعناتها نذكروا راوي
1: وقسم ألمانيا
0: راي برلين عاصمة ألمانيا كان إلى حدود هنا راو 1989 وسقوط جدار برلين كانت برلين مقسومة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية
1: وما عندهمش الحق يتعدي ولا من هنا لمن غادي
0: وقتها خلينا
1: خليني في هذا يا مدام اليوم حلينا شابيتر تاريخي محله الاتحاد السوفيتي من الناس يروا في روسيا اليوم أصبحت روسيا بعد الحادثة متاع سقوط الجدار هل صحيح إياد أن الحادثة ذي كانت من الصدفة
0: شوف التاريخ
1: شو قالوا معتها وقتها فما اجتماع وخرج واحد برامو قال كلمة غالطة تعستيل بارتير مغدا ما عادش فما معتها ما يقصدهاش ويبدو أنه قد كان الكلام اللي تقال تحت تأثير كمادة كحولية كان على الاخر حشى نهار مريق الماضي على الاخر قال كلمه مش في بلاصتها ما قصدهاش يا اخي تحطمت اسطوره الاتحاد السوفيتي انهارت
0: شوف ما كانتش محضره ومرتبه عمليه سقوط الجدار خضروا فما نفرقوا بين سقوط جدار برلين
1: اي هو تبعات
0: سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي اللي بعد صار كان في 91 ولكن ما كانش حاجة مبرمجة بقدر ما انه الشروط التاريخية متاع الحدث كانت موجودة يكفي انه يصير انانسيدون نرجعوا للتاريخ راه تو نشوفوا هنا مو انانسيدون يصير في قرية بسيطة في كالكوبار يولي ثورة يؤدي لسقوط نظام دونك هذاك ما يعنيش انه الحدث البسيط هو اللي اسقط ولكن هي الشرارة نظرا لانه كل الشروط ما الحاجات اللي تروى ولكن من الصعب التأكد من دقتها
1: بالنظر للتاريخ تاع الاتحاد السوفيتي من بعد ولا روسيا هل اليوم طموحات بوتين اعادة بناء هذا الاتحاد السوفيتي بمنظومة جديدة
0: به شوف من الصعب انه
1: خلينا نفهم زاد العالم يمشي يمشي وعلاش صاير هكا وعلاش اوكرانيا وعلاش بولونيا وعلاش يهدد فيهم وعلاش استونيا وشنو اللي فما وبلغاريا وخشينا ديك كل كانت اتحاد السوفيتي كانت الاتحاد السوفيتي
0: كانت بلغاريا كانت في المعسكر الشرقي ما كانتش في الاتحاد السوفيتي خلينا مثلا هنا نوضحوه كان فما الاتحاد السوفيتي اللي هو مجموعه من الجمهور

0: جمهوريات المتحدة في دولة واحدة واللي تفرعت منها دول كما جورجيا كما أذربيجان
1: كازاكستان ودرجة بستان كل مغادرة
0: كان دولة الاتحاد السوفيتي. ولكن الاتحاد السوفيتي نفوذه كان يمشي إلى ما أبعد, كانت فما دول ما يسمى بدول حزب حلف في فارسوفيا اللي هو كان حلف اللي ضد الناتو.
1: لا حتى الصين في بالي عندها اتفاقيات من
0: قديمة كانت اتفاقيات, ولكن حلف فارسوفيا كانت فيه دول كما بلغاريا كما رومانيا كما تشيكوسلوفاكيا وقتها عدد من دول البلطيق استونيا غيرها. دونك المعسكر الشرقي كان يسمى الاتحاد السوفيتي وحلفائه في حلف فارسوفيا. اللي صار هو انه الاتحاد السوفيتي تسلت على بوتين, الاتحاد السوفيتي معاش من الممكن إعادة إنتاجه بنفس الطريق, لأنه عدد كبير من العرقيات خذت الدول متاعها واستقلت وأصبح عندها وجودها. ما هوش إيماجينابل اليوم أنه الجيورجيين يقولوا لا نرجع للاتحاد السوفيتي. ولكن بوتين يعتبر أنه طريقة سقوط الاتحاد السوفيتي والتعامل الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان فيه كثير من الاحتقار روسيا, وهو يحب يعاود يبني روسيا بمعنى النفوذ الكبير أكثر منه الاتحاد السوفيتي. لأنه بوتين نو بارتاج با الإيديولوجيا متاع الاتحاد السوفيتي. راهو نذكروا الاتحاد السوفيتي كان دولة إيديولوجية تقوم على فكرة ديكتاتورية البروليتاريا وعلى فكرة الشيوعية.
1: هو منفتح معناتها على ما تقبلش يمشي فهموا معناتها صغيرة
0: خاطر اسمه
1: فينا ما تقبل. كان ممنوع أنك تفرج في فيلم مثلا
0: الحاجات الغربية كل ما تدخلش التجنيد ممنوع,
1: تدخين ماركات دخان ليه كراهب ليه
0: اي بيسر معناتها
1: كل شيء اليوم ليه اليوم
0: كان فما حائط حديدي.
1: روسيا الحديثة اليوم معناتها عادي فيها انك تلقى كهرباء معاشها مرسيدس
0: هو روي لحدود الحرب مع اوكرانيا. وقت اللي الشركات الغربية هي اللي انسحبت انا مشيت لموسكو تلقى كل الماركات بتاع العالم كل شيء شركات. دايور كان الحدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وقت اللي حل ماكدونالدز في الساحة الحمراء اللي هي رمزية النظام الروسي. دونك اليوم بوتين عنده الرغبة في استرجاع النفوذ والعظمة متاع روسيا, ولكن مش إعادة انتاج الاتحاد السوفيتي كما عرفناه.
1: شيق الحوار معك إياد, كل نهار جمعة موعد مع التاريخ. بديناها من الحدث اليوم اللي هو الجلسة العامة للأمم المتحدة, انتقلنا للتاريخ منه وحكينا على حادثة قام بها الرئيس الاتحاد السوفيتي سابقا
0: نيكيتا خروشيف,
1: بارك الله فيك, ومن بعد مشينا رجعنا لبعد من هكا برشا ورجعنا حتى للتاريخ المعاصر. يعطيك صحة إياد, أخذوا معنا رجعين
2: جمعة سبت حد سومنا مع تحد تنبزيت النباتي 400 جرام سيد البحري 9690 في عوضة 12 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء, معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حل هالكيف, أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المدخو وسع بيلك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فا
8: فاطمة عبد الرحيم.
9: صباحكم فل، نهاركم زين، صباح الضحكة اللي ترد الروح، وصباح الخير على كل قلب مازال يقول إن شاء الله يا ربي اللي جاي خير. نهار جديد وطاقة جديدة، ومع دخولنا الموسم الميزان نقولوا للميزانيين شدوا في الفرحة، هذا راهو موسمكم وهذا وقتكم باش تفرحوا برويحكم وتحلوا صفحة جديدة. أما يا جماعة هوني نحكيو مع باقي الأبراج، راهو كل برج عنده نصيبه من الخير. أنت يا حمل أسد قوس، كبروا قلوب وكبروا طموحاتكم، واللي يخاف من الريحة مثلش راهو كان يزرع الخير. وانتوما يا هوائيين كما الدلو جوزاء ميزان، خليهم خاخكم تخمم في الخير، على خاطر الفرصة ساعات تجيك في كلمة في مكالمة وإلا في باب ما كنتوش حاسبين له باش يتحل. وشوفوا العذراء ثور جدي بالرزانة والصبر اللي فيهم، وصلوا وحقوا أهدافهم. حتى السرطان عقرب برج الحوت، خلي التوازن في حياتكم، خلي قلوبكم مرتاحة، وخلي زيد الضحكة حاضرة مدام الصحة موجودة والنية صافية. ربي يجيب الخير، وديما تفكروا إذا تأخرت فرحة راهي مش بالضرورة ضاعت، يمكن ربي حضر لك في فرحة ما أكبر. هزوا ريوسكم الفوق، تبسموا وقولوا يا ربي نهاري هذا خير من البارح، غدوة خير من اليوم، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحة على فرحة.
10: ماميرا مغني بالأملة المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: exclusivité ma Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G.
0: عندك اورانج
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: مع الفيبر تفنيت قوي الكونيكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنيت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنيت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنيت. الكل انترنت فما تفنيت.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: في انتباه اشغال اليوم باش نحكيه على ايفون 18 وباش نحكيه على الاطلاق بتاع ايفون 13 شركة ابل اللي اطلقت رسميا وعالميا الايفون 18. هذا اللي جذب اعداد كبيرة من الحرفاء للمتاجر بتاع ابل للحصول على احدث طرازات الهواتف من الشركة. حسب زادة عدد من وسائل الاعلام في العالم فانه يحكيه على سعر هاتف ايفون 18 برو انطلاقا من 1199 دولار، في حين أنه سعر الايفون 18 برو ماكس من انطلاقا بيان سور من 1299 دولار. شركة أبل
2: كشفت
1: الاخر مازال ما حكيوش عليه برشا على خاطر مازال فما ايفين ما باش يتعمل. اي
2: مازال نعطيك سومو كان تحب انت
1: قداش سومو
2: بداية نتاعو في الولايات المتحدة الامريكية باش تكون من 2000 دولار.
1: اي القابل للطيب ولا اسمه الهيت في القابل للطيب ولا
2: في فولد
1: اي
2: معناتها من 2000 دولار حسب التقرير
1: من
2: في اوروبا باش يكون اغلى بالطبيعة.
1: طبعا بيه دونك تو نسمعوا من بعد شوية شنو هالبارتيكولاريتي نتاع الايفون وعلاش زادة عامل ضجة كبيرة في الفترة هذية. وبعد نشوفوا انا هما بعض الدول اللي نجم يكون السعر فيهم أقل من دول أخرى وشنو أسباب اللي يخلي ساعات نحكي على ديفيرنس بين دولة ودولة أمين 500 دولار، معناها ماهوش شوية. بيه خلي نبدأ
2: نعرف دولة تربح في منتجات أكثر من اللي صنعهم والله كان بتقول
1: بيه لا علينا فيها شكون بيه
2: دولة شقيقة
1: شقيقة صحيح. بيه فما صحفي من لو باريزيان عمل التيست جوستومون بتاع الايفون 18 اسمه داميان ليكاتا كاروزو في بي اف ام بزنس، عطى شنو الجديد في الايفون هذايا وشنو البارتيكولاريتي، وخاصة هوني يحكي على قداش تليفون يسخن ولا لا، على لاكاليتي نتاع التصاور. هذا الكل نسمعوه توت سيت في الليل.
3: Mais effectivement, au point de vue design, on est sur un iPhone qui est bien cloné du 17 Pro, du 17 Pro Max. Les subtilités se cachent sous le capot de ces appareils-là où on a quelques innovations. Il y a la dissipation thermique qui a un peu changé, donc on apprécie toujours d'avoir un peu moins un téléphone qui chauffe quand on le sollicite beaucoup. Même quand il charge, il arrive quand même à limiter la chaleur, donc c'est intéressant. Sinon, il y a une petite progression sur l'appareil photo. Il y avait aussi quelques petits progrès, mais c'est à la marge. Les appareils photo de l'iPhone ont encore du mal à capter des photos de nuit. C'est bien, ça progresse, mais on est quand même au niveau en dessous de ce que peut faire un Pixel ou d'autres appareils. On pourrait l'appeler peut-être un téléphone d'attente avant d'avoir l'année prochaine pour les 20 ans de l'iPhone, quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire, quelque chose qui aura la même portée que l'iPhone 10 quand il est sorti, qui changeait vraiment tout le marché. On ne va pas nier que c'est un excellent smartphone qui correspond bien aux critères 2026.
2: استعمال شومبرا شالور اللي مستعملة في التكنولوجيا في الايفون 18 باش تنقص من التليفون ما يسخنش فين مستعملة هي بيدا من الايفون 17.
1: اي اكزاكتلي
2: طيب السيد الصحفي اللي كان يتكلم ماهيش جديدة
1: دايوغ هوني ريت مثلا فما من بين النقاط حتى هو زاد اللي ما حكيش عليهم في الانترفيو هو انه السلسلة متاع الايفون 18 باش تكون فيها باش تكون برشا فيهم مدعومين بالذكاء الاصطناعي وباش يتم استخدام زاد حتى بالاشتراك
2: باللغة الانجليزية وليست متاحة في اوروبا.
1: اي للي صحيت باللغه الانجليزيه اللي كان باش يكونوا موجودين مثلا لي موديل هما جيميناي باش يكون فما جوجل. والفكره زاده نتاع الاستعمال لاي في العمليه هذه هي انه تعزيز او تحسين زوز القدره على معالجه البيانات الشخصيه على التليفون والتفاعل زاده مع لي دوني هذوما. شفنا زاده انه في عدد من الدول شفنا صفوف دايوغ في دبي باغ اكزومبل، شفنا حتى لي كوموند اللي موجودين على الايفون 18 القبيل الكبير زاده. وفما من بين الجنسيات اللي مهتمة ياسر باللانسمون تاع الايفون 18 نحكيه على المستعملين او المستخدمين الهنود اللي زادا كان عندهم اقبال كبير على التليفون هذي وكانوا حتى يتنقلوا يمشيوا لدبي باش يتحصلوا على الايفون هذي دونك يتنقلوا الامارات ويعتبروا انهم يقصوا بيه والسعر متاع الفيزا زادا ويمشيوا الامارات هذا يطلع اقل من السوم اللي باش يشيوا بيهم من بلدهم الاصلي اللي هو الهند.
4: الهنود مستعدين يطرقوا مشوار على دبي بس لعيون الايفون، فبعض المشترين الهنود بيحكوا انه ايفون 18 ارخص بدبي لدرجة انهم ممكن يعملوا فيزا ويشتروا تيكت ولسه يضل ارخص. بالامارات سعر الايفون 18 برو ببلش من 1390 دولار، اما بالهند نفس الجهاز ببلش من 164.900 روبية اللي بيعادل 1950 دولار، يعني الفرق تقريبا 560 دولار. اما بالنسبة لآيفون 18 برو ماكس فالفرق تقريبا 630 دولار. طيب ليه من الأساس الآيفون غالي لهالدرجة بالهند؟ السبب الرئيسي هو الضرائب والرسوم المرتفعة على الهواتف المستوردة، واللي بترفع السعر النهائي للجهاز بشكل كبير مقارنة بسعره بالإمارات.
1: فمن نقطة أخرى زيدة اللي خلت جدل كبير مع لانسمان تاع الايفون 18 هو الإضراب اللي قاموا به موظفي أبل في إيطاليا، كان هذايا بالتزامن مع طرح تاع الايفون 18 في الأسواق. الموظفين تاع متاجر أبل في إيطاليا قاموا بإضراب عن العمل نهار الجمعة اللي تزامن مع طرح الايفون 18 وسط مطالب نقابية بتحسين ظروف العاملين وزيادة زيدة حتى العدد تاع الموظفين في المتاجر، عدد من النقابات اللي يقولوا أنه حسب رويترز إطلاق ايفون 18 يفرض أعباء إضافية على الموظفين متاع المتاجر متاع التجزئة اللي بيعوا بالدتاي في ظل تزايد المهام، ويطالبوا بزيادة أعداد العاملين وتحسين ظروف العمل. اللي حبيت اليوم في انتباه شقال نرجع بكم 19 سنة التالي، نعرفوا أنه بينتو شركة أبل باش تحتفل ب20 سنة متاحة، دونك خلينا نشوفوا نرجعوا 29 جوان تحديدا 2007 كيفاش كان التفاعل مع أول آيفون.
5: À croire que tous ceux qui ont acheté un iPhone ce week-end aux États-Unis se sont sentis obligés de le déballer devant une caméra et de poster le tout pour frimer sur YouTube, mais qu'ils se rassurent, a priori l'iPhone est costaud comme le prouvent ses premiers crash tests, concluant comme l'écran anti-rayures choisi par Apple qui résiste même au contact d'une clé.
1: دايوغ وقتها تبيعوا في 2008 زوز ملايين اكزومبلير وكان فيل معناتها العملية ذي، والأسعار كانت بين 499 دولار و 599 دولار كما قلنا ذي 19 عام التالي.
2: أنا فخور جدا أني كانت عندي النسخة الأولى من الايفون، معناتها كانت وقتها قمة التكنولوجيا بالنسبة لنا، ما فهمش حاجة معناتها فمش حاجة انه تليفون كله اكران وكله تكتيل، ما كانتش فما حاجة كانت شبه لدي قبل. دونك كان بالرسمي ثورة في عالم التليفونات وقتها كانت موجودة.
6: نفس التليفون كان تعطيه اليوم لطفل عمره 6 سنوات تقولك شنية الاركيولوجيا اللي جايبه.
2: أنا كانت فازة ذكرك الابليكاسيون بوناديا من عاش كان خلط عليها ولا كالابليكاسيون اللي تقولش عليه معتها معبي بجزوز ولا حاجة وتشرب بذيك
6: معتها مش جزوز
2: إذا لطفتها في الصغر شو مش نعمل مقارنات لطيفة وظريفة جدا خويا إياد. حسب رأيك نادي أنت تعرف ما تتكلمش قديش سوم آيفون 18 برو ماكس انترا في تونس اوفيسيال
6: اوفيسيال معناتها من لي ريفوندور هذوك
2: متعدي معناتها ب
6: سجلني و
2: اي متعدي بالديوانه متعدي بكل شيء
1: يحسب ايه
2: تعمل تحسب شنو تتصور اللوجيك اعطيني قد ايه
6: تصور بين 10 و 12 مليون
2: 10 ملايين و 300 ما تجيب لك ثلاثه ايفونات في نفس الكاركتيرستيك اي ما يعادل ثلاثه اللي اعلاه
1: تكنولوجيا
2: بالرسمي علاش معناتها جوست باش معناتها نجلب انتباهكم لهذا هذا معناتها كان يهبط معناتها بنفس السعر هذا كان يهبط الفولد هذاك اللي تطوير الايفون هذاك اللي باش يكون سومه 2000 دولار حسب التقريب فانه ما يوصل لك لهنا كان في حدود 17 18 مليون تصور ما توصلنا العصر يا اياد ان شنو نجم ومش لا تلقاه اياد بون مش بالطرق هذيا اما كمان غالي معناتها 10 ملايين تشي تليفون ب 10 ملايين انا لا ماشي ورا بيزيدوا اللي نجم يمشي صحاري بيان سور معناتها انا مانيش ما تعمل رواد هذا به كان عندك ايفون 17 برو ماكس اسكو سافو الكو انك تبدل ايفون 18 برو ماكس ولا لا لحظه بركه باش نعطيك الاجابه اخويا اياد نعرف مغروم بالتكنولوجيا كيفي النقاط الاشتباه ما بيناتهم الزوز التاين تاع ليكرون زوز عندهم ايكرون اوليد سوبر ريتينا اكس دي ار 6.9 بوص نفس ليكرون زوز نفس المواصفات الزوز الزوز فيهم 120 هرتز تاع الرافريشيسمون الزوز عندهم ريزولوسيون والبروتيكسيون هي بيدها نتاع ليكرون تاعهم سيراميك شيلد 2 الزوز فيهم ديناميك ايلاند
6: تا كان الاسم متبدل
2: اي لحظه برك الزوز عندهم نفس بتقولي انت بالا على الكاميرا معناتها بوتيت تحسنوا زادوا فيها
6: هو البروسيسور هو اللي تبدل
2: 48 ميجا بيكسل الزوز كيف كيف الزوز اي بي 68 هذا معناتها ريزيستانس للماء والبوسيير وكل الزوز يبداو من 256 ستوكاج وفيه حتى 2 تيرا اللي تبدل فقط هي البيوس
6: اي فوالا البروسيسور
2: اسكو سافو الكو ولا الباتري قال لك ولا تشد اكثر شويه معناتها سافو الكو انك تبدل من ايفون ايفون بنفس باش تزيد برشا فلوس على نفس الحكايه تقريبا.
6: ما هو راهو في الحقيقه ما نحكي انا بتجربه كي نجي ناخذ في تليفون نثبت في التكنولوجيات هذه كله في الاخر نلقى روحي نستعمل فيه
2: وزوز شارجي وتيب سي
6: اي ولا نلقى روحي نستعمل فيه بنفس الاستعمال اللي تليفون ب 300 و400 الف بوفر لافير الغالب سي
2: بنا معناتها كان تشري باور بانك وتخلي تليفونك تطلع ربح برشا تطلع ربح فريمون تطلع ربح معناتها على الاخر. به هل تعتبر يد انه الابل عملت نقله نوعيه في كاريرها بالايفون سا؟
6: وي بيصير عملت مش في كاريرها في العالم, غيرت العالم, غيرت استعمال البشر للهاتف.
2: الاطفال هذو ما خلطوش على ماكينتوش
6: إيه
2: ما هذاك هو من الاول
6: ابل حاجتين هو
2: كلمة ستيف ماك جوبز ديجا كان من ماكينتوش
6: اكزاكتومون. هو ستيف جوبز غير العالم لسببين, اولا انه كان مغروم بالتكنولوجيا دونك يحب اخر ما فهم في التكنولوجيا, ولكن ربط التكنولوجيا بحاجتين مهمين اللي هما الارغونومي معناتها الاستعمال اليومي فوق سوا اوتيل اي الاستيتيك, انه لي برودوي ابل ملول شفت مثلا من الحاجات
2: الكاليتي مصنوعين ديكاليتي
6: باش نعطي اكزامبل يمكن الجينيراسيون تاعنا مين يذكروه. وشنو الفرق بين الماكينتوش الاولاني كي خرج وباقي لي زورديناتور اللي كانوا في انه عمل ان انترفاس جرافيك يخدم بالسوري اللي قبله كانت لا حاجه كذا باول قدمت تذكروا ام اس دوس ولا معناتها ولي سيستم ديكسبلوتاسيون تكتب معناتها دونك لو في اللي انت تستعمل ان انترفاس جرافيك ديجا غيرت العالم وقعدت سي لا ميم فيلوسوفي نتاع ستيف جوبز.
2: اليوم وين وصلنا؟ اليوم بعض يعتبر انه هذا رمز نتاع غزولي راني عندي ايفون لبس عليه متى ولات مظهر اجتماعي
6: وهذاك جزء من استراتيجي نتاع الكوميونيكاسيون
2: عليه. مثلا كل فيرسيون نتاع ايفون 16 15 18 يخرجوا لك
6: لورونج
2: يخرجوا لك لون سبيسيال باش كي راه تفهم اللي انت راك عندك الاخرين
6: عندك الاخرين معناتها توي ماكش
2: معناتها لحدود شهرين تالي عندك ايفون لونه اورانج معناتها انت في قمه التكنولوجيا ولاباس عليك. اليوم كان ما عندكش احمر
6: بورغندي
2: بورغانديا
1: لبس عليك في
2: معناتها فانت لا للاسف هذه الحقيقيه معناتها للاسف.
6: شوف انت والدول وانت
2: بعتيني في تونس شنو نغزوك عندك ايفون 18 ولا ايفون
1: ما خد سا ديبونس هذا كيفاش خذيتو الايفون
2: اللي جبت الفلوس اخذ ماشي نحكي على الطرق طرق هكاك كل واحد ربي سهل له معناتها
1: فما اللي بالشبين
2: فما اللي بالذراع فما كل واحد كيفاش
1: فما اللي بالقدم
2: زاده صحيح باب كلوب اموركم دبروسكم وربي يزيدكم
6: دبروسكم. مادام نحكيو على المبالغ هذه نذكروا انه راهو ممنوع
2: نصاب الزكاة نذكر نصاب الزكاة
6: ممنوع بيع الاعضاء
2: فوالا اي فوالا معناتها ربي سهل للناس كله كهو اللي مغروم بالايفونات معناتها عرف فما رابور كاليتي بري في دي فيرسيون نعتبره خير برشا مش عارف كيفاش يخرجوا نيو سني ولا لا فيرسيون نيو في بالي بلس تكون هي معناتها لابوردابل اكثر اير اي فوالا باش يخرجوا 18 اير هذول السنه اللي باش يكون سعره اكسيسيبل اكثر معناتها اكسيسيبل في بريس دي كاركتير معناتها كي باش تحسب رابور كاليتي بري الاير يطلع هو الاحسن بتبيع عن بعد انك عندك مثلا لا فيرسيون برو ماكس في ايفون وتستعمل فيه الو عسلامه وتعلق وتبوستي معناتها في حاجات نتاع سذاجه على يعني بصراحه معناتها مش عاملين هول
6: احنا عندنا تجربه لذا صديقتنا لبنى اللي رجعت للترون 310 تجربه ناجحه
2: وي وي كل واحد
6: نحيرو باش نبعثوا لها الكونتوني نحيرو باش نبعثوا لها الكونتوني ولكن هي نفسيتها مرتاحه
2: معناتها اغزر فما حاجات بروبورسيونيل كان انت ماكش مثلا تستعمل فيه في التصاور برشا وكله عاد يلزمك من التليفون قوي واستوكاج مهم باش نجم تخدم به في خدمتك وميلوات وحاجات كيما من النوع هذايا وياسر دهك على التليفون لازم يكون شارج فانك زايد معناتها انك باش تشري بصراحه معناتها لو تنجم تاخذ فيرسيون اقل تكفيك لارجومون زاد تكفيك كان انت من النوع اللي تستعمل تليفون استعمالات بوسي وتحب ديفلوبي بي وتعمل هاي فوالا نجم نقول لك يصلح لك اما كان حدك الو عسلامة شنو حوالك وخلتك سعاد شنو عملت بصراحة ما انت مش انت مش انت الشيء مش انت هذا يعطيك صحة ايه تبارك الله
6: كما واحد يشري ما عارش انا ان كاميون بوالوغ وهو كل يوم يروح بزوز كيلو قضية
2: مثلا ديما قررنا بون اصدقائي اصحاب الموتورات قول مثلا تاخو 1000 سي سي ولا 1300 سي سي بجهربي ومش تستعملوا في البلاد لهنا ما عندكش كيس بتجري بيه معناتها تعمل علاش شاري وانت حدك بالموتور باش تقعد سيف ستيل 110 كاو علاش معناتها شيء ماكش تعمل بيه حد شيء دونك فوالا نفس الشيء بالنسبه للتليفونات المتطوره جدا. نادي يعطيك
1: صحه شكرا يعطيك صحه
2: شي تليفونك انت نادي
1: ما عنديش انا تروح تروح كيلو بنا
6: رجعت للحمام الزاجي
2: انت متطور ولا
6: هكاك
2: شنو غير ما نقولوا شنو قدامه احنا خاطر المستمعين ما نجموش يراوش النادي يقول متطور ولا
1: اللي عند ايده
2: هذوكم الزوز
1: متطور
6: تقصد في اللي تقصد فيا انا متطور مش في الهاتف
2: يعطيك الصحة هكا درتوا على بعضكم
1: والله اخر جمعة اخر حلقة
2: نتقابل ان شاء الله جمعة مباركة النميمة مش باهية ان شاء الله باذن الله طريقة السلام عليكم جاي نجيكم شوية اخر نتقابل نهار الاثنين في نميمة
7: طغام جدد الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة ما يضحك لكش ما أبسط حاجة يمد لقوش عليه فوق ما قلبه الشغطون فانت تلقى لي ببيسيتي فتبعين لي زانفلونسور وكل شيء تشوف إيماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس
8: انا نخدم في دومين بتاع ريستوراسيون في 15 سنه قالك ليونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقولك لا سلام صباح الخير طول تعطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من المعروفات معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم شهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
9: الغلاوي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
10: وطلب نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
11: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناه سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش
12: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عادش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
13: تحب سيرفيس باهي وماكلة باهي كايتي باهي من الحقيقة مش تكلف لك ساكو
14: جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أن المزيد من رقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أن ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة
15: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
17: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد طن بزيت النباتي 400 غرام سيد البحري 9690 في عوض 12 دينار و 990
18: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس بما بين 170 و 560 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 502 مليون و 1.65 مليار دينار. وحذرت المنظمة من أن كلفة عدم اتخاذ إجراءات للحد من التلوث البلاستيكي قد تتراوح بين 13 مليارات دولار بحلول سنة 2040، داعية إلى تقليص استخدام البلاستيك وتعزيز سياسات الرمي إلى الحد من آثاره البيئية والاقتصادية. في سياق متصل، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة عواطف العربي تشير إلى أن التونسي يستهلك 4.2 مليار كيس بلاستيكي، منها 3 مليارات كيس متأتية محليا و1.2 مليار يتم توريدها، وبالتالي فإن كل مواطن تونسي يستهلك 400 كيس بلاستيكي، وذلك وفق تصريحها لجريدة الصباح الصادرة اليوم. تونس تسجل 3 وفيات بشرية بداء الكلب خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، فيما تم التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا لمهاجمة حيوانات وفق أرقام إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تدعو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 من سبتمبر من كل عام إلى تجنب الاقتراب من الحيوانات الضالة، مع توعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها، كما شددت على ضرورة تلقيح الكلاب المملوكة سنويا. عالميا، وزارة الدفاع التركية تقول إن رئيس هيئة الأركان العامة سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة السعودية وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. مفاوضون أمريكيون وإيرانيون يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن يعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي على إيران، وذلك حسب ما أكدته مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. تقرير مراد الدريدي.
1: تحول مضيق هرمز إلى ورقة المساومة المركزية في مساعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. وتواجه المحادثات عقبة كبيرة، إذ لا يرغب أي من الطرفين في أن يكون الأول في التخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها. وقال مسؤول إيراني كبير إن الطريق أكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وقال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أحد المسارات الممكنة هو حل الأزمة على مراحل، وتكون المرحلة الأولى بإنهاء الحصار وإعادة فتح هرمز. ويتمثل التحدي المركزي أمام المفاوضين في ألا تقتصر المحادثات على رسم ملامح اتفاق، بل أن تشمل أيضا ضمان أن تكون تنازلات راسخة بما يكفي لكي يثق بها الطرفان بحسب المصادر. وسيتطلب ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول ترتيب مؤقت آخر بعد انهيار مذكرة التفاهم التي وقعت في شهر جويلية الماضي. وقال ترامب أنه يعتقد أن بإمكان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس المقررة في 3 نوفمبر القادم، فيما قال مسؤول أوروبي كبير أن لدى الإيرانيين قائمة مطالب طويلة جدا.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: شي الميلاد.
1: جمعة وفيت جمعة وفيت، إن شاء الله نهاركم زين. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. ومقعد صوت موزيكا فام هكا يرن معكم دوك، تتونسوا بنا على امتدادك العادة ثلاثة ساعات. اي نعم، جمعة وفيت اليوم، نهار جمعة إن شاء الله يا ربي. جمعة مبروكة على كل مستمعينا. 9:05 وكل عادة كل يوم نقابلوكم ونتونسوا بكم كما انتم تتونسوا بنا على امتداد ثلاثة ساعات. ما يتحسوش، اي والله لا يتحسوا، ثلاثة ساعات في رمشة عين يتعداو بنا اخبار، بنا حكايات، كلمة من لهنا، نقد من لهنا، صندوق من لهنا، فقرات تعودتوا بهم من لهنا، والجو التونسي لازم يكون حاضر. وكما كل نهار جمعة هكا نستباخت، نحب نبدأ بجو الزيارة.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ليلي عندكم حرية انكم تعبروا انكم تنقدوا وانكم خاصة ان توصلوا صوتكم. هذا هو شعار صندوق عجب، انه توصل صوتك وين ما كنت تسمع فينا على نفس ريبوندور على 71 113 013. تحكي، تعبر، تطلب زدا منا، ثبتونا في الموضوع هذية، اطرحونا الموضوع هذية، احكيوا علينا في الموضوع هذية، اسألوا المسؤول ويقولوا يوضح. وهذا دورنا احنا اليوم، دورنا راهو انه نوصل لكم المعلومة الصحيحة. لذي دي من قولكم تلقاو عنا صحيح في الصحيح، راهو مش كل حاجة موجودة راهي صحيحة، مش كل حاجة مكتوب عليها بلاغ راهو صحيح، لأنكم لازم تثبتوا البلاغ ذي صحيح من المصدر متاعه ولا لا، من المصدر الرسمي ولا لا. خاصة توا على مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد هابط بلاغ، خرج كلمة، خرج حكاية، والناس ها تبدأ ما نحكي لكمش. ومن هالبلاغ اللي هبطنا البارح في الليل واللي قلك فما زيادات كبيرة، خلنا نسمعكم قبل في صندوق عجب، وبعد عندكم ما تسمعوا معايا.
0: صندوق عجب.
2: ألو، عسلامة مزيك، صباح الخير. ليه أنا مواطنة من تونس، نحب نحكي على القانون بتاع الخمسين سنة وقتاش بالله باش تعملوا. رانا تعبنا جماعة المعامل، رانا بالحق تعبنا والله، اللي ما يشوفش بعينيه ما ينجمش يحكم على التعب وعلى المعاناة بتاع النساء خاصة في المعامل وفي قطاع الناس. بجاه ربي، بجاه ربي، يجي هين يجي هين، عيش أختي يفضلك بالله، شوف لنا الحكاية ذي مرة أخرى، حركونا الحكاية، يرحم والديكم. رانا بالحق، رانا سقطنا، ظهوراتنا مشيت، عينينا مشيت، ارحم والديكم. واحد ما يحبش يشكي يبكي على الصباح، لكن الظروف هي اللي تحكم.
3: صباح الخير يا صندوق عجب، انا راضيه من رادس، بربي يجي هين، راني جايه من التروت من جربل تونس، يا وخيتي الكمين نغزر له على اليمين، اختي على ولا جاي على اليسار، اختي كلهم فيهم التليفونات، عليه هكيك، عليه عليه ما في قبير، وكان كي شاد فرع على كنبه قريب يدخل فيها، عليه بربي، عليه عليه هكيك، كل يوم الاكسيدونات، عليه كل واحد شد التليفون يكونكتي هو فوق الكاميون، حرام والحلال، عليه بربي اللي شدوه خطي هو اعطيه نحولوا برمي.
4: عسلامة صندوق عجب، بربي عندي ملاحظة في الحومة وين نسكن وفي برختو وين نمشي في تونس. احنا من سوسة، العباد اللي تجيب أولادها في المدرسة ياسر ياسر ياسر يقربوا ويحبوا الناس الكل يدخلوا أولادهم قعدوهم بالكهرباء في كرسي متاع الدراسة متاعو، من هذلهم ينجموا يقاروا بعيد شوية ويجيبوا أولادو على فقي ما فيها بيت، وهكاك يبدأ الشارع ديجاجي.
5: صندوق عزب الضاخر وخرجين الضاخر مزيكة فان، معكم صديق محسن من سقف. صدقوني توا عندي قرابة النصاعة وتو مصدوم، مانيش مصدق اللي كبت العلوش بثمانين دينار، بالله عليكم وين ماشيين بيها الغلاء هذي؟ شو كبت العلوش بثمانين دينار معناتها؟ وين نتسأل يا ناس شو المشكلة إذا كانت قطاها كده؟ إخا شنو هي معناتها؟ بس مش يموت الواحد إذا كان ما يكلش كبت العلوش والغلة ذاتها، شو 6 ليت 7 ليت 8 ليت وين ماشيين؟ بالله أنا محدد سأل، بالله أنا وين سأل؟ في تونس ولا في أوروبا ولا في الخليج؟
0: صندوق عجب صباح الناس. بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتي نتاع اليوم. سي رونتري كومايكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
6: في ام جي جمعة سبت احد صومنا مع احد. طنب زيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: مع الفيبرتوف نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبرتوف نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبرتوف نت. الكل انترنت فما توب نت.
0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس.
8: تلقى صحيح،
1: تلقى صحيح فصحيح، وكل الأخبار تلقى معنا. شكرا لكم على ثقتكم فينا. ايش قلت لكم؟ لازم نثبتوا بالمعلومة لهنا، احنا دورنا باش نثبتوا المعلومة، ندقوا بالمسؤولين نعطيكم كان الأخبار صحيحة. البارح على موقع التواصل الاجتماعي الناس تبارتاجي في بلاغ، البلاغ على أساس انه تعلم وزارة التجارة والتنمية التصديرات ووزارة المكلفة بالطاقة انه تقرر ابتداء من يوم غد الجمعة، معناها ابتداء من اليوم تقرر فما تعديل في أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية، ويعطيونا زادة كيف كيف مثلا السميد والفرينة بقداش باش تزيد بنسبة 7%، زيت المدعم باش تزيد ب 300 ملل، الحليب زادة كيف كيف باش يزيد، السكر باش يزيد، والناس تبارتاجي وقريب يهبطوا وقت المحلات وياخذوا. لا الصحيح لازم تعرفوه تاخذوه من المصدر، مش كل حاجة راها وتتبرتاجها ناخذوها هذيك هي. بلاغ كذب كذب وكذب، وصار التكذيب حتى في أخبارنا البارح في الليل وعلى موقعنا www.mosaikefm.net، ومشكورين وزارة التجارة كيف كيف من خلال ضيفي سي حسين مدينة تويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، ويوضحنا اللي فما الكل. سي حسين مصباح الخيرات، مرحبا بيك سي حسين. نعاودو نكلمو يا سي حسين، موجود سي حسين مصباح الخير.
9: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزايك فيه.
1: كناش قاعدين البارح نشوفوا في الفيسبوك يدور والناس تتكلم في بعضها، وباش يزيدوا الفرينة او باش يزيدوا حتى الليسانس، وباش يزيدوا باش يزيدوا، والبلاغ ما بين زوز وزارات الطاقة والتجارة، والتكذيب جاي من عند وزارتكم واكيد زاد كيف كيف بالنسبة للطاقة. دوك شنو اللي صار سي حسين، فسر لنا.
9: هو كما كنت تحكي احنا بدنا معنا تفاجئنا البارح في الفترة المسائية بصدور معنا بلاغ وبعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي
1: تم نسبه ليكم
9: اللي توهم في الرأي العام وفي المواطنين اللي فما زيادات في أسعار جملة من المواد الأساسية سواء الغذائية أو الطاقية منها، وهذا الحقيقة معناها مجاذب للواقع تماما، بل بالعكس يعني كما تعرف معناها كل هيكل الدولة بتعليمات يعني سامية من سيادة رئيس الجمهورية قاعدة تعمل على التخفيض في الأسعار على حماية المقدرة الشرائية للمواطن، مزيد دعمها في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة. هذه من العمليات ولا الإشاعات اللي تهدف الإرباك السلوك الاستهلاكي
1: للمواطن. شكون وراها؟ هل عرفتوا سي حسين؟ هل بشي تم فتح تحقيق ولا ديجا تم فتح تحقيق باش تعرفوا؟
9: الحقيقة احنا شفنا بعض المنشورات وبالطبيعة يعني باش يكون فما معناها متابعة للموضوع هذا، لكن الأهم هو معناها من المنبر متاعكم واللي منبر معروف بالمصداقية والحرفية متاعه في التحري في الخبر، ونحييك بالمناسبة على متابعتك معناها الدقيقة للموضوع هذايا. كما معناها أعلنت الوزارة في بلاغها اللي خرجته البارح ما فما حتى معناها نية للزيادة في المواد الأساسية، وهذا يعني ثابت ومتجذر في سياسة الوزارة اللي تعكس سياسة الدولة، والمعلومات اللي تم تداولها كلها معناها معلومات مغلوطة ما عندها حتى أساس من الصحة، بل بالعكس نقول لك معناها من المنبر متاعك جيهان كالعادة زادة باش نعطي بعض الأخبار للمواطنين اللي باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار معناها في الفترة القادمة في عدد من المواد، مش زيادة في الأسعار.
1: أيبه خلنا نتعدم إلى الجانب الآخر، هالتخفيضات باش تشمل شوية شنو هو بالضبط؟ قبل ما نحكي معك كيف كيف دخلت معنا سي حسين من على غلب ناف قلب كبير تعطينا الأرقام نحكيه على التزويد، لكن التخفيض هذا باش يكون يشمل شو المواد خلال الفترة القادمة؟
9: باش تكون إن شاء الله مواد غذائية، معناها بعض المواد الغذائية اللي
1: كيما شنو كيما شنو كيما شنو هو الإقبال على كل شيء كيما على
9: كيما مادة الأرز، يعني فما مادة الأرز خاصة الأرز المورد هذا باش يكونوا معناها فما تخفيضات إن شاء الله في الأسعار، وهذا باش يزيد دعم العرض ويعطي خيارات بديلة وإضافية للمواطن. أيضا معناها عديد المواد الأخرى الاستهلاكية المتداولة اللي احنا نتبعوا حتى في الوضع معناها نتاع الأسواق العالمية كما تعرف، يعني كانت فما ظرفية معينة الفترة الفارطة على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي صارت فيها بعض الإشكاليات، و فما بعض معناه الارتفاعات في الأسعار، هذين قاعدين نتبعوا معناه في الوضع، وإن شاء الله معناه يكونوا أيضا فما معناه تخفيضات اللي
1: تعطي. سي حسين توجي معايا وتقول تخفيضات وليامات الجاية وبعد تعطيني كان كلبة أرز وتقول لي تخفيض كي كلام ما تخلين
9: مواد، فما مواد غذائية، مواد تنظيف، مواد صحة جسدية، هذوما معناه المواد اللي في القفة اليومية للمواطن التونسي قاعدين معناه كما قلت لك نتبعوا فيهم. موسم التخفيضات أيضا
1: على اخترت الروز لانه الروز الفتره هذه شويه مفقود،
9: هو فما معنى نقص في التزويد في السوق بمادة الأرز، فما كما تعرف معنى
1: لشنو ترجع الأسباب. هل صحيح انه يحكيوا على مشكلة في الامبلاج؟
9: هي إشكالية في التعليب تم تجاوزها حاليا، فما كميات معناها قاعدة تحضر كميات كبيرة، إن شاء الله بشيقة التدخل بها في بداية الأسبوع.
1: قديش الكميات؟ عطيني شوية أرقام سي حسين. سي حسين تعطيني شوية أرقام
9: طمني. عنا يعني مخزونات كبيرة من الأرز السائب اللي قاعدة معناها حاليا تتعلب على عديد المستويات، تقريبا معناها فما أكثر من 7000 طن من المادة هذه اللي هي موجودة، والتدخلات إن شاء الله باش تكون بالأرز المعلب 1 كيلوغرام معناها في بداية الأسبوع القادم بكميات تفوق معناها 100 طن يوميا، وهذا يغطي الحاجيات الاستهلاكية وزيادة باش يلقاها المواطن معناها في فضاءات العرض بنفس الأسعار بالنسبة للمواد نتاع الديوان التونسي للتجارة. بالنسبة للنوعيات الأخرى إن شاء الله كيف كيف معنا كما قلت لك باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار نتاعها باش يزيدوا ندعموا أكثر القدرة الشرائية للمواطن والنوع أكثر العرض بالمادة هذه. احنا قاعدين كما قاعدين عدينا معناها مواسم استهلاكيه كبيره الفتره الفارطه وتعداو الحمد لله معناها نقولوا باخف الاضرار في ظروف طيبه معناها باستثناء بعض الاشكاليات الظرفيه. جاتنا بعض الاشكاليات في المواد هذه بعض المواد الاساسيه، لكن المطمن للمخزونات معناها متوفرة، مؤسسات الدولة قاعدة تشتغل معناها بشكل كبير على انتظامية الشرائات متاع المواد هذه من الأسواق العالمية. شفتوا انتم معناها ديوان تجارة قاعد يواصل في الشرائات متاعه، عنده عديد البواخر اللي حاليا معناها قاعدة تفرغ من المواني التونسية واللي هي معناها فيها مادة السكر معناها خاصة، وأيضا كما شفتوا معناها ديوان الحبوب كيف كيف معناها خرج على السوق العالمية وتزود بالقموح بكميات مهمة ومحترمة ومتواصل هذا المجهود، وهذا إن شاء الله معناه الفترة القادمة باش ينعكس على فضاءات العرض وفضاءات البيع للعموم. احنا كيف كيف عنا معناه برامج متاع توزيع مكثف باش تكون بداية من الأسبوع القادم واللي باش تشمل معناه تقريبا 3000 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي، كيف كيف كما قلت لك معناه مادة الأرز احنا مش نحاولوا ندخلوا بكميات معناها تتجاوز 100 طن يوميا معناها استيفاء يومية. مادة ايضا معناها الشاي الوضع العام
1: التالي قدي بشي تم توفيره تو احنا 3000 طن من السكر يوميا نحكي وعطيني
9: هذوما في التوزيع الاستثنائي يعني اللي بش يكون لدعم العرض ولتلافي اكل اضطراب اللي صار دونك الفترة الفارطة. كيف كيف الشاي لو هم معناها تقريبا مخزونات تتناهز 4000 طن معناها من المادة هذه، عملية التعليب قاعدة تمشي بنسق أكثر تباعا، وعملية التوزيع إن شاء الله معناها كيف كيف تكون مكثفة في الأسبوع القادم عن نهاية شهر سبتمبر. بقية المواد كما قلت لك الوضع العام متجه نحو الاستقرار، وهذا معناها يطمن أكثر معناها المواطن، والبرامج الخصوصية اللي باش تعملها الوزارة بالتنسيق مع كل السلطات المركزية والجهوية إن شاء الله باش تحسن نفاذ المواطن للمواد هذه ويرجع يشوفها بشكل طبيعي معناها في فضاءات العرض، مع بطبيعة معناها العمل الرقابي للتصدي للجيوب متاع الاحتكار اللي معناها في كل مرة قاعدة تحاول تستغل الأوضاع هذه وتعقد معناها العملية أكثر. مجهود يومي متواصل قاعدين يقوموا به مصالح المراقبة بالتعاون مع مصالح الأمنية، تحية لهم الكل، أعوان المراقبة وأعوان الأمن اللي ساهرين على معناها سواء الإشراف على توزيع المواد هذه وتوفيرها معناها في المناطق كل مناطق الجمهورية، أو معناها في إطار معناها المراقبة والتصدي للعمليات الاحتكارية كما تعرف، إخفاء البضائع، الامتناع البيع متاعها، التخزين العشوائي وعناه
1: شفنا كمية كبيرة التخزين
9: الحقيقة ما فماش حتى داعي منه، كما معناه تشوف بلادنا بلاد خير، كل شيء معناه موجود، ما نخافوش، عنا مخزونات معناها الحقيقة معناها محترمة جدا من كل
1: نشهد نوع من الاضطراب ونوع من النقص. مش سي حسين مش اللي يسمع فينا ما يحسنش نحكيه على بلاد أخرى، احنا نشهد بعض الاضطراب والنقص كي نمشيو حتى لغرانت سوفات نلقاه فما دي غيون يقسين وكل دون. قلت لنا انه ابتداء ان شاء الله
9: مش
1: معجية باش تتحسن الوضعية
9: طبيعية، صحيح ما تنساش تعدينا بدعوام المعنى استثنائية في الفترة الصيفية اللي ما كانتش معناها سهلة بالكل وغير مسبوقة. احنا قلنا اللي لاحظنا فما بعض الاضطرابات في المواد، فما مجهود قاعد يتخدم معناها خصوصي على المواد هذية باش يرجعوا للنسق الطبيعي كما رجعنا للمياه المعدنية كما توعنا استقرار في عديد معناها المواد. طيب
1: بالنسبة للمياه المعدنية نجمو نحكيو انه وفينا الأزمة ببيب المياه ولا مازال نسق التزويد كيفاش توا بنسبة قدي
9: تقريبا معناها رجعت الوضعية طبيعية 100% وتشوفوا انتم حتى المياه موجودة معناها في كل الفضاءات بكميات كبيرة بعلامات متنوعة بالأحجام، زاد تنوع متاع الأحجام، رجعنا معناها تقريبا للوضع الطبيعي بنسبة معناها 100% وإن شاء الله معناها كيف كيف نكونوا معناها احنا قيمنا الوضع وكنا في وضع استثنائي وإن شاء الله معناها فما استعدادات اللي بدأت معناها من
1: أول
9: للسنة القادمة باعتبار أنه هالعوامل المناخية هذه واللي تغير معناها مضمونة
1: باش نخدموا على تخزين أكثر كميات
9: بطبيعة على تخزين أكثر، ويكون عنا مخزونات احتياطية واستراتيجية من المادة هذه اللي تمكن من مجابهة أي طلب بيكون إضافي وغير عادي معناها في ظروف غير عادية وإن شاء الله هذا معناها في الموسم القادم معناها يكونوا معناها
1: حاضرين
9: وحاضرينه. الأهم من هذا كما قلت لك راو معناها ما فما حتى زيادة في أسعار المواد الأساسية بل بالعكس معناها فما مجهودات باش تكون في التخفيض في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية باش ندعم القدرة الشرائية للمواطن، وأيضا فما مجهود استثنائي إن شاء الله باش يكون باش نحسن ونفاذ لكل المواد الأساسية في كل المناطق وخاصة كما قلت لك مادة الأرز، مادة
1: السكر والتي
9: والشاي ومشتقات الحبوب وخاصة الفارينة الرافعة، يعني إن شاء الله زادة كيف كيف فما برنامج استثنائي انطلقنا في التنفيذ متاعه وإن شاء الله يعطي معناه الأكل متاعه مع بداية شهر أكتوبر خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك ألف صحة سي حسين مدين تويتي، شكرا لك، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
7: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام.
8: زادة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزل في تونس، انت والبلاصة كاليتي متوسطة، ما يضحك لكش ما أبسط حاجة ما تلقوش عليه فوق ما قلبه الشغطون، فانت تلقى لي ببليسيتي فتابعين لي زانفلونسور وكل شيء، تشوف إيماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
10: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون في 15 سنه، تلكليونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول تعطيني كذا كذا، معناها تحس حقره شويه زاده من المعروفات، معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بالكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
8: الغلاوي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
11: وطلب نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
12: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناه سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
13: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا.
14: ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني.
15: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كايتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
16: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضوع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
17: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا.
18: فرع
17: عبر خلي رأيك يبدل.

0: طيب على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: هاي الأخبار الزينة البيه اللي بدأوا نستناو فيها، فرحانين بهم بكفاءتنا التونسية اللي منجم حتى حد يشكك فيها. خلينا نقولكم أنه أول مرة تصير، أول مرة ستة أطباء تونسا يكونوا أعضاء في مجلس هيئة الأطباء في باريس. خلينا ناخذوا أكثر التفاصيل مع عميدة الأطباء دكتور ريم غشيم. صباح الخير دكتور، مرحبا بيك.
2: صباح الخير وبارك الله فيكم على الاستضافة. هو بالحق احنا مفتخرين برشا بطبتنا اللي حتى الكونسي دو لوردر ديبارتمنتال وصلوا له. عندنا في فرد وقت 6 طب دخلوا الكونسي ديبارتمنتال في فرنسا، و6 طب هذا ما قراوا في تونس، وهما مش الكل معناتها ثم اللي عامل اختصاص ثم اللي مش عامل اختصاص، معناتها الطب نتاعنا الكل تلك سوا معناتها اش عملوا يبغزوا دينا في كل بقعة وين يمشي في كل بلاد يحبوا هما يكونوا اليام معناتها يكونوا مع نحنا ديما مربوطين. وهذا الكل خاطر في فيز عموز عمل منذ عامين قاعد يعمل في لقاءات ما بين لي دو ريف كما يقول هو مع تلاغيز ميديترانيان في تونس تلاغيز ميديترانيان في فرنسا. واللقاءات هذوما عملت التوانسة يعرفوا بعضهم اللي هما يخدموا فرد بقها ونجموا ينظموا رواحهم مش يدخلوا مع بعضهم للعمادة متاع الأطباء الفرنسية. هذا رانا من لازم نكونوا فخورين وفرحانين اللي طبتنا يولي نجموا يقولوا كلمتهم
0: داخل هيئة هكا مهنية فرنسية بهذا الحرب. خلينا نقدم لهم قبل تحية دكتور.

0: دكتورة لو تسمح نذكر معنا عميدة الأطباء دكتور ريم غشيم، تحية الدكتور مختار زغدود، دكتور هندة العريبي، دكتور ألفة مندوج، دكتور عبد الحكيم كشيش، دكتور راوية بن اسماعيل، ودكتور وجيه منيف. ستة الأطباء توانسة لأول مرة يكونوا أعضاء في مجلس هيئة الأطباء في باريس. أهمية وصولهم دكتورة نحب نفهم داخل كما قلنا هيئة مهنية فرنسية بهذا الحجم، هل وصولهم وحضورهم اليوم في الهيئة يعكس تطور مكانة الطبيب التونسي وكفاءته في الخارج؟
1: تسير على هذا التو احنا الطب التونسيين اللي مشيو راهو ما همش يخدموا في دي كونديسيون هايلين، معناتها احنا توا عاملين عليهم مش يدافعوا من اللي يدخلوا يخدموا التوانسه، لازم يخدموا في كيما الفرنسيين كيما التوانسه، خاطر التوانسه عندهم خبره كبيره ومعروفين بالدقه والمهنيه الباهيه. هم الطب هذوما السته اللي دخلوا اللي هما ثلاثه نساء وثلاثه
0: رجال،
1: ديما من شوفوش اللي احنا بارك الله النساء وليوا في الطب حاجه مهمه،
0: وشكون يشكك في هذا؟
1: دونك اللي دخلوا منهم واحده طبيبه نفسانيه، هذا كل مش يحاولوا يعاونوا طبتنا اللي في فرنسا ويحاولوا يعاونونا احنا، راهو على خاطر احنا الاعاده حسنا بها ما يجيش يقريونا ولا مش يوريونا، تبارك الله عندنا شكون يقري وشكون يوري في بلادنا تبارك الله المعرفه معروفه، اما حسنا بهم مش يعملنا ساعات دي ويبينير، نعملوا التقاءات نحكيوا على مرضتنا وعلى مرضتهم، نحكيوا على كيفاش احنا نخدموا كيفاش هما يخدموا، هذا كل نجم ينفع الناس الكل.
0: ينجم يعاون زاد اطباء التوانسه اجدد، معناها هذوما اهم الملفات. شو مثلا تتصوروا انه ولا تتوقعوا منهم سته الاطباء هذوما لاول مره نعاود نقول توانسه يكونوا اعضاء في مجلس هيئه الاطباء في باريس، انهم ملفات يتناولوهم يدافعوا عليهم يساهموا فيهم داخل المجلس؟
1: مثلا قداش يقبضوا الطب التوانسه كي يمشيوا، معناتها اللي ياخذوا شويه بالكل ما يجازيهمش حتى باش يعيشوا مستوى.
0: معناها التونسي رغم انه الطبيب التونسي وكفاءته مطلوب وانا نقول انه يجري وراه جريان، لكن غادي معناها في الشهريه يكون اقل من اي طبيب اخر؟
1: اي ماهوش الشهريه، هو الفرنساوي شهريته اقل برشا، واحنا هيك هو اللي نحب ندافع عليه، خاطر ما فماش علاش يخدموا هما الايام الصعاب الكل يخدموا فيهم، وشهريه نتاعهم اقل من الشهريه نتاع الفرنساوي، خاطر الدبلوم نتاعنا مازال ما عندوش ريكونيسونس اوتوماتيك في فرنسا، لازم يعديو كل لي في سي باش يدخلوا ريكونيسونس، واحنا ماذا بينا هل لي في سي يتنحى على خاطر هو حاجه مش عاديه، معناتها كان يشوفوا المستوى نتاع الدراسه في تونس ماهوش ناقص، ما فماش عليهم يعديوا لهم امتحان باش يسامحوا لهم باش يخدموا في فرنسا ويقعدوا عامين يخدموا،
0: وكانه مش مستعرف بشهادتنا نوعا ما،
1: مش مستعرف يحب يعاود يحط لنا سوسا كوب معناتها يعاودوا ويقعدوا عامين يخدموا دون دي كونديسيون ديفيسيل، خاطر ما يقضوش برشا فلوس وهما يبداو ساعات عندهم عائله وكل شيء، عاملين يخدموا حق وساعات ما يقبلوا لهمش حتى ليكيفالونس، ساعات يزيدوهم على العاملين هكو. دونك هذا الكل بالكش هكا سته الطب نتاعنا اللي داخلين ينجموا يعملوا حاجه يزيدوا على طبنا التوانسه اللي يخدموا في فرنسا.
0: دكتور ريم غشيم عبيده الاطباء نختم معاك اليوم، هو خبير بي اما مومتون، هل اليوم دكتوره تعتبروا انتصارا للكفاءه التونسيه في الخارج ام انه في نفس الوقت دليل على خساره تونس لجزء من كفاءتها؟
1: تونس عندها برشا كفاءات، تونس بارك الله تغلى كفاءات، احنا هذا انتصار وافتخار وفرحانين برشا اللي طبتنا في العالم اجمع،
0: لكن في نفس الوقت عندنا نزيف من هجره الكفاءات،
1: اما النزيف نجمو نوقفوه واحنا نجمو نعملو طريقة نتاع عمل اللي الطب نتاعنا يكفيونا، اما لازمنا نبدلو الطريقة نتاع العمل نتاعنا ونعملو تخافاي ان سوسيتي تخافاي ان جروب، معناتها الطب ما عادش يخدمو كل واحد وحده ويخدمو مع بعضهم الكل، مش تنقص عليهم الشارج تنقص عليهم الفيسك تنقص عليهم الشارج، ونجمو عندنا برشا برشا برشا افكار مش نجمو نخليو طب بتاعنا في تونس حتى اقل من اللي عندنا, اما ينجموا يخدموا من البعد كيما تاو تيلي كونسلتاسيون تيلي ميديسين. هذا الكل تطور كبير صار هالاعوام هذوما اللي ما كناش معناتها نتمنيوه. وهل معناتها اي مريض في اي بقعة ينجم يشوف طبيب اختصاصي من غير ما يعمل 300 كيلومتر ويشوف ويشوفه معاه حتى يبدا يعمل تصاور ومعناتها يشوف كل القلق اللي يكون عنده. وهذا كله تطور كبير انا ما احنا قاعدين نخدمه وتونس قاعده تخدم والطب قاعد يتحسن في تونس ونشوف حتى في الاعصاب تو مثل كي تعديت الجمعه نتاع اللي شفناه اللي تطور اللي صار وكيفاش نجمو نعملوا الدياغنوستيك فيسع وكيفاش بالدياغنوستيك فيسع نجمو نحسنوا البريزون شارج والعباد اللي باش يتلهاو بالمرضى هذوما ما يتعبوش برشا. هذا الكل راهو اما العباد ما يراوش اما هو راهو خدمه كبيره تعملت في كل المستشفيات ومن كل الطب الاعصاب وطب مش اعصاب خاطر هي برشا اطباء طب نتاع الشيخ وخازيدة وبرشا في الحكاية هذه. أنا ديما نفتخر برشا بالطب في تونس ولازمنا نخلي الطب في تونس في المستوى هذا عبتوشي من المستوى هذا.
0: يعطيك ألف صحة, شكرا لك دكتور ريم غشيم عميدة الأطباء. تصفيقة هذه على الحدث اللي هو أول مرة 6 أطباء تونس يكونوا أعضاء في مجلس هيئة الأطباء في باريس.

0: اسمعوا معنا في سماحنا سوا العشرة غربة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: اللي يسمع فينا توا شدد ثنية متعدي ولا يسكن في بن عروس وتحديدا متعدي بحذا الطريق المحلية 561 بن عروس أو كبالعمارة قبيلة مستشفى الياسمينات بن عروس في القى كمين كبار وتواجد أمني وشرطة البلدية ويتسائل شنو اللي فما. أنا نحب نحييهم على هالبرنامج هذايا اللي ما ينجم يرجع لنا كان بالفايدة، لذا الكل برنامج بيكون متواصل لإزالة النقاط السوداء، وكل واحد فينا يعرف حتى في منطقته فما هالنقطة السوداء هذية اللي الناس على غالب أنانية عقلية بالنسبة لها نظافة، يستنى وقتش في التلفيتة باش يخرج ويرمي فيها هذيك البلاصة فضلات مهما كانت بأنواعها. الفضلات هذية فضلات منزلية على بناء على رجل الجنينة متاعو برا، خلي نرمي غادي آتو يهزو، أنا شدخلنيش كلفني، وكأنه هذيك الفضلات من عنده مش من عندك أنت، لا سيد المواطن راهي من عندك أنت اللي رميتها للأسف. فولا حبيت نحيهم وكم قاعدين تشوفوا معنا في التصاور وناخذوهم على عين المكان. معايا رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بن عروس المقدم سي مكرم المنتي. سيد المقدم تحياتي ليك، صباح الخيرات.
2: مرحبا بك مدام جيان، مرحبا مزيد،
0: ربي يخليك والله يعينكم.
2: يرحم والديك، هاي شكرا. يرحم والديك مدام جيان،
0: شكرا لك. وحداية الشرطة مصالح البلدية مرجع النظر لبن عروس الكل متواجدين، معناها تم تسخير إمكانيات كبيرة بشرية وتجهيزات زادة كيف كيف. خلينا في الإطار باش نحكيو على البرنامج هذا، نعاود نقول إنه باش يكون متواصل.
2: مرحبا بك مدام جيان مجددا. بالنسبة لنا احنا كمصالح أمنية قاعدين نتمثل في إدارة الشرطة البلدية، معناها قاعدين بتعليمات سامية من سيد رئيس الجمهورية، كذلك سيد رئيس الحكومة، كذلك سيد وزير الداخلية وسيد المديرين العامين لوزارة الداخلية، قاعدين نعازدوا في مجهودات البلديات والمصالح الجهوية والمصالح السلطة الجهوية والسلطة المحلية كل في اختصاصه، باش نحاولوا مدام نقضيوا على هالظاهرة التفشيات تويكا، خاصة نحكيه على تونس الكبرى. النقاط السوداء هي هذه الفتاحية هذه أمبرسيب راهي تبدأ مناطق خضراء وتبدأ وليدات الصغيرين يمشي يلعبوا فيهم، ثم ناس مدام الله غالب ثم ناس ما عندهمش ضمير، أنا نقول ما عندهمش ضمير يجيوا في الكيات اللي الدولة عاملة مجهود كبير ياسر باش تنظف وباش تحاول تحافظ على راحة المواطن وتحاول تحافظ على السكينة العامة والراحة العامة والقضاء على كل ما من شأنه أن معناها يقولون احنا يأثر على راحة المواطن. أنا قاعدين احنا من اختصاصنا احنا قلت لك أنا المتمع معناها بالتعليمات اللي تم لغنا عن طريق سيد مدارة الشرطة البلدية في معافظة مجهودات البلديات كلنا نزيد نعاود مدام كلنا في اختصاصي. حاليا نحن في النقطة هذه مع في بن عروس تواجد أمني كبير ياسر موجود، هنعاضوا في المجهود بتاع السلطة المحلية والسلطة الجهوية، وثم تنسيق كبير وثم البلديات معناها بتعليمات سيد الوالي بن عروس موفرة معناها الإمكانيات البشرية والمادية والوسائل باش يحاولوا معناها كلهم معناها من ناحيته باش نحاولوا المواطن التونسي يعيش مرتاح.
0: هل حددتوا بعض هالنقاط السوداء ذي ومكثرها ملغزمان في بلدنا اللي هي تونس الخضراء ملغزمان بهالنقاط السوداء ذي يبدلولنا في الألوان، نقولنا في خريطة الألوان حددنا معناها فما كمية كبيرة قاعد مثلا كن قربها المواطن التونسي. سيد المقدم اليوم كمية كبيرة تتهز بس من نفايات البنزيلية وإلا من البناء فضلات البناء الأشجار زي كيف كيف
2: المدام فضلات المنزلية هذيك عندها موضوع آخر وهي البلديات وكذا، وأما نحكي لك احنا على على النقاط العشوائية هذية اللي موجودة فيها الفواض البناء وفواض الأجنة اللي متسبب فيها الشاحنات هذية العشوائية اللي يوميا معناها ناس ما عندهاش ضمير يجيك في وسط الكيات مدام يخضر على اليمين وعلى اليسار ما فيش حول أمل ما فيش شكون يراقب فيه، يهز الوحدة يبزع في الطريق العام ويمشي، بعد كي تتعدى مواطن يتعدى أي إنسان مش يقول الدورة مش قاعد تخدم، والحال أن الدولة مثلاً معناها اللي متمثلة في السلطات الجوية المحلية يومياً نحن ما عادش نحكي ولا حماليات مدامرة ولا نحكي على العمل اليومي العمل اليومي المتواصل يوميا السلطة المحلية والجهوية حكي خاصة على بن عروس اللي عندي عليها فكرة تقوم برفع وما عندناش نقاط معينة مدامرة.
0: أعطيني تقريب تقوم برفع قديش بربي بش نقربوها للمواطن
2: والله مدام نعطيش تعال ساعات في وضعيات كما هذه التي ترفع ساعات بـ300 طن، ساعات بـ70 طن، ساعات بـ150 طن، معناها راهو بالعشرات الكمائن مدام راهي الدولة عاملة مجهود عشرات الكمائن مدام راهو نحكي لك راهو شيء معناها
0: شوف 300 طن في نقطة معناها
2: هي في نقطة مدام وراهو مدام ماهيش مربوطة مدام بنقطة معينة راهي احنا
0: لا قلت لهم انا في كل تركينة احنا عنا ولا في كل حومة متاعنا فما نقطة سوداء كلنا عارفوهم، كل واحد فينا يعرف في منطقته فما نقطة سوداء بلاصة يقول خالية هكا يمشي يصب فيها
2: ما دامش هيك نحكي لك انا حاجة انا مبشرها انا نعرفها ايه؟ انا ندور ونشوف معناها كي تجي تشوف تلقى في الليل تبات كما نقولوا الدنيا نظيفة وتصبح تتعدى الصباح حتى مش انا مواطن نتعدى الصباح باش نوصل ولدي نقل القراية ولا نشوف نلقاه يا اخي البارحة هذه ما كانش كذا الصباح ولا صباح ناس راهي تجيك الصباح ما دام مخلافة ومساكين نتاع الليل ويجي والله ويجي في وسط الكياس معناها راهو شيء اسف معناها شيء اسف ونحن ايه؟ تونس كما قلت انت يا اختي تونس خضراء رغم دي ولا دي تونس تبقى خضراء ونحن ما نشوفش نعطيو بلادنا وش نقعدوا ندافعوا على بلادنا للممات نعطيك حكايه مدام سكوب احنا راهو في تحيه العلم من هذا الاثنين الصباح يبدا حاضر سيد مدير في كلمه اليوم الصباح اول حاجه بعد تحيه العلم اول حاجه يركز لنا عليها سيد مدير اداره الشرطه البلديه هو الراحه والسكينه وراحه المواطن في كل في اختصاصه معناها كي تجي تسمع إطارك وعرفك معناها يبدأ يحكي لك الصباح لو ما تخرج تخدم يزمك تعمل تعارض مجهود الدولة هذه الحكاية هذه ما كانتش قبل رو سمى ناس تخدم مع بعضها التجارة والصحة والحماية والديوان كل ناس تخدم
0: ولازم
2: مع
0: زيدا كيف كيف المواطن اللي هو قلنا أسباب في هالفضلات اللي تتربيه ولا لازم هو يكون عنده الوعي الكافي باش ما تصيرش هذوما لأنهم اليوم فعوذ ننظف حاجة أخرى مش نقعد نهزلك أنت فضلات البناء متاعك والأجار متاعك يعطيك ألف صحة سي مكرم
2: ناس ميهمهاش ناس عطيني نحي من راسي يحط فيها صغير
0: ما لغزم
2: شكون يعمل فيها هذا شكون يحط فيها
0: المواطن
2: وراه نعطيك حكاية مدام ثم قرارات ترتيبية قرارات ترتيبية تمنع هذه الشاحنات هذه باش تلقي
0: فما خطايا ماليه كبيره زاد كيف لو خلطت
2: احنا مدام نحكي لك عندي مركز من المراكز فيها يمكن 47 شاحنه تم ايداعها في فندق الحجز ما نجبدش البلايص عندي مركز من المراكز فيه 47 و 48 شاحنه تم ايداعها في فندق الحجز من اجل
0: خلي
2: من اجل هالظاهر المؤلمه هذه الظاهر المؤلمه
0: طبق القانون واحجز وخطي واعملهم الكل مش كل واحد
2: مدام احنا لو كي تجينا تعليمات اول حاجه هو الامور التحسيسيه واول حاجه تشوف المواطن معناها تحس انت تعرف وذاك قاصد ولا مش قاصد هذه عباد يعود لك في نفس المخالفه يوميه بالعشر مرات مدام مش معناها هذه مخالفه مروريه والله سامحني يعني تعديت الضوء والله غالب ما ريتو
0: هذا تتعدى مره قديش
2: هذا شفت يمشي يجيب كم يحطوا غاديكا يعاود يمشي البلاصه يجي يحطوا غاديكا معناها الناس متعمد انا ما قاصد العباد
0: شكرا لك
2: مدام ويعطيكم الصحه
0: ربي يعينكم
2: يعيش انا بالمرصاد مدام وبيحاول الله سميع عليم تونس تبقى ديما الدرب الاحمر والابيض والدرب يبقى ديما يرفع
0: شكرا لك سيد المقدم شكرا لك سيد المقدم مكرم المكناسي رئيس الفرقه الجاويه للشرطه البلديه ببن عروس هذا فيما يخص البرنامج الوطني اللي انطلق من بن عروس ومش يشمل عديد الولايات لازاله هالنقاط السوداء هذوما الفضلات نتاع البناء وكيف كيف زاد نتاع الاجنه زاد كيف كيف ربي يديهم اللي وين ما القاء باش يربي ان كانوا بعضنا حتى نص النهار سبتمبر شهر الفرحه والبدايه الحلوه وكيقولوا الفرحه باش نحكيوا على ترافل تو دو نحكي لكم على لا بروميير اجونس دو فواياج اون ليني ايلو سيرفيس كليون 2026 معها باش تكون الفرحه والجو ما يوفيش والبروموات اكيد ما توفيش اي اسبوع من اللي لو جا جو تفرهيد في سبتمبر نقول لك فما افار عندك ما تختار مع البروموات اللي توصل تعرف القداش حتى 45% في اعز وتله تونس من وتله وزيد نقول لك صغير باش يكون بلاش عم صغيرك يكون بليش. مش كان هذا إيسانا فيكم زيدا نهار السبت 26 سبتمبر سبيكتاكل بكل وجه وتفرهي مع جعفر القاسمي وسبيكتاكل بسي في البروغرام دونك الويكاند باش تعملوا كيكا ضحكة كبار وصغار. دونك نذكركم انه هذا باش يكون نهار السبت 26 سبتمبر عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي في اوتيل يديس حمامات 4 اتوال. دونك تقول لي بقداش؟ نقول لك سواري في ايبرجمون دومي بونسيون ب 189 دينار بار بيرسون. اللي يسمع فينا ما تستناش برشا، ما تفلتش الفرصه باش تشبع ضحك، ريزيرفي سيجور نتاعك وتمتع باحسن سهريه. دونك نذكركم على السيت traveltodo.com والا تكلموا على 70 103 103. ولي عشاق الفواياج تركيا تحديدا ما تخممش مرتين، فرصه باش تزور اقصر توباكابي وتعمل تحويسه في الشوارع تقسيم وتتبنى الماكله التركيه البنينه. ترافلودو على ذلك تحط على ذمتكم فواياج اورغانيزي في عطله اكتوبر ابتداء من 2 ملايين و151 للشخص فقط. هذا سعر الرحله. تقول لي شون فيه؟ نقول لك فيه تذكره ذهاب واياب مع تركيش ايرلاينز، فيه التوصيل، فيه نزول 4 و3 نجوم حسب اختيارك، والعرض ذا متوفر في جميع فروع ترافل تو دو. دونك تنجم تكلمهم من توا على 70 103 103 وتريزيرفي بلاصتك.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
0: معكم على موزايك اف ام حتى لنص النهار 9:56 دقيقة. تحبوا تسمعوا الترابي؟ تراه سمعنا
3: حبيبي.
0: ما عندكش فكرة بصوت وردة تستنى فيكم من الغنية ملا، خليكم معنا.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام. صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج بوستي الغنطري ب5G.
5: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou زيد مع Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
4: مي لافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغنطري ب5G.
5: عندك أورانج.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في 6 ولايات خلال الساعات 24 الأخيرة، بلغت أقصاها 115 مليمترا بمنطقة حاسي الجربي من ولاية مدنين. وأوضح المعهد في بلاغ أن هذه الكميات تم تسجيلها من 7 من صباح أمس إلى 7 من صباح اليوم الجمعة، واستأثرت ولاية مدنين بأعلى كميات الأمطار حيث بلغت 100 مليمتر بجرجيس المدينة و64 مليمترا بميدون. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن اليوم الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجال القانونية وتفادي التأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، مؤكدة أهمية احترام الأجال المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات. المدير العام المساعد بالمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال حباشي يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أنه يتم حاليا الاشتغال على تمويل مشاريع في قطاعات عديدة مهمة في دول المغرب العربي، وهي الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الصحي، مشيرا إلى وجود محفظة ائتمانية تمس 3 دول مغاربية بقيمة 100 مليون دولار.
2: نحتفلوا بالذكرى العاشرة لتأسيس المصرف، هي ذكرى حبينا نشاركوها مع 5 دول مغاربية، الفاعلين الاقتصاديين، ممثلين مساهمين، ممثلي الدول 5. أول حاجة باش نشاركوا من تمويل، من تشبيك علاقات 10 سنوات، وأيضا نشاركوا معهم رؤيتنا الاستراتيجية بالنسبة للفترة القادمة، لأنه المصرف المغاربي هو مؤسسة اتحادية، دوره هو تمويل الفاعلين الاقتصاديين في الدول 5، المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة، مرافقة مشاريع البنية التحتية في الدول 5. احنا هدفنا هو الاندماج الاقتصادي المغاربي، لانه اتفاقية الانشاء 91 قالت انه هذا المصرف هو الذراع الاقتصادي والذراع المالي للاندماج الاقتصادي المغاربي. توا قاعدين نشتغلوا على قطاعات عديدة تهم الامن الغذائي، تهم الامن الطاقي، تهم الامن الصحي في 5 دول. اليوم ما شاء الله عندنا محضة ائتمانية تمس 3 دول مغاربية، حاليا فيها تقريبا 100 مليون دولار، وان شاء الله باش تتطور اكثر الفترة الجاية، كونوا مولنا اكثر مشاريع أكثر قطاعات. هي فما محاسبة بين 5 دول وفما التوازن عن التمويلات، أما تونس هي في المرتبة الأولى في التمويل، تأتي بعدها موريتانيا والدول الأخرى. أهم قطاع وقطاع الطاقة بنسبة كبيرة وكبيرة جدا، هو مشروع يهم الغاز ويهم الطاقة، وهي مرافقة للشركة الوطنية للكهرباء في تونس.
1: في بداية السنة المقبلة تنطلق أشغال تهيئة الجزء الثاني من وادي جريان بولاية منوبة بكلفة تناهز 40 مليون دينار وفق ما أعلنته مصالح الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز. ويمول المشروع من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمياه وحماية المناطق العمرانية من مخاطر الفيضانات. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عرقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: نكونوا حاضرين في بوا مارشي ان شاء الله نهاركم زين مستمعين موزايك فام. هذه صباحنا يصل 10:21 دقيقه في انا مارشي موجوده فاطمه. صباح الخير.
1: اهلا وسهلا مرحبا تفيا ليك جهين. احنا وين موجودين؟ موجودين في سوق الجمعه بالتحديد اسمها البلاصه قالوا لي برج الغول وين الرون بوان تاع سيدي صالح واللي هز زيد الراوي. شوف ما شاء الله على المرشيقه باش معدي جهين. غنبداو نحنا مع الحمص الشيح اللي نلقاوها على 9 لي كيما فما جهينك الحمصك الجويد بالكل نلقاوها على 5 دينارات
0: نتاع البليبي. هذاك نتاع البليبي
1: هو الحمص الجويد نتاع البليبي كما قلت لك على 5 دينارات. لقيت البرغ الموجود على 8 دينارات، الفول المصري على 5 دينارات، اللوبيا الشيحة هوني نحكيه على 7 دينارات، العدس على 6 دينارات، فلفل الزينة 20 دينار الكيلو، لكنك المهروش اللي نحكيه عليه الشمسي تسمى مهروش ذيكا على 25 دينار. لقينا الدراع اليوم موجود كما فما الكيلو على 8 دينارات، فما زاد كيلو على 10 دينارات، والبسباس الغربي زاد جهين لقيناها على 18 دينار. نكملوا دورتنا لقينا البصل على دينار و200، فما كترونجية هوني نحكي والقطة متاع ترونجية جهين على 2500، ولد القمرة على 2000، البطاطا موجودة على 2500، فلفل مسكي وإلا حار هم نفس السوم موجودين على 2400. الطماطم هي اللي فيها نقطة استفهام على خاطر جهين نلقاها أسوان كما نلقى على 3000، فما على 3500، فما نصب على 3600 ووصلت حتى على 3900 هوني نحكيه على الطماطم. الفنارية القطة على 3500، القراع نحكيه على الأحمر هوني على دينار و600، هو بيدو نفس السوم متاع القراع الأخضر على دينار و600، حتى البيتنجينة موجودة كيلو متاحة على دينار و600. نكملوا دورتنا فما القارس على 3 دينارات، النعناع القطة على 500، لكن الخضار الورقية نلقاه القطة يعني قطة هوني كسل كل معضنوس نلقاوها على دينار. فما التفاح على دينار و500، لكن كي تراك على التفاح جين
0: هيك صغيرة خطر ما يصدقيش معناك حتى كي نقولوا توا اليوم دينار على دينار و500 ماهوش السوق ماهوش السعر
1: خطر هما هي بطبيعتها يعني كانت
0: أما ممكن نراه بحكم اليوم سوق أسبوعي ديما سوق أسبوعي ولا ديما الأسوام تكون في المتناول أكثر من العادة من الأيام الأخرى.
1: حتى الدلاعة كي شفت الدلاعة نسمع في مرات تسأل على سوم الدلاعة إكلي قالها الكيلو على 700، قالها تحب تاخو على 600 خذ يا حاجة على 600
0: يعني هو بيع
1: 700 هو هكا ولا هكا بيع. كما قلت الدقلة موجود على 8500، العنب على 6500، الخوخ على 3 دينارات، والأنزاس القناح على 6500. خرجنا من المرشي جهين الساعة قبل ما نخرج من المرشي فما الدجاج الحي. الدجاج الحي موجود الغاديكا نحكيو على الكعبة يعني كعبة الدجاج موجودة على 20 دينار هوني السوم نتاع الدجاج الحي اللي موجود في سوق الجمعة. خرجنا نحن من المرشي ومشينا شفنا دجاج، لقينا الدجاج على 8950 الكيلو، الستيك موجود على 17500 الكيلو، الأفخاذ نتاع الدجاج 14500، الكالوب دو داند هوني راهو نحكي على 19900، كيف زيد لوستوبوك ونلقاوها على 17500. شينا شفنا جزار لقينا العلوش على 60 دينار، الهبرة موجودة على 49 دينار، صدر عجول هوني على 38 دينار، كبدة علوش على 65 دينار، ولقينا زيد الجهين المرقيز المقدد وإلا زيد القديد القديد متاعنا ولا
0: 70 دينار مقدد. 50
1: دينار نلقاوها على 60 دينار الحقيقة على 60 المرقيز المقدد. زيد مشينا شفنا حوايج الغاديكا لقينا نازلي موجود على 25 دينار، فما حوت نوع اسمه غراب قالي هكا اسم الحوت على 24 دينار، الشبريت موجود على 27 دينار، فما الكلامار على 38500، الماكرو على 15 دينار. وباش نكمل مع اللاتشا أكثرها في الفيديو والتصوير بتاع اللاتشا اللي نلقاها على 10800.
0: فوالا نجموا بالغراب نعملوا مثلا مقلي لا الغراب يصير بها مقرونه ولا كوسكسي بنينه اي
1: هي نفسه السفن يعني مش هو بيدو
0: لا لا لا الغراب يسميوه زعما مناني الزويلي هكا يتقال معنا اي سبلتو بيضه وبنينه. يعطيك صحه دونك فاطمه ميرسي بوكو. دونك فاطمه هزتنا اليوم السوق جمعه رون بوان رويد دونك عملنا بكم دوره كالعاده نكونوا موجودين في الاسواق الكل هكا صوت وصوره نوريكم بالفيديوهات من المارشي كيما كنها جمعه ندخلوا وين للكوجينه مع دبارة بعد شويه
2: بحنس. المقاهي والمطاعم اللي نزل في تونس انت والبلاصه كاليتي متوسطه ما يضحك لكش ما ابسط حاجه ما تدلقوش عليه فوق ما قلبو سورتو انت تلقى لي بوبليسيتي تتابع لي انفلونسور وكل شيء تشوف ايماج معينه بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكله لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
3: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون صار 15 سنه قالك ليونات فاهم الباهين وفاهم الخابين فاهم اللي يجي يقولك لا سلام صباح الخير طول عطي عطي عطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من المعروفات معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت ديجا ماكش خالص معاه
4: الغلاي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهيه بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
5: قلت لهم نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون خمسة لاش
6: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
7: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عادش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
8: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كايتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
9: جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: معكم زين العشرة وعشرين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نحبوا نسمعوا الأخبار ونعملوا طالة زادة كيف كيف على التقارير اللي قاعدة تصير على مستوى العالم فيما يخص نحكي هوني على التلوث. دوك كان قبيلة حكينا على البرنامج الوطني اللي بدأ في بن عروس واخذينا نقطة مع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس. اليوم كيفاش التحدي متواصل ودايم لإزالة هالنقاط السوداء في بلادنا. نحكي هوني على الفضلات بمختلف أنواعها متاع البناء ومتاع الأجنة وغيره. دوك اليوم قرينا أنه فما تقرير من عند منظمة جرين بيس تقول لك أنه التلوث البلاستيكي في تونس يكلفها ملايين الدولارات. ملايين الدولارات هذه جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحكي أكثر على التقرير هذا مع خبير دولي في مجال الاقتصاد الدائري والحد من التلوث البلاستيكي سي وسيم شعبان. صباح الخيرات سي وسيم، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير كل مستمعي مزيك.
0: يقولون هوني أنا الفت التباهي يكلف تونس ملايين الدولارات. التقرير هذية اللي يتحدث عن التكلفة، كيفاش تتحسب التكلفة؟ وكان توضح لي الجرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معناها اسكو النجم نعتبرهم اليوم معناها مرجعة ووضحولنا الصورة متاع التلوث البلاستيكي حقا في تونس بهالشكل هذية وبهالخطورة هذي؟
2: هي الحقيقة طريقة الحساب يعني تختلف من منظمة لمنظمة ومن خبير لخبير ومن باحث لباحث. الحقيقة احنا عندنا يعني الرابور بتاع جرين بيس اللي هذا مازال كي معناتها مازال كي هبط مؤخرا 400 يحكوا على 400 مليون دولار، معناها هي كلفة التلوث البلاستيكي بالنسبة لتونس. وفما لكن في المقابل عندنا رابور يعني مؤخرا في 2019 يعني نحكي عن يعني مؤخرا 7 سنين التالي من منظمة من الصندوق العالمي للطبيعة يحكي على 20 مليون دولار فقط.
0: 20 مليون دولار يعني فقط معناها في
2: يعني نحكي فرق كبير بين الأرقام اللي موجودة من جرين بيس ومن الصندوق العالمي للطبيعة. الحقيقة هي الطريقة تختلف في الحساب جهيا وإذن نعرف شنو ما البارامتر اللي تم اعتمادهم. حاولت نشوف يعني الرابور البارح اللي موجود هذايا وما فماش معناتها الطريقة معناتها ما فماش توضيح دقيق لطريقة الحساب، لأنه إذا كان نحكيه على دي بارامتر فما شكون يعتمد السياحة معناتها الأثر على السياحة الأثر على الصيد البحري الأثر على الصحة الأثر على كلفة الجمع والتنظيف، وفما شكون كيف كيف يعتمد في الحساب هذايا الفرص المهدورة. إذا كان نحكي تلوث بلاستيكي يعني يعني عندي ركتما فما شركات كانت تجم تتخلق وما صارتش، فما عملية إعادة التدوير كانت تجم تصير وما صارتش. نحكي على كلفة امتلاء المصبات إذا كيف كيف اليوم تونس نحكي على 80% من كلفة المصبات ممولة من الدولة. يعني إذا كان المصب يمتلئ بطريقة سريعة بطبيعة مش تكون فما معناها دي دي دي دي معناها فينانسمون من الدولة للعملية الردم هذه. يعني بطريقة أخرى عملية الحساب تختلف وبليزور بارامتر يعني
0: يدخلوا في الحكاية. هوني سي وسيم عندكم شي الأرقام قداش تمثل اليوم النفايات البلاستيكية بين إجمالي النفايات في تونس؟ الوضع النجم نقوله قاعد يتحسن ولا بالعكس قاعد يتفاقم؟ لأنه هوني كما قلت لي الأرقام تختلف من منظمة لمنظمة ومن حساب لحساب.
2: هو راه في تونس آخر دراسة ما صارت على المستوى الوطني تقول عنا 12.1% مثل بلاستيك مثل 12.1% من النفايات المنزلية. يعني نحكي احنا اليوم بين 3 مليون و 3.5 مليون طن الكل معناها نفايات منزلية، عنا 12.1% على المستوى الوطني. 12.1% 15 سنة التالي كانت في حدود 9.3 ولا 9.4. يعني هوني البلاستيك قاعد شفت معناه يرتفع الكمية متاعه بطريقة كبيرة. حاجة عادية جدا ومش كان في تونس، معناه هذه كل معناه الفينومين هذا موجود في العالم الكل. لكن حتى في تونس الكومبوزيشن تختلف يعني من منطقة لمنطقة. يعني فما مناطق تلقى فيها البلاستيك أعلى من مناطق أخرى وهذه حاجة عادية جدا. وبطبيعة معناها 12% 12.1% مرجح أنها ترتفع أكثر وأكثر، لأنه نمط العيش تبدل وكل شيء تبدل في حياتنا، وماشيين في أكثر معناتها ممكن 10 سنين 15 سنة القدام ممكن نلقاو حتى نسبة البلاستيك تمثل نسبة أكبر من هذا، معناتها ممكن توصل 15% ممكن توصل أكثر، وهذا حاجة عادية جدا الحقيقة في معناتها تبدل معناتها وقت اللي معناتها بدلنا نمط العيش متانا. وبطبيعة أكثر شيء فيه الكومبوزيشن هذه هي الأمبلاج، الأمبلاج اللي هو نمشيه للجروند سيرفاس نقضيه كل شيء أمبالي نروحه للدار كل شيء لازم يكون حاضر بسرعة، ماذا بينا ناكله فيسع فيسع نمشيه للريستو كيف كيف كان تشوف انت مثلا واحد يمشي ريستوران تشوف كله معناها امبلاج، معناها الصحن كله امبلاج، الامبلاج نتاع المايونيز الامبلاج نتاع نتاع الفريت، دونك هذا كله بلاستيك وكله معناها. لذلك احنا لازمنا في الخدمه الكبيره اللي موجوده تو لازم تكون موجوده الحقيقه لازمنا نخدموا برشا على القوانين وعلى التشريعات نتاعنا، نخدموا برشا على الاورغانيزاسيون دي فيليير نتاعنا اللي هما نحكيوا لي فيديار كيما المنظومه اللي موجوده عندنا لا فاموز
0: ايكوليفت. اي اي هوني نقطه مهمه اكزاكتومون اي
2: هذا منظومه ايكوليف يعني ما بين المنظومات اللي اول منظومه معناها ممكن نحكي لك في الوطن العربي الكل وفي افريقيا يعني الطريقه نتاعها تبنات على أساس المسؤولية الممتدة للمنتج اللي هو المنتج البرودوي هو المسؤول على المنتج متاعه، وهذا الحقيقة سبق العصرها وتلنصات البروسيس هذا تلنصات في فرد فترة مع ألمانيا ومع الدول المتقدمة جدا في المجال هذا الحقيقة. اليوم لازمنا مراجعة القوانين وتشريعات متاعنا باش تتماشى مع الظرف هذا الموجود الحالي وتتماشى مع التغيرات اللي صارت في العالم.
0: معناها كما احنا كي نحكيو كما انت قلت معناها سي وسيم من ثمنوا هذا الايكوليفت اللي عندنا منظومه كما قلت انت من سنوات، لكن علاش ما نجمتش تحول البلاستيك هذا الى مورد اقتصادي كبير وتقلل هكا من الكميه زاد كيف كيف اللي تمشي للردم او للبيئه؟
2: بطبيعة العمل كامل من السورس يعني إذا كان نحكيه شان دو فالور نحكيه فيليير نحكيه حتى على نوصله حتى نحكيه على الكونسيبسيون تاع البرودوي. البرودوي معناها اللي يتحط في السوق لازم يكون يعني بطريقة يعني الديزاين متاعه والتصميم متاعه بطريقة يمكنه من أنه يكون قابل للريسك بنسبة كبيرة، لانه اليوم احنا عندنا صعوبات في تونس صحيح عندنا برشا دي تيب دو بلاستيك اللي نعملوا لهم ريسك نتاعهم ونجحنا في برشا حاجات المنظومه نجحت لكن والشركات كيف الناشئه نجحت، لكن عندنا برشا بليزيور تيب دو بلاستيك اللي ما وصلناش باش نريسكلوهم اليوم ما ناقصين في الانفراستركتور نتاعنا. وفما دي بلاستيك اللي هما معناتها دي برودوي كومبلكس اللي هو فيه بليزيور برودوي واللي ما مكناش من انه نقوم بعملية الرسكلة بطريقة جيدة. والحقيقة راهو معناها للمعلومة ديما نفكروا لازمنا في البريفونسيون قبل ما نحكيوا على الغوسيكلاج والفالوريزاسيون وغيره، نحاولوا نقصوا على سورس نحاولوا نعملوا الانتردكسيون تاع سيغتان تيب دو بلاستيك.
0: القوانين موجودة هوني كانت تذكر معنا سيوسي وكيد راك تذكر السشيات وما أدرك ما السشيات هم ألوان وأشكال موجودين ويعرضوا ونأخذوهم ونخرجوا بهم هاو الأحمر لهاو الأزرق، ورغم أنه القوانين توجدت واتمنعت لكن ما لم تطبق والسشية هذيك قداش يحب لها باش أنا معناها تأثيرها أنا السشية هذيك علي أنا وعلى الطبيعة قداش يحب لها باش تذوب
2: يعني
0: القوافي
2: يعني سنوات عديدة يعني نحكي على مئات السنوات يعني الحقيقة أنت والتيب نتاع البلاستيك نحكي على دي بلاستيك كانوا موجودين تو في الأسواق ما فيهم دي زاديتيف اللي هما ممنوعين أصلا معناتها نحكي في تونس ونحكي

0: معناتها يمكننا باش يفو اليميني يفو انتردير معناها سي تيب دو بلاستيك ونقدموا اكثر بطبيعه. هذاك علاش قلت لك البريفونسيون مهمه. يفو بريفنير يفو يفو يفو يفو ريدوير على سورس. من بعديك نجمو نحكيو على الغوسيكلاج والفالوريزاسيون للديشي اللي هو ما فيهوش حلول نتاع معناها اللي هو صار ديشي سي بون. وقت نفكروا في الانفراستركتور في الغوسيكلاج في الفالوريزاسيون وفي غير ذلك. لذلك احنا هذاك علاش تو تمشي التريتي انترناسيونال pour la lutte contre معناها la pollution plastique. فما تريتي توقيع معناها في النيغوسياسيون من 5 سنين التالي. للاسف مازال ما وصلوش الريزولتا كبيره وجيسبر انه ان شاء الله تكون فما حاجه مشجعه لانه الدول البتروليه في الحقيقه يعني شد صحيح في البرودكسيون. في المقابل الدول مثلا كما احنا تونس توا معناها الهم نتاعنا الكبير هو انه مثالش خلينا نقصوا في البرودكسيون خلينا نعمل انترديكسيون كيما دول اخرى معناها مشابه لنا. وهذا هو معناها تمشي صحيح الحقيقه.
1: هو التشخيص كما انت قلت سي تاكسي وسيم موجود، القوانين موجوده، المؤسسات موجوده، اما على ارض الواقع التطبيق ما زالت ضعيفه. تكوني الواحد يسال يقول هل المشكله هي في التطبيق، في الرقابه، في التمويل، في القانون، في البلديه، في البنيه التحتيه، في
0: كامل. هو سيستم كامل الحقيقة. لازم التنظيم، لازم نفكروا في تنظيم جيد، لازم نكون في قوانين ادابتي للكونتكست نتاعنا، لازم تكون عندنا بالطبيعه فينانسمون سورتو فينانسمون دورابل. هذاك علاش نحكيو على ريسبونسابيلتي لارجي دو برودكتور. في الريسبونسابيلتي لارجي دو برودكتور، لو برودكتور لازم يكون هو المسؤول الاول والاخير على البرودوي اللي يخلي فيه في السوق. ماناش احنا اللي الدوله لازم تهتم بال يعني اذا كان انا برودوي نحطه في السوق لازم نهتم بالبرودوي هذاك حتى نهايه الحياه نتاعو. يعني بالطريقه هذه يكون عندك فينانسمون دورابل. وبالطبيعه اذا كان عندك فينانسمون وسورتو المهم جدا والمشكل الكبير اللي موجود عندنا في كل الدول العربيه الحقيقه هو انه ما عندناش دي زوبجيكتيف معناتها انويال اللي يحبوا نوصلوا لهم في مجال الاقتصاد الدائري، وخاصة في مجال معناتها إعادة التدوير والرسكلة أو الخفض من البلاستيك.
1: يعطيك ألف صحة سي وسيم، نورتني شعبان. شكرا لك على تدخلك معنا، خبير دولي في مجال الاقتصادي الدائري والحد من التلوث البلاستيكي.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فام.

صباح الخيرات كل مستمعينا، العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة على موزايكا فم 25 اليوم في الشهر. علاش تفكرنا في الشهر الجاي؟ مش نقولكم توا كهو عندهم توا 10 ايام شدوا القراية وبداوا يرجعونا هوا شقرينا وش مقريناش وش بدينا نحضروا وبدينا نخموا في امور اخرى، امور التقرية اللي في الدار اللي معنا وين هاربين منها. دونك كما قلتلكم الفترة هذه ارتحنا عادة ملك الادوات واللي فورنيتور وكل شيء، وبدينا عادة نبداو نسالوا هيك وبداي عادة باش نبداو نخدموهم نقريهم باكثر اكزيرسيس نقولوا باكثر تمارين. دونك هذاك علاش نسألوا شو أحسن باراسكولير نجمو نختاروا لصغيراتنا. أنا نقولكم وأكيد أنتم تعرفوا جسر النجاح متاع دار اليمامة، ليكم برشا منكم أنا مش يومكم هذا متأكدة أنكم فمش كل اللي جربوا واللي يقول لك هذاك صديقي متاع الدراسة ذاك اللي قريت به أنا ولدي وتوا خذيته حتى ولدي الثاني وقاري فيه وتبعني عام بعدنا عام. اليوم حبيت أقولكم أنه اليمامة جيب لكم جديد اللي هو أجنحتي للنجاح. هذا كتاب تلقاه متوفر من سنوات الأولى لسنة السادسة ومطابق خاصة مهم جدا مطابق يكون للبرامج الرسمية. فيه تلقى لغزومي الملخصات في تمارين في المواد الكل مواد الكل، وفما زاد الإصلاح بالنسبة لنا الأولياء الإصلاح اللي نجم يعاوننا أكيد باش هكا نعطي لولدي الإكزرسيس وزاد أو ميم طون نشوف الإصلاح. تسألوني مالا أي في هذوما السنين أنا شنو اللي نختار؟ بصراحة الحق تعرفي أنا هوني ما نجمش ننصحكم لأنه ما نجمش نخير كتاب على كتاب. جسر النجاح تعرفوه كتاب متميز في جودة عالية سواء على مستوى المحتوى ولا حتى مستوى الإخراج وكما تروا على عينيكم، وأجنحتي للنجاح زادك كيف كتاب جديد من دار اليمامة كما قلت لكم بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال زادة في الإخراج أما بتمارين وقلنا بالنظرة جديدة مختلفة على جسر النجاح، وهذه حاجة باهرة للتلميذ إنه بتلقى فما فاريتي بتلقى تنوع في الامتحانات في التحضير الامتحانات في الأسئلة والتمارين. دونك اللي تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعة شاملة ومتكاملة نقولكم إنه زوز كتب مع بعضهم يعملوا الفرق. الخلاصة اللي نجم ننصحكم بها إنه حتى كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات صعيب ياسر، على ذلك الزوز هذوما باش يكونوا مهمين يعني الاختيار بين مش كان جسر النجاح وأجنحتي للنجاح، لا نقولك إن الاختيار بالعكس إنك تاخذهم الاثنين مع بعضهم جسر النجاح وأجنحتي للنجاح. صباح الناس.

0: في كافيه من 10:48 الموعد جاي مع ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة جيهان، حبيت نشكرك ربي شاء الله يبارك لك في أولادك وفي صحتك على الموضوع اللي عملته نهار الاثنين على حكاية الموتورات اللي مسايبين مخلين لي شفناه محلولة كل شيء. والله العظيم والله العظيم أمي عمرها 90 سنة وأنا عمري 64 وراجلي إيش 60 زادة كيف ينقوموا مرعوبين بالفجعة راهو ما عندك حتى فكرة الموتورات وزيدك الكراف فما كراف سبيسيال زادة عاملين لهم مكان حلينا لهم لي شفناه وما تسمع راهو نتفاجئوا خاصة من بالله العلي العظيم حتى الأربعة متاع الصباح وهو ما يجرى ومشي وجاي في الشارع معناتها ومسيبين لا يحترموا كبير لا يحترم راهي أمي مسكينة راهي تقوم تراش تراش تراش تراش هذا كله في اللاكدور هو
3: بالله عندي سؤال أنا كل بارا فارماسي ولا كل لزونساني الأكثر هي بارا فارماسي راه فيهم لونساني متاح متبتش علينا ما فهمتش علاش يا أخي واحد يحل شبيك وضوي يديك لينيوتي في وجه أخضر وأخضر وأزرق يشعل الصباح ما يزن حتى يحل شبيك يا أخي فاش قام يبدو يشعلوا في الليل أخويا يعطيه الرفلي على قبعه ترى قديش من كيلومتر شكرهم لزونساني يا أخي ما زايد عليكم الضوء كل واحد شنية عامل اللي عامل قهوة واللي عامل ترشنو واللي عامل فارماسي واللي عامل حانوت يبيت لونساني تشعل تغرف في البلاصات وفي الديار وفي الشباب بالنورمال سامحني نورمال ما هو يسقو عادي
4: بربي يا مدام جيهان حبك توصل لي صوتي راهو عندنا مشكلة كبيرة في البحر الأزرق كل ليلة حبك توصل لي صوتي للمسؤولين راهو كل ليلة الشماريخ والفجايع والسياح والضربين على البيبان وكل شيء كل ليلة كل ليلة بربي يشوف لنا حل في في الحكاية هذه راهو يتفجعوا الصغار ويتفجعوا النساء الكبار والرجال الكبار المرضى راهو يشوف لنا حل يعيشك بلغنا صوت لنا المسؤولين
1: صندوق عجب.

0: لنصف النهار على مزيكا فم.
1: أي نعم، منكون معاكم كالعادة حتى للنصف النهار. لغالب جاي ظرف طارئ، فإن شاء الله نتمنيه لباس الشيف. ما ينجمش يحضر معنا اليوم، بخيفي بش يحضر معنا شيف داليا عبودة. سيس روحك في الطريق شيف، والحمد لله عليك. هاك عليش اليوم مش تلقاو معنا إدبارة، نعوضوها إن شاء الله في مرة جاية. خليكم معنا على مزيكا فام. كيما كنا الجمعة باش نعملوا بكم دورة بيسور في تونسنا المزيانة، نقولنا وكل مرة نكتشفوا معه بلايز دي كارت بوستال وموجودين إنعم في تونس في إيفازيون. سينون الأخبار مازالت لاكتواليتي دي معنا، عندكم ما تسمعوا معنا، خليكم معنا حتى نص النهار.
0: صباح الناس
2: رحلو هنيه بعد ميلاده، وسجل الديديكاز على 71-113-013.
3: طغام جدد الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس. انتي والبلاصة كاليتي متوسطة، ما يضحك لكش ما أبسط حاجة، ما تلقوش عليه فوق ما قلبه الشغط، فانت تلقى لي ببليسيتي فتابعين لي زانفلونسور وكل شيء، تشوف إيماج معينة وبعد انتي كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
4: انا نخدم في دومين بتاع ريستوراسيون صار 15 سنه، قالك الناس فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح خير طول تعطيني كذا كذا، معناها تحس حقره شويه زاده من العروفات، معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي، هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت ديجا ماكش خالص معاه
5: الغلاي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه، سيرفيس باهي، بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
6: قلت له انت واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
7: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة، معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
8: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا، ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحه اليوم مش موفر له اللي عاشوا به، فهمني
9: تحب سيرفيس به وماكله به كايتي به من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
2: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المصالح الجهوية والمحلية ببنعروس تقوم اليوم بمعاضدة الشرطة البلدية برفع فضلات المصانع والبناء وغيرها من المدخل المؤدي إلى مستشفى الياسمينات، معتمدة على عدد من الأليات من مساحات وشاحنات. والمقدم مكرم المانسي يقول لمبعوثتنا سيد الهمامي إن إلقاء الفضلات في المنطقة أصبح عملا إجراميا، وأن المخالفين يستعملون شاحنات تخفي رقمها المنجمي وتتعمد الهروب عند محاولة تصويرها من قبل المواطنين.
1: الشاحنات هذه اللي قاعدة معناها تتمسخرنا في بلادنا، وهالعباد هذه نصورها أنا هي حملات في ممنهجة. الحملات هذه ناس ما عندهاش لضمير، ناس ما هيش تخدم في البلاد، نحن لا نخدم في بلادنا، نحاول نقضوا على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والطريق العام. وراو خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كمصالح كالسلطة محلية وسلطة جهوية والمصالح الأمنية. الجريمة هذه جريمة في حق الدولة، جريمة في حق العباد، جريمة في حق المواطن، جريمة في حق رواحهم أصلا. هي شاحنات أصلا ما عندهاش الحق باش تدور وسط البلاد، وفهم قرارات ترتيبية للحجز قبيلة من السبيطار وما يقفوا لخشي. والكارثة الأدهى والأمر أنه جميع الشاحنات إذا كان من نقولوش 90% 80% من الشاحنات هذه راي بدون لوحات منجمية، راهم يتعمدوا باش يغطيوا اللوحة المنجمية باش عاون الأمن ولا الإنسان اللي يصور ما يصورلوش السيري باش يعلم عليه المصالح الأمنية. احنا كمصالح أمنية قاعدين نسقوا مع النيابة، والنيابة معناها مشكورين، معناها اعطتنا تعليمات باش ندرجوهم في التفتيش، ودرجنا برشا شاحنات في التفتيش. وهذا الهم نتاعنا شنو احنا في الاخر راو نعاودوها المحافظ على الراحه العامه والسكينه وراحه المواطن.
0: لم يعد التلوث البلاستيكي مجرد خطر بيئي يهدد الشواطئ أو البحار، بل تحول أيضا إلى عبء اقتصادي تتحمل كلفته الدول والمجتمعات. وفي تونس تكشف أرقام حديثة عن فاتورة سنوية بمئات الملايين من الدولارات، مع تحذيرات من ارتفاعها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. تقرير غفران العكرمي.
2: يقدر تقرير لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس بما بين 170 و 560 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 500 مليون إلى مليار و 655 مليون دينار. وتبرز شواطئ تونس حجم المشكلة، إذ أظهر مسح شمل 9 شواطئ أن البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة، بينما تعود 98% منها إلى مصادر محلية. وتحذر غرينبيس من أن عدم التحرك قد يرفع الكلفة الاقتصادية والبيئية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. وتدعو المنظمة إلى توسيع مسؤولية المنتج لتشمل معدة الصيد التي تمثل 22.2% من وزن نفايات الشواطئ، إضافة إلى تفعيل حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتعزيز الجهود لإبرام معاهدة دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك. تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه تونس أيضا أعباء مالية كبيرة في إدارة النفايات، إذ لا يتم استرجاع سوى 17.5% من كلفتها، بينما تتحمل الدولة نحو 80% من أعباء النقل والتمر.
0: دوليا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تفيد بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، في وقت يعطل فيه القتال في البلاد الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يقول إن بلاده بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. تراجع سهم شركة إيربوس بأكثر من 1% اليوم بعدما أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أنها اكتشفت خللا في الجودة داخل هيكل مئات الطائرات من نوع A321 نيو الأكثر مبيعا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهين في سبح الناس. الأولى في تونس.

0: نانسي عجم على موزيك اف ام لحديش وحديش دقيقة في صباح نس. أستوس سنتي بحذنا إخصائية تغذية مريم توكيبري. مريم صباح الخيرات.
1: صباح كل شيء.
0: شاحوي
1: يعيشك. الحمد لله. لباس الحمد لله.
0: أي باش نسألوك على نوع من الرجيمات اللي توا نقول عنده مديدة هو مع أحاديث الناس وضرب واللي يسألك يقول لك تقولوا باش ضعفت. والله وأعلم أنا بربي هذا قوس باش نحلو. معناها برشا ماما مش صادقين معناها. تلقى عبد كان لبه هكا بصحته كله بعد وتودنكو وفجأة يضعف ياسر دو تخوا كتاي وبعد يخرج يقولنا راني نحيت السكر ونحيت العجينة وما عادش نتعشى وليت نرقد بكري ونعمل سبور. ما تقبلش به هذي قوس نسكره. باش نحكي على الصيام المتقطع الرجيم انترميتون الجن بلوتو انترميتون اللي لهنا برشا مثلا يقولك مشي معايا مليح. فما اللي يقول لك رغم اللي انا نعمل في جون انترميتون لكن يا اما جي ستاغني من الاول ضعفت شويه والا جمله ما ضعفتش. دونك هوني فما مقومات للرجيم هذا باش سوا ينجح سوا يفشل. مش هكاك نسمع مثلا كيما تاو دليل معنا يقول انا قمت الصباح هاي يظهر لي رتيت فطور الصباح دونك قلت اي خلينا نكمل انا في سيام متقطع. مش هكا تكون الحكايه.
1: هو فوالا هو يلزم اون بون بيريود معناتها باش نبداو نلاحظوا في معناها في التحسن والا في التحسن على الصحه والا في انقاص الوزن. دونك لهنا كي نحكيو على الصيام المتقطع كيما اسمه يقول دونك احنا باش نصوموا على فترات متقطعه. اما الصيام هذايا يشمل كان الحاجات اللي هي تعطي سكريات ودي كالوري معناها الماكله السوليد كل ما هو ماء قهوة بلاش سكر ديزانفوزيون بلاش سكر ماهوش تبع الصيام معناها هذوما نجمو نصوموهم على 24 ساعة. الصيام متقطع باش نصومو على فترات. فما شكون يعمل الصيام تاع 16 ساعة معناها 16 ساعة ما ياكل حتى شيء وياكل في 8 سوايع هو نهار فيها 24 ساعة. فما شكون باش يعمل مثلا 14 و10 سوايع. فما شكون يعمل حتى وجبة واحدة يقول لك أنا نحل أون فينيتخ ناكل فيها اللي هي ساعة ونقعد 23 ساعة ما ناكلش.
0: واو
1: دونك هذوما
0: أغريسيف. هذوما
1: أغريسيف بيان سور. باش نقول لك علاش هو حتى الصيام المتقطع نتاع 16 ساعة ساعات نجمو نطيحو في الإكستخيم نتاع أنو نقصو في حاجات. بي لا ريغل نوميرو 1 ساعة في التغذية نتاعنا أنو راهو لازمنا نوفرو الجسم نتاعنا احتياجاته. معناتها ما نجمش اليوم نجي على خاطر انا عندي كيلوات زايده نعمل حاجه نقص بها احتياجات الجسم من كل ما هو خاصه فيتامينات املاح معدنيه بروتيدات خاطر هوني باش نتيحوا في الكارانس اليمونتير. الجين انترميتون كي باش نعملوا باش ناخذ وجبتين كان الوجبتين هذوكم يكونوا فارغين ما فيهمش معناتها ما يلزم للجسم نتاعي راه في الاخر باش نضعف اي او باش نخلف
0: تدوى لي دوخة وترهويجة وفشلة وكل
1: بي؟ والعكس فما شكون يقول لك أنا هني في صيام متقطع دونك ناكل شنو نحب في 8 سوايع باش يلقى روحو ياكل في ماكلة إيبر كالوريك راهو لهنا مش باش يضعف. وذوما الأشخاص اللي يقول لك أنا عملت صيام متقطع وما لقيتش به نتيجة خاطر فينا الماء اللي كالوري اللي ياكل فيهم زايدة على احتياجات الجسم نتاعو في 24 ساعة. هذاك علاش راهو الصيام المتقطع حاجة معناها أنه احنا باش نصوموا على فترات وماكلتك فك 8 سوايع ولا في الساعة ولا في الأربع سوايع حاجة.
0: مش معناها أنت باش تصيم 12 ولا 16 ساعة مسموح لك في لك الأربع ولا 8 سوايع أنك تقول لنا ناخذ غرضي وناكل في الأخر باش نصيم 16 ساعة.
1: بالضبط لا با دوتو. دايوغ هذا يصير حتى في رمضان باش الناس تصوم وتشق فطرها وتتسحر وتلقاو روحهم بعد رمضان زايدين كيلوات ألوغ معناتها الجسم في حالة صيام معناها نيولوجيكمون نقولوا نضعف. بي هو شو يصير بالضبط في الصيام المتقطع معناتها في الوقت اللي انا ما ناكلش فيه الجسم شيخو الطاقة نتاعو من الوجبات اللي كليناهم في السوايع اللي قبل حتى لمدة 10-12 ساعة يقعد ياخذ الطاقة نتاعو من الماكلة هذيك. في الساعتين أربع سوايع اللي من بعد بشوي يدخل ياخو من لي ريزيرف. واحنا نعرف وقت اللي الجسم نتاعنا يستحق سكريات باش يدخل ياخو الجليكوجين إيباتيك اللي هو السكر اللي في الكبدة. يوفى هذاك يتعادل الجليكوجين مسكولير يتعادل العضلات أو قبل حتى ما يتعادل الشحم وفي الاخر يتعادل الشحم. هذيا كيفاش احنا اون دي ستوك معناتها كيفاش البدن يستحق طاقه من ياخوها. هذيا لي زيتاب نتاعنا. بي احنا وقت باش نصوموا 16 ساعه مينيموم نقولوا معناتها نبداو ب 16 ساعه دونك الجسم باش ياخذ
0: 16 ساعه معناها على اعتبار ان سكرت نقول ان الماكله ساعه نتاع العشيه
1: غدو نبدا 11
0: غدو نبدا 11 نتاع الصباح
1: واللي هو الاسهل اللي قاعد يمشي مع برشا ناس حسب معناتها لوغيتم نتاعنا في تونس اللي هما يتعشوا 8 نتاع الليل من غدوه يقعدوا من بعد ما ياكلوش حتى شيء لين يقعدوا في الليل من غدوه الصباح يقوموا ياخذوا كان قهوه اللي يحب يشرب قهوه
0: من غير سكر
1: الماء بيان سور نشربوه واول وجبه تبدا ابارتيغ من نص نهار. فما شكون ياخذها كفطور صباح يقول لك انا نحب نعمل مثلا تختين فريدو
0: حليبي
1: ولا معناتها جبن عظم اللي هو. وفما شكون يقول لك انا لا نحب ناخذ نص نهار ديريكتومون يعني وجبتين هما باش ناخذوهم في الاخر في نص نهار في 8 نتاع الليل نجمو نعملوا لمجه مع الاربع الخمسه نتاع العشاء
0: اللي شيء مسموح بها اللمجه.
1: باهي باش نعطي انا فكره على الوجبات الكل. الوغ احنا الوجبه الاولانيه والثانيه الفطور والعشاء راهو لازم يكون فيهم لا بورسيون نتاع الخضره قد ما نجمه، خاطر اللي باش تعطي الياف باش ما
0: كل انواع الخضره.
1: كل انواع الخضره هو الحاجه الباهيه في الصيام المتقطع. يعني انا بيرسونيل ما الحاجه الباهيه فيه انه يسمح لنا باش ناخذ اكثر حاجات في الماكله نتاعنا اللي هي سواديزون تجب تكون فيها اكثر سكريات،
0: اللي هي في الرجيمات العاديه ممنوع يقول لك الجبنة والسفناديا ومثلا
1: نبعدوا عليهم شويه، مثلا البطاطا لان فيها نشي باغ اكزومبل باش ناخذوا غله حلوه نقصوا منها شويه. فما انواع
0: في الصيام المتقطع لا مسموح،
1: الصيام المتقطع مسموح فوالا، معناتها هوني هذه الافونتاج، معناتها نجم ناكلوا اكثر دي شوا، خاطر فينا المعده انا كان باش نقص دي كالوري وباش نقعد على وجبتين، علاش ما نمشيش معناها في ريجيم عادي وكهو، علاش نعمل صيام متقطع. دونك الخضره بنواحة، وهوني نشجع اكثر على انه ناخذوا الخضره كلها حسب طيبنا احنا باش نجموا بعد نقعدوا ستابل. دونك كو سوسوا انا ديما نقول سلطه خضراء ولا سلطه مشويه ما تكونش فيها برشا زيت بالطبيعه، ولا شكشوكه ولا صوص طماطم، كلها ما يتسمى خضره، معناها الكل باش يعطينا فيتامينات، الكل باش يعطينا الياف.
0: صوص طماطم بالخبز راه
1: اي هابش نجيك باش نقول لك التركيب اي ديما نخافوا من الخبز. من بعد عندنا بيان سور لا بورسيون دو غلوسيد راه لي سكر لان sont très importantes معناتها في الماكله نتاعنا.
0: قداش من مغرفه مثلا مقرونه ولا كوستي؟
1: الوغ ديما نحكيو ب 150 غرام اللي هما يتيحوا بين 5 ل 7 مغارف، هذه البورسيون نتاع شخص معناتها ينجم.
0: معناها مثلا كي ناخذ مقرونه بالكريم فريش وكل مشخش خبيذه عندي الحق 5 6 مغارف.
1: الوغ كي نحكيو كريم فريش احنا خاطر تصيبنا التونسي اللي هو ماكل السوستومات العاديه الكريم فريش كي باش نطيبوا بها راهو الكريم فريش فيها اقل دهون من الزيت ومن الزبده، كنا حكينا عليه الموضوع قبل. يبقى ما يلزمش المقرونه تعوم وتغطس في كاسوس بلانش، معناها حتى كي باش نطيب انا سوس بلانش من بعد تجيني المقرونه تكون شربت الكاسوس هذيك داكور. دونك في الكالوري مش تبعد باش خاطر حتى السوس تمات طيبينها بالزيت احنا الكريم فريش اللي هي معناتها فيها دهنيات. دونك لهنا باش ناكل المقرونه نتاعي والا طيب الخبز اللي هو مع سوس طماط ولا مع سوس شويه بلس لا بورسيون دو بروتيين.
0: البروتين
1: فوالا هذه التركيبه نتاع الفطور وتنجم تكون كيف عشاء.
0: البروتين قد ما تحب تاكل
1: الوغ لا سورتو با ديكسي، خاطر اليوم ناكلو تقريبا معناها نحكيو على المدن في تونس مش نحكيو على معناتها لي ريجيون رورال راهو ناكلو فيه برشا بروتين. انا هذايا حتى ادابخي خدمتي نشوف في الناس راهو نازل على البروتين ساعات اكثر من اللازم. ودايوغ نلقاو راهو دي بروبليم عاملين فما دي ستاتيستيك راجعوا على ديزانسوفيزونس رينال ايغو اي كرونيك، راهو لو شيف قاعد يطلع في تونس. دونك نوضو بالنا من الاكسام تاع البروتين، مش انزل على البروتين وكهو على خاطر به الماس مسكولير ولا على خاطر باش يضعف.
0: معناها قداش لازمني؟
1: الوغ نحكيو على جرام، الجرام و200 على كل كيلو ميزان، معناتها الشخص اللي مثلا يوزن 70 كيلو معناتها نقولوا ماهوش زايد ياكل اليوم بورسيون عاديه نتاع بروتين باش يلقى روحو يلزمو يستحق 70 نقولوا 80 غرام بروتين. باهي 100 غرام دجاج ولا حوت ولا لحم تعطي تقريبا في ال 22-25 غرام، معناتها لهنا باش ناخذوا في ال 250-300 غرام في النهار. هذايا بين فطور صباح وفطور نهار وعشيه نتاع الليل، هذايا تسمى ان بروغرام نورمو بروتيني ما فيهوش اكسي. الاكسي وقتاش نعملوا ان اكسي نطلعوا لل 1.5-1.8 لي سبورتيف دو او نيفو اللي يعملوا برشا سبور على خاطر الاكتيفيتي فيزيك تعمل معناتها كيما نقولوا تمزق للخلايا العضليه باش ينجموا التمزق هذاك يتصلح والمسكل يتحسن. يلزمنا نطلعوا في لابور نتاع البروتيين بلس بيان سور اكل ريكوبيراسيون هي اترافير النوم والكل. دونك لهنا لابور نتاع البروتيين للشخص اللي ما عندوش اون فونت مسكولير، فما بعض اشخاص مثلا سو لي في دي انفلاماسيون ولا امراض معينه يفقدوا من العضلات. دونك الفقدان نتاع العضلات يخلينا نطلعوا شويه لابور نتاع البروتيين اكثر من اللي انا قلت عليه تو، هذه في حالات خاصه. اما الشخص العادي اللي معناتها نقولوا احنا اكتيف ان بي 1 نيفو داكتيفيتي فيزيك شويه مارش قضيه ما هوش يعني في سبور بين 1 غرام 1 غرام 2 ماكسيما. دونك 350 غرام تاعنا يتقسموا لهنا. دونك احنا بيسكو نحينا وجبه 350 غرام تاعنا لازم يتقسموا على وجبتين، هاك نكون حافظت على كميه البروتين اللي يستحقها الجسم نتاعي. هذه دونك في فطور العشاء اللمجه نتاعنا باش تكون فيها شويه فيكيا، تنجم تكون فيها كعبه غله، تنجم تكون فيها ياغوتا، نجم نعمل مثلا حتى اكل حاجه تشوفهم تواني مثلا بالغرانولا شوفين بسيسه مثلا حليب بشويه عسل. دونك اللمجه هذه راهو حاجه اخرى لازم نفهموها في الجين انترميتون، هو دابور راهو تنقول شكون اللي ما يساعدش، اما راهو ساعات لا ليميت نتاعو وين انه ساعات يولي يعملك لي بيك لي شوت نتاع السكر في الدم. معناتها انا نبدا صايم نهار كامل معناتها حتى نص نهار ومن بعد ناخذ وجبه تكون كوبيوز ولا تري ريش اون غلوسيد ولي لي سكر هذوكم لي غلوسيد هذوكم باش يوليو يطلعوا السكر بالوقت، الانسولين تخرج تعاود طايح السكر، نعدي عشية كامله ما ناكلش ومن بعد نتعشى يعاود يطلع السكر، هذا اللي ماهوش به. احنا كي نخليو ثلاثه وجبات تخوا بريز اليمونتيغ بيناتهم اربع سوايع نحافظ على ان اكيليبر غليسيميك. واليوم الدراسات كلها في جميع الامراض معناتها المربوطه بالميتابوليزم سواء امراض القلب والشرايين السمنه السكر نوع سنين لطف عليكم الكل، راهم فهمنا انه اليوم لازمنا اكثر حاجه تحسن الصحه هي التوازن نتاع السكر في الدم. ما يلزمش ينقص ما يلزمش يطلع، قد ما نعيش وانا السكر نتاعي متوازن قد ما باش نحمي روحي من كل ما هو ملادي ميتابوليك. دونك في تونس نهار ولمجه وعشاء خير برشا من وجبه واحده في النهار، خير برشا من وجبتين بعد على بعضهم. دابور جو كونترول احسن الجوع نتاعي معناتها لهنا نبدا اقل جوع كي باش نقسم الميكلامتير سكوندو باش نخلي السكر معتدل اقل سيكريسيون تاع انسولين والهرمون اللي تسمن هي وحده بركة في الجسم تاعنا اذا كان الشخص زيد في الميزان راهو سي اكوز دو الانسولين فما كان الانسولين هي اللي تسمن دايوغ هذاك علاش الديابيتيك يبدا من الاول معناتها مظلم في بلش بروحه يضعف في الليتام تاع الهيبرغليسيمي يضعف باش خاطر ما عادش عنده انسولين في بدنه سوفيزونت ولا ما عادش موجوده بالكل دونك يضعف دونك مهم باش انه نحافظ على ثلاثه وجبات وتكون صحيه لهنا شكون الاشخاص اللي معناتها ماذا بينا ما يعملوش جين انترميتون الوغ نبدا باللي عندهم مشاكل في المعده كل ما هو معناتها هيبراسيديتي ولا اولسير لطف عليكم معناتها القرح والمشاكل هذيك على خاطر راهو المعده كي تقعد فارغه فما ريسك انه يتحير عليهم المشكل هذا
0: احنا نقولوا بالدرجه ترحي وحده تولي
1: بالضبط اي دونك بالعكس معناتها ماذا بينا نقسموا الماكله نتاعنا فطور صباح فطور نص نهار لمجع شيم تعليل على نهار كامل فما لي ديابيتيك بيان سور كانوا يكون شخص عنده معناتها مرض السكري نوع سنين واللي هو يخوف الحرابش ولا مازال في مرحله نتاع ما قبل المرض السكري والسكر نتاعو معتدل ينجم يعمل صيام متقطع اذا كان مريض سكري يخوف الحرابش السكر نتاعو مفرس والا يخوف الانسولين راه ممنوع عليه يعمل صيام متقطع خاطر بالعكس لازم يخوف وجباته تكون منظمه هذو زوج اشخاص بطبيعه نساء الحاول المرضعات لا ماذا بينا ياكل وجبات تكون باهيه تمشي مع معناها ليتا فيزيولوجيك نتاعهم ولي سبورتيف حسب السبور نتاعهم سينو راهو هو نافع برشا يصفي البدن يصفي الكبده بالكدا معناتها يخلي لي باراميتر لي زاناليز معناتها باش الناس يعملوا زاناليز بعد تاع الكبده لي زنزيم يتعدلوا بالكدا يحسن عمليه الهضم الاشخاص اللي تاكل مفرعس اللي تاكل برشا في وسط الوقت والا تقعد هكا ما تاكلش برشا في الليل دونك باش الناس لاحظوا انه يحسن عمليه الهضم اي سورتو عنده ان افي باش يخرج لي راديكو ليبر اللي هما كيف يتكاثروا في البدن هما اللي يعملوا المشاكل الصحيه ويعملوا لي انفلاماسيون ولي مالادي كونسيروس لطف عليكم
0: لطف علينا اي وما قلتليش اهم حاجه كي نطلع الميزان قديش من شيف اللي نحي لي طيح لي ذيك هو معناها لمويان متاع واحد واظب على ريجيم انترميتون ما غير ما يعمل الغلطات اللي تخليه ما يضعفش معناها في الجمعة قديش نجم يضعف بيه
1: هو شوف احنا نقولوا في كل ريجيمات الكل معناتها مهما تكون الانتنسيتي دو ريجيم مهما يكون سور بوا راهو باش ما نقصوش من العضلات والمخ يقعد مرتاح ومغالمون نقعدوا مرتاحين وما نرجعوش كيلوات ونقعدوا عايشين معناتها هكا بفرحه وسرور ما نطيحوش اكثر من كيلو الكيلو نصف الجمعه معناها التنقيس المثالي اللي هو بين 4 6 كيلو في الشهر راهو الماء اكثر سيكو نقصنا ياسر في الماكله
0: نتاعنا تمام تمشي بين ياسر خاطر شكون ما يخلطش 4 6 كيلو فما شكون يقول لك اي في الشهر يقول لك زوز هل هوني بدن من بدن مع الريجيم انترميتون مريم يفرق معناها كيفاش يرياجي مع الريجيم
1: بيان سور اي فما عباد اللي عملت برشا ريجيمات دونك سيغتامون البدن تاعهم يولي ايمونيزي يولي ما عادش يتجاوب على ريجيمات فاسيلمون دونك لهنا يلزمهم اكثر بيرسيفيرونس لازم اصرار في الاخر بالكل حتى كانت تنقص زوز كيلو كهو في الشهر ولا حتى كيلو راهو في العام عندك 12 كيلو في العامين عندك 24 كيلو ميساج خطا حتى هو ناتورالمون الشخص اللي يبدا يبلبس في الماكله نتاعو راه يمشي ويزيد معناتها تلقاه يوزن مثلا 110 اذا كان ما يصلحش ماكلته يقعد ياكل كيف ما هو الماكله اللي هي وصلت انه الميزان نتاعو 110 راه ما جابش تلقاه 115 117
0: باهي وبربي باش نسالك حاجه نفس الرجيم كي انا نعاودو مثلا توا ضعفت بشهر بعد بيريود عاودت تسمنت عاودت نفس الريجيم هل ليفيكاسيتي نتاعو باش تقعد بيده ولا تقول انت سي بدني فهم وعرفني انا باش نعاود يقول لي لا يجي هنا
1: والله هذي شو باش نجيو بارابور ليكسبيريونس بيرسونيل مش دراسات معناتها في في في الحكايه انا حسب تجربتي بالحق الريجيم يولي ما عادش يعطي نتيجه كما الاولى
0: فوالا خاطر برشا قالوها
1: ليكسبليكاسيون شنو ينجم يكون على خاطر الجسم عنده ميموار فيزيولوجيك تفكر انه باش يعمل نفس الحاجات نهار نهارين ثلاثه ايام تحس هكا روحك خفيت ومن بعد بدن يسو بلوك كاين الجسم باش يحمي روحه من هكا الفاز اللي تعمل تقبل هكا نفسرها اما سينا بالحق هو نورمالمون انا ا بلس بي قال سي معناتها الجسم نتاعي يستحق كذا كالوري عطيت كذا ماكله منظمه
0: نقصت له كل شيء دونك نورمالمون
1: فوالا دونك اون بو شونجي وديما راهو كل ريجيم كي نحبوا نقصوا

0: وقت شخص يكون عنده مرض مع الزيادة في الميزان، راهو ماذا بينا يعمل حاجة تكون أدابتي لصحته هو. اكزامبل تلقاه مثلا يكون عنده مرض السكري نوع 2 وعنده لاكولوباتي فونكسيونيل، السكري نوع 2 مثلا ولا حتى نوعي يستحق الخضرة النية خاطر هي تنقص انت السكر في الدم، اما هذيك لاكولوباتي فونكسيونيل الخضرة النية ما تتنحى. يقول لك كوني شخص شنو نعمل من هذيك الخضرة النية ما ناكلش؟
1: ما بيناتهم الاثنين فوالا،
0: ما بيناتهم الاثنين ولا
1: تكسر.
0: هو هوني فوالا سي لادابتاسيون دو ريجيم اون فونكسيون من كل عام شنو يستحق باش ما نلقاوش بعد مشاكل صحية أخرى والا أبوندون دو ريجيم والشخص يولي يرجع يزيد في الميزان. الهدف في الأخر بالكل جهين مع حتى المستمعين أنه احنا شنو نحبوا نعملوا في الأخر بالكل، نحبوا نحسنوا لكايتي دو في نتاعنا
1: اكزاكتومون
0: اترافير ماكلة اللي تخلينا نعيشوا أعوامنا مع تجايين الكل مرتاحين وأقل ريسك نتاع أمراض.
1: بالضبط اكزاكتومون اي با دو فرستراكسيون، لأنه برشا يسمعوا فيا يقول لي أنا بالنسبة لي فرستراكسيون اسمها بيريود الريجيم، دونك اسمع ما زربك شيء نقول أنا وما تندمش اللي كليت وكها وسمنت بي صح عليك وقتها كليت وانت بقلب قولنا فرحان ميسي اللي اشتاوك بزيل عندك ليمات قدام تبشي بشوية هكا ولا ليه
0: هك صحيح. وهو عم بسم الماكلة الصحية مناش عايش بتسمى ريجيم هي هذيك النورمال
1: الماكلة الصحية
0: النورمال هذيك العادة
1: كاني ريجيم صلاتة وحاجة حاجة مشوية ريجيم. مرسي بكو مريم يعطيك صحة مريم ومريم انتو كيبري اخصائي تتغذية كانت هذه أستيسنا لليوم
2: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار ما تنساش

0: إيفازيون.
1: كما كن هارت جمعة في صباح الناس إيفازيون قلنا يهزنا رمزي العربي كل مرة نكتشفه بلاصة بالحق جديدة. والله يا رمزي يقول لك حاجة, صباح الخير قبل كل شيء.
2: صباح الفل والياسمين,
1: صافا لاباس
2: الحمد لله.
1: والله فل. هو نورمالمون إحساسنا الحق بتاع ربي اللي يتفرج هكا في إيفازيون ويتابع إيفازيون وشوف كل مرة البلاصة هذوما موجودين في تونس يحشم على روحه, يحشم لأنه ما مشفهم مش مستمتعش بهم, مشفش خير بلاده وزين بلاده. وكي نشوفوه هكا في تصاور برا ولا في ديفواج البرا نقوله ما لا ما احنا كمان زادة عنا وفما فولونتي لازم تكون أكثر بينسور ولهوة أكثر بشنو ليه وكيفه ما لا, أما عنا مناظر طبيعية وعنا بلايز طبيعية ياسر مزيان نكتشفوها معاك حق رمزي.
2: هذيك علاش احنا ديما نشجعوا الناس انهم يمشي ويخرجوا من زون دو كونفور متاعهم بخلاف انهم يشوفوا البلايز يشوفوا الناس ويعيشوا تجارب ويصنعوا ذكريات. دونك شك فوا احنا نحاولوا ندلوهم باش هكا يمشي كيف يحاولوا يخرجوا من تونس يلقاو بلايص مزيانين بيان تيرميني فيهم الاحداثيات كل بلاصه الجيد شكون ينجم يعاونهم وين ينجموا ياكلوا وهكاك يجربوا ما يدموش ان شاء الله. هذيك علاش نصبحوا على كل مستمعينا وين ما كانوا في موعد جديد مع إيفازيون. فما بلايص في تونس ما يلزمكش برشا باش تحبها, دا يلزمك هوتيل ولا بروجرام 5 توال ولا حتى ريزرفاسيون, يلزمك كان صباط مرتاح شويه نفس وشوية فضول تقولي خي شنو فما غادي. واليوم يا سيدة ويا ميدة
1: مخيبك يضربك صباط وانت تمشي
2: ذيك عليش احنا تنأكدوا في اللي غوندوني
1: ذكرني بالصباط مرتاح
2: اللي غوندوني معاجة صباط على خطي اذا كان صباط مش مرتاح ما تنجمش تعمل حتى كيلومتر رغم عليها فهمت, ومشكلة كبيرة هذيك اذا كان ضربك صباط.
1: لا ما تحلش في صباط وصباط وضربك صباط نتأسفوا مستمعنا نكملوا عاد ويمشتزنا
2: دونك شوية نفس وشوية فضول يقول لك شنو فما غاديك. والفضول يا سيدة يا ميدة اليوم بشخبت بينا بين الجبل والبحر في بلاصة بين الغابة والجبل وتشدك من يديك وتقول لك ارتاح انت اليوم في بلاصة جديدة. اليوم مش نزوكم التاكلسة, اللي يعرف تاكلسة نحكيه على المانجا بوريو برانس راس الفرطاس, الجبل داير بيها والغابة معبية بريحة الكليل والزعتر, الناس محنينة والموجة والموجة بنينة, بلاصة كي تمشي لها تحس روحك خرجت شوية من الدنيا ودخلت العالم آخر, هناك حيث يلامس البحر وحدود السماء. بلاصة تبعد على تونس العاصمة قريب 60 كيلومتر بعد المانجا وقبل مرسى الأمراء وتشد ثنية في اتجاه قربس. أما المرة هذه مشينا اللوجو على حاجة أبعد من الحمام والسخانة. قصتنا اليوم مع الروندوني وين السيركوي متاعنا جهين فيه قريب 10 كيلومترات. الطريق موش صعيب برشا أما فيه بالقدر الكافي اللي يخليك تمشي تتنفس وتنسى شوية التليفون والخدمة على خاطر في كل خطوة يتبدل المشهد, مرة تلقى روحك بين الجبل والغابة ومرة البحر يطلع قدامك واسع وأزرق ومحلول على الأخر. وأول بلاصة تشدك في ثنيتنا هي راس الفرطاز, والناس اللي حابوا يفهموا فاش قاعدين نحكي وتويكا ما عليهم كان يدخلوا الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي موجودين. الحجرة الشهيرة غاديكا اللي طالعة فوق البحر كيف الهرم, شكلها وحده يخليك تقف شوية وتتفرج ومغادي تبدأ تسمع في موسيقى تاع الطبيعة الحقيقية, صوت الموج وهو يضرب في الجروف, الريح وين تدور بين الجبال وريحة الغابة ونسمة الباردة اللي تدخل الصدر وتخرج معاها برشة تعب. ونتعديه بعدها على بلاصة اسمها المنقع وهوني المشهد يتبدل مرة أخرى, تلقى روحك قدام كريك صغيرون هادي ومخبي بين الطبيعة الممتع وأزرق غامق والبلاصة عنده سحر خاص. معنا شوف هما البلاصة ذو مجيين نجم تمشي لهم على الجبل روندوني

0: 10 كيلومتر. ولا الناس اللي تحب الراحه دونك نجموا ياخذوا الفلوكه من البورت نتاع قربس ويهبطوهم حتى يكشي البلايص هذوما, على خاطر هو السيركوي كله 10 كيلومتر, لكن الفلوكه ديما فما دي كريك معينين نجم تقف فيهم. وغاديك او كنت حتى تهبط في الكريك تطلع شويه الجبل تعمل سيورات تستمتع حتى بالكريك تعوم غاديك, ولا تعمل مرشة خفيفة خاطر ريتو في الجبل هذا بخلاف الطبيعة وكل فهو برشا عيون. دونك شاك فوا تطلع في الجبل تلقى عين تعمل شريبة ماء تستمتع معناها بالمنظر اللي موجود في التصور هكية. وإحنا كما قلنا كي في إيفازيون مش كان البلاصة لكن الرحلة بحد ذاتها اللي تجمع بين التجربة وبين الحاجات اللي تجم تشوفهم في ثنيتك. وبصراحة السر هذا مازمش يتفسر برشا, يزبك تبرد ساقيك في الماء تقعد شوية تاخذ نفس باهي وتخلي بدنك واحد ويتجاوب مع الطبيعة. ومن منجا نعود وناخذ اثنين لوجتنا الاخرى اللي هي بوردو برانس. شاهد الصدف انه عندنا بلاصه في تونس تحمل اسم عاصمه هايتي في البحر الكاريبي بين راس الفرطاس وغابه ويد العبيد, والبحر تلقى مرسل ومراء بلاصه حفر فيها ويد العبيد طريقه بين الغابه وجبل وخلى الطبيعه تلم في بلاصه واحده, غابه ويد وجبل وشط رمل. بلايص هذوما الكل نجم نشوفوهم على امتداد السيركوي متاعنا كما قلنا اللي يحب يمشي على ساقيه. الحقيقه ننصح الناس انهم يمشيوا في الجبال على خاطر احنا مازلنا كمانيا السيركوي هذايا جيان الجبال نتاع قرب استحفون برشا وكونسيبسيون تختلف من بلاصه لبلاصه. وانت وجهتك هاك تحب تطلع من فوق وتهبط الكريك والا تكمل من فوق باش تشوف مختلف البلايص اللي موجودين غاديك. وديما نقولوا صحيحه معناها الاثنيه طويله شويه, اما راه البلايص الباهيين والمامو لازم تتعب عليهم شويه باش تشوفوا. واحنا هكا قاعدين شوف البلايص هذوما باش نوريكم شنو عندنا في تونس وشنو البلايص مزيانين تنجموا تزوروها. لهنا الباقي تنجم تخليها على الطبيعه, وعلى ذلك نقول لكم اخرج اعرف بلادك واغزر لها من زاويه اخرى, خاطر ساعات الجمال مش بعيد علينا احنا اللي ما عادش نشوفوه. والجمال هو نداء الحياه والجمال هو الاحساس بالحريه, وعلى هذاك في كل زمان ومكان الفلاقه هكا اخترنا نعيش.
1: اختي بوكو رمزي يعطيك الف صحه, كانت هذه دورتنا اليوم في ايفازيون, خليكم معنا. ايفازيون.

0: محمد سعد مكسرات على موزيك فم.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى 9:30 على موزيك فم.
0: سبحان الله من شيرة لقيتها سحبت ومن شيرة بزيلة صافية، فقلت ليه ليه ليه كلمولي المعهد الوطني الرصد الجوي، شنو الطقس باش يكون؟ صبحي بن أحمد معنا، صبحي صباح الخيرات.
2: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزيك.
0: شكرا ليك صبحي. بديت تسحب الدنيا ولأنه قاعدين نشوفوا حتى في جيراننا فما النجم نحكيه وحتى سيول الكبيرة وحتى نوعا من الفيضانات شفنا في ليبيا برشا، شفنا في الجزائر زيدا كيف كيف. دوك نبدأ بتونس، وهل باش تأثر هذه باش تخلط لنا هو منخفض جوي؟ ما حفظنا الكلمات معكم منخفض جوي باش يجينا.
2: نعم هو صحيح، هو وصلت لنا هي يوم الأمس معناتها في العشية
0: في جرديس وكل
2: في الليل خاصة، معناتها وضعية جوية كانت نوعا ما تتطلب اليقظة. وصلنا أسندنا اللون البرتقالي ليلا لنظرا للكميات الغزيرة اللي نزلت في مدة زمنية وجيزة، وخاصة بجهة حاسي جربي من ولاية مدنين 115 مليمتر تقريبا في ساعة وربع معناتها نزلت الكمية هذه. كذلك جرجيس المدينة 100 مليمتر سجلناه، كذلك حتى بميدون معناتها 64 مليمتر جربة ميدون، كذلك حتى في نابل في العشية شفنا كذلك حتى خلايا رعدية تكونت بقرنبالية سجلنا 45 مليمتر و39 ببوشريك. الأمطار هذه نتيجة لتمركز لمنخفض الضغط الجوي تقريبا في الصحراء الليبية اللي ساهم في رجوعات شرقية شمالية شرقية على المناطق الجنوب الشرقي، كانت محملة برطوبة البحر والخلايا الرعدية كانت نشطة، والنشاط شفناه معناتها من خلال الأمطار الغزيرة اللي نزلت حتى في معناتها الحدود الليبية، خاصة منطقة تقريبا فما منطقة معناتها كانت فيها فيضانات كبيرة برشا بجهة تحديدا في ليبيا جهة مزدة الليبية. الأمطار كانت غزيرة جدا وتجاوزت حتى حسب ما معناتها تشير إليه الصور القمر الاصطناعي معناتها الجيل الثالث اللي شاهدناها نحن تقريبا يوم الأمس، أمطار قد تجاوزت يمكن حتى 150 مليمتر في مدة زمنية وجيزة. إن شاء الله نتمنى السلامة الأهالي معناتها الجارة ليبيا، والمنخفض هذا ما زالت فعليا تاعو أقل بقليل بالنسبة لليوم، يمكن حتى العشية ما زالت رجوعات على جهة الجنوب الشرقي ما زلت معنيين ببعض الكميات قد تكون غزيرة تنجم تعطي حتى 40-30 مليمتر. ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لهذه المناطق خاصة المطلع على البحر جهة جربة جرجيس وكذلك بنقردين، وصولا إلى حتى منطقة السواحل الشرقية صفاقس مستير المادية ولاحقا العشية يمكن الخليج الحمامات، لكن مش تكون أقل فاعلية الخلايا الرعدية هذه. السواحل الشمالية معنية بنزول أمطار كذلك هذه الليلة، ما تخوفش معناتها حاجة عادية معناتها المنخفض اللي قاعد يدور في البحر اتجاه أكثر شرقا وبالتالي معناتها بشكون أقل الفاعلية نتاعه. بالنسبة لليوم يتواصل طقس تقريبا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تتكثف السحب كما قلنا العشية خاصة بالسواحل الشمالية. من الرياح ما زالت ضعيفة فمعتدل البحر قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل ما عدا بخليج جابس، والحرارة أكثر من يوم الأمس ارتفعت شوية الحرارة تقريبا بدرجة أو درجتين. اليوم كنا سجلوا اليوم 31-32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتوصل حتى معناتها 34-33 درجة بمناطق الجنوب. ما عدا ذلك معناتها الأيام القادمة بالنسبة لغدوة وبعد غدوة إن شاء الله تبدأ تقل فعالية التقلبات، وبالتالي الطقس معناتها يذهب نحو الاستقرار إن شاء الله بداية من هات لحد العشية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة.
2: يعيشك شكرا.
0: شكرا ليك بوي كان صبحي بن أحمد، شكرا ليك.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى 9:30 على موزيك فم.
3: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدل ليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين، تلقاونا في تونس سوسا نابل قروان وتطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

بعدي على موزيك فاهم 11:49 دقيقة. نحب نهني سي نبيل الزغليمي ومرته مدام فاتن بقدوم المولودة بيا، تتربى في عزكم إن شاء الله، وديديكاز زي كيف كيف من عند الجدة نهلة. دونك هوني سيد المخرج نحبه زغروتة، ومبروك مبروك هابي بيرثداي تو يو، إن شاء الله في عام الأول والثاني تو نلقاو الوقت باش نتمنيولها طول العمر. كلمتونا على ريبوندورنا شكون تمنيتو اليوم هاكا خلطة زغروتة طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مريم من منجرين، نتمنى طول عمر الولد أختي طاهي بالرمزاني، ونتمنى له شلا كل عام وحيد خير.
2: جمعة ميلاد ولد خويا العزيز على قلبي سالم الفرجاني، ونقول شلا كل عام وانت حي بخير يا سلومة، وإن شاء الله ربي يفضلك البوك أيمن وأمك سهير ولأختك لوجين، وربي يفضلك أمل عمتك تحبك برشا برشا يا سالم، إن شاء الله طول عمر.
3: عسلامة مزيكة، نحب نهني يسر بنتي بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي ينجحها ومتحها بالصحة والعافية يا رب.
4: ألو، أنا سامي من سليمان، نحب نهني كنتي هدى بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام تي حية بخير يا هدى، ربي يفضل لك حمزة وجوجو، وربي يردوا غربتكم على خير، مقيمة بالخير بالكندا، كل عام وتي بألف خير يا هدى.
5: بالله اليوم عيد ميلاد بابا، نحب نهني بالمناسبة هذه، ونقول إن شاء الله كل عام حي بخير يا عبد الرزاق.
6: بأخير مزيك، أنا نبيع حزام من بني خيار، نحب نهني ولد أختي رياء بعيد ميلاده، ونقول له كل عام وانتي حي بخير، وربي يفضل لك فوفا وباباتي.
7: بأخير مزيك، عيد ميلاد بنت ولدي اليوم نور بالفجع لي، إن شاء الله كل عام هي وحي بخير يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلم اللي تعب عز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

0: وشكرا لكم على الاستماع. نوفلوا لكيب الكل بعد شوية في ميدي ماج. يجي يا بربي والله نفرح انك راك تدخل الاستديو الغالب. نعرف هي معك كراك تدخلي بالذم هكا الغالب. ننسى الطابع الاعلامي لوني نحس روحي كاني في الدار. شو يقولك نوفل بربي بجاه ربي شو ثبت الاولاد ولابسين شلكتهم مش قاعدين يقتل.
1: الحمد لله مش باش يزيد ليسانس معناتها.
0: لا مش باش يزيدوا ما فماش زيادات. وهذه البلاغات اللي تصدر في الليل احنا هنا باش نكذبوها واخذين المسؤول وكذب. قالك لكن ما فماش زيادات لكن فما تخفيضات تقريبا.
1: تخفيضات زيادة.
0: تخفيضات.
1: وقل ما يرجع زيادة.
0: بنسبة 100% التزويد متاعه.
1: ملنا الحماس في حومتي غشيش خطر.
0: إيش اسمه عطيني اسمه.
1: خطر حماس في حومتي قال لي ما عنديش.
0: لا قال نرجع بنسبة 100%.
1: 100%. بيه دونك
0: نوفل انا في صباح الناس
1: مش هكا في حومتي مش في
0: انت كامل باقي توا في ميدي معاك. ميرسي نوفل ميرسي عبد الناظر ميرسي دالي ميرسي كريمه باي
1: عندي ديكاس.

0: تصبح الناس.
1: فغام جودة الخدمات في المقاهي والمطاعم اللي نزل في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة ما يضحك لكش ما أبسط حاجة ما تلقوش عليه فوق ما قلبه سورتون فانت تلقى لي ببليسيتي فتابعين لي زانفلونسور وكل شيء تشوف إيماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
2: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون صار 15 سنه تلفونات فاهم الباقيين وفاهم الخابين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول عطي عطي عطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من المعروفات معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم شهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بالكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
1: الغلاي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهيه بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
3: وتلا نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون بخمسة لاش
4: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
5: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
6: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كايتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
7: جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
9: تدلل تدلل
10: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
9: تدلل
11: جيان إيام دللنا.
12: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض إكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ لبخول كوجينتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي يقول في تصريح لبرنامج اصبح الناس إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وتويتي يوضح أن الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز تم تجاوزها، مشيرا إلى توفر نحو 7,000 طن من الأرز السائب يجري العمل حاليا على تعليبها. والمسؤول يعلن عن برامج توزيع مكثفة بالنسبة لمادة السكر ستنطلق في الأسبوع المقبل وستشمل ضخ 3,000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، وفق ما جاء في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى. ومن مظاهر هذا التعاون وفق التقرير تصميم مشروع صحي جديد بقيمة 125 مليون دولار يشمل تحديث أكثر من 50 مخبرا للصحة العمومية وتطوير مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية وتوسيع منظومة الترصد الوطني للأمراض، بما يعزز قدرة تونس على رصد المخاطر الصحية والاستجابة لها في الوقت المناسب. وهذا التعاون يشمل أيضا تعزيز الرقمنة، حيث يجري حاليا تطوير نظام معلومات لإدارة المعدات والتجهيزات وتحسين الاقتناء وسلاسل التزويد. دوليا، وزارة الخارجية البريطانية تفيد بأن الوزير التقى بنظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه بأن لندن لن تتهاون إزاء أي تهريب أو أي ترهيب أو تهديد أو نشاط عدائي على الأراضي البريطانية من جانب جماعات مرتبطة بإيران. الخطوط الجوية القطرية تسحب آخر طائراتها من نوع إيربوس A330 من الخدمة وتعير بعض طياريها إلى الناقلة الوطنية في رواندا، مع استمرار اضطراب حركة الطيران في منطقة الخليج نتيجة تداعيات حرب إيران وتسارع وتيرة التخلص التدريجي من الطائرات القديمة على مستوى العالم. وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مثليها منذ اندلاع الحرب. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية المكلفة بتطبيق إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة والمناهضة للمهاجرين. والمنظمة توثق في تقرير حديث انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العمليات واسعة النطاق التي تنفذها الوكالة. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إصابة مهاجر فنزويلي برصاص عنصر من الوكالة ومقتل أمريكيين اثنين في شهر جونفي الماضي برصاص عناصر فيدرالية، ما أدى إلى موجة غضب في جميع أنحاء البلاد. طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ على موزاي كافي مثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، وقت اللي تحب تتابعونا على اليوتيوب على الفيسبوك، تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب توا. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على اسئلتكم الكل، نحاولوا نجاوبكم عليها. لهنا اخر واهم الاخبار مع التحليل مع التفاسير. تبعثونا قاعدين زاده في الواتساب على 23513000، نحاولوا نعديو الماكسيموم من مساجاتكم. سعيد جدا باستقبال سينجي زعيري، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
0: سي خليل شنحوالك؟
2: مرحبا سي نوفل،
0: مرحبا بك سي نهاد.
3: صباح النور نوفل، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
0: يلا جيهان بن عبد الله تجي في الجزء الثاني، سلاح سكوح يجي معنا في الجزء الثاني، عندنا برشا اخبار وبرشا حكايات. جيهان باش تحكينا على البلاستيك اللي الدوله تخسر ملايين الدينارات، سلاح باش يحكينا ما فاتك شيء، باش نرجعوا شويه لاجواء الكره ولاجواء اخرى. سليم السمعين في الإخراج، مرحبا بك سليم. أشويق في الإخراج الرقمي. وزارة التكوين والتشغيل، أنماط العمل الجديدة باش تتعمل لها مشاريع تنظيم مهمة جدا، أكل العباد اللي يبدو يخدموا في ديارهم ويخلص
2: عبر المنصات.
0: عبر المنصات معناتها العباد الكل تنجم تولي أمورها منظمة، وهذه حاجة هامة وهامة جدا. مخالفات الطرقات الجديدة والأسلوب الجديد زادة حاجات باش تتحسن برشا. باش نرجعوا لكلمة رئيس وزراء الكيان المحتل وردة الفعل والخروج، باش نرجعوا لها. بعد الإشاعة تونس تنفي الزيادة في أسعار النفط، خرجت إشاعة البارح وتم تكذيبها، شكرا وزارة التجارة اللي كذبتها بسرعة. سمعتوا الخبر على موزايك وباش نعطيو
3: وحكيت حتى على تخفيضات
0: مش في أسعار النفط، تخفيضات في برشة مواد أخرى وبرشة حكايات. يلا مرحبا بكم، نبدأ بالدقيقة نيوز نهد. دقيقة نيوز
3: نبدأ أخبارنا مع الموضوع اللي كنت تحكي عليه نوفل، واللي طار انتظاره الحقيقة من عديد التوانسة. وزارة التشغيل والتكوين المهني قالت أنها تخدم على عدد مشاريع قوانين جديدة لتنظيم أعمال أنماط العمل الجديدة. نحكيه على العمل الحر، نحكيه على الخدمة أديستانس، العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية. الهدف هو ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق. هذا ما صرحت به المزيك المكلفة بتسيير الإدارة العامة النهوض بالتشغيل بالوزارة ليليا مخلوف.
4: بحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية متاعو، التكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في اللي سوفت سكيلز في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع تكوين هذا التكوين يكون إشهادي، وذلك لتحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا، ونعرفوا اللي قرابة 16% من سكان هما في سن الشيخوخة، وهذا يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج النشيطة للتشغيل، مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي تستقطب الشباب.
3: السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر المنظمة الشهادة الرسمية لتوثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا ثاني إنجاز تحقق تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية. نذكروا هذا كان في شهر أفريل اللي فات. سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية المتعلقة بسلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. هذا كلام الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم، اللي وضح أنه المعدات باش تستخدم لرصد عديد المخالفات، منها تجاوز الضوء الأحمر، استعمال الهاتف وقت السياقة، وعدم ارتداء الخوذة أو ربط حزام الأمان. يقول أنه الإصلاحات القانونية والترتيبية باش تشمل تنقيح مجلة الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والسياقة تحت تأثير الكحول. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، هذا لأول مرة حسب ما أوردت السفارة التونسية في فرنسا. تقول السفارة أن الدكتور مختار زغدود ترأس القائمة المنتخبة اللي ضمت أيضا الأطباء هند العريبي، ألفا منذوج، عبد الحكيم كشيش، وراوية بن إسماعيل، ووجيه منيف. مصدر أمني يفيد المزيك أن وحدة الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإتاحة بخمسة مروجي مواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرص مخدر وكمية من الكوكايين. العملية ذي جاءت بعد عمل استعلامي ميداني ممكن من القبض على المروجين الخمسة وعناصر أخرى اختيرة مفتش عليها وحجز مخدرات كانوا يعتزموا ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ، وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص المتورطين في القضية بعد مراجعة النيابة العمومية.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: وبربي فقط نوف المدام نحكيه على المجهودات الأمنية، حبيت جوست تنويه وشكر كبير للشرطة العدلية بالمرسى، خاطر نهارت لحد كانت كرهبتي تكسرت وتسرقت، في ظرف 3 أيام تمكنوا بالتعرف والإطاحة بالسارق وبالشخص، واللي ما كنتش أنا الضحية الوحيدة، عديد السيارات الأخرى الشرطة العدلية بالمرسى الحقيقة في ظرف قياسي قاموا بالعمل متاعهم، تحية كبيرة لهم.
0: شكرا لهم على الخدمة الهيلة. وزارة التشغيل دونك ضمان الحالة الاجتماعية وظروف العمل اللائق للناس اللي يخدموا عن بعد، هو ماذا بينا تحسن ظروف عن قرب وعن بعد، زي ده ما ننسوهم
6: عن قرب وعن بعد خاصة عن بعد اللي هي ديشا قالت هي المسؤولة
0: أي مهم برشا
6: مهن قاعدة تتطور والنسبة المئوية الممارستها قاعدة تتطور، في المقابل المهن هذه يلزمها تكون كيما المهن التقليدية فاش في التصريح في الضمان الاجتماعي في أنه يدخل في الدورة النظمة باش يتحصل على حقوقه، لأنه جزء من الفريلانس وجزء من الناس اللي تخدم على المنصات
0: أي.
6: يا إما دخل غير مصرح به موجد ومنظم، ويا إما أيضا هو نفسه ما يلقاش الحقوق اللي يلقاها العامل في الظروف التقليدية،
0: وهو ساعات راه اللي يخدم عن بعد بيته ما يحبش يصرح
6: بالطبيعة
0: يبدأ خدمة ثانية
6: بالطبيعة
0: أي. ولكن باهية معناتها نعرفش أنا يتصرحوا بتشجيعات ولا بغيره، ولكن مهم زاد اللي يخدموا عن بعد واللي توا الشباب واللي برشا حتى، وإن شاء الله يا ربي قانون مالية جديد حتى اللي خارج تونس عن بعد تتوضح أمورهم، ما تجيهوش 200 دولار يحس روحه تهمة. أي
1: هو هي خطوة مهمة جدا وإيجابية جدا، أنه فكرت الدولة طبعا عبر وزارة التكوين المهني والتشغيل في المهن الجديدة هذه اللي هي مش فقط جديدة لكنها زادة معناها تمثل رو معناها مصدر مهم جدا من العائدات المالية رو خاصة المنصات والفريلانس واللي يخدموا معناها في العمل عن بعد معناها الديستانس، رو ثم دول اليوم تدخل منها راي في مداخيل مالية كبيرة برشا، نعطيك على سبيل المثال في الهند وفي باكستان الزوز دول هذم اللي تقريبا أكثر الدول اللي تشهد ازدهار في العمل عن بعد، راو في الهند اليوم فما تشكلت معناها خلايا كبيرة برشا من خاصة من الشبان المتخصصين خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والكرياسيون دي زابليكاسيون احداث تطبيقات، وراهم يتعاملوا مع الشركات العملاقة، نحكي على جوجل مايكروسوفت وغيره، مع يوتيوب مع تيك توك مع فيسبوك مع معنا شركات عالمية كبيرة، وراي الشركات هذه تعطي أهمية كبيرة للكفاءات اللي موجودة خاصة في الدول هذه. احنا في تونس اليوم عندنا ما شاء الله معنا عندنا شبان يعملوا الكيف متخصصين في المجال هذا وعندهم قدرة كبيرة وأثتوا معنا جدارة واقتدار في هال العملية الخلق هذه وعملية الكرياسيون هذه، وقاعدين يخدموا تبقى أنه موش معترف بهم ما فماش قانون يأطر للمهنة ذي،
0: وأحيانا الفلوس تولي
1: مشكلة ويلقاو صعوبة كبيرة في تحصيل العائدات المالية متاحهم.
0: وفي بالك تربحنا الترانسبورت، تربحنا التلوث، تربحنا شباب يخرج البرة، وفما برشا شباب
6: يقعد
0: ويخدم مع ناس البرة وجيه بالدوفيز ويحل حتى كونتون دوفيز وكذا، ما نعرفش ما نفهمش برشا، راهو نربحوا برشا شباب يستقر ويولي ينفع تونس أكثر.
6: كونتون دوفيز نوفل هذا سؤال المرحلة وسؤال المراحل المتكررة. نوفل قال حاجة مهمة، أنت كيما من واجب عليه التصريح بدخله، الإنسان اللي يخدم في خدمة وكما من واجب عليه أنه يصرح بدخله أنه يساهم في الضمان الاجتماعي أنه كذا، كما من واجب عليك أنت تسهل له في إطار هالمهن المستجدة دخول الأموال ودورة الأموال اللي احنا نخدمه بعقلية عام درا قديش عام درا قديش من القرن اللي فات، وقت اللي اليوم أصبح في الدول الكل تشجع في المهن هذه وتدخل منها في فلوس وتاخذ منها في أداءات وكل واحد يستفيد. احنا اليوم كما قال لك يبدأ شاب بيدو على قلبه كيفش يخدم خدمة فريلانس، وقت اللي باش يجيو الفلوس كيفاش هي كيفاش عملنا ما تقبضهمش يا سيدي، برا سيدي لو جالي ما عندكش حق تعمل كارت
1: نزيدك معلومة أخرى خليل، راهو فما عدد كبير من الشباب اليوم اللي ما عادش في طموحاتهم انه يدبر خدمه في بيرو في اداره ولا ما عادش سي سيفيني المرحله دي دي باسي جوزوها. المرحله الحاليه اللي بدات عندها سنوات
2: أنه في دار واجتماعات وكذا ويبدا لبس الفوق كوستيم ولا تشارت
1: قدامه
6: ويخدم وينتج
1: رسمله بيسي وخبرته وعلمه والذكاء نتاعه ورهم دخلوا اليوم ثم نعرف برشا تونسا شبان
2: دخلوا نعرف انا انستغرام دخل برشا
1: العالم مش احكي على
2: كلهم هكاك
1: اللي يعملوا في صناعه محتوى مش نحكي
6: عليها حتى صناعه محتوى لازم تدخل في المنظمه
2: بفضلك بيان سور. اما برشا شباب كيما قال ناجي راهو علاش ما راهو محلاها الشباب التونسي في تونس
1: ثم تطبيقات عالميه خذوها حتى معناها شركات عملاقة راو من صنع شباب تونسة راو عندهم قدرة راو تلقاها رسماله بي سي
2: صحيح.
1: لكن مشكلته أنه معناها يزم يتقاضى مقابل مقابل هذا يزم معناها يزم معناها يزم يعيش جستمون. أنت كي تمنعوا من تحصيل المداخيل متاعه شو عملت شو اللي يمحي
2: الخرق المتاوية وكي تجيني اون دوفيز نخليه اون دوفيز عليه الرجاح بالسيف للدينار ما تعطيني امتيازات
6: بالعملة الصعبة
2: موضوع تراه نمشيوا للجرائد نمشيوا الفقرة باش نحكيوا على الأمم المتحدة في الجرائد. ميرسي قاعدين نتناقشوا فينا في الموضوع هذا على 23/5/13 ألف نحاول نقرا البارح وفود عدة دول غادرت قاعة الجمعية العامة الأمم المتحدة بتزامن مع بدء كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. مشاهد بثت من داخل القاعة مغادرة عدد كبيرة من أعضاء الوفد مقاعدهم مع بدء الكلمة في مشهد تكرر كيما العام الفارط. أظهرت مشاهد وفود أخرى بقيت في أماكنها وسط هتافات وصيحات استهجان على كلمة نتنياهو من بعض الحاضرين كيما نقلوه برشا وسائل الإعلام. نتنياهو تحلى بقلة التربية ووصف المنصحبين بأنهم جبناء أخلاقين وطلب من باقي القاعة بالمغادرة إذا كان يشارك المنصحبين كلمتهم. دونك الأرقام اللي خرجوا اللي ما خرجوش اللي خرجوا ما خرجوش الأرقام مش واضحة، ولكن حسب ما عرفت أنه تونس زادا انسحبوا معناتها وقت إلقاء بنيامين نتنياهو وهذا اللي هم نتراه نسمعه.
7: عشرات الوفود الدبلوماسية تنسحب من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، فما الذي حدث؟ سنجيبكم عن ثلاث أسئلة: من انسحب؟ ماذا قال عنهم نتنياهو؟ وهل حدث هذا من قبل؟ أولاً، من انسحب؟ مع صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة غادر مئات الدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، ذلك بعدما كانت البعثة الفلسطينية قد دعت مسبقاً البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة القاعة أثناء خطابه. ثانياً، ماذا قال عنهم نتنياهو؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي رد من على المنصة واصفا المنسحبين بالجبناء أخلاقيا ودعا من بقي منهم إلى المغادرة أيضا. ثالثا، هل حدث هذا من قبل؟ هذه المرة ليست الأولى، في عام 2024 غادرت عدة وفود القاعة مع اقتراب نتنياهو من المنصة، وتكرر المشهد بشكل أكبر بخروج أكثر من 100 دبلوماسي عام 2025 يمثلون أكثر من 50 دولة، أي أن مشهد الانسحاب بات يتكرر للعام الثالث على التوالي خلال خطاب نتنياهو أمام جمعية الأمم المتحدة.
2: واضح خليل،
6: واضح. أنا نشوف نتبع من 2024 25 26 تكررت تقريبا نفس العملية وكل عام بطريقة تصاعدية على العام اللي قبله، باش نأكد على أنه بالحق فخ غزة بالنسبة لنتنياهو أو الثمن الباهظ اللي دفعته إسرائيل افتضاحا في موضوع الإبادة الجماعية في غزة. هذا مهم جدا، لأنه لو نشوف حركة القطيعة لنتنياهو ما نقراهاش من خصومه التقليديين، ما نجيش نقراها من تونس ولا من لبنان ولا من الجزائر اللي هما خصوم تقليديين لنتنياهو، نقراها من الحلفاء التقليديين، نقراها من الغضب وربما انهيار الأعصاب اللي تمكن بنتنياهو نتيجة مواقف دول أوروبية كانت تاريخيا معززة للقرار الصهيوني ومدافعة عنه وناشرة لأخلاقياته ومبادئه في بلدانه ومحاربة لكل من يكون ضده. هذا مهم جدا إذا اقترن أيضا بما حصل لنتنياهو في نيويورك النهار ذاك، ما كانش طبيعي بالنسبة له تحويل وجهة الطائرة من مطار جون كينيدي إلى مطار ستيوارت، كان بسبب وجود احتجاجات كبيرة برشا في محيط المطار، وكان بسبب تصريحات أي أنه ثم تطور داخل جزء من الإدارة الأمريكية أصبح يرفض هذا الجسم الصهيوني ويعتبره ربما سبب في الإضرار بمصالح الولايات المتحدة. نتذكر أنه زهران ممداني عضو عمدة نيويورك تحدث قال أنا صحيح ما عنديش الحق باش نشده في المطار أو نقبض عليه في المطار، لكنني وهو عديد المسؤولين من الداعين إلى تطبيق مذكرة توقيف الجنائية الدولية في حق نتنياهو. هذا صار له في الولايات المتحدة، صار له داخل البلاد اللي اعتبرها حليف رئيسي، واللي أشار في خطابه أيضا أنه ترامب تقريبا هو ما تبقى له وسط هذه الكوكبة من الأصوات المعارضة لجرائم الكيان الصهيوني. حاجة مهمة نعتبرها، أنا نعتبرها انتصار للدم الغزاوي للدم الفلسطيني يعني ونعتبره نوفل طور دولي جديد في التعامل مع القضية بصفة عامة.
0: وين معناتها الوصول، وين باش توصل الحكاية،
6: باش توصل العزلة
0: رغم اللي برشا شافوا معناتها صار لهم توقعوا من كلمة الرئيس الفلسطيني اللي كان ممنوع من دخول أمريكا، توقعوا صرامة أكثر
6: بطبيعة. اسمع شوف، إذا كان باش تحكي لي على السلطة الوطنية الفلسطينية المربوطة أوسلو بالاتفاقيات والموجودة غادي أوتاج، زادة ما تنساش الفلسطينيين الموجودين في الضفة أوتاج ومعناتها ويقاسيوا في الويلات ويقاسيوا هم نفسهم في الضفة الغربية كما غزة في القتل وفي الاستيطان وما إلى ذلك. ولكن شنو المستقبل؟ المستقبل أنه كان كل بلاد قاطعت الكلمة تقاطع حاجة أخرى، كل بلاد تضيق على المصالح الاقتصادية لإسرائيل، كل بلاد تضيق على المبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهذا قاعد يصير انطلاقا من إسبانيا والدول الأخرى في الطريق، فإنه هذا أيضا سيكبح من جماحة هذه العربدة الصهيونية.
0: واضح. نجي زعيدي،
1: هو الغريب في هذا معناه في اللي صار البارح وانسحاب الوفود برئاسة المندوبين، هو أن رئيس وزراء الحكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو رجل صادر في شأنه مذكرة إيقاف من المحكمة الجنائية الدولية، والمذكرة هذه اللي طبعا على خلفية اتهامه بجرائم
0: حرب،
1: جرائم حرب، ارتكاب جرائم حرب، معناها يدخل نيويورك وبدون لا إيقاف ولا تنفيذ ولا فما حتى أي جهة معناها سعات إلى تنفيذ هالمذكرة هذه، والحال أنه في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية العديد من مذكرات التوقيف اللي تم تنفيذها وتوقفوا برشا رؤساء وشخصيات سياسية وتمت إحالتهم على المحكمة وتمت معاقبتهم. لأنه بالنسبة لرئيس الوزراء الكيان الصهيوني ورئيس حزب الليكود نتنياهو معناها يتعدى الأمر معناها ببساطة وكأن شيء لم يكن، لأنه الإدارة الأمريكية وفرت له الحماية، ورغم المعارضة اللي أبداها عمدة نيويورك
6: ومظاهرات في الشارع وعشرات الموقفين ضده،
1: لأنه صحيح كان خارج المبنى الأمم المتحدة كان ثم مظاهرة كبيرة لمواطنين أمريكان اللي معناها رفعوا حتى شعارات ورفعوا حتى صور، والصور معناها كان واضح أنهم صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وفما شعارات تدين حرب الإبادة الجماعية لإخوتنا الفلسطينيين. مع ذلك يعني صعد إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى الكلمة متاعه وتوجه بانتقادات لاذعة لدول كما فرنسا، تركيا، بريطانيا، ووصف حتى الرئيس التركي رجب أردوغان وصفه بالطاغية، وجاء من بعد رد من من الخارجية التركية. هذا الكل معناها سؤال يسأله نوفل, سؤال مهم, أي وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يبدو أن الأمور مش تقف عند حد معناها الانسحاب, والانسحاب هو موقف رافض صحيح, وموقف
0: رمزي
1: معناها رمزي.
6: هي ما كناش كانش موجود عنا الموقف هذا قبل,
1: معناها
6: هو موقف جديد نجم يتبنى عليه. هذا شو حبيت نقول, العادة ما ينسحبوش
1: اللي كان
6: ولو ينسحبوا.
1: شوف غير الانسحاب هذا اللي صار في كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أخطر بكثير, لأنه في الوقت اللي ألقى فيه نتنياهو الكلمة متاعه وصار مسار والمشاهد اللي شفناها, كان ثم اجتماع آخر عقدته يعني عقد تحت طبعا برعاية مؤسسة N7. الاجتماع هذا
0: شنو مؤسسة نسيت فسرة,
1: هي مؤسسة أمريكية اختصاصها مقرها واشنطن, اختصاصها هي تشبيك العلاقات بين الدول المتبعة مع إسرائيل. كان ثم اجتماع آخر موازي وتم الكشف من بعد عنه من خلال ما كتب في بعض الصحف الأمريكية. الاجتماع هذا اجمع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ومن وزارة الخارجية الإماراتية والبحرينية والمغربية والإسرائيلية. الاجتماع هذا اللي ضم دول, طبعا الدول هذه دول موقعة على اتفاق إبراهام اللي عام 2020, والاجتماع هذا ينعقد لأول مرة بعد عملية 7 أكتوبر 2020. والهدف شنو كان من الاجتماع السري هذا؟ هو تحريك التطبيع الإقليمي نحو دول في الشرق الأوسط في أفريقيا وفي آسيا. الغريب في الأمر أن رئيس مؤسسة N7 اللي كان حاضر في الاجتماع قال بالحرف الواحد, وهذا ما سربته حتى روى قناة 12 الإسرائيلية العبرية, قالت أنه رئيس المؤسسة N7 قال أن المرحلة القادمة ستكون مخصصة لتعميق العلاقات القائمة وتحديد فرص التعاون بين الدول الموقعة على اتفاق أبراهام. طبعا الاجتماع انتهى باتخاذ قرار وهو إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الدول اللي موقعة على اتفاقية أبراهام, الاتفاقية اللي نعرف كلنا أنها هي هو تطبيع سياسي ودبلوماسي واقتصادي بين هالدول هذية وإسرائيل. طبعا آخر الملتحقين به الاتفاقية هذية والمغرب اللي وصل إلى مرحلة تكريس,
6: والمسار توقف هناك, توقف في الرياض, كان مش يمشي لبعيد برشا لو قبلت الرياض بالانخراط في هذه الاتفاقية.
0: وإحنا قلنا لن تقبله, فمشكون قال ستقبل.
6: الموقف السعودي إلى حد الآن هو حجر عثرة في توسع وتمدد الاتفاقية,
0: وهذه حقيقة.
1: اللقاء مع المغرب معناه مشى إلى مرحلة التكريس التعاون الدبلوماسي الفعلي بالاتفاق بين المغرب وتل أبيب بفتح سفارتين, سفارة إسرائيلية في المغرب وسفارة مغربية في تل أبيب. باش نحب نزيدك حويجة وهو مش نوصل للإجابة على السؤال متاعك نوفل, لأنه وقت اللي نشوف أنا
0: نزلت إجابة
1: لا مو يزم حقيقة, يزم نحكيه على حقيقة ما يدور في الكواليس وما يخطط للعالم العربي والإسلامي وما يخطط للفلسطينيين وغير. وقت اللي تنشر القناة 12 العبرية على ما سميته خطة ترامب للشرق الأوسط, وقالت أنه الخطة هذه اللي هي في مازال توا حاليا في مرحلة الصياغة, قالت تقول أنها الهدف متاعها, هدف دونالد ترامب في عهدته الثانية, هو إقامة منظومة أمنية إقليمية بعد طبعا إغلاق ملفات غزة وسوريا ولبنان وإغلاق ملف إيران نهائيا, هو توسيع عملية التطبيع. في خطة ترامب فما حديث حتى على بعض الدول اللي يمكن أنها تلتحق بقطار التطبيع, فما ورد ذكر دول خليجية منها الكويت, ما نعرفش
0: يخلي يذكر هذا ما يذكر على روحه.
1: شوف نوفل هذا الكل انا وين
6: حتى الكويت مش مشتمش
1: انه كي تسال انت
6: بعد ما توقف المسار في الرياض حتى دوله اخرى في المنطقه ما نتصورش.
1: ثم المشهد العام اللي شافه العالم الكل البارح اللي هو انسحاب المندوبين الدائمين والوفود الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة. هذه الصورة العامة اللي شفناها الناس كل اللي ما شفناهش هو هذا اللي كان يدور في الكواليس في الاجتماعات السرية وما يخطط للمنطقة لمنطقة الشرق الأوسط
0: ومنطقة
1: شمال أفريقيا وأفريقيا أيضا.

0: 243 900.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.
2: يا مرحبا يا مرحبا، شكرا على مساجدكم على 23513000. يلا نعملوا طلع على موزايك 24.
1: موزايك 24.
2: دونك جيت تكريب الحمد لله، زيادة ومش زيادة ناهد.
3: مرينا الكلنا نوفل البارح في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر بلاغ على أساس أنه بلاغ لوزارة الخارجية ولوزارة وزارة الطاقة، يتحدث فيه على زيادات وهوامش في عدد من المواد، تحكي على المواد البترولية، المواد الغذائية، على السميد، الفارينة، الزيت، الحليب وغيره. في سعماء وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت بلاغ البارح نفات فيه طبعا الأخبار والأرقام المادية، ولا قلت ما عندها حتى أساس من الصحة.
2: عندي برشا مشكلة شو وزارة، نشكر وزارة التجارة على الرد السريع
4: على التوضيح
2: والتكذيب السريع.
3: أي خطر داول برشا
2: أي لا داول شيء، فما وزارات ستة شهور يحكيوا عليهم ما ردوش. نشكرهم على الرد السريع. شكرا المزيك وقسم الأخبار،
4: خاصة على التوضيح الإيجابي، خاطر كانت زادت بالحق والله ما يجاوبك.
5: لا ما يحرز عنك كبيرة البارح في الليل.
2: أي أنا هاني شكرت مزيك،
5: كان معلها خاضتها الزميلة جيهان وأنا وقسم الأخبار.
2: نشكر مزيك انها مكنت، ولكن الوزارة انها تفاعلت. قد من مرة انت دعيت وزارة هنا في الحصيدة يجاوبك حد؟ ما جاوبك حد، اللهم يبعث لك واحد يقول لك مغشين عليك. تفضل سيدي.
3: هو اوتوكا ما فماش زيادات، ولكن في المقابل يبدو انه فما تخفيض باش يكون على قريب في عدد من المواد، ابرزها مادة الارز.
2: ليه عاد فما زيادة وفما تخفيض؟ تفضل سيدي.
3: خليني جوست نكمل. حكينا على مادة الروز اللي فما كنا قلنا انه فما مشكل في التعريب فيه، هذا اقرته وزارة التجارة على طريق مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي، اللي كان تدخل مع جيهان ميلاد زميلتنا اليوم صباح وحكي مطولا على المسألة هذية. قال تجاوزناه وابتداء من الاسبوع القادم باش يتم ضخ كميات كبيرة، ولكن خلينا نسمع الجانب الاول من كلام سي حسام التويتي.
6: احنا بدنا معنا تفاجئنا البارح في الفترة المسائية بصدور معنا بلاغ وبعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي
7: تم نسبه لكم
6: اللي توهم في الرأي العام وفي المواطنين اللي فما زيادات في أسعار جملة من المواد الأساسية سواء الغذائية أو الطاقية منها، وهذا الحقيقة معناها مجانب للواقع تماما، بل بالعكس يعني كما تعرف معناها كل هيكل الدولة بتعليمات يعني سامية من سيادة رئيس الجمهورية قاعدة تعمل على التخفيض في الأسعار على حماية المقدرة الشرائية للمواطن، مزيد دعمها في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة. هذه من العمليات ولا الإشاعات اللي تهدف الإرباك السلوك الاستهلاك، هو معناها من المنبر متاعكم واللي المنبر معروف بالمصداقية والحرفية متاعه في التحري في الخبر، ما فما حتى معناها نية للزيادة في المواد الأساسية، وهذا يعني ثابت ومتجذر في سياسة الوزارة اللي تعكس سياسة الدولة، والمعلومات اللي تم تداولها كلها معناها معلومات مغلوطة ما عندها حتى أساس من الصحة.
3: به هذا كان على مستوى التكذيب على البلاغ الدار البارح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ترى خلينا نمشيو للحديث على مسألة التخفيض في بعض الأسعار. شنو هي المواد المشمولة بالقرار هذا سي حسام الدين التويتي؟
6: بل بالعكس كالعادة زادة باش نعطيه بعض الأخبار للمواطنين اللي باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار معنا في الفترة القادمة في عدد من المواد، مش زيادة في الأسعار. باش تكون شعر مواد غذائية معنا بعض المواد الغذائية اللي إما مادة الأرز، يعني فما مادة الأرز خاصة الأرز المورد، هذا باش يكونوا معنا فما تخفيضات إن شاء الله في الأسعار، وهذا باش يزيد دعم العرض ويعطي خيارات بديلة وإضافة للمواطن. أيضا معناها عديد المواد الأخرى الاستهلاكية المتداولة اللي احنا نتبعه حتى

0: في الوضع معناه نتاع الأسواق العالمية كما تعرف يعني كانت فما ظرفية معينة الفترة الفارطة على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي، صارت فيها بعض الإشكاليات وفما بعض معناه الارتفاعات في الأسعار. هذين قاعدين نتبعوا معناه في الوضع. فما مواد غذائية، مواد تنظيف، مواد صحة جسدية، هذوما معناه المواد اللي في القفة اليومية للمواطن التونسي قاعدين معناه كما قلت لك نتبعوا في موسم التخفيضات. أيضا فما معناه نقص في التزويد في السوق بمادة الأرز، هي إشكالية في التعليب تم تجاوزها حاليا. فما كميات معناها قاعدة تحضر كميات كبيرة، إن شاء الله باش يقع التدخل بها في بداية الأسبوع. عندنا يعني مخزونات كبيرة من الأرز السائب اللي قاعدة معناها حاليا تتعلب على عديد المستويات، تقريبا معناها فما أكثر من 7000 طن من المادة هذه اللي هي موجودة، والتدخلات إن شاء الله باش تكون بالأرز المعلب 1 كيلوغرام معناها في بداية الأسبوع القادم بكميات تفوق معناها 100 طن يوميا، باش يلقاها المواطن معناها في فضاءات العرض بنفس الأسعار بالنسبة للمواد نتاع الديوان التونسي للتجارة. بالنسبة للنوعيات الأخرى إن شاء الله كيف كيف معناها كما قلت لك باش يكونوا فما تخفيض في الأسعار نتاعها.
1: فلا الأرز قال باش ندعمه فيه كيجي ما خطر وظهر الأرز مشكل تعليب مش مشكل أرز أمبلاج. المهم شكرا أنه حكى عن المشكل حتى بعد مدة وبداية من هالفين 100 طن يومين.
2: فقط فما أحديث أيضا من عند وزارة التجارة على مادة السكر اللي تحكي عليها زيدا بشكل كبير في المدة الأخيرة أتي
1: نقصت.
2: وخلينا زيدا نعملوا أبديت على مشكلة المياه المعدنية، هل جاوزناها بشكل تام وشنو حذرنا باش ما تعودش تصير نفس الكريز عام الجاي؟
0: احنا كيف كيف عنا معناه برامج متاع توزيع مكثف باش تكون بداية من الأسبوع القادم واللي باش تشمل معناه تقريبا 3000 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي. كيف كيف كما قلت لك معناه مادة الأرز احنا باش نحاولوا ندخلوا بكميات مادة أيضا معناه الشاي، مخزونات تتناهز 4000 طن معناه من المادة هذه. عمليات التعليب قاعدة تمشي بنسق أكثر تباعا، وعملية التوزيع إن شاء الله معناه كيف كيف تكون مكثفة في الأسبوع القادم مع نهاية شهر سبتمبر. بقية المواد كما قلت لك الوضع العام متجه نحو الاستقرار تقريبا، معناها رجعت الوضعية طبيعية 100%، وتشوفوا أنتم حتى المياه موجودة معناها في كل الفضاءات بكميات كبيرة بعلامات متنوعة بالأحجام، زاد تنوع متاع الأحجام، رجعنا معناها تقريبا للوضع الطبيعي بنسبة معناها 100%، وإن شاء الله معناها كيف كيف نكونوا معناها احنا قيمنا الوضع وكنا في وضع استثنائي، وإن شاء الله معناها فما استعدادات اللي بدأت معناها من
3: أول
0: للسنة القادمة باعتبار أنه العوامل المناخية هذه بطبيعة على تخزين أكثر، يكون عنا مخزونات احتياطية واستراتيجية من المادة هذه اللي تمكن من مجابهة أي طلب بيكون إضافي غير عادي معناه في ظروف غير عادية.
1: دونك شكرا حسام الدين تويتي وزارة التجارة. كنا نحكي اليوم في صباح الناس نجموا تعودوا تسمعوه، السكر التاي القهوة الكلهم التعليب الجزوز، مثلا نفهموا الناس قبل ما نسألوا عن النفط وبعد باش نعطيكم الكلمة الخضراء، هذا أهم موضوع به. مثلا والله باش نعطي مثال، مثلا واحد عنده مطعم ولا قهوة رو مع طماطم مكعب رو معاناة مثلا باش ياخذ جزوز منقوص أي ماشي 10,000 أفرح بيه، بشيخو طماطم ماشي 5,000 أفرح بيه، السكر ماشي له 2000، مرابيحهم تاع نهاري ماشيها جعالة سمحوني في الكلمة رشوة، باش تجيه الواحد يقولك نخدم باش ندور دولاب
4: باش يحصل شوية سلعة باش يردك ليونيتي
1: نخدم باش يردك ليونيتي باش الخدمة تخلص كذا. رانا بتتر انت كمواطن رو كيلو سكر في الجمعة ولا كذا ما تحسوش، أما فما الناس العمل يومي باش يلقى جازوز يلزمو يفرح بيه باش كذا، رو صعب جدا العمل اليومي هكا ومشكل التعليم به. نحب نسألك ناد، معناتها انت بحثت بصفه ما علاش ما زادتش، معناتها تو العالم الكل قاعد يزيد، فرنسا ترشقت الازمه، معناتها البارح رئيس فرنسا شبيك نقص من الدعم وكذا، معناتها الاسواق قاعده تزيد،
2: معناتها
1: الليتر راهو ايسونس تو في فرنسا تعمل 8 8000 9000 بسوام تونس. تونس ما زادتش معناتها تتحمل هي الخساره فسر لي ما زادتش في سوم النفط.
2: هو الاجابه تلقاها تقريبا في الكلام اللي كان يقول فيه سي حسام تويتي تقريبا نفس الديسكور عند المسؤولين الكل والوزارات الكل اللي حكيناهم اللي هو في اطار السياسه اليوم اللي ماشي فيها الدوله اللي هي سياسه الدوله الاجتماعيه دونك حمايه الفئات الهشه ولا الفئات اللي قد الدخل نتاعها اقل من المتوسط. كان باش نحكيوا على زيادات اليوم باش نحكيوا اوتوماتيكمون نوفل على زياده وتاثير على نسبه التضخم ونسبه التضخم شكون باش يضر منه الاولاني هو الفئات الضعيفه دونك هذاك علاش في فتره ما مثلا مشينا في كان تذكر الليسته نتاع ترشيد التوريد دونك هي سياسه كامله اليوم ماشيه فيها الدوله من بعد لي ريبيركسيون ومنين باش تعوض هذاك
4: منين باش تغطي
2: هذاك منين باش تغطي هذاك موضوع اخر ولكن هذا كان منتظر في اطار السياسات المعلنه وكذا
1: جوستومون فوالا معناتها بالشيء اللي صار المواطن ما كانش يقبل زيادات اخرى في النفط. فما واحد والله تو احنا شكرنا شويه قال لي السلام سي نوفل حبيت نذكرك في خبز النخال عليه خلينا رايدين خبزنا خلينا
4: احنا
1: في ماني كل جمعه كنت نذكر به اي اسم من خبزنا خلي يلا خلي تفضل
4: خلينا نقول له نحكيوا في الايجابي لانه بصراحه
1: توحشنا الايجابي تفضل
4: لا لا تصريح موجب للاحتفاء الاعلامي على خاطر من المرات القليله اللي جينا فيها تصريحات رسميه
1: ومسؤول محترم يخرج
4: مفصله بالمتيار بالماده الماده هذه كذا الماده هذه كذا مفصله بالاسباب مفصله بالنتائج
1: كان عندنا مشكل كذا بوضوح
4: مفصلة لدرء ربما إشاعات غير بريئة تسربت في البلاد يعني نحب نحكي كيما نحكي اليوم في الإجابة كيما قال ناه تشوف ثم حاجات تحسها أنك اليوم أبسط حاجة تخيلها في مخك في الحيثية العالمية هذه ارتفاع أسعار المحروقات هكا ولا لا وبرشة دول باش تتلزد لكن وقت يقول لك أنا مش نحافظ على الدعم لأنه الدولة هذه أيضا عندها دراسة وتحسس لنسبة احتمال التونسي لأي زيادة مرتقبة في حد شيء ما عادش يتحمل حتى شيء وذاك علاش الخبر نزل بردا وسلاما أنه رغم غلاء الأسعار الحالية على الأقل مانيش باش نزيده لكن أنا كيفاش تتداول الأخبار حتى لين تتطلب الرد في البلاد هذه وانا انا برجولي انا نحب نحكي
1: خليك كي يجي الرد يطفي الناس كل انت كي تجي ديما ترد تو ما عادش حتى خبر عنده همه يعني
4: نحب نحكي في شيء لا تفضل. بصراحه
1: تفضل
4: يعني تو غسره توفى تجي غسره اخرى ما ثماش غسره اخرى نخلقوا غسره اخرى خاطر ثم فرق ما بين انك تحكي على مشكل قائم واحنا نفس نحكينا وهذا من حقنا مشكل موجود قائم حقيقي واقعي احكي عليه وانقد وقول اللي تحب لكن انك تفتعل المشكل وتسربوا في وسط المجتمع وتسربوا في وسط الناس حتى لين نوصلوا باش تخرج دوله كامله تقول لك يا اودي وين الزيادات هذه راهو ما زدناش وكذا فانه بالله توش يحب وحتى احنا ناقصين في جائع مثلا الشخص اللي قاعد يركب في الاخبار هذه شنو الغرض نتاعك بالضبط تفجع المواطن تخرجوا من سينته تدخلوا في حاله انفعاليه قصوى عندك على شكون بونتو وتحب تستعمل المواطن باش تنفذ البونتو هكا بصراحه فما على الاقل خلينا نحكيوا في الموجود واذا باش ننقدوا وبشده ننقدوا الموجود ما ننقدوش حوايج وهميه هذا هذا هو نحب نقوله حبيت نقول ملاحظه هذه
1: واضح هي ولو انه معناتها اليوم الناس اللي هبطوا اشاعه سيناجي ما كان لها حتى تاثير الاشاعه لماذا؟ لانه الجهه المقابله تحركت وبسرعه وكذبت وخرجت وصرحت معناتها انت كي تكون سلوكك عادي وتتصرف كل اشاعه نجم نكذبوها بسهوله سيناجي
3: هو من حسن الحظ أني خرجت البارحة وزارة التجارة وخرجت التكذيب هذاك جاء تكذيب في
2: وقت عمل صعيب
3: ما هو صعيب
2: بالحق نحب نسأل سعادة
4: أول نحفلوا به العمل
1: ناهد وانطق ناهد وانطق ولينا ريتش قال جملة باللي قبل ما نعطيك تحكي وحكي قد ماذا جملة قال ولينا نحتفلوا معناتك يخرج مسؤول يوضح ولينا نحتفلوا
3: شوف
2: موش عادي
1: اي ولا معناتها في حين كل مؤسسه في تونس عندها شكون لاهي بالردود وبالاعلام وبالكذا تحيي لهم الكل خدامه قد تكون جاتهم اوامر يقولوا لهم ما تكلموش تفضل سيدي
3: ثم معضله كبيره اليوم في الاداره التونسيه في الوزارات في المؤسسات اسمها غياب الاتصال وراو مش معناها انه ما ثماش مسؤولين معناها ما عندهمش قدره على الاتصال فما ومنهم اللي دخل مع جهان السيد حسام الدين التويتي اللي هو معناها مختص في مجاله معناها
1: ويعرف يحكي محليه
3: ورئيس وزارة التجارة راي معبية بالناس فيها برشا ناس اللي نجموا يحكيوا وعندهم قدرة على الاتصال مش وزارة التجارة برك في العديد من الوزارات. لكن شو المشكلة هنا؟ المشكلة أنه المسؤول الأول عن الوزارة يمنحهم من الاتصال، لا ما تكلمش، لا ما تعملش توضيح، لا ما تنفيش، لا ما تأكدش، على خاطر فما يبدو ما نعرفش والله أعلم ماذا بي زادة يجي معناها نفي لكلامي هذا من سواء من رئاسة الحكومة ولا هل يعني جاوبونا على السؤال، هل ثم تعليمات للمسؤولين في الوزارات باش ما يتكلموش باش ما يتواصلوش؟ راهم
1: ولو فما شنو الهدف منها
3: وراهم مش مطلوب منهم انه باش يعملوا حوارات، ما يعملوش حوارات، على الاقل يعطيوا المعلومة الصحيحة.
1: سينجي مع العلم راهم يتواصلوا مش معنا، مع المواطنين رانا سيبور، احنا نوصلهم للمواطن.
3: احنا
1: ما كلموناش سيك ما حبوش يكلموا المواطن. تفضل
3: يا نوفل. احنا رانا جسم وسيط
1: ولا
3: بين الجهات الرسميه المسؤوله والناس والمواطن والمطلقي. على خاطر يجينا احنا اللوم خاطر المساله احنا نتحملوا وزرها، كيشك مواطن يقول لك اعطيني المعلومه شنو اللي صار،
4: ماك صحافي
3: إيه؟ قوم بدورك انت. انا اذا كان نلقى ابواب مغلقه منين مش يجيب لك المعلومه؟
1: واحد قال لي برد فقد الوزاره يقتلوا نفسهم يجونا
3: حتى هذا هو المطلوب. المطلوب راه وقت اللي الاعلام يطلب معلومه اعطوه اعطوه، راهو مش باش يخدم بها المعلومه مش باش يمشي ما يستثمرها، راهو باش يعطيها للمواطن. البلاغ او البلاغ المزعوم اللي خرج البارح كان صراحه نقول جريمه كبرى اللي ارتكبها، كان الهدف نتاعو هو اثاره البلبله وتحريض الناس، هذا هو الاوبجيكتيف اللي كان، ما ثماش اي هدف اخر. المواد اللي يحكي عليها المسؤول وزارة التجارة رأي مواد ناقصة في السوق. صحيح. وقت اللي نحكيه على الروز وتذكر نوفل حكينا قبل رأي مادة الروز اللي هي مادة أساسية، مادة استهلاكية
1: في الديار في المطاعم في كل شيء،
3: العائلات التونسية كل الكميات كانت ناقصة برشا ووصلت حتى معناها تفقدت حتى في بعض نقاط البيع من مساحات الكبرى. وسألنا على الأسباب علاش حد ما جاوب، هاو طلع السبب هو اللي مبلهج
1: تعليب
3: هاو قالك معناها ثم كميات مش تم ضخ معناها كمية كبيرة،
4: معناها هذه حاجة نجم تتعالج في الأفق القريب.
1: ليه نهار الاثنين
3: شفت لو كان عطاوا المعلومة من مدة قالوا راو الروز موجودة ما فهم مشكلة في التعليب راهو حد ما معاوش يسال.
1: ما نبش نسالوا علاش مشكل في التعليم، ما فهمتش انا
3: تي با
5: لازم يكون مشكل مع الشركه اللي تم التعامل معها.
3: يا احمد ربي اللي انت اللي قال لك راهو فما مشكل نتاع التعليم. ماده السكر ايضا كانت ناقصه، التاي ناقصه
1: هما راهو ما رجعوش بالتصريح، اما التصريح وعدنا باش يرجعوا.
3: التاي الاحمر والتاي الاخضر ما فماش، يكاد يكون مفقود. يعني أنا بيدي راني اللوج، أنا شريبتي واللوج عندي مدة في المساحات الكبرى ما فماش
1: حتى في العطارة.
3: لكن هو كيقول هو مسؤول وزارة التجارة كيقول راو ثم تخفيضات وما فماش زيادة، أنا نقولوا لا فما زيادة صارت مثلا في حقة طماطم بكيلو، فما زيادة تقريبا 220 مليم حقة طماطم بكيلو كان سومها 4450 مليم وولات 4670 ملي، هاي صارت الزياده.
1: والطماطم هاو قالك بسخانه تقطعت، بسخانه نقصت، دونك يظهر لي ما
5: نقصت وسومها طلع.
1: ما هو كي تنقص توا بعد 6 اشهر الزياده، معناتها خاطر احنا توا ناخذوا في طماطم القديمه، معناتها توا في الصيف هذا اللي نقصت في جام في فيفري باش نحسوا يظهر لي باش تزيد 600 ملي اخرى. تفضل.
3: وراي الزياده هذه راهو تم اقرارها
5: باكورات ان شاء الله في حسب
1: لا طماطم محكوك
3: نحكيو على طماطم معجوك.
1: طماطم
3: معجوك وزيادة ذي راو تم قرارها راو من قبل الجهات الرسمية المعنية، ما جات شكاكة راو. غير هذا شوف نوفل مراهو ثم هيكل في وسط وزارة التجارة اسمه المرصد الوطني للأسعار، أنا نتساءل، وفما هيكل آخر اسمه المعهد الوطني للإستهلاك. الزوز مؤسسات هذوما اللي هما مهمتهم الأساسية والأولى والأخيرة هي متابعة التزويد في السوق. وقت اللي انت تبدا عندك مواد اساسيه استهلاكيه اساسيه ناقصه اي خاطب الناس خاطب الناس وقول راو صحيح فما نقص في المواد هذه ورانا قاعدين تو بنعمل على تفادي النقص هذا.
1: انا مسؤول باش نسالك بكشي كي نخاطب الناس تكثر اللهفه وتولي تنقص مثلا انا كي نقرا والسكر باش يتقطع اللي هذا يمشي يشري في بلاصه كيلو يشري 5 كيلو ويولي ينقص ما يخاف
4: وهذا قاعد يصير في البيت
3: سامحني
1: تو الناس الناس قاعدين في القهاوي يقولوا اسمع اقضي بزيد طماطم بزيد مقرونه بزيد كذا راه باش يتقطع
3: والله
1: قاعد يتقال الكلام هذا
3: يتقال اما مش الناس كل تصدقوا. انت خذ مثلا الازمه نتاع المياه المعدنيه وقت اللي لازمت وزاره التجاره الصمت المطبق غير المفهوم شنو اللي صار ما صارتش لهفه
1: صارت
3: مش لهفه بركه معناها صارت عمليه تركض يومي ماراثون
1: اي ما فهمش
4: هو المسؤول دوب ما تخرج الرمار على السكر مثلا في السبعة متاع الصباح ثم الناس تبونتي قدام الناس اللي جاية كمية محدودة ياخذوها أربعة من الناس الماء صار قدام عينينا واحد يسمع سبعة من الناس كل واحد زو ستيك
1: قدام الجروب شوف فاس من السبعة
4: دوب ما تخرج دوب ما تخرج الإشاعة ثم الناس حاضرة باش تتخلق الإشاعة هذه وتخدم عليها
3: ثم قاعدة أساسية في السوق إذا ثم العرض ما تلقاش فما مشكل في اللهفة على اللهفة الطلب وقت اللي سمعني وقت اللي السكر موجود وقت اللي السكر موجود شفت انت لهفة شفت صفوف شفت توابير
4: قلق وقت اللي تخرج انت للعرض محدود ولا شيء باش يتقطع تخلق داخل
3: ما
4: السوق
3: ما تخرجش لا هذا وقت اللي يبدأ عندك أيوة. فما نقص قول راو فما نقص وهاي أسباب النقص وسيتم تفادي النقص يا أخي توهي كي تخرج وزارة التجارة يخرج مسؤول باش يحكي عن النقص ويقف غادي ويقول لهم تصبح على خير ما هو باش يعطيهم الحلول باش يقول راو توا كيما حكى اليوم مع جيهان قال راو في الأسبوع القادم باش يتم ضخ السكر
1: يعني بيه. هو حكى كي عنده مواعيد وأرقام واضحة
3: أنت شو هاو أنت ليه تسأل على المياه المعدنية هاو المياه المعدنية اليوم خلنا نعاود نرجع نقولك الجملة هذيك اللي قلتها في الصيف مطيش في الطريق اليوم ثم حد شفت لأتافة انت شفت طابور على المياه
4: المعدنية عمش قلت عليك كان يرجع في مسالك البيع التقليدية عند الحماس وعند الحانوت الناس شافتهم البرة شافت استيك معاش يمشي معاش يمشي للجرونسي الفاسي يشد الصف نهار كامل ويجيب معه ستة من الناس
3: أكدت كلامي رأى وقت اللي يتوفر العرض وقت اللي السلعة تبدأ موجودة بالكميات الكافية الناس ما تصابش باللهفة أخوي العزيز وما تشدش الصف وقت اللي يبدأ العرض موجود وقت إيش تصير اللهفة وقت اللي المادة تبدأ تنقص لأنه رد بالك فما رأوا ثم الإعلام البيني اللي هو بين المواطنين اللي يمشي يقضي الصباح ويلقى السكر ولا تمشي
1: مثلا طماطم الناس في الخضارة ويفيقوا اللي طماطم نقصة من لول الكاليتي بدأت تطيح متاع طماطم بدأت تطيح بعد حسوة نقصة أسامة من كندا أحكي لي نكتة عالمية والله قالك قلت لأمي راني مروح لتونس ليمت جاي قالت لي جيب شوية تي تونسي من عندك قال لي التونسي موجود في كندا في تونس مش موجود
3: وانا بربي نحب عندي رجاء بالله يا رجعون جاء ربي رقعت هذيك المهدة
1: فما واحد قال
3: لي اللي مصبرت
1: مش زي التاي الاحمر وما عادش القهاوي انا نحب التاي الاحمر ولا مخلط القهاوي في اريانا فما زوز قهاوي
4: انا اخويا من كبار مستهلكي التاي الاحمر نطلع ومن
1: في اريانا زوز قهاوي نعرف في القهاوي خاصة
3: رجعون التاي
1: واضح
3: رجعون التاي رانا راهو هذاك اللي مصبرنا ومسهرنا
1: دونك نشكر وزارة التجارة رغم كل شيء على الكلام ندعو كل الوزارات الأخرى باش تحكي باش توضح لنا كل الأخبار وكل التفاصيل دونك نص دقيقة أختم بها الموضوع سينيجي نص دقيقة خليل دونك اليوم ركزنا على الموضوع اللي مقلق العبيد رجعت تحكي وزارة التجارة عنا المعلومة كيما يعطيوناش المعلومة رانا نبداو نحلوا ما عندناش صحيح فرحانين اليوم أنه من البارح تفاعلت وهبطت مزيكا والخبر واليوم توضح الأمور إن شاء الله يوضحونا على الحاجات اللي قالوا باش تتقطعها هاو الجيش هاو العظم هاو كذا هاو السكر هاو المقرونه هاو الطماطم هاو الحليب معناتها وضحوا لنا ابعثوا لنا حتى احنا تنقلوها بطريقه ناسين
3: شوف انا انصح وزاره التجاره خليكم بربي ماك الرقم الاخضر اللي هو تبين انه مش اخضر وما معناها معاناه كبيره باش نجم تتصل واللي يهزوا عليك التليفون انصح وزاره التجاره وزاره التجاره بالذات لانه هذيك انا نسميها وزاره الأمن الغذائي هي وزارة الفلاحة أعملوا خلية متاع اتصال كما ثم بيرمانونس في وزارة الداخلية ثم قاعة عمليات، أعملوا قاعة عمليات مصغرة وحطوا فيها ناس يجاوبوا على أسئلة العلام وعلى أسئلة أو على أسئلة المواطنين وخرجوا المعلومة. سيدي خرجوا على الصفحة متاعكم، ما يسالش على الفيسبوك، ما وليت البلاغات الرسمية تنشر على الفيسبوك
6: في أخبار الثمانية الوطنية.
3: خرجوا بالوقت، في الوقت، راهو الوقت عامل مهم جدا. التايمينج راك شفت انت توخر بروس ساعة ولا بساعة، الإشاعة تربح كيلومترات والإشاعة تبدأ كيما البولدوناج تمشي وتكبر. وراهو فما شكون اللي صدقها.
6: واضح. شكرا لك سي ناجي.
4: فقدت حاجة واحدة. طيب التوضيح الرسمي النموذجي تعميمه على كافة الوزارات أولا على كافة الإدارات وخاصة ستيغ وسوناد الله يرحمه والديك.
6: فلا فلا ربي ربي بعدهم علينا لأيام تهابي
4: ستيغ
6: كتاب المطر وستيغ وسوناد
4: النموذجي.
6: النموذجي النموذجي
4: التوضيح النموذجي
6: مش حاولة تقدم الأخبار
4: مش قصة نضمنها
3: ستيغ
6: تكلم وين تكلم
3: أخيرا نيه تكلم
6: ليه ما هو قال سي ما عادش نقصه تكلم وقتها ما عادش يقصه إن شاء الله ما عادش يقصه. حاولة تقدم الأخبار نرجع لكم ساعة ثانية. سي خليل سي ناجي بون ويكان شكرا لكم.
7: ميدي ماغ دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
8: فغام جودة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزل في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة ما يضحك لكش ما أبسط حاجة يمد لقوش عليه فوق ما قلبه الصوت فانت تلقى لي ببليسيتي فتابعين لي زانفلونسور وكل شيء تشوف إيماج معينة وبعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الميك لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
9: أنا نخدم في دومين بتاع رستوراسيون في 15 سنة تلك ليونات فاهم الباهين وفاهم الخابين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح خير طول عطي عطي عطيني كذا كذا معنا تحس وحقرة شوية زيدة من العروفات معنا نازل على الخدام مش تعطي في حق السين أساس متاعهم شهرية ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت دي جامكش خالص معاه
8: الغلاي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
10: قلت له انت واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
11: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناه سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش
12: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
13: تحب سيرفيس به وماكلة به كايتي به من الحقيقة مش تكلف لك ساكو
7: فغام جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من رقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
15: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم متريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس.
16: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد أثناء لقائه بنيويورك المفوضة الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. رغم القرب الجغرافي والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تجمع دول المغرب العربي، فإن هذه البلدان لا تزال عاجزة عن استغلال هذا التقارب لتطوير تجارتها البينية التي لا تتجاوز 5% من إجمالي مبادلاتها التجارية، وهو ما يحرم المنطقة من فرص مهمة للتعاون والاستثمار وفتح أسواق جديدة. في هذا الإطار، المدير العام المساعد للمصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال الحباشي يؤكد السعي خلال مخطط 2027-2030 على تطوير هذه النسبة ومنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: مخططنا الاستراتيجي 2027-2030 كما قلنا أكثر ولوج للأسواق المغاربية، نعطيه خطوط تمويل للبنوك باش تمول مؤسسات صغرى متوسطة، لأن تمويل مؤسسات صغرى متوسطة هو شيء هام، لأن هي أساس الاقتصاديات المغربية. يعني الاقتصاد التونسي هو تقريبا عنده نفس الكونفيجوراسيون تاع الاقتصادات المغربية الأخرى، هي تمويل مشاريع البنية التحتية. هذه نحب نشاركوا فيها، واليوم حاضرين معنا البنك الأفريقي للتنمية، يعني فما حديث أن تكون هناك تمويلات مشتركة في تونس وفي البلدان المغربية الأخرى. واللي يهمنا أكثر هو الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين اللي موجودين في المغرب العربي. نحب شراكات بين رجال أعمال من الدول الخمس.
0: والي القصرين زيادة طرابلسي يعطي اليوم إشارة الانطلاق الفعلي في تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بحي النور المدرجة منذ سنة 2019 بكلفة جملية تقدر ب 27 مليون دينار. أشغال تهيئة الطريق الوطني عدد 20 في الجزء الرابط بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق تشهد تقدما طفيفا منذ انطلاقها في شهر جويلية من العام الماضي، وفق المدير الجهوي للتجهيز بقبلي، والذي أكد الاتفاق إثر عقد جلسة عمل مع والي الجهة على التسريع في استكمال المشروع وتجاوز التعطيل من خلال تعزيز حظيرة الأشغال خلال الأيام المقبلة بالموارد البشرية والمعدات والوسائل اللازمة. ويعد هذا من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي يطالب بها أهالي الجهة، خاصة أن منطقة رجيم معتوق الحدودية منتجة للتمور، إلى جانب استغلال جزء كبير من الطريق للتنقل نحو المعبر الحدودي بحزب من ولاية توزر، حسب ما نقلته مراسلتنا هانا كاروس. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر إلى موعد لاحق فيما يعرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة منذر لونيسي والإعلام زياد الهاني وآخرين، من بينهم 10 متهمين محالين بحالة فرار. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم للساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم، قاعدة جينا على 23513 على الواتساب. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، تابعوا فينا في لايف الفيسبوك على البث المباشر. تحية الأشواق، تحية السليم. ناهد مرحبا بك في كل مرة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا يا نوفل.
1: ولا المحبة كبيرة ناهد. يلا سلاح
3: سلاح
1: سلاح،
2: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسأل المزيد على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا موجودين، سورتو اللي نتابعوا فينا زادة على يوتيوب، نسلم عليهم. وزادة لي شادين ثنية أتوال للفطور مش الخدمة،
1: الفطور ولا شادين لطروت ولا حاجة. جيهان شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا، نسلم كين على سليم أشواق والمستمعين أكها. وأنت وناهد لي
1: وسلاح
3: سلاح لي سلاح سلماني سلاح كبع الساعة الثانية.
1: الرقم الأخضر ما عنده حتى معناته في الجزء الأخراني من الساعة الأولى حكينا على التاي وعلى طماطم على الواحد، دونك تفعلوا معنا مع العبيد حسيتها الساعة الثانية، فهمت؟ وناهد انتقق بيدي معناته فلا حكينا خطر مسؤولين وجابونا وغيره. يلا سلاح غدوة كالعادة موعدنا جديد. يعطيك الصحة، أنا مستمتع بنجوم خطر واللي تجيني معناته النجم نسمعها في أي وقت ولا في اللايف بداية من 8 متاع الليل. غدوة عندك ضيف اكسبسيونيل نحبه برشا،
2: هي ان شاء الله بداية من 9 غدوة تكون موجود على يوتيوب البث متاع نجوم بودكاست.
1: لأنا بتوقيت فرنسا سمحت
2: انت خاطر البرش تفرج فيها مش في تونس، هذاك علاش في تونس تفرجوا فيها مع 9 متاع الليل. الضيف باش يكون هو واحد من وجوه العالمية في الاعلام الرياضي وتاريخ كبير في الصحافة، باش يجاوب على سؤال محامي شم دخله في الرياضة، هذه باش يجاوب عليه غدوة. ضيفنا فتحي المولدي اللي باش يكون موجود بالطبيعة باش يحكي على كل
4: صديقنا الكل،
2: باش يبدا من طفولته ملي كان يكاور بوما في بالوش، كيفاش مشى لسبيرونس لعب وهو صغير، زاد في التفاصيل هذه كل من النجاحات اللي خدمها الكل. لكن ثم ديتاي البارح انا نبارتاجي معاه واتبناه بشده وقت اللي احكي على الاعتداء على حرمه اللبلابي.
5: انا تعرف البلام تاعي بريفيري حتى كي نسافر لبرا هو اللبلابي، كي نمشي لقطر يلزم نهار بعد نهار ناكل اللبلابي، وفما اللوج على الوحده فما التوانسه وناكل اللبلابي. نحضر مليح اللبلابي، معناها عندي طريقه خاصة جدا.
2: اسكو تغير على البلابي كي تشوف مثلا انك اللي يعملوه بالكروفيت ولا يعملوه بحاجة اخرى؟
5: تضحك عليهم جامي. انا اللي نمشي يعرف اللبلابي نتاعي عظمة وزيت زيتونة وانتهى الموضوع. اللي يحط كبار ويحط لا تن حتى تن لا تبارك، اللي يحط التن ما يعرفش اللبلابي راه، لانه سدي ناتور. انا يعرفوا داير، انا حوانت اللبلابي نتاع تونس الكل يعرفوني. والخبز لازم يتقص صغير صغير صغير صغير، والتخليط هذيك فيها حكمه، معناها اسمع يظلي انا بشوني قري اللبلابي.
2: سمحولي كان جواتكم مستمعين بالحقيقة بالحق ذي رسالك الكروفيت في اللبلابي ليه بالليه
1: حتى التن هو كلمة
2: هو الأصل مش بالتن
1: رو التن متاع أكلي تفينيس رو التن جو البادل في اللبلابي
3: غاية حكت التن توزيد
1: ليه ليه ما يتحطش ما يتحطش في اللبلابي. إنا في بيرك بالهرج ما نحبه خاطر غرمت ولدي باللبلابي ناحية الهرجمة والحرورية واحد، أما بالهرجمة اللبلابي فتحي المولدي ان جران. في تونس يبدو تونس يبدو كانت تكون نهار اثنين معناتها جريدة يوم الاثنين. تونس يبدو يكتب فيها كان يكتب فيها نقعدوا بهتين كيفاش يلعب بالكلمات وبالالفاظ. وتونس يبدو كان لحبيب ورقيبة ربي يرحمه كل نهار اثنين كيقوم صباح لازم تجيه تونس يبدو، دونك صارت فيها برشا حكايات.
2: وحكي على تونس يبدو اللي هو عاد فيها تقريبا 30 سنة من المسيرة نتاعه، وقال الوقت حكى على بورقيبة قال له بورقيبة ما معناها كل عام فما ثلاثة شهور ايقاف، قال قبل اللي يخرج على ستار شوية ثم ايقاف للنشر يصير، قال بشهرين بثلاثة. وحكى وقت اللي كيفاش الجرايد الاخرين يقعدوا محلولين يتسلفوهم هذوك، حكيها مرة قام شي يخدم في جريدة أخرى إعارة 3 شهور لنرجع حالة تونس يبدو،
1: معناتها راهو ما تتعاقبش جريدة كيف يوقفها أشهر ما تطلعش فهمت فازا. وصارت لتونس يبدو برشا حكاية،
4: تواصلت السياسة هذيك من بعد في فترة بن علي
1: لا إيقاف لا جرايد
4: البرة منع من النشر ولا منع من
2: منع مؤقت
1: منع من الدخول هذوكم جرايد البرة
4: منع من الدخول
1: ما يدخلكش. أما في تونس يمنع الطبع مثلا أنت جريدة يومية لمدة جمعة ما تطبعش، يمنعك أنك تطبع معناتها كانت حاجات مش نستمتع. عودة تسعة متاع الليل نجوم مع أسلحة السكوحية. يلا مش هكا
3: مش هكا مش هكا. اليوم برشا فلوس وبرشا مليارات، نحكي على تقريبا 560 مليون دولار، هذه الرقم اللي حير التوينسا
1: مليون دولار
3: أمريكي. قاعدنا نسأله
4: بحث اللوتو
3: مش خصني
2: مين
3: نقسم مع المستمعين الكل كنربح
1: إذا إذا ربحت في اللوتو تجي لي ذاعة يعني
4: فما مشكلة
1: ليه ولا باش تتشمت في العبيد وتروح عرفت هذيك اللي دبر خدمة أخرى
3: تجي على الجو
1: أنا جو نشري لي ذاعة على الجو
2: أنا ربحت في اللوتو أنت ونختم
3: عادي 50 يورو ماكسيموم
4: مش نحكيو على فرد لوتو
1: لا لا ما نحكيوش هكا
2: لا نخدم باش نخلص اليوم
3: الرقم هذايا قاعد نسالوا شنو معناها التلوث البلاستيكي نجم يكلف بلادنا المبالغ هذه الكل والمليارات هذه الكل كنت نجم تكونفرتيو بالتونسي لانه الرقم مهول جدا شنو معناها كيفاش يتحسب قبل كل شيء هو تقرير صادر عن جرين بيس هذه منظمه غير ربحيه منظمه بيئيه تخدم خاصه على قضايا المناخ الميدة المائية شح الماء كيف زاد البلاستيك وخاصة البلاستيك اللي تهاجمه بقوة في عدد دول في العالم هي مش موجودة في تونس ما تنشطش من تونس ولكن في تقاريرها مؤخرا ديما تونس كانت موجودة في عدة مواضيع كما التلوث في جيبس تلوث البحورات تغير المناخ حرائق الغابات كان ديما موجودة ولكن الصدمة في التقرير هذا اللي ما كانش يخص تونس بركة نحكيه على تونس المغرب ومصر اللي حكيوا على التكلفة الخفية للبلاستيك البلاستيك قبل كل شيء كما نعرفه يعيش أكثر مني ومنك أكثر من الخمسة يمكن مع بعضنا لأنه يعيش أكثر من 400 سنة يمكن قد لعبت خمسة أو ستة مرات تقرير تحت عنوان التكلفة الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في مصر المغرب وتونس جمعوا كل المعلومات الموجودة وحاولوا يقدروا التكلفة السؤالات اللي طرحوها كانوا قداش يتكلف التلوث البلاستيكي كل بلاد قداش تنتج قديش تستورد وإذا ما تدركش الوضع توا قديش نجم تخسر بالمليارات
1: جيش توما فهمني كي بلاستيك ملوحة في البحر قديش تكلف يعني كيف يحسبوا قديش تكلف
4: كيفيش تخسر الساعة الدولة
1: أي ولا هي بلاستيك ملوحة على روحها ما ضرت حد
3: لا هي ضرت كيفيش ما ضرت حد
2: مرّاوش مضره وكاو.
3: جست ما هو.
2: لازم هذا تدخل.
1: كم صاحبك الغربان.
2: تبوزة ولا فهمت شنو؟ عادي سبحان الله ذر طبيعة بعد معنا برشة سنوات والكل. ولذا اختره وخطر لازم الناس.
1: ما تبدش تعمر فيها فهم.
4: أي خطرة ما تتحلل.
1: ما تقومش تعطينا كفوف متفقين ما كيف ذرنا؟
4: ما تحللش في طبيعة نوفر.
1: أيو كي ما تحللش هيك قاعدة.
4: لا طبعا هذيك بش تذر لك ال ال ال الميدة المائية متاعك نجم تذر لك التربة متاعك نجم تذر لك.
2: هي الفكرة أكثر للكلفة هذه المادية وعن كلفة البيئية إحنا فاهمينها يمكن عن عليها فكرة أما الكلفة معناها ساعات علش 10,000 مش 5,000.
3: فلا. وكيفش تحسب الكلفة هو بش نرجع لتفاصيل التقرير أما خلينا نجيبوا حتى الناس اللي الوين بدي سألت 560 مليون دولار أمريكي هذا ممتع شنوة في التقرير تحثوا على سكان تونس والمغرب اللي قراب من السواحل ما همش بعاد على سواحل برشا 100 كيلومتر تقريبا 85% من تونس أقرب من البحر فهذا يفسر أنه اقتصاديا السياحة أو الصيد أو غيره من الأنشطة متاع تونس متركزة على البحر تحثوا زيادة بنسبة كبيرة على البلاستيك الموجود في البحر في تونس المغرب مصر نحكيه على جنوب البحر الأبيض المتوسط الكميات هذه شنو تنجم تكون النتائج متاحة على الاقتصاد حتى زيد على الصحة وحتى زيد كان حد وقالوا راهو المليارات هذه اللي نحكيوا عليها
1: ما تهيجي 1650 مليار تونسي
3: تقريبا أي وقالوا زيد راهو التكلفة هذه راهو هي تقديرات نوعا ما ما تغطيش التداعيات الكل متاع تلوث البلاستيك اللي يعني قالوا منش نحكيوا مثلا على دخول المستشفيات بالنسبة للناس اللي تنجم تمرض أو تتضرر من البلاستيك وهذا يتم احتسابه عادة في تقارير تحطوا زيادة على أيام الصيد اللي نجموا صيدا ما تستعدش وهذه تداعيات بعيدة شوية بسبب البلاستيك وتغير المناخ
4: هذا هم المباشر والغير مباشر
3: والغير مباشر جستما دونك شنو جاي في التقرير تحطوا على التلوث البلاستيكي على الساحل الجنوبي البحر الأبيض المتوسط البلاستيك في العالم هو واحد من أبرز وأكبر التحديات البيئية واللي تشكل وتمثل زيادة ضغوطات اقتصادية وتجاوزات وسامحوني تبعات متاعه تتجاوز الشطوط الملوثة وتوصل إلى ميزانية البلديات الصحة زيدة وسبل العيش بالنسبة لكما قالوا هما ثلاثة بلدين تونس المغرب ومصر اللي بحرها يستقبل 229 ألف طن من البلاستيك سنويا
4: تونس بركة هذا
3: تونس المغرب ومصر ثلاثة مع بعضهم بطبيعة الحال ما ننسيوش المليون طن من البلاستيك الموجود في قاع البحر واللي مزيل وما لقاولوش حلول المنطقة تنتج 155 مليون طن من النفايات في العالم نحكيو على منطقتنا بطبيعة الحال نحكيو زيدا على
1: الكاسك نحيتها خطر بلاستيكا
3: مثلا
4: جست بس نقف على
3: خير.
4: نقف على نقطة واحدة تأكيد لكلامك جيهان البلاستيك البلاستيك في البحر قديش إشكال. فما نقطة هي أعمق نقطة في البحار في العالم اللي هي الفوس دي ماغيان، معناها النقطة اسمها نيمو، تقريبا توصل ل 11 كيلومتر معناها على سطح الأرض. مؤخرا لسونتيفيك القاو دي معناها ميكروفيبر متاع بلاستيك موجودين في قاع أعمق نقطة في البحر، باش نعرفوا تأثيرها شنو ينجم يوصل لوين، ينجم في بقعة معناها تصورت 11 كيلومتر تحت سطح الماء القاو البلاستيك.
3: هو تأثيرات هذا صحيح، ودايوغ اللي يقول فيه ناهد هذيك علاش اليوم قاعدين نشوفوا في دعوات باش نحميو السلحفات البحرية مثلا، وهي أكبر مثال لذرة الأكثر يمكن من تلوث البلاستيك اللي نتغلط فيه وتصحيبه هو الكائن اللي تتغذى عليه الحريقة وتاكله وتتخنق. نتحدث زيد على الغابات البحرية اللي يدخل فيها البلاستيك ويأثر عليها ويخلي الحوت مع تشيل قاويني بيض البلاستيك زيتها اللي يخلي أنواع تهاجر، أنواع نعرفوها نحن في بحرنا في تونس مثلا، تخلي بلاصتها لأنواع أخرى غازية كما الكراب بلو أكبر مثال، ولو أنه القاول حلول نوعا ما في تونس باش يستغلوه، لكن فما أنواع أخرى مش لازم نسميهم الكل توا كما سمكة الأرنب مثلا وغيرهم اللي تكون سامة اللي تنجم تكون خطيرة. دونك البيئة البحرية الكل قاعدة تتأثر. تحدثوا على إنتاج البلاستيك اللي يفوت 155 مليون طن من النفايات في العام، نحكيه على المنطقة متاعنا، ربع متاعهم هو يهم المغرب ومصر، احنا بنسبة اقل. وتحدثوا في نقطة مهمة ومطولة نزيدة في التقرير هذية على إدارة النفايات البلاستيكية، كيفاش نتصرفوا في النفايات، صنعناهم جبناهم او استوردناهم، بعد شنو نعملوا فيهم، هل نتمروهم هل ندفنوهم هل نعاودوا نرسكلوهم. تحدثوا انه الإدارة غير سليمة في ثلاثة بلدان هذوما، ولو انه احنا في تونس نعرفوا انه عندنا منظومة إيكولاف مثلا، عندنا الوكالة الوطنية للتحكم والتصرف في النفايات اللي هما أقدم نوعا ما.
1: إيكولاف تخدم هذه في تونس؟ عملناها
3: عملناها وخدمت في فترة ما، ولكن بعد ما لغزمان كانت تنجم تكون النجاعة متاحة أكبر برشا من توا، ولو أنه فما حاجة أخرى تخدم بطريقة غير منظمة ويلزم يتنظم. وقت اللي نحكيه على البربيشة اللي نشوفوه مصيفة على شتى، المشهد الحقيقة أنا كان يظهر لي غريب، معناه كنت نشوف أول مرة من اللي يظهروا تشوف حد يدس في شاريو وفي في كشكاير الكبار ويلم في دبيب، استغربنا بعد ولا المشهد نوعا ما طبيعي.
1: طبيعي خطر العالم، قلت لك في الكواليس وما عجبتكش عم نقولها، العالم الكل تطور طبعا. شفت أنا في كندا وفي كذا ماكينات تحط دبوزة وتخلصك، وتخلصك رقم بسيط، معناته ممكن 10 دبابز باش تخلص النورو مثلا ولا دولار، والعالم الكل ولا كهز ارمي دبوزتك وكذا، وبعد مدة خذ فلوس. كان احنا جربناها، عملنا تجربة نجحت ما نجحتش الله أعلم، نعملوا تجربة باش نعملوا بها تصاور ومشيت. ما مازال انا ما يبدا واحد راجل عمره 70 سنه هسه شي بلاستيك فوق ظهره ماشي، معناتها اهانه رهيبه. معناتها ذكرتني بك الاهانه، شفتوها فك الطفله اللي تمسح في الكوب دافريك، طفله 6-7 سنين تمسح هي كل هما يلعبوا الفولي، وهي كي تصير مات طفله 6 سنين تدخل تمسح. ما غريبه، معناتها
4: ما ريتيش
1: اي ما غريبه جدا. دونك فما حلول وحلول سهله، لو كان تجيب اي خواص يجيبهم الماكينات ويخلص معناتها حلول يجيين فيهم فوالا.
3: ويمكن في بلدان اخرى مفروض عليهم الحلول هذه، لانه احنا لليوم
1: احنا بالقانون كل شيء مفروض يعني.
3: هو جستما عندنا قوانين قديمه، وحتى لو كان نرجعوا للامر الحكومي زاد 2020 انه نلغيوا الساشيات البلاستيكيه، ولكن حتى تونسي كي تقول له تذكروا بالامر هذا يقول لك صحيح هاي الساشي كانت بليش جست وليت بالفلوس، اما مازلت ما تفقدتش.
4: في الاسواق تبيعوا 100 فرنك
3: تبيعوا تحت تشري موجودين،
1: كي منعوهم في الباتيجي تخرج تلقى قدام الباب قدام باب تقاهي بيع لكي فلا بلي. بش نجاوبها ما انتقت لي أمان الأسئلة اللي سألتهم على البلاستيك أذك بور أفونسي الديبا مش لانكونسيونس. طبعا بور أفونسي الديبا راني نسأل أسئلة وراني نعرف جيهان شنو بش تحكي بالضبط، ونسألوا أسئلة بش نحركوا شوية نقاش ولا ما لا خطر عبيد ساعات كي نسأل أسئلة يسخدوني ما نعرفش، لا جيست بش نحركوا الدنيا شوية. تفضل جيهان سامحوني نجاوب رغم اللي الأغلبية فاهمين. تفضل جيهان.
3: دونك تحطوا زيادة في التقرير هذية على التكلفة، تكلفة تلوث البلاستيك في مصر المغرب وتونس اللي يقولوا أنها بين 1.7 و 5.5 مليار دولار أمريكي سنويا. هذه تقديرات بطبيعة الحال، مانيش نحكيه على أرقام صحيحة كما قلت لكم، راهو التقديرات هذه زادة قالوا فما تداعيات أخرى كما الصحة وأهمها الصحة، ولكن ما تحدث عليها تقرير. تحطوا على تكلفة الكبيرة في ارتفاع قولي
1: التقديرات. سؤال سلاح سؤال هنا تحديد مبلغ التقديرات مزيل وراو مش على البلاستيك. في برشا مواضيع يعطيو أرقام حتى أرقامك اللي يعمل حاجة سرية وهم يكشفوهم يقولوا 30% يعملوا كذا. معناتها رقم التقديرات ما فهمتوش معناتها صحته ولا يعطيه رقم تقريبي باش يخوفوا العبيد أكثر ما نعرفش.
3: هو احنا سألنا خبير باش نزيدوا نفهموا الحكاية, سألنا الخبير الدولي في البيئة عادل الهنتيتي, قلنا له فسر لنا كيفاش تتحسب تكلفة التلوث أو تكلفة التلوث البلاستيكي, كيفاش نجموا نفهموا تأثيراتها في بلادنا وشنو يحب يقول المبلغ هذايا متاع 560 مليون دولار.
0: الرقم اللي خططه جرين بيس حول كلفة التلوث اللي تسبب في تونس من حيث المواد البلاستيك يقارب 600 مليون دولار. الرقم هذا هو تقريبي وتوجيهي وليس رقم حقيقي, لأن هذا يعتمد على تقنيات معروفة لاحتساب الكلفة البيئية في العالم أجمع, وكل بلاد عندها ركائز التقييم متاعها هذه, وتونس عملت رأي تقييم الكلفة البيئية في التسعينات وعام 2000 وعطتنا نتيجة تقول النتيجة المحوصة هذا كل جميع المجالات البيئية 2.6% من الداخل القومي الخام تونس تخسروا على خاطر دخلتش كمان ضغير ما غطتش بالكلفة الضرورية المشاكل البيئية في تونس. إذن هناك مشاكل بيئية ما زالت موجودة وعملنا مشاريع وبرامج وصرفنا استثمارات كبرى في هذا المجال, لكننا النتيجة لم نصل إليه لأن إلى حد الآن المواقع البيئية المصادر التلوث الكبار في تونس متاع 1990 ما زالوا إلى الساعة هذه موجودة, كما البلاستيك كما التلوث الصناعي في الأودية وفي المائدة المائية وغير ذلك وفي البحار. الكلفة نعرفوها لكن الدولة وقت الدخل الجاز لا يغطي الكلفة كما ينبغي, وبالتالي تقعد هناك دائما موجودة نقط حمراء فيها تلوث. نعطيك مثال آخر للمواطن بشوفهم, ما هو نعرف وإحنا ثم كل عام وزارة الصحة تعمل مناطق السباحة ممنوع مط في البحر, كان قبل تقريبا 29 نقطة ممنوع السباحة فيها, إلى الآن وقت عمل آخر تقرير تولوا 33, لكن 33 فيه من 29 اللي عملنا مع 1990 1990 للتو المناطق اللي تعمل تلوث في البحر ما زالت موجودة, ورغم أن تونس عملت استثمارات كبرى ونفذت مشاريع كبرى في هذا المجال, لكن المشاريع هذه لم تتوافق على حل المشكلة به كما ينبغي. بالطريقة هذه الجرين بيس تقول ويتواصلكم تخسروا لأنكم أهملتوا اليوم وما أعطيتوش كما ينبغي.
4: نحكي على التراكمات معنا
3: جستمان وتحطوا حتى في التقرير على السنوات المقبلة أنه المبلغ هذي نجم يظهر مبلغ تافه مقارنة بخمسة عشرة أو حتى 20 سنة نوصلوا لأربعين 2040 تنجم تكون التداعيات كبيرة برشا, وأنه قالوا هما التقاعس أو التأخر أنه نجم نصلح الوضع راهو تنجم تكون التكلفة نتاعهم بعد أكبر برشا. وده نحب نذكر اللي نشوفوا فيه واللي نعيشوا فيها المدة هذية من تأثيرات مناخية صيف شتاء خريف وحتى على الفليحة وكل المجالات راهو جاي من البيئة دي انه مهتميناش كما قال سيد عادل هنتيتي كما يلز
1: يعطي صحة. اما انا بالحق انا كي نشوف يخرجوا من مهرجان يخليوها مسخة كيكا, كي نشوف احنا من كرهبنا نرميو, كي نشوف احنا في ديارنا كش نرميو, نحس اللي الوعي الذاتي متاعنا ناقص. ماهيش الدولة ما همش الومضات, احنا فما عنا جزء من ضميرنا, احنا هو كنقول انا انتي وانتي عنا جزء من ضميرنا معناتها ناقص معناتها كي نشوف ناس معناتها قاسين تذكرة بمئتين دينار بشاسر يحضروا حفلة ويرمي دبوزة ويخرج معناتها مازلنا قصنا برشا
3: مازلنا بعاد. والوعي اللي تحكي عليه انت نوفل هذية شفناه مثلا في حرائق الغابات, قديش من مرة قلت الوعي تكون هي سبب انه يتحرقوا الاف الهكتارات من الغابات متاعنا. هذا صحيح اما مش هذا اكهو, لانه المواطن ماهوش هو اللي جيب البلاستيك, المواطن ماهوش هو اللي قاعد يحط في الماء في دبيبز البلاستيك, المواطن ماهوش هو اللي
1: أذوكم حاجات
3: حاجة مهمة انه مسؤولية المنتج زيدا انه المصنع او الشركة
1: نوعية البلاستيك متاعنا نوعية البلاستيك الخايب, الدول تاول متقدمة حتى الميد بيبز بلاستيك صنعوا أخف وكذا, اللي بيعوا الساندويتشات وكذا الماركت المعروفة ما عادش يعملوا باي ما عادش يعملوا ما تتحسنوا. أما احنا ذاتنا الوعي متاعنا زاد ناقص شوية. من كندا قال أنا ديما نحط فلوس في الماشين والماء ولا يتكلف لي أرخص لأني رجع كل شيء للماكينات. شنو نقصها تونس باش نعمل ماكينات واللي يجيبها يربح فلوس معناتها لا شيء لا شيء. يلا شكرا لك جيهان, فاصل وبعد نكمل معكم. هذه ميدي معك ميدي معك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار للساعتين نوفل ورتاني. يلا نمشي مع بعضنا توا, الفاصل كان جنجل مع سليم, نمشي والحل دوسي
6: حل دوسي
1: مرحبا مرحبا. نحب نشكرك على الحصة البارح. استمتعنا أولا بالفيتير الروبورتاج شفناه على صناعة القرد.
4: يعطي صحابي
1: ممتع برشا. ما كنتش نتوقع على 3-4 دقائق نسمع في واحد هكا بأسلوب ممتع برشا. وزاد المعلومات اللي جات البارح دونك نحبوا نلخصوا الموضوع لهم برشا نهت.
4: صحيح. وحكينا البارح على زوز مواضيع مهمة. حكينا على القطيع الوطني من الأبقار وأيضا من الأغنام. حكينا على الأرقام قديش عنا اليوم خرفين في تونس, قديش عنا اليوم أبقار في تونس, والبرنامج الوطني هذا لإعادة تكوين القطيع شنو هو الهدف متاعه وشنو هو الأرقام اللي نحبوا نوصلوا لهم, وكيفاش بفضل البرنامج هذا نجموا نضغطوا على حاجتين, نضغطوا على الأسعار ونطلعوا في الإنتاج. لكن قبل حكينا على مسألة الطماطم اللي حكيت عليها أنت قبيلة نوفل, شنو صاير مع الطماطم, علاش التوينسا يقول لك ليامات الأخرى فما إشكال من حيث الكاليتي الساعة والأسوام متاعه اللي غليت اللي وصلت حتى ل 3800 للكيلو في بعض المناطق حتى لل 4000. تكلم رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي وحكي على عديد المشاكل اللي عرفتها الطماطم في الفترة الأخيرة, وأبرزها وتقريبا المشاكل الكل بقية متفرعين منها هو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف اللي فات.
6: احنا في المزوزي, احنا في الارير سيزون. الارير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفليريزون, وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير, السخانة طلعت برشا برشا برشا, ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس بتاعها, وبالتالي يصير اسقاط, كل نوارة تهبط, وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش نجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمة الرقم القياسي, وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة أخرى, حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي أماكن الإنتاج اللي هي سبيبة في الأريير سيزون, خاصة سبيبة وفوسانة وفي

0: تحس الفاتورات جاو اكثر من العادة.
1: تعطيني ترانزيسيون ساعات نوفي لازم نعاود نرجع هنا في المود ونعاود نلقى
2: الواحد.
1: ولكن سي ميداني الذوي رئيس النقابة وسائل الفلاحين
0: حكي سي ركور
1: ايضا على طماطم المصنعة شنية امورها. يقول اراه هوني انطمنوا في الطماطم المصنعة عندنا مخزون كبير
3: بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60,000 ستوك من الموسم الفارط ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا 5 من الموسم الفارط دخلنا الكومباني هذا ب 60,000 في المخزون وزيدنا اخدمنا الموسم هذا ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل ولكن انا نقول حاجة شوف ما يبقى حال على حاله شوف العملية هي امتع وقت ما مش طويل برشا الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر فهمتني تدخل فهمتني ما تدخل على مستويات مثلا كيما الرقاب كيما الساحل هذا ما يدخلوا بكري شويه فهمتني هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق ثم ما ننسوش اللي راهو زاد ثم اللي في الاريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانه عملته بعد السخانه باش تجيب روحها شويه شويه ولكن مش باش نلقوا الاسعار اللي هي كانت متداوله صحيح باش نلقوا
0: مرتفع شوي طماطم وصلت 6,000 هي
1: وين 6,000
0: في الصيف عامله مش 5,000 و6,000
1: هي انت خايب تحكي على الفترة هذه
0: لا وصلت 5,000 وعجبني رئيس نقابة كي قال ما يبقى حال على حاله يعني أعطى حكمة وكل شيء بشي
1: نواصله
2: واصل
1: تفضل نواصل لكن البارح زيدا كانت ضيفتنا في أغروماك سنيل زيتوني اللي تقريبا أول مرة تخرج تتكلم في الإعلام نذكره هي مهندس العام وكهية مدير بديوان تربية الماشية بوزارة الفلاحة حكينا معها مطولا الحقيقة على تربية الماشية نذكره شنو صار في العيد متاع عام ناول
0: أكبر إشكال احنا نحسوه بلا حل وتربية الماشية طمنا شوية
1: يبدو أنه فما حل وطوكا هذا اللي سألنا عليه البارح حكيت على الرؤوس اللي عنا معناها كسوة في الأغنام ولا في الأبقار كل مرة نسمع أرقام كل مرة نسمع شيفر ولكن حبينا نسألوها على الأرقام الرسمية هي رجعت بينا شوية للسنوات التالي باش فسرت شنو صار قالت راهو اليوم قاعدين نعرفوا في استقرار نسبي مقارنة بالأربع سنين الأخرانيين علاش حكيت على الأربع سنين الأخرانيين على خاطر كنت ذكرنا في القبل 2025 عرفنا سنوات متاع جفاف صعيبة وصعيبة برشا تقريبا جيت على كل الميادين بما فيها الأعلاف بما فيها الحيوانات هذا اللي أثر بشكل كبير قالت أنه وصلنا خسرنا حتى 20% من القطيع الوطني متاعنا للأبقار وعطات الأرقام اليوم قديش عنا أبقار وقديش عنا زيادة كيف كيف المشتريات الصغرى نحكي وهوني على الأغنام والمعز
4: الرقم الرسمي لوزارة الفلاحة هو تراجع ب 20% في القطيع الوطني من الأبقار في حدود 80,000 وحدة أنثوية منها 30,000 وحدة أنثوية من السلالات المؤصلة التقديرات وزارة الفلاحة الأبقار في حدود 330,000 رأس من سلالات مؤصلة أو سلالات محلية مهجنة والمشتريات الصغرى في حدود 5 ملايين ونيف
1: دونك 330,000 رأس من الأبقار من السلالات الأصيلة والمهجنة وعنا بالنسبة للأغنام تقريبا 5 ملايين
0: يتسمى رقم هير 5 ملايين
1: برقم هير رقم توا مستقر الحقيقة إلى حد الآن ولكن الأهداف هي أكثر من هكا برشا ولكن فما حاجة أخرى نقطة أخرى حكينا في الصيف كنت تذكر نوفل على نفوق الجيش بسبب السخانة ولكن موش كان الدجاج اللي ينفق بسبب الإجهاد الحراري ولكن كيف تم تسجيل خسائر في الماشية متاعنا ولكن المسؤولة بوزارة الفلاحة تقول راهو موش بشكل كبير وموش بالعدد الكبير اللي نتصوره
4: بداية من نص 2025 خاطر كان سنة 2025 سنة طيبة من حيث التساقطات والظروف المناخية ولو أنه صيف 26 تعدى صيف صعيب وصعيب على الأخر بطول فترة الإجهاد الحراري اللي عرفناها ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع ارتفاع كبير جدا في الرطوبة تنعكس بالسلب على الإنتاجية هذيك انعكاس مباشر وتواصل الفترة وطولها أدى إلى انعكاس على الصحة في الصيف هذي للأسف تم تسجيل العديد من حالات النفوق ولكن

0: لكن مع هذاك نقول مقارنة بالأربع سنوات الفارطة اللي هي 22-23-24 وبداية 25 يعتبر لطوة الحالة العامة للقطيع أو قطاع تربية الماشية أحسن بكثير من اللي كان عليه.
1: هل تم حصر العدد أم مازلت؟
0: بتاع النفوق لا، ولكن موش بالعدد الكبير وهو نتيجة للإجهاد الحراري أساسا معناها.
2: أي لأنه كما حكينا مرة يظل إنه يتحسر العدد كي نجم يكون وقتها معناتها كي من المفروض كي موت لك شكون تبلغ طول خير من اللي بعد بمدة وتعمل رابور ويولي كيما الأكسيدون الكراهب تحط زوز بيبان تكسروا لك تكسر لك بالبركة معناتها نجم موت لك على وش تقايد 110
1: لأنه برش عبيد زادة ما يتوجهوش للمصالح المعنية وما يعني
2: ستركتور ما خدمتش للأسف.
1: هذا فيما يخص الكونستا، هذا فيما يخص السنوات القليلة الماضية. دونك حكينا على الأرقام الرسمية لليوم في تونس، عن حوالي 330 ألف رأس من الأبقار وعن حوالي 5 ملايين رأس من الأغنام والماعز، أكثر شوية من 5 ملايين، ولكن اليوم الدولة تحب تزيد في الرقم هذايا. وتوكا وزارة الفلاحة مشيت في برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني وتطويره على زوز مستويات، نحكي على العدد على الكم وعلى الكيف. هذا يمتد إلى غاية 2030 هذا البرنامج. الهدف هو استعادة مستويات الإنتاج المعهودة، ولكن مش كان في اللحوم، نحكيه أيضا على قطاع الألبان، نحكيه على ترفيه في الإنتاج الوطني من الألبان بنسبة 11%، هذا الهدف، زيادة في إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 17%، وعلى مستوى القطيع كيف كيف البرنامج يحب يرفع في عدد الأبقار. قلنا عنا 330 ألف توا، الهدف هو 363 ألف وحدة أنثوية، مع التركيز على السلالات الأصيلة اللي تكون عندها إنتاج عالي. البرنامج ما يقتصرش إلا على الأبقار، ولكن يشمل أيضا المشترات الصغرى، وخاصة هوني نحكيه على الأغنام والمعز لدعم النشاط هذا والمحافظة على القطيع الوطني.
0: الأهداف الكمية للبرنامج هو استعادة مستويات الإنتاج سواء بالنسبة للألبان أو اللحوم الحمراء لمستويات المعهودة متاحة، خاصة سنوات 2018 و2019.
1: عن أرقام بالنسبة للأهداف
0: أكيد. فيما يخص الإنتاج الوطني للألبان، سيتم الترفيع بالإنتاج الوطني عموما في حدود 11%، يعني باش نطلعوا نرجعوا للمستويات السابقة في حدود 1300-1400 ألف طن. هذا فيما يخص الألبان. فيما يخص اللحوم كيف كيف، الهدف المرتقب هو الترفيع في الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 17% لبلوغ 281 ألف طن بين لحوم أبقار ولحوم أغنام وإلى غير ذلك. بش يتم الترفيع في عدد القطيع الوطني من الأبقار من 333 ألف وحدة أنثوية حاليا إلى 363 ألف وحدة أنثوية، وباش نستهدفوا أساسا السلالات المؤصلة ذات إنتاجية عالية.
1: ذكرناه في اليوم الأرقام حصريا لموزايك فام، لأول مرة يتعطوا الأرقام هذم في علاقة بالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع التونسي. به ممتاز، هذم شفنا الكونستا قداش عنا اليوم، شفنا شنو نحبوا نعملوا من هوني 2030، ولكن كيفاش باش تعملهم اليوم؟ كيفاش تعملهم وانت عندك اليوم فلاحة قاعدين يتخليوا على تربية القطيع كسوا في الأبقار ولا حتى في المشترات الصغرى؟ هذا خصت له الوزارة والبرنامج 93 مليون دينار لدعم البرنامج هذا، باش توزع على عديد الجوانب. باش تم تخصيص 10 ملايين دينار سنويا حتى لسنة 2030 لفائدة الفلاحة في منح وحوافز لتشجيعهم باش يشريوا ويعاودوا يكونوا القطيع متاعهم. كيف كيف من بين الإجراءات الجديدة، فما منحة للتمويل الذاتي لاقتناء صغار إناث الأبقار مع إمكانية الجمع بينها وبين المنح الأخرين. هذا ينجم يرفع مساهمة الدولة في حوالي 50% من سعر البقرة وقت اللي بيش يشريها الفلاح. دونك نجم تعاون الدولة ب 50%، وفما حتى دعم للمشترات الصغرى، نحكي هوني على العلالش، باش يتم تخصيص 5 ملايين دينار لتمويل تربية الإناث الصغيرة ولا أراخي. نذكروا نوفل فقط وأنه عنا معضلة كبيرة في تونس راهي ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد القطيع متاعنا، اللي هو مسألة ذبح الإناث اللي راهو ممنوع بالقانون، ولكن مالغريسا قاعدين يذبحوا في الإناث.
2: واضح، يعطيك صحة. تحية ليك، حصة ممتازة، كن نهار خميس. تحية صحفي فيا شندول، الروبورتاج متاع تربية الأبقار البارح شافوهم تقريبا قديش؟
3: نص مليون.
2: نص مليون
3: معناتها أوفيسيال موزيكا،
2: أكثر من هاي فواه بيشوفوا الأبقار.
3: الحمد لله، وهذا يأكد أن المنفعة ديما راهو هي اللي تغلب.
2: واضح.
1: والله يزيد كلمة صغيرة
3: أو على هاي فواه
1: كلمة صغيرة في ذي والله الحمد لله جيت تعرفني يا سلاح. كلمة صغيرة في ذي على خاطر الجانب اللي اختاروا معناها مشي الفلاح 20 سنة وهو يربي في الأبقار، وخذي الجانب الإنساني كيفاش يقول له نبات أنا
2: بيتكش يسميهم بالاسم. أي
1: عندهم اسم كل
2: بقرة عندها اسم،
1: وقال له نبات أنا جيعان والبقرة متاعي ما تبيتش جيعانة. قال كيما البيبي متاعك، البيبي ما تخليهش يبات وين يجي، ما تخليهش ياكل اللي يجي. قال كيف كيف أنا يلزم
2: برشا إنساني
1: نعطيه باش هو بعد يرجع.
2: واضح. يلا شكرا لكم، نمشي وتولى فقرتنا ما فاتك شيء. ميماك كل يوم الاثنين جمعة من نص النهار لمن الساعتين. نوف الورداني ما فاتك شيء.
1: والله بربي عندي سؤال
2: نعطيكم من الكواليس.
1: لاحظت اللي ما يقول كان على ما فاتك شيء فقرتنا لنهار،
4: والفقرة الممتازة
1: لنهار قال على فقرتي ولا فقرتك فقرتنا،
4: يقول عليهم حاجة أخرى.
2: معناتها قلت إنها إيجا نحكيه على حصتك البارح ونعطيوها فالور ونشكره كذا، ودي ما ميراش
1: قلت فقرتنا.
2: قبل ما نقفزت هاي فوابي باش نعطيكم الكواليس، أنه شافوها أكثر ما فوابي تجيني ونقعد نخمم نقولها ولا ما نقولها. دونك نبعثها فيس على الصلاح بالواتساب، خاطر فما حاجات نكتبوهم وفما حاجات يجيو من واحد لحظه. نبعثها للصلاح، بعث له حاجتي اليوم، فما فازه قال لي لا ما تقولهاش، وفما فازه قال لي فازي قولها. معناتها او كان نعاونوا بعضنا في الحكايه.
3: تحدين زهيري في الامتحان
2: رئيس نجي زهيري
3: اللي هو رئيس تحرير الراديو الا ميدي مار،
4: رئيس تحرير مار.
2: نهديوا له كاستين نهار الاثنين. يلا هنا صلاح
3: باش نحكيوا على اشرف حكيمي بتبيعه مع اقتراب البالندور، تخرج له قضيه نتاع اختصاص نحكيو فيها بأكثر تفاصيل بعد شوية. نحكيو زيد على نائب أرجنتيني في جلسة برلمانية صورته للتلفزة بالمباشر، يستهلك لا ويأكل في كاس كروت، لا في يشرب في كاس ماء، وإنما يستهلك في مادة الكوكايين بالمباشر.
4: نحكيو زيد
3: اكزاكتومون لعب البارح ملكيين الصهيوني مركبونتو، وقام باحتفال. الاحتفال هذاك مشى للأربيتر قالوا ماهيش مسايب، عطاه ورقة حمراء. شنو هي الاحتفال بالضبط؟ لكن خلينا نحكيو قبل هذا الكل على المنتخب الوطني التونسي البارح في تصفية كأس أفريقيا 2027 اللي باش تكون موجودة في صيف 2027، وأكيد باش تكون فما أغاديكا معناها المباريات باش تلعب في ثلاثة بلدان مختلفة، لأوغندا كينيا وتنزانيا، هما ثلاثة اللي باش ينظموا هذا. وأحنا البارح لعبنا مع أوغندا، واحدة من المنظمين، واللي يقول البارح على أوغندا ترى معناها ما يهمش لبوانيت راهو غلط. صحيح باش تنظم مترشح اوتوماتيكمون،
1: لكن صارت فيه اشكال
3: راهي تدخل في الحسبه بطبيعه بالنسبه للتصفيات. ولكن البارح بعد مباراه 1-1 وفات فما ناس
2: كان الحمد لله، معناتها البارح رقم قياسي. اول مره يماركي لنا بونتو في تونس، واول مره يتعادلوا مع تونس،
3: اول مره ياخذ معنا نقطه اصلا.
2: اي الحمد لله، معناتها فما رقم قياسي.
3: شوف كي جاب نوفل كي يجيك ذي فرح لعبنا في راكزه بشراح متغشش ما يروح فرحه، ومعروفه بالكرم تونس والجمال اللي يشرب جازوزه. دونك نحكيو زاد لاني على المنتخب برشا ناس تغشت، لكن فما اشتاع قبل هذا الكل باش نحكيو على
2: ما غير ما تكحروا الجازوزه باللار مش بلاستيك، تفضل.
3: اكزاكتومون في قله جازوز القله ذكروا القله ولي منجو. نحكيو على معين شعباني الناخب الوطني اللي كان يتكلم على خليل عياري، اللي برشا ناس حكيت على خليل اللي هو الموهبه التونسيه اللي موجود في فريق دانكيرك في الدرجه الثانيه الفرنسيه، اللي هو معار من فريق بي اس جي.
2: هو كان موهبه ما يخاطش في دانكيرك،
3: هو لا يعار تصير تصير ديما الانديه الكبيره
1: باش ياخذوا طونجو باش يترشق ومن بعد يرجع للجمعيه نتاعو،
3: باش ياخذ اكثر وقت، لازم ياخذ اكثر وقت مضمون انه يلعب في دلك.
2: الموهبه نتاع 17 سنه يطلع البي اس جي يطلع البايرن، معناتها موهبه صغيره
3: انواع
2: اي فوالا اي خاطر معناتها انه نوليش ضد المواهب التونسيه مو لعبات.
1: ليه نحكيو على المواهب في العالم الكل؟ اعطيني شكون من بيبينير نتاع باريس سان جيرمان؟ توا
2: مبابي
1: ليه يجي يحكي لك توا
2: 17 سنه مبابي دوي
1: مبابي
3: بكلوي يطلع
1: موناكو مبابي في موناكو مش بيجي. ليه نحكي لك على
2: اي مش دانكيرك ديفيزيون 2 نقصد شو اسمه اللي مشى البايرن اللي مشى اي معناتها 17 سنه راهو عهده الانفجار
1: يا نوفل
2: تفضل
1: اسمعني جوست خلينا نكمل جملتي راهو ليل دو فرانس اكبر فيفي في العالم في العالم اقوى من ريو دو جينيرو واقوى منهم الكل موجودين فيه صغار اليوم الصغار نتاع نتاع باريس سان جيرمان كلهم تقريبا الاكثريه نتاعهم مشاو لفرق اخرى نحكيوا على العالم الكل
2: يلعب في رين
1: ديفيزيون الاولى واش الكل
2: موش اي
1: الكل.
2: تولوز فهمتش نقصد
3: نويا
2: اي فوالا بي بي نحترموا ملاعبي لكن قبلوا لبعضو نقولها باش نمنع فقط
3: بي فقط فقط شو نقولوا كي بتبيع نحكي على معين شعبيل كان تكلم على خلال العيالي برشا ناس تقول ديما ياسر يحب يمتلك الكره شو اللي كان جاوب عليه معين شعبيل
5: انا جست تو برك كنت نحكي على اللي شو عنده بوتنسيال سي ان جوور تكنيك ينجم يتعدى اون كونتران مي با ساعات مش طول السيتواسيون لانه خليل وحكيت معاه ويعرف اول حاجه دي الكره يخدم ديريكتومون في الدريب اوركو دريب يتخلق في سيتواسيون وقتها انت سلاح عندك هذاك وقتها تستعمل مش ملي تاخذ الكره ديريكت تخدم في الدريب ان شاء الله يتلاقى الحاجه هذه خليل في اقرب وقت باش ما يفسدش لعبه باش يكون بلوز افيكاس اكثر
3: دونك من الكلام تاع معين
2: كلام صحيح
1: مباشر وواضح جدا
2: معين البارح انا لاحظت غش هو عنده 4 ايام يراني راه ما نجموش له معين على المنتخب
3: 3 حصص بالحساب
2: ولكن انه يقول هكا على الملاعبي برشا كلام تقال نصيحه للملاعبي وكل واحد ينصح للملاعبي هذا يقول انت عدو النجوم لا لا ملاعبي عنده كاركتير خايب برشا اللي هو الانفراد ويحب انك تهرب من الان كونتر سلاح مش كل ما تجيك الكرة تحاول تزقزق ديفو كبير خليه لا ينفع المنتخب إلى حد
1: وبرشا ملاعبية كبار عارفوا مشاكل كبيرة
2: باش تقول لنا تصريح الماست اللي قاله مدرب فريق منافس
3: للحق حشم دونك انت نحكيو عليه أكثر ما نحكيو على ما أهم اللي هو البارح تحكيه برشا على ديما يتحكي على الجمهور تاع المنتخب التونسي اللي كان حاضر في رادس البارح واللي ظاهرين اشتروهم دخلوا بليش خاطر اللي تفرجوا البارح انه في البلوز كان فارغ ومن بعد مع دقيقه 15 تعب الكل سبحان الله
2: ديما يتحل احنا بعد
3: ديما يتحل ديما فما ناس تمشي ما تخصش يعجبوني نقعد واقف في الباركينج يبدا يستنى البوليس يمشي يقول ادخل تفضل دونك نحكيو لنا على الجماهير برشا انتقادات شفنا حتى في تصاور اللي اغلبهم يمشيو بالمراول نتاع الانديه نتاعهم هما نتاع التونسي مثلا الترجي الافريقي الملعب التونسي النجم الساحلي نادي الصفاقسي ولا انديه الكل تقريبا تكون حاضره الا مريول المنتخب التونسي رارمون موجود في المدرجات لكن زاد البارح كان فما ناس تغني بطريقه سيئه لحارس المنتخب ايمن دحمان وكان هذا تعليق من اسكندر ابراهيم في برنامج احلى صباح في فقره ديمينيس كرونو مع امين قاره
6: فما تصفير فما كلام فما دبابز برنقول واحنا ناس متغشة على المردود كما كنت تحكي وسقف انتظاراتها من منتخب بلادها كبير وتحب تشوفه في صورة ماخير اما اللي مش مقبول واللي مش معقول اللي صار مع حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي البارح ايمن دحمان فما حاجات راهو ما تنجمش تقبلها بصراحة باللي بتحاول تدورها منا بتقبلها ما نجمش نقبلها حاجة كيما اللي صارت مع دحمان البارح ما تنجم تقاله حتى تبرير وحتى
2: ما فماش
6: معناه
2: شو تعرف عليه
6: احنا وصلنا للعيب ولا مسؤول
2: من غزروش المشاكلنا الحقيقية احنا للأسف فينا في مستنسة يبين مينوريتي اللي هي يبدو أنها ترى مصلحة جمعياتها أهم المنتخب
3: دونك لهنا كيما حكيو الصباح والناس تحكي تقريبا خلينا نقولوها معناها بكل صراحة باش ما يتغش حتى حد وهذا واقع وخلينا نحكيو فيه المنتخب التونسي ما عنده جمهور
2: اي عنده مدة ما عنده جمهور
3: عنده سنوات ما عنده جمهور حتى البارح حتى شفنا في التعليقات تما الناس تحكي على جوارات من انديتها يتفرج خاطر النادي نتاعو عنده غاديك لاعبين
2: حتى ايا كان الملاعب اللي ناقص حتى كان جاره ومردودنا باش يكون هو بيه
3: لازم نعترفوا اللي فما قطيعة
2: يعني ما عندناش كريستيانو رونالدو احنا ما عيطنالوش دحمان من احسن الجول في تونس تو ما تحب ولا تكره تحيه لي دحمان وجول ممتاز ومن احسن معنا راهو معناتها حتى الجول الاخر ولا الاخر ماهوش خير منه هو مش خير منه معناتها هذاك هو المستوى معناتها فوالا دونك ودحمان لازمك تقف معاه معناتها انت وتشجعه كذا باش يزيد يتحسن ونعتبر انه هو معناتها حسن حارس واختيار معين شعباني صحيح معناتها في اختيار دحمان ومهما كان الجوار اللي غايب راهو ما عندناش ميسي كان جاره وقلب الطرح معناتها بصراحه دونك سيفري كما قلت انت جمهور مازال بوتيتر كي يرجع زاد المنتخب عنده سنين زاد ماهوش منتخب تفضل باش نشجع المنتخب
1: حتى يرجع ولا ما يرجعش ما عندك حتى مبرر باش تقوم تصرفات كيما هكا لو كان يكون أسوأ مستوى شافوا المنتخب
2: ماهوش مبرر طبعا اي طبعا مش مبرر واحنا نظمنا وحطيناه باش نقولوا دحمان نحن وراك وان شاء الله ديما متالق اي
3: نحكي زاد لهنا بطبيعه على موضوع اخر نقعدوا في الرياضه ثم لاعب البارح بين مباراه مباريات بين النمسا والكيان الصهيوني في نيشن ليج دوري الامم الاوروبيه اللي عبديه بتبيع بعد ما سجل هدف قام بحركه مشي للعصام تاع الكورنير. تنجموا تشوفوا التصوير على باج يوتيوب نتاع شين يوتيوب نتاعنا ولا باج فيسبوك موزايك اف ام. هز العصام تاع الكورنير وعمل بها حركه. نقول لكم بعد شنو الحركه بالضبط، لكن اعتبر الحكم اللي هي في استفزاز واعطاه الورقه الصفراء الثانيه، ومن بعد خرج بورقه حمراء في جدل كبير صار حتى في الاعلام الاوروبي كانوا حكيوا وعلقت هذه. لكن مش اسمه ورد فعل واحد من صانعي المحتوى المسار واللي حكي على اللقطه هذه بالتفصيل.
7: اللاعب اللي معاكم في الصوره ده لاعب منتخب اللي ما يتسموش، المنتخب اللي ملوش لازمه في الوجود، المنتخب اللي ما فيش حد عايز يلعبه، وايرلندا بتفكر جد ان هي تمنع لعب معاه. المهم كان عنده ماتش تقريبا النهارده مع النمسا وجاب جون. هذا اللاعب اللي ملوش اي ثلاثه لازمه في الوجود راح على الرايه ومسكها كانها سلاح وعمل ان هو بيضرب طرد. كانت النتيجه ان الحكم اداله الانذار الثاني في طرد. يعني حتى في اسلوب الفرحه بتاعتهم لازم يفكروا ازاي احنا بنقضي على الناس. بس دي ده الكونسبت الوحيد اللي في دماغهم. حتى لعبت الكرة بتاعتهم اللي منهمش ثلاثة لازمة في الحياة ولا ليهم قيمة، دي طريقة اللعبة بتاعتهم.
3: نحكيه لهنا انه بقعد جدل. علاش الجدل؟ خاطر مثلا لو باريزيان قالت لي هو كاين يلعب في البيار، معناها اللي حتى كيشد العصا هو طريقه نتاعو
1: ديك شدت البيار.
3: دي قال هذيك شدت البيار
1: هذا حس... في لو باريزيان عمره ما لعبوا بيار.
3: هو هذا خاطر تو سامبلومون
2: لو كي ماركي بونتو باش يتذكر البيار. ما فماش علاقه معناتها.
3: الحكم البلغاري اللي هو جورجي كاباكوف اللي كان عطاه بطاقه صفراء قبلها باربع دقائق فقط من بعد هو كي ماركا خرجوا الحمراء. هو في القوانين انه راهي ما تقولش حرفيا ممنوع تعمل احتفال معين إلا فما احتفالات بطبيعة ذيك ظاهرة، لكن يقولوا أن القانون اللعبة يسمح أنه للحكم يعاقب الاحتفالات اللي يكون فيها تصرفات استفزازية أو غير رياضية أو تكون فيها كما مثلا التحية متاع النازية قبل مثلا
1: فما لاعب يوناني
3: صار تقبل أنه يتعاقب على الموضوع هذا.
1: فما لاعب يوناني معناها خرج في الورقة حمراء وقتها ومن بعد الى تيريه معناها من المنتخب نتاعو ما عاودش حد ساقه في المنتخب اليوناني بتاتا، ورغم منه خرج ووضح وقال ما في باليش وكل، ولكن ما تسمحوش معاه في العقوبه. يعني فما حاجات فما ديجيست في الكره اللي ما يستحقش، معناها باش يكون فما قانون باش تفهم اللي هذاك راهو اور سوجي وفيه مس معناها من ناس اخرين ويلزمك تقف عند حدك.
3: دونك لهنا نحكيو انه زاد الجدل كان موجود في اوروبا لتوا قاعدين يفصلوا فيها بين اكا 47 ولا بيار مازال ما يعرفوش
4: الفريق نتاعو ما قال حتى شيء ما عندهمش تعليق.
3: المنتخب اللي ما عنده معلق الحق لهين في الامم المتحده عنده معرفه محقور غادي دونك هذاك علاش مش مركزين معهم جمله. دونك تحيه بليف اللي تابعوا فينا على يوتيوب هدى مثلا برهوم نحكيو على كمال سعاد كلهم يسلموا عليكم. فما شكون زاد
2: تحيه برشا اللي تابعونا على يوتيوب شكرا لكم.
3: نلقاو مثلا فما شكون قالت راني كنت في التليفون اعملوا لي ديديكاس معني ساعات كي تخص بتحب يفوت شيء قلت لي كنت تحبوا تعاودوا مثلا ليه مريومة نعاود الربريك من الاول خاطر كانت في التليفون
2: ما هي على خاطر
3: مريومة على خاطر بس اليوتيوب باش تعاودوا بعد في عقلك بدي اسلم عليك مريومة. كملوا زيد نحكيوا لهنا على موضوع اخر غريب شويه انه في البرلمان الارجنتيني صارت انا نجم نقولوا مشهد غريب نقاو واحد مثلا اللي هو اخوان مانويل روسي اللي هو كيف كان
1: نائب هو
3: نائب برلماني نائب برلماني ارجنتيني شافوه في التلفزه نجم نشوفوا حتى اللقطه جسم نجمش نعديو الفيديو حسب الصحيفه اللي هي داريو اربي اللي هي قالت انه نورمالمون المشكل هذا يكون مشكل كبير برشا خاطر صار في بث تلفزيوني مباشر اللي هو يتعاطى في الكوكايين بالنسبه اللي هو ما كانش فايق يمكن. لكن من بعد النائب كان برر شنو قال وقال سبب ما نعرفش كان تصدقوه ولا نسمعوا.
8: كوكايين تحت قبة البرلمان الأرجنتيني، هذا عنوان فيديو متداول وعامل ضجة واسعة. نزل المقطع ووصفه بأنه فضيحة وقال شوفوا النائب وهو بيتعاطى في الجلسة وحط الحساب اسم النائب وهو أخوان مانويل روسي. ومن هنا عاد بدأت الحسابات واحد ورا واحد ينشروا الخبر ويأكدوا أنه النائب بيتعاطى الكوكايين في الجلسة وبيطالبوا بمحاسبته وبيوصفوا الموضوع بالفضيحة. وما حد يبدو لاحظ أنه الحساب اللي نشر الفيديو حساب معروف أو معرف عن نفسه بأنه ساخر. لكن اللافت في القصة أنه أمام زيادة الاتهامات بشكل كبير النائب بنفسه طلع ورد وقال أنه هو ضحية محاولة لتدمير صورته على السوشيال ميديا، وقال أنه اللي في يده في الفيديو هو قلم وأنه كان بيستخدم القلم علشان يحك بطنه. ونفى تعاطي المخدرات وقال انه مستعد يسوي فحص باي لحظه.
3: دونك حق في كرشه بستيلو. دونك هذا من على شيء يمكن انه في الارجنتين عندهم التقليد هذايا بالطبيعه.
2: والطبيعه ساعات يقول احمد ربي علي عندك.
3: اي هو على فكره النايب هذايا بالطبيعه وقت اللي دخل البرلمان قالوا انت تفهم في القانون قالوا من شمشمام. دونك هذه بتبيع
2: عميق
3: الى حد الان البرلمان الاقليم معناتها يعني حتى
2: مشيو الحكيمي بسرعه
3: مشيو الحكيمي بسرعه. ودونك بالنسبه للحكيمي مره اخرى القضيه نتاعو نحكيو على محكمه التمييز الفرنسيه تاكد احاله حكيمي الى المحاكمه بتهمه الاغتصاب.
9: هو بعد قرار المحكمه اشرف حكيمي ممكن يتسجن؟ تم ديكوس وانا احكيه من ساعات اعلنت محكمه التمييز واللي بالمناسبه هي اعلى هيئه قضائيه في فرنسا احاله اشرف حكيمي للمحاكمه الجنائيه والسبب هو تورطه في قضيه اخلاقيه في سنه 2023 وطبعا مفيش اي دليل قطعي اذا كان حكيمي مذنب ولا لا ولكن واضح ان الموضوع كبير يعني في كاس العالم حصل جدال كبير بسبب قرار محكمه الاستئناف ولكن وقتها حكيمي قدم طعن على القرار بس واضح ان دلوقتي تم رفضه عامه حكيمي نفسه بينفي الواقعه وحتى المحاميه الخاصه بيه بتاكد ان في لسه ادله كتير تبرع حكيمي بس خلونا نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه.
3: دونك يعني القضيه ما زلت متواصله بالنسبه لحكيمي ويمكن ان يكون بالطبيعه فما اجراءات الى حد الحكم النهائي ما زال بالنسبه
2: للقضية. واضح يعطيك صحه سلاحته نعاودوا نرجعوا نحكيوا نهايه. شكرا ليك جهن. شكرا سليم أشويق. يعطيكم الصحة. بعد شوية هيبة تقدم الأخبار, فهمي قدم سبور إكسبريس, ومن بعد جينا أمينة باش تقدم لنا فروم. نتقابلوا احنا إن شاء الله نهار الاثنين غدوة موعدكم مع نجوم 9 متاع الليل بث مباشر على اليوتيوب. شيء طيب ناس كل بون ويكاند في الأمان. ميدي ماغ
10: فروم جودة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة ما يضحك لكش ما أبسط حاجة ما تلقوش عليه فوق ما قلبه الصوت فانت تلقى لي ببليسيتي تبعين لي زانفلونسور وكل شيء تشوف إيماج معينة وبعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
11: انا نخدم في دومين بتاع ريستوراسيون في 15 سنه تلفونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول اعطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من العروفات معناها نازل على الخدام مش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعها شهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت ديجا ماكش خالص معاه
10: الغلاوي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
12: وتلم نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
13: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
14: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عادش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا ليهم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني تحب سيرفيس به وماكله به كايتي به من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
15: جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 016.
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
17: موجز الأخبار أهلا بكم. مجموعة مغربية مختصة في إدارة تجربة العملاء والخدمات التكنولوجية وعمليات التعهيد تختار تونس ضمن استراتيجيتها الاستثمارية للتوسع في أفريقيا مما يؤكد المكانة المحورية التي تحظى بها تونس في مسار التوسع الدولي للمجموعة بطاقة تشغيلية أولية تقدر بأكثر من 300 مع طموح بجعل تونس قطبا للمهارات والابتكار لخدمة الأسواق الأوروبية. من جانبه الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم البرنوسي يؤكد أن اختيار تونس يأتي بفضل ما تزخر به من كفاءات تتقن عدة لغات ونظرا لنضج سوقها مضيفا أن هذا الاستثمار سيكون على مساحة 6000 متر مكعب وبطاقة تشغيلية تبلغ 850 موقع عمل وفق قولها. نائب المجلس المحلي بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد عمر كحولي يفيد بأن تفعيل مشروع محطة تطهير بالجهة متوقف بسبب إشكال عقاري وتوفير قطعة أرض. والكحولي يبين أن معتمدية الرقاب تشكو من مخلفات بيئية وصحية وتنموية ناجمة عن تسرب المياه وفيضان البالوعات بالشوارع والأنهج، بالإضافة إلى أمراض فطرية مترتبة عن غياب عنصر التطهير بالمدينة. كما يواجه المستشفى المحلي برقاب صعوبات خاصة بقسم غسيل الكولاج جراء غياب شبكة التطهير. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش، مؤكدة حق السعودية في الدفاع عن أمنها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقول إن أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة في اليمن مهددون بسوء التغذية الحاد، مضيفة أن تعليق الدراسة في 243 مدرسة في اليمن مما أثر في أكثر من 137 ألف طالب. السفير الأمريكي لدى بكين يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
16: الأولى في تونس.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. المنتخب الوطني الكرة الدائري لعب اليوم مع الخمسة متاع العشية نهائي الكان في قبة المنزه ضد المنتخب الكاميروني، ونجم ان شاء الله تتويج باللقب الافريقي لمنتخبنا الوطني في الكرة الدائري. منتخبنا في رصيد 11 كاس، اخر تتويج بعيد شوية الحقيقة 2021، عودنا المنتخب الوطني يكون حاضر في الساحة الافريقية. ان شاء الله يكون اليوم التتويج المنافس الكاميرون في رصيد القاب اخر لقب لي في 2001. نحكيو على منتخب كرة القدم اللي البارح بعد تعادلوا ضد اوغندا في الماتش اللي في تصفية الكان. الماتش اللي جاي باش يكون نهار 2/8 متاع الليل في ملعب رادس ضد منتخب بوتسوانا اللي كانت عادل 2/2 ضد المنتخب الليبي. تمارين المنتخب باش تكون أوي كلو كما التمارين اللي سبقت مباراة أوغندا. نعطيو بعض المواعيد في تصفية الكان. حاليا لقاء موزمبيق السنغال، مع 8 متاع الليل منتخب الجزائر في مواجهة زامبيا، مصر في مواجهة أنغولا، مالي تلعب ضد الكابير، المغرب تلعب ضد الجابون. تحكي ولا منتخبنا الوطني أقل من 23 عام يلعب اليوم على 4:30 مقابلة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، استعدادا لزوز مواجهات اللي سنيو في منتخبنا الوطني أقل من 23 عام ضد منتخب البنين في تصفيات الكان. الماتش الأولاني نهار 23 سبتمبر مع صالة متاع العشية في سوسة، والماتش الثاني باش يكون 5 أكتوبر في لومي. الأولمبي البيجي تم إلغاء المباراة الودية لمبارن جوغودو ضد الأمل الرياضي ببعوين، وبسبب الإضراب نتاع الملاعبية على التمارين. وفي الساعات اللي فاتوا توصلت هيئة الأولمبي البيجي الاتفاق مع الملاعبية لدفع مستحقاتهم والسناف للتمارين باش تكون غدوة العشية، وما بعد يدخل الفريق في تربص في عندرام. تعينات حكي مباراة الجولة الأولى من الرابطة الثانية باش تنطلق نهار السبت ونهار الأحد. دفعت نهار الأحد نهار السبت المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس مكرمة دي الحكم منصر عمار، مستقبل سليمان اتحاد طاوين الحكم أحمد الذوادي، النجم الخليدي بعض بحاجة الحكم إسلام الزوالي، الملعب السوسي كوكب عقارب تحكيم لي حسين سلمي، هلال الشاب حديد الصفاقسي الحكم وائل عشنقي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن الحكم رضوان بالواعي، مستقبل جابز جمعية مقرين الحكم حسين بالحاج علي. دفعة نهار الأحد 27 سبتمبر جمعية أريانا الملعب الجابسي الحكم وائل المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف الحكم نزار الريحي، سبورتينغ المقنين هلال الرديف الحكم شفين المنصري، شباب القرمان جندوب الرياضي تحكيم لي حسين الظاهري، أمل بوشامة نادي القرب الحكم جاسر جيرات، قوف القفصة مستقبل قاسين الحكم رايد جويري، وأولمبيك مدين القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا. كل الماتشات ينطلقوا بداية من ماضي ثلاثة. من المواعيد في دور المؤتمر الأوروبي مع الثمانية غرباء، إيطاليا في مواجهة بلجيكا، والمنتخب الفرنسي باش يواجه منتخب تركيا. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاو على السيت موزايكا فان بونيت.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: مجايك فم فم فم كل يوم مثل الجمعة من مدي ساعتين للهبع متاع عشية أين بندوة
1: على سلامتكم. مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. هذا معهد جديد من فورم يبدا من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين على امتداد ساعتين من زمان كالعاده. كيف كملت رفقكم معي عدنان بن عطية في الاخراج، اشويق المجري في الاخراج الرقمي، شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في الميكرو معكم امينه بن دوه. تابعونا على شين يوتيوب موزايك فام، نجموا تابعونا زادة على الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على الباج متاع فورم باي موزايك. وين ما كنتوا مرحبا بكم بارائكم باللي كومنتير متاعكم، وبيان سور التليفون 71 113 ألف، 71 113 ألف على ذمتكم. شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه، دايو قالكم اطلبوني يبداو اطلبوه توا، راه مش بدايخ تليفوناتكم على 71 113 ألف. ونتحدثوا اليوم على مستوى الخدمات في تونس، لو نيفو متاع والكاليتي، خاصة الجودة متاع السيرفيس في تونس، كل ما هو خدمات تقدم للحريف التونسي إن كان في المقاهي، في النزل، في المطاعم. 71 113 ألف على ذمتكم، 71 113 ألف على ذمتكم. وربما أول حاجة تتقال ديما كي تجبد هالموضوع ذا وكي تحكي بين أصحاب ولا غيره، ديما يتقال تصيرك المقارنة كأنه بين تونس والمغرب، تونس ولبنان مثلا، تونس بلدان أخرى حتى أوروبية. يقولك كي تدخل الضحكة موجودة، حتى كانك باش تشري بأنغو ولا باش تشري بليرة واحدة، ديما فما التبسيمة، فما الكلمة الباهية، يرحبوا بيك، يفرح بيك. في تونس يقولك ليه، كأنه كي باش يقضي لك القضية، كي باش يمد لك القهوة متاعك، كي باش يقولك شنو تحب تشرب، شنو تحب تاكل اليوم، كأنه عامل عليك مزية، وإلا كأنه ما فماش هكا الترحيب بالشخص اللي جاي يطلب الخدمة متاعهم، وكأنه هكا الخدمة هذيك بلاش فلوس، كأنه أنا مش باش نخلص مقابلها فلوس. البعض يقول لك على خاطر زاد الوضعية متاع الشخص اللي قدم في الخدمة هذيك متاعك، السيرفر اللي في القهوة وإلا الميتخ دوتيل وإلا الشخص اللي في الغسيبسيون، يقول لك وضعيته أحيانا التكوين مش موجود والإمكانيات المادية مش موجودة والشهرية ما تتبعش وغيره، وبالتالي عادي أنه نفسيته تكون تعبة، فما يكونش مرح حب بأنه يقدم الخدمة للكليون. وين المشكل بالضبط فعليا؟ كيفاش نجمو نحسنوا مستوى الخدمات في تونس؟ أحيانا لو برودوي، ساعات حتى المنتوج اللي يقدمه لك يكون باهي، مثلا أنت ماخذ بلا في ريستو ولا غيره ينجم يكون باهي، ولكن الترحيب بالكليون ما يكونش في المستوى. وأحيانا يقول لك الزوز كيف كيف، كان تمشي لوتيل يبدأ تبدأ الشامبر مش باهية، وإلا التنظيف مش في المستوى، وحتى فوق من هذا الكل حتى عملية الترحيب بالكليوم هيش موجودة، مهيش في المستوى. دونك نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. هل أنه زادة فعليا الحريف التونسي متطلب أكثر من لازم، زادة يحب كل شيء، معناه يحبك تفرح به ويحبك تقدم له خدمة باهية وجودة باهية متاع المنتوج وضحكة من هنا لهنا، وين المشكل بالضبط؟ الحريف التونسي متطلب أكثر من لازم، وإلا المشكلة في الوضعية متاع الشخص اللي يخدم واللي هو يقدم هذه الخدمة كما قلنا، ينجم يكون ماتخ دوتيل ولا سيرفور ولا غيره، وإلا المشكل زادة في أنه هالمنظومة هذه القانونية والاجتماعية اللي تدور حول الخدمات في تونس ماهيش متوفرة. البعض زادة يقولك سيتون كولتور، راهي ثقافة أنك تفرح بالشخص اللي يدخلك للريستو ولا للقهوة متاعك ولا حتى الكافيتيريا صغيرة متاع الحومة متاعك، راهو ثقافة، فما إنسان مرحب ويبدأ سعيد بأنه يقدم لك الخدمة ويفرح بيك وتفضل ومرحبا وغيره، وفما شخص ما يكونش في المستوى هذا متاع تقديم الخدمة. دي برشا يتحدثوا مثلا اللي يمشيوا لتركيا يقول لك ياسر ما عندهمش مستوى باهي في الترحيب بالحريف، وإلا ما عندهمش شكل الخدمات اللي تكون في مستوى التوريست اللي يمشيوا لتركيا مثلا. احنا نعطيه في أمثلة باش نقربوا لكم الصورة شوية، باش تتذكروا شوية من تجاربكم مع مستوى الخدمات في تونس. دونك كلمونا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. نتحدث اليوم على جودة الخدمات في تونس، كيفاش من ممكن تحسينها، هل إنه الحل في إنه تكون فما رقابة على تقديم الخدمات هذه، هل إنه يتم تشريك سد المواطن في إنه يرفع الأشياء اللي يشوفها، كيفاش بيجي يتم تحسين الخدمات في تونس. تشاركوا معنا على 71 113 ألف. هل إنه التصنيف زاد متاع لي غيستو متاع القهاوي ومتاع الوتلة 5 اتوال ولا 3 فورشيت ولا 4 اتوال ولا 2 اتوال ولا غيره فعليا ينجم يحسن من الخدمات وإلا لا؟ هذا الكل نعرفوه من خلال تجاربكم على 71 113 ألف، ولا بلي كومنتير زادة على الباج متاعنا على فيسبوك، وما تنسوش 23 513 ألف على الواتساب كان تحبوا تبعثونا لميساج متاعكم. فورم كالعادة يبدأ من طواب أصواتكم.
2: السلام عليكم حبايبي، في بخص فرم اليوم انا اللي لاحظته التوانسة معلكين متحلفين في مشي للوتة، خطر شبيه توريس ويجي بلج المكرم بقلسو، واحنا التوانسة كي نمشي ونغادي معناها يدر لهم احنا نيكلو برشا واحنا درسنا وحس روحك مكسلز وجنغالرة. بالنسبة للموضوع اليوم فما الحقيقة تمييز في المعاملة، مثلا كيف تمشي للوكلة ما يعاملوش التونسي كيف ما يعاملو الأجنبي، ما تلقاهمش يفرحوا بيه.
3: حاب نشارك في موضوع اليوم نتاع فورام اللي يحكي على جودة الخدمات في تونس في النزل وفي المقاهي في المطاعم. انا عندي ويكند اثار دونك نعرف، عندي فكره صغيره ضر على خاطر برشا اسباب كيما لي سالير اللي هما متفاوتة، عدم التقسيم العادله ما بين معناها وقت اللي يقول لك نوتيل 4 اتوال ولا نوتيل 3 اتوال، الرقابه ماهيش قاعده تخدم في خدمتها كوم يفو، ماهيش قاعده تقول هذا الميري 3 اتوال ولا لا، ما فماش ميزاجور في الكلاسمون نتاع الاوتيل وحتى المطعم. زاد كيف زاد كيف اللي يخدم قاعد راه وما يحسش بروحه بيان كاليفي، ما عندوش كاليفيكاسيون نتاعو، ساعات يبدا هو عنده مستوى معين لكن يخدموه اقل، مثلا يكون هو عنده الجراد نتاع متر دوتيل يخدموه هو جوست ان كومي ولا حاجه جوست على خاطر فماش خدمه. برشا برشا برشا اسباب تخلي الجوده تطيح.
4: جودة في المطعم أو النزل أنت وفلوسك، إذا كان عندك الإمكانيات وعندك برشا فلوس تنجم تمشي أحسن المطاعم وأحسن ليزوتيل، ليزوتيل هذوما لي كاليتي اللي تكون باهية والمعاملة هكا الباهية واللي يضحكوا في وجه الكليون عادة، ليزوتيل المدخنين المطاعم المدخنين يطلبوا برشا فلوس وبرشا إمكانيات. هوني لازم الدولة تجديد الرقابة، لازم الكونترول على الكاليتي ليزوتيل لي ريستورون مهما كان النزل أو مهما كان لي ريستورون لازم تجديد الرقابة.
5: بالحق الخدمات سيرفيس لا علاقة بالحق، يبدا قلت لك في الحاجة عامل عليك مزية كبيرة برشا ولا مش مدلك عامل عليك مزية قوش عليه بلاش فلوس، معناه واحد الشكل لله في سبيل الله قليل ومسيقى حاجة، معناه انسان هكا يقول لك تفضل وكل شيء.
6: انسان قلت عبلي والبنظر بين فلوتين ثلاثة ايام عدينيهم ما شاء الله، ما نحكي شيء متخير من حتى شيء، ما نحكي لك جنة مش نوع غالي شوي غالي بالنسبة عائلة ما شاء الله ثلاثة ايام معناها مش سهلة، ولينا بدلنا سيخ حبينا ناخذوا في شير تقليدي حمام لو كلينا مش رخيصة بالملايين انا ستة ايام عدينا ما نحكي لك دار بيه فيها كل شيء. شنو المشكلة؟ اول حاجة في المشكلة ينظف الدروج وفي الدنيا الناس اللي تخرج من تحرر كما نحكي لك، ثاني حاجة خذوا الفلوس ونشينا طلعنا وكنا بريا بالدبوس الجاز المين وصلناش هذا كمقصوص نحكيش نعدي وبوضوان تمرمدنا على كل حاجة الدبوس الجاز فيه هبطنا نشي اللوز وصلناش ودوش مفيش باش تسخن الماء وزيدوا فيه طلبناهم نالهم راو الدبوس فيه علينا راو معناش مين نجيبه نحنا بريني ما نعطيش الدين الدرنا الدين نصلناش الشيرة هذيك اللي نحنا فيهم فيهاش حتى العطارة ما في هفت علينا متكلفة البنية اللي تخدم عندهم وما بعدش علق علينا الجملة ثلاثة ايام ولا اربع ايام تمرمتنا.
7: اول حاجه يلزم العامل هذاك يبقى نفسيته مرتاحه اموره واضحه في شهريته يعطيك احسن خدمه، خطر علاش النفسيه عندها قيمه كبيره برشا برشا. ثاني حاجه الحريف يلزم واحد يتاقلم معه، انت والحريف ما باش يجيك الحريف الباهي باش يجيك الحريف الخايب، الور انت يلزمك كعامل انت هو اللي تعرف كيف تتصرف مع الحريف هذاك.
0: فرام مع امينه بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربعه متاع العشيه على موزاي كفام
1: رجعنا لكم وزنا واسين معاكم في فورم على موزايك FM. تحية لكم من سكول في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تتفاعلوا معنا على 71 113 ألف. نتحدث على جودة الخدمات في تونس. شنو علاش التشكيات دائما من الخدمات اللي يتلقاها الحريف التونسي بشكل عام، إن كانت في قهوة في ريستوران وإلا حتى في أوتيل؟ وين المشكل بالضبط؟ لأنه نفتقد هذه ثقافة الخدمة اللي لازمها تكون في في, في مستوى جيد الخدمات لو سيرفيس. والا المشكل في انه عمليه الرقابه لازمها تتحسن تتطور اكثر، والا الاشكال في عمليه التصنيف نتاع المؤسسات هذيا، والا المشكل زاد في الوضعيه ربما الاقتصاديه الاجتماعيه القانونيه زاد اللي الناس اللي تخدم في المجال هذيا. 71 113 ألف على كومونتير على الباج نتاعنا فورم باي موزايك كالعاده. البدايه باصواتكم ومع يا سلمى. مرحبا يا سلمى.
8: مي عسلامة أمينة.
1: عايشك يا لنا. عايشك. مرحبا يا سلمى. 46 سنة من تونس.
8: 46 سنة من صفاقس بالتحديد.
1: هاي تكلم فينا من صفاقس توا.
8: من صفاقس.
1: يا لنا مرحبا مرحبا مرحبا. وين في صفاقس أنت؟
8: أنا في طريق لفران بالضبط.
1: تحية لطريق لفران. مرحبا. آية لله احكي لي.
8: اي عايشك. هو انفيت المشكل هذا مربوط برشا اطراف، معناها برشا اطراف مسؤولين على جوده الخدمات. نبداو بالحريف، وينجم يكون صاحب المؤسسه العامل ولا الموظف، وزيد منظمه الدفاع على المستهلك اللي هي زيد عندها دور كبير في هذا الكل. نبداو بالحريف اللي اللي اللي هو يلاحظ، معناها انا على فكره عندي وكيل تصفر دونك نعرف بكويس اجي، معناها الحريف وقت اللي يتشكى من حاجات دونك يلاحظ هو في غلاء الاسعار، ومع هذا يلقى روحه ملازم معناها مضطر باش يحافظ على الخدمات اللي كان متمتع بها هو وصغيراته. هوني نحكيوا على الخدمات اللي مرتبطه بالترفيه كيما المطاعم والنزل والمقاهي، حتى كي يمشي يعدي ويكاند في اوتيل ولا يمشي يعدي كيما نقولوا نحن عشوائيه يشرب في قهوه ولا يمشي ريستوران ولا حاجه كيما هكا. وبأنه هو قاعد بالرغم اللي هو قاعد يشوف الاسعار قاعده غاليه وقاعده تغلى من عام لعام، لكن كان ينجم يبويكوت، كان ينجم يقاطع، كان ينجم يوصل صوته لمنظمة الدفاع على المستهلك يقول راهو هذا سنغيت فا المؤسسة هذية البلاصة هذية راهو السيرفيس مش قد اللي أنا قاعد ندفع فيه، لكن هو ساكت الحريف.
1: هو تتحدث على منظمة الدفاع على المستهلك ولا لأنه أي منظمة هي النجم شخص يرفع لها الآراء متاعه ولا المقاومة؟ أما فما زادة ديجيتال توا بالجوجل تنجم تعطي رايك باغ إكزومبل، تنجم تخلي لي زافي متاعك واللي هما حد صحيح حتى حد ما ينجم ينحيهم مثلا لي زافي متاع جوجل.
8: إي وما أنه هو قاعد يدفع توا أكثر باش يولي إكزيجون أكثر ويطالب زيادة بالمقابل من الخدمات حسب اللي قاعد يدفع فيه قد اللي يدفع وأكثر ساعات. ويمكن يولي هون يستعمل عبارات كما أنا دافع فلوسي ماني جاي ببليش، الفلوس اللي دفعتهم واللي قاعد ندفع فيهم راهو قد شهريتك مرتين. دوك العامل هون شنو باش يحس في المقابل؟ مش يولي عنده ردة فعل خايبة تجاه العبارات هذية. ويمكن معني حريف بركة معني أنصل كليون كافي باش يوترو ويقلب له المود متاعه مع الحرفاء الكل دونك واحد يكر على المجموعة كاملة معني دونك. وفي نفس الوقت يتقلق هو كيف يسمع، إذا نحكي على العامل يتقلق كيف يسمع بالأسوان طلعت وشهريته هي هي وظروف العمل متاعه ما تتحسنش بالعكس مشى وتيح على خاطر صاحب المؤسسة ما يطورش وما يشريش ماتريال جديد وما يحاولش باش يطور يخلي ظروف العمل نتاع الخدمة نتاعه احسن. وان بلوس يزيد يطالب صاحب المحل ولا صاحب النزل يطالب العامل باش يدخل بزيد فرانك خاصة في المقاهي والمطاعم وقت اللي معناها نقولوا نحن الكليون بحسابه ماذا بيه بزيد كليون يدخل. وفوق هذا الكل فما غياب تام للتكوين، خطر التكوين راهو عنده دور كبير بالنسبة للعامل كي يخدم ويتكون كيفاش يتعامل كيفاش يلجيغ لستخيص وقت اللي يجي ان كليان يوتر ويستفز ولازم يعرف كيفاش يتصرف معاه. هذا الكل ما فماش معناها بالنسبة للعامل كيفاش يتعلم. معناها هوني العامل ما عادش يخدم باش يخلص بالبيت، وما عادش يخدم باش يتواصل مع خرافاء راضي على الأسعار، وما عادش يخدم باش يتعلم ويتطور عن طريق لي فورماسيون. بيقول لك انا علاش نخدم جمله معناها نجي وتولي صاحب المؤسسه السيد هذا صاحب المؤسسه ولا النزل المقهى اللي هو يبرر زياده الاسعار السنوات اللي يجيس متاع الكوفيد، مع انه احنا فتنا الكوفيد طوى باكثر من 5 سنين. لكن احنا هوني نجمو نعذروه، احنا توا صاحب المؤسسة ولا صاحب النزل، نعذروه على خاطر ما خذاش تعويض واضح وصريح نعرفوا بيه يندراه هو تجاوز الصعوبات ولا مازال. حتى شيء ما هو واضح. دونك هو في الاخر بكل كيما يقول لك انا قعدت 5 سنين وما زلت نقاسي وما زلت نراجع، ينجم يضرب 10 سنين ويقول لك انا والله ما زلت نقاسي في هيك الكوفيد. حتى شيء ما هو واضح. حتى جاي ما نجمش انسان يجي حاسبه يقول له انت خذيت طون، والطون هذايا معناها كيما نقولوا منعك ال5 سنين، اي اودولا دو 5 ans لازمك تعطي طون، راك سيء، راك رقعت امورك معناها. وفي الاخر اخيرا نحكيوا على منظمه الدفاع على المستهلك، هذه حاجه من بين المنظمات. علاش المنظمه هذه بالذات؟ خاطر عندها تخدم في خدمه جباره وكبيره ونيفو في جوده التراقب، يعني مراقبه جوده المواد الاستهلاكيه. لكن انا ندعوها باش تقوم بدور زياده في مراقبه توافق الاسعار مع جوده الخدمات، مش معناها كان على المواد الاستهلاكيه وخطر هي
1: يعني قابل بعض والسعر نتاع الخدمه في الكاليتي في تلقى في الكاليتي ولا لا
8: اكزاكتمون. كوميتي معينه تمشي تراقب، معناها اوبيس تختار ان اوتيل، تختار مطعم، تختار اي حاجه تدخل له وتشوف تستهلك وتشوف يندرا غيالمون، حتى البو اجير كوم ان كونسوماتور نورمال، وتشوف اسكو الشيء مطابق بعضه ولا لا. اذا كان ما فماش تولي فما خطايا، خاطر الردع الردع اهم حاجه في كل شيء، حتى نبداو من العائله واحنا طالعين الردع. لقيت دونك انت سي بون، ما لقيتش لازمك تتردع. كيفاش؟ هذيك دي سانكسيون، خطايا اللي معناها دونك كوني تتحسن الامور، تتحسن الخدمات.
1: معناها انت بالنسبه لك عناصر مشتركه، الردع، المراقبه، الوضعيه نتاع الناس اللي تخدم في الحرفه، انه زاد الحريف عنده لشكون يشكي ولشكون يرفع الاراء نتاعو ولا المواقف نتاعو، وتوصل وتتخذ في شانها اجراءات. يعطيك الصحه يا سلمى، شكرا لك، وتحيه لكل مستمعينا في صفاقس. نواصلوا معايا احمد، مرحبا. أحمد مرحبا بك سيدي، عايشك يا أحمد.
9: عايشك مرحبا.
1: 40 سنة من سوسة.
9: 40 سنة من سوسة، 20 عام في الدومين هذا إن شاء الله، وصاحب مشروع.
1: مرحبا، شغل بالتوفيق
9: في الدومين هذا. عايش نقاسيو برشا، نقاسيو برشا من الموضوع هذا. يعني أول مرة ندخل على راديون ولا تلفزيون، كثر ما تعبنا الموضوع هذا. احنا اصحاب المشاريع معناها الحلول كل عملناهم، كما كانت تحكي الاخت اللي هو السالير الفورماسيون، ما توصل بحتى نتيجه بيهم. على خاطر عندنا مشكله في تونس، انا هو الحريف مازال معناها محمل المسؤوليه، انا هو صاحب المؤسسه، هو يتحمل مسؤوليه السيرفيس، السيرفر انا هو يتحمل مسؤوليه السيرفيس، اللي هو الكليون عنده دور كبير باش السيرفيس يتحسن. الحريف كحريف كيجي يدخل معناه المحل، معناه كان ميجيش يقول كلمه حلوه لك السيرفر، طلع عينك يا اخويا. كلمه طلع عينك، على عينك بركه، تبدله كل شيء، المود نتاعه والسيرفر انا هو الزوال هذاك ربي يعلم به، يوصلوا ويخدموا 8 سوايع في السنة ومشاكلهم، ويقاسيوا في الكليونات برشا أنواع متاع كليونات. اللي يجيك على عصاب، واللي يجيك باينوش باش يخرج جملة خارج على خاطر مرته، وهو يبدأ يوسع في باله، أما عنده ليميت سيرفر. باش المشكلة دي الكل تو في الدومين هذا واقف على حاجة بركة، ألا هو التونسي لازم يعرفها، ألا هو البوربوار. شنو البوربوار؟ شنو الحريف؟ شنو الحريف يخلي بوربوار للكليون للسيرفر؟ في الدول المتقدمة وبرشا عباد وكل يقول لك قبل ما تعدي الكوموند نتاعك ادفع السيرفيس، ادفع اعطيه بوربوار قبل ما تقعد. كيما برشا بلايص من الباب يمدوا 10,000 للسيرفر، برشا عباد تعمل هيك، ولا 5,000 ولا 2,000. كنك اون ديغي كنك شريت سيرفيس، معناها كيما الدول المتقدمه، انا هو السيرفيس هذاك يبدا محطوط تيبس في التيكي، معناها اللي هو حق السيرفر هذاك. ما يتدخلش فيها صاحب المؤسسة.
1: هو البلدين مختلفة في الموضوع هذا. مثلا أمريكا تحط في الـ في الـ الوحدة الكارت اللي تاخذها يبدأ يحط لك راهو تيبس هكا، معناه يحط لك حتى البورسنتاج من الكونسوماسيون تاعك، راكيزمك تحط مثلا 10% ولا 1% ولا 5% ولا اللي هو تتصرف معناه يقول لك راهو الكونسوماسيون تاعك فما نسبة منها. فما بلدين أخرى كيما اليابان مثلا يقول لك لا البوربوار ما تمدش بوربوار، أنا ملزم باش نقدم لك أن سيرفيس دو كاليتيت وتخلص الخدمة متاعك في وسط السيرفيس هذاك الباهي معناه في فلوس.
9: انا العقلية نتاع الخدمة التونسي معناه ذيك هو ما نجموش
1: او يزم نخلق. هني قلت لك معناه البلدين مختلفة، احنا يزمنا نخلق تقاليدنا. فهمت
9: تقاليدنا. انا هو الحريف يعرف شو معناه بوربوار. انا هو يحتمل في تونس 90% من الكليونات ما يعرفوش شو معناه بوربوار. مثلا انا
1: تتخيل انت تو شخص كيقدم الخدمه البوربوار يبدا انت مازال تعرفش عليه باش يمدلك بوربوار ولا لا. فهمت احمد؟
9: اي باهي. اما هو عامناول مثلا ونحكي لك على كا فامي جماعه جايين من برا ومشاكل كل في الصيف وصلتوا في الصيف من الجماعه للمواطنين بالخارج اللي هما يعرفوا كل شيء. عندي مواطن بالخارج جاي بعد ما سربيه سيرفور معناها لانتيسيون تاعو في 250 حاجه كيما هكاك تعشاه وفطر وعطاه سيرفيس كل خليله 300 مليم. السيرفور ما قبلهمش قالوا نو ميرسي مسيو اعطيني 250 دينار ورجع له 300 مليم. اي قالوا لا صافا ما خلصني في الاديسيون ما تعطينيش بوربوا على خاطر السيرفر يراها كانه حق
1: كان يحاس من مستوى الخدمه اللي قدمها له.
9: السيرفر كي رجع له الحريف 300 مليم الكليون يقوم يلف السيرفر بكف. اي والله ورا سختي يقوم يضرب الكليون بكف شنو معناه ترجع لي في البوربوا. وصاروا ألاف اللي كان كما هذا اللي هو ريت سيرفر مثلا مينيموم يعني توا مثلا ساعة معناها كي نمشي لأي بلاصة عطيني أخي بلاصة ندخل نعرف كيفاش نتعامل مع السيرفر. البوربوار في تونس السيرفر كيفاش يحسبها مينيموم معناها 10% مالاديسيون على 10,000 لازم تخلي له دينار مينيموم السيرفر.
1: إيه ما البعض يقول لك يلزم هو السيرفور يكون خاصة اللي يخدم بصفة يومية تترى ما رحش نحكيه على الليجون ولا حد يحب يعاون روحه في الخارج مثلا في أمريكا إسانسيال ما التيبس محطوطين يقول لك راي كذا نسبة من الكونسوماسيون بتاعك خاطر جنرال ما سي دي جون اللي يخدموا يعاونوا روحهم ويعرفوا اللي مش بشي خلصهم برشا خاطر تلقاه يخدم بار تايم جوب يخدم شوية ساعات دونك يدبر شوية فلوس من البوربوار. دقيقة أحمد شوية هذا هو شوية فلوس من البوربوار وشوية فلوس من الخدمة متاعه يخلص فيه مولا السالون دو تي ولا في تونس. إذا كان هو يقول لك يخلص مليح أكل بوربوار سان بلوس مش هو إذا كان ما مخدش بوربوار ما يتعشاش وما يعيشش بالقدا وغيره. فهمت أحمد؟
9: صحيح كلامك بس اعطيني انت حسب رايك سيرفور في قهوه في ريستوران قداش يخلص؟ اعطيني سالير باهي في قهوه لازم قداش يخلص؟
1: انا ما نعرفش الحقيقه والله لا نعرف يا احمد.
9: اي
1: اعطينا انت المعلومه انت تعرف نتخيل.
9: باهي احنا السيرفور ينجم يوصل ياخو مليون في الشهر.
1: اي
9: وعنده 4 جور ريبو وعنده السينسيس نتاعو والبريم فان داني وكل شيء ما يكفيش. ما يكفيش هذاك سيرفور بوعيله زوج صغار كيري ما يعملوا له حتى شيء مليون
1: ما يعمل له شيء
9: ما يعملوا حتى شيء معناه هو معناه كان يدبر في راسه من البربوار من يفرح بالكليون معناه اي
1: معناها تتخيل انت مستوى الخدمات يتحسن يا احمد وقت اللي يولي الحريف التونسي يعطي البربوار.
9: اي وقت يعرف الحريف قيمه البربوار وقداش يعطي بوربوار مش بوربوار قداش يعطي مش على 100,000 يخلي له 200 فرنك ولا 100 فرنك
1: على 100,000 قداش يلزم يخلي له احمد

0: ليش ذاك الفم دي ميناء الزوالية ركوب متاعها سيقولوا معناه دينار ركوب متاعه باش يعاونوا بعضهم
1: به. واضح واضح جدا واضح. أمانة يذور لي نقاط مختلفة الحقيقة مش باش يتحسن السيرفيس كان بالبوربوار معناها أحمد سانتو ما ينجيش يكون البوربوار منه غدوة تولي الناس تعطي 10,000 فرنك على كونسوماسيون ب100,000 باش يتحسن السيرفيس في تونس.
0: سي بو سي بو انت جربها انت جربها انت اي انسان يجربها وشوف الريزلتا
1: شنو شوفوا على على امتداد سنوات على مستوى الخدمه. شو هو يا احمد دو توت فاسون راهو البوربوار لاحق للخدمه نتاع السيرفور معناها احنا السيرفور يجيك ويقعدك ومرحبا مسيو وكذا وندرا شنو هو مازال ما يعرفش عليك انت باش تعطيه بوربوار ولا ما تعطيهش. احيانا انت مازلت لا كونسوميت لحد شيء الاخلاق السياحيه غير موجوده معناها الكلام الباهي والكلمه الفنت ولا لا صحيح دونك الحقيقه اون بو با لو غامني كان البوربوار سانتو سانتو
0: اي اهم حاجه البوربوار وكان فما برشا سيرفريات وبرشا ولاد دومين تفهموا الحكايه
1: هذه. اي هو البوربوار مهم جدا اما يا احمد زاد يقول لك كان جاي يخدم في بلاصه باهيه وتحترمه وتعطيه امكانياته وتكونه وتعطيه فلوس وشهريته وتسيتيرا ويبدا متهني على شهريته هو ديجا ما يهموش وقتها في البوربوار معناه وقت اللي انت كشخص تخدم فيه تقول له راهو شهريتك موجوده وسيناسيسك امورك واضحه ونحب الضحكه من هنا لهنا ونحب تفرح وعايشك من غير حساسيات والكليونات راهم مش كيف كيف وينجم يجيك واحد فرحان وواحد متغشش وش يهمك فيه لو كليون ايغوا ديجا هو من المان هذيك اللي باش يقدمه خاطر صافي بارتي من خدمته
0: مالوغوزمون هذا كل عملناه وما فيه حتى نتيجه.
1: باه قلت لي نقطه اخرى انت تحب تتحدث فيها
0: نقطه اخرى أي. نقطه اخرى اللي هي داخل الكاليتي نتاع السيرفيس الكليون يجي مثلا على هو السيرفيس هو بتدخل مشاكل بين الحريف والسيرفر مشنو على الركلاماسيون أنا هو الحريف ما تعجبوش امتداء ما يعجبوش فيليه ما يعجبوش إكسبريس ما يعجبوش أنجو الكليون تلقاه مثلا يجي يحل المنيو يلقى البيزا مثلا البيزا وطن 15 دينار مسوم هو مسوم متاع البيزا نورمالمون يفهم اللي هي البيزا هذيك ما هيش طيارة برشا اللي هي بتجيك امتداء موين معناها مثلا كما احنا بالفرماج العربي يقول لك ماذا بيا تجيني 100% فرماج عربي
1: باهي يعني شنو يولي يلزمك تولي تقيس بالاسوام قبل ما تكونسومي مثلا فهمتك
0: بيان سور معناها السوم هو يعطيك فكره على الكاليتي اللي باش تجيك بتاع البرودوي.
1: واضح فهمتك واضح جدا يا احمد يعطيك صحه تحيه لك شكرا ليك نواصلوا معايا بسام مرحبا
2: عسلامة أميرة
1: عايشك الله خليك يا سيدي 46 سنة بنزرت
2: من كان 46 سنة بنزرت أنا مكون في جماعة تكوين السياحة بنابل اللي أنت مي تحت وزارة السياحة
1: باهي برشا مرحبا
2: كنت أسمع فيكم وحبيت ندخل معكم قطر دونك الموضوع حسيت أنه
1: سختن موعد كان ما تحكيش فيه أنت شكون باش يحكي يلزم تحكي فيه
2: دونك احنا اي دونك احنا نكونوا في الوليدات هذوما اللي باش يخرجوا يخدموا سور لو مارشي. دونك انت سالت سؤال تو السيد اللي كان قبلي دونك قلت له السيرفيس ما نجمش يتحسن كان كاز بوربوار متفقين دونك السيرفيس ما يتحسن الا بالتكوين دونك انا كي نحكيو على التكوين انت يا كاستيرفور هذاك شنو هما لي زوتي دو ترافاي اللي تعملوا انت جبتو من الشارع حطيتو سربي الوغ كو مسكين ما يعرفش دونك هو في الاخر كل مظلوم ما عندوش لي زوتي دو ترافاي اللي هو لا كومونيكاسيون اللي هو كيفاش يستقبل الكليون كيفاش يبدل الكورس كيفاش يقعدوا باش يسربي شكون يسربي قبل مرا قبل الراجل قبل دونك هذا كله ما تهملوش دونك التكوين اللي هو المعضله الكبيره في تونس اللي خلينا نمشيو للنقص نتاع الجوده نتاع السيرفيس سورتو في لي سيرفر اللي هما اون كونتاكت ديريكت مع الـ مع الـ مع الحريف دونك احنا مربوطين بعدة عوامل منها العوامل تاع لا سيزوناليتي تعرف الموسم السياحي ولا مربوط بسيزون دونك نجيو مثلا نحكيو على على على لي زوتيل اللي هما سياحه موسميه ومن بعد يقول لك انا والله باش ندخل انا تال نومبر تاع دي سيرفر ومن بعد نشوف واش نعمل به دكوردو دونك يولي ينقطعوا حاجه اخرى احنا مثلا وقت نبعثوا هذوما الوليدات.

0: هذوما في الاستاج نتاعهم تصير المعامله نتاعهم بطريقه ماهيش باية كما هو قاعد يتلقى في التكوين نتاعو في في في المدرسه. مثلا احنا نكونوه بطريقه ويمشي للانتربريز يلقى معامله اخرى، يلقى يحطوه في اوفيس في البلونج، يغسل من هنا من هنا، وقت شو اللي يعمل هو يولي بطل. دونك واحنا لو تو دوموندمون في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوتي هذه في الوداد تاع الريستورون قاعد ينقص. انا مانيش قاعدين نكونوا
1: معناه يجيو باش يقراو، اما كي يجربوا الخدمه فما برشا اباندون انقطاع ولا خروج من المجال.
0: وعلاش هذايا؟ علاش هذايا؟ هذايا خاطر الوقت اللي يمشي هو للمؤسسه ما عندوش ان ديزافي، معناها ما عندوش ان تيتور. نقولوا ان تيتور السيد اللي باش يستقبله اللي هو باش يكون مد اوتيل، باش يكون دكتور ريستوراسيون، باش يكون هو اللي باش يستقبله ويعمل له انكادرمون ويوريه اللي هو باش ياخذ الرولاف على الفورماتور نتاعو في المؤسسه. دونك المشكل انه باش يجي يروحوا في معمعه باش يعطيه اون تاج يحطوا في بلونج ولا يحطوا واخد يمسح الكوفير ولا يمثل مسكين يليد تنساه. دونك هو شو يقول لك؟ يقول لك انا اني قريت وبعد جا انفورماسيون وبعد يقول لك سي با سا مش هذا يولي بطل. داكوردو. دونك المشكل انه مشكله التكوين، والحقيقه التكوين راه مش مربوط كان انه التلميذ ولا السيد هذاك جاي يعمل في فورماسيون في في ايكول. ينجم بيدو صاحب المؤسسه في ريستوران ينجم يعمل تكوين مستمر اللي هو الدوله تشجع عليه، وعلى تيستي ينجم يعمل تكوين مستمر، دوره تكوينيه كل مره ياخو انتام على الكوميونيكاسيون
1: تشجع عليه كيفاه معناها يسهلوا لهم في التمويل ولا
0: دونك الدوله تشجع على التمويل على التكوين موجود. دونك انا بتقدر نكون نقص في التجربه، نقص المعلومه عند اصحاب المشاريع.
1: ما فماش اقبال حسب ما تخدم انت وتعرف، معناها ما فماش اقبال عليها من طرف لي ريستوراتور ولا
0: ما فماش. الحقيقه سي قليل برشا انه تصير دوره تكوينيه للوداد هذوما لي سيرفور، معناها دوره تكوينيه مستمره اللي هو معروف بالفورماسيون كونتينيو. دونك قليل برشا الحقيقه. مارغريت الدوله قاعده تشجع عليها وقاعده تعطي في دي سوبونسيون، معناها قاعده تعاون في الناحيه هذه اللي هو فما بارتي كبيره تكفل بها الدوله.
1: للاشخاص اللي ما عندهمش، للاشخاص اللي جامي فورمي في المجال كما الاشخاص اللي فورمي فيه
0: بالضبط. في بيتام معينين مثلا يجي صاحب المؤسسه يقول انا عندي مشكله في الكوميونيكاسيون، مشكله في الاكوي، يجي المكون سور لو شو في سور بلاس ياخذ الوليدات يخدم لهم على الكوميونيكاسيون، يخدم لهم على الاكوي.
1: شنو مثلا اهم النقاط اللي يتعلموهم في التواصل الجيد مع الحريف؟
0: هما تعرف احنا في المدارس السياحيه التلميذ يتكون في برشا مجالات، يتكون في اللونغ، يقراو في الفرنسي، يقراو في الانجلي، يقراو في الالموند ثوازيام لونغ، في الجيان، في الـ في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون، في الـ في الـ في الترافوباتيك نتاعهم. دونك يقراو اون بلان طون، معناها يقراو عامين كاملين من الصباح للعشيه، يقراو في برشا مواد. دونك هما يخرجوا عندهم فكره على كو، يعرف يستقبل الكليون، يعرف كيفاش يتكلم،
1: عندهم يعرفوا يعني يعلموهم كيفاش يجيري لا كريز في البريود تاع الكريز طبعا. وقت اللي مثلا ريسبسيون تبدا معبيه، وقت اللي يبدا فما اقبال على قهوه، وقت اللي الكليون يكون منرفز ياسر
0: اكزاكتومون لا جيستيون دو ستريس ايترا. تعرف احنا في التكوين فما درجات، فما لو سي ا بي اللي هو انا جون ديكزيكسيون، وفما لي بي تي بي وفما لي بي تي اس. فما درجات لي بي تي اس ريستوران، هذوما ناس جينيرالمون باش يكون التكوين نتاعهم اكثر متعمق اكثر، اللي هما نكونوهم على المسؤوليه وباش يخرج بلوزوموا مسؤول، معناها باش يخرج شوفتوران، باش يخرج ان باتوتيل، باش يخرج دكتور دو سال. دونك هذوما عندهم المسؤوليه. دونك فما اللي اقل منهم اللي هما لي سيرفور، فما لي جون ديكزيكسيون اللي هما تختارمون باش يكونوا عندهم شهاده الكفاءه المهنيه، اللي هما دي سامبل اكزيكيتون دي سامبل سيرفور. فهمت؟ دونك هنا يختلف
1: به. واضح. دونك بالنسبه لك انت التكوين مهم جدا وغايب على المؤسسات اللي تقدم الخدمات في تونس. هذاك علاش فما مشكل نتاع قله الجوده نتاع الخدمه في بلادنا.
0: اكزاكتومون. احنا مثلا مش بسط الناس، مثلا انا في غيمي اذا كان هو ما عندوش زوتي تاع كيفاش يداوي، كيفاش يغرز، كيفاش يعمل، ما نجمش يكون انا في غيمي. نفس الشيء السيرفور اذا كان هو ما عندوش التكنيك دو ترافاي ما عرفش يقف كيفاش يقف كيفاش يلبس كيفاش يستقبل الحريق كيفاش يقعدوا كيفاش بدوا الكرسي يكون السرب قبل السرب المرا قبل السرب الراجل قبل السرب الضيف قبل كيفاش تكوردو دونك هو حقيقه فما عده عوامل مثلا
1: لاديسيون يمدوا لاديسيون للراجل مش للمراه
0: فوالا هذوما كله قادين
1: اوكي يبداو بنات نورمال ولا كيبداو اولاد ما يقلقش
0: فما حاجه اخرى لينا اللي جات حقيقه معضله انه مثلا كي نبعثوا احنا هذوما الولادات يمشيو للاستاج نتاعهم يرجعوا لنا في البيريود باش يرجعوا يقروا فيها يرجعوا هذاك دي موفيز ابيتود الوغ كي هما يسون فيونسي بالناس اللي هما عندهم دي موفيز ابيتود كي يجوا يقولوا علاش تعمل هكا قول راهو قالوا لي اعمل هكا راهو ما قالوا لي اخدم هكا لا تعمل هكا
1: شنو مثلا لي موفيز ابيتود اللي يرجعوا بهم قريهم نوع يرجعوا لكم بحاجه اخرى
0: حاجة أخرى مثلاً فلا فما دي مزابتويت مثلاً أن اللونجاج مش هو مثلاً ينسى ببرش حاجة تقراهم ينساهم فهمت يقول لي لا رأوا قال لنا عمل هكا لا الناف تبدلوش تبدلو إخي السيرفيس لا تبسخ أكلبو مثلاً نقلب الناف علاش تبدل فيه ركوية في ديتاش برش حاجات برش حاجات برش حاجات
1: شنو مثلاً في اللغة شنو تعلموهم مثلاً
0: هو احنا نعلموهم للونج ديستيني على بروفيسيون
1: كيفاش
0: اللغه هذه خلينا نعرف عليها شويه البروفيسيون اللي هما مثلا كي يدخل جديد نعلموه شو يسمي ليكيبمون الماتيريال دونك بشوي بشوي كيفاش بعدين نعلموهم يسمي كيفاش تعمل مع الحريف لاكوي مرحبا بك تستقبل الحريف بعد نعلموهم ليكسبليكاسيون دي منو الاستيكاسيون كوميرسيال دي منو الحريف وقت يسال على على امبلا باش يعرف شنو الكومبوزيسيون تاعو يعرف يجاوب يعرف يجاوب يقولوا
1: هي الحقيقه مش ديما متوفره معناها
0: هذه هذه هذه هذه هو
1: ساعات يقول دقيقه تمشي نسال ونجي ساعات يقول كذا ما عندناش على خاطر ما عندناش كل الماده الفلانيه ولا ما عندناش كذا
0: هذا هو هذا هو اللي نحكيوا عليه اللي هو التكوين خاطر الفرق بين ان سيرفر متكون وان سيرفر مش متكون هما هذوما لي زوتي
1: دو ترافاي بسام مستمع يسمع فينا مستمع يسمع فينا قال تنجمش تعطينا انت كيفاش نتواصلوا باش ناخذوا هالي سوبفونسيون هذوما باش نكونوا البيرسونيل نتاعنا يدخلوا للسيت انترنت فما وزاره معينه شنو كيف
0: هما هو فما ان دوسي تخدم خاطر بالي كابيني دو فورماسيون ولا مع المدارس السياحيه ديريكتومون
1: داكور
0: انا دوسي تخدم بين المدارس السياحيه وبين الكابينه دو فورماسيون
1: مدارس سياحيه تابعه للدوله ولا المدارس السياحيه خاصه ولا
0: المدارس السياحيه بينهم هم 8 مدارس سواء تابعين وزاره السياحه سواء مدارس تابعين وكيل التكوين
1: معناه كي يسال في المدارس السياحيه هذوما ينجم يلقى شكون يعملوا فورماسيون
0: ياخذ
1: معلومه على
0: الفورماسيون احنا ببنا مفتوحه نكونوا في الباتيسري نكونوا في الكوزين نكونوا في الريستوران بار نكونوا في الفليتاج كونوا في في في في في في برشة في برشة كمانات في الريسبسيون في الـ في الـ في الليبرجمون دونك في في في برشة اختصاصات في الـ في الـ في دونك احنا نرجعوا للتكوين اللي هو تكوين مهم ومهم ومهم جدا سواء انه نكونوا في المدارس السياحيه سواء انه اصحاب المطاعم ولا اصحاب الفنادق يجيبوا يعملوا دورات تكوينيه مستمره
1: واضح جدا بسام فولي مهم برشا نقطة مهمة جدا أثرتها يعطيك الصحة تحية ليك 71113 من زرع عمدكم شكرا في تقبل كلمتكم الهاتفية نتحدثوا على جودة الخدمات في بلادنا نواصلوا مع تليفونات معايا أحمد أحمد مرحبا سيدي
2: عايش
1: الله يخليك حاط او بارلور ولا ايكوتور ولا حاجه
2: لا نسمع فيك نورمال تاع الراديو ونسمع فيكم
1: هاي مرحبا يا احمد 35 سنه والحمامات
2: الحمامات
1: تفضل سيدي مرحبا
2: بيك نحكيوا على جوده الخدمات خاطر مهم برشا السوجي اللي حكينا عليه بحكم انا ولد دومين ونخدم في لا ريسبسيون دوتيل وانكور قاعد نخدم في لا ريسبسيون دوتيل والحاجة هذه إذا كان باش نبدأه من جودة الخدمات تبدأ أول حاجة براحة البرسونال كي يبدأ البرسونال فار اكزامبل الوقت منظم وتبدأ خدمتهم ريقلة يبدأ سالير ويتصب في وقته تريمو يتصب في وقته ما يتعرض للتوكسيكاسيون السوجي اللي حكيتو عليه قبل من الزملاء وكل شيء هذيك تبدأ علاقة توكسيك ما بين الكوليك وأول حاجة يلقى الراحة وكلمة طيبة من سيبريور متاعه نعطيك اكزامبل فار اكزامبل تلقانا نحن كيفاش نخدم السيستم تاعنا في الاوتيلوري السيستم تخدم 3 شيفت تلقى روحك من 7 ل 3 ومن 3 ل 11 من 11 ل 7 نتاع الصباح. فرفوا تلقى روحك تروح فور اكزامبل ما فماش ترانسبور من الخدمه نتاعك والا البيوس نتاع الاوتيل فاتت. اذا كان البيوس نتاع الاوتيل تفوتك ل 11 تاع الليل تلقى روحك تاخذ تاكسي ساعات مثلا 12 انا من الاوتيل تخدم فيه ولا مزوم الحمامات النابل ولا كذا تكلف لك في 20-25 دينار. من 20-25 دينار انت باش تاخذها انت تاكسي هذيك تلقاها اول حاجه تنحات من السالير نتاعك تمشي انت مالاليز. وفوق من هذا دونو يجيك ساعات كليونات اللي هما متغشين من الفول نتاعهم عملوا روتار في الطياره تلقاهم يستناو برشا في المطار. اول حاجه يلقاها يلقاها ريسبسيون. نحن في ريسبسيون نبيعوا في الضحك عمرنا ما نبيعوا في بيوت ولا نبيعوا في ماكله ولا في حاجه. عندنا السيرفيس نتاعنا هو رسمانه تلقانا نخدموا امورنا واضحه كذا. ساعات تلقى اليوم ما نعرفش انا تمشي تخدم انت من 11 تروح من الساعه نتاع الليل تروح يوم غدوه 7 نتاع الصباح تجي اول حاجه تلقاك درج روتاره درجة قهرته تسمع كان الكلمة الخايبة for example ما تسمعش الكلمة الطيبة. تلقى سالرك مصبوب روتار تلقى بريمك مصبوب روتار عمرها ما كانت عندها علاقة بالتكوين. التكوين ساعات رسمها في ريسيبسيون دوتيل توا ياخذوا في دي بيرسونيل عمرهم ما كانوا متكونين في الوتيل ريرا.
1: هذا هو انت متكون في المجال احمد قريت
2: انا متكلم في المجال انا في المغرب قريت اوتيل ريف في المغرب نتكلم خمسة لغات وبديت
1: عندك توا خدمة
2: 10 ans
1: خبيا.
2: خدمت في دي زوتيل معناها من دو زيتوال حتى كشت سانك إتوال. وحاجة أخرى مهمة زادة تلقى روحك واقف 8 سوايع وساعات 9 سوايع 10 سوايع واقف وما عندكش حق تقعدها وساعات تفطر وانت واقف وساعات تبدأ تفطر وانت واقف مين في رمضان. في رمضان يبدأ كليونات يجيك وقت أقل فطر انت تحط كعبة الدقلة في فمك وهو يدخلك وتعمل شيكين امتياك ولازمك تضحك وتفرح وما لازمكش تجاوب كليها. فما
1: فما زوز نقاط مهمة في الكلام تاعك. نحن كي نخدمو أي خدمة في العالم فما خدم عندها أوقات مختلفة عن الناس الكل. فما خدم ما تعترفش بتوقيت وبفطور ومثلا رمضان وغيره مثلا في راديو ولا إسعاف ولا فما خدم أحمد توقيتها مختلف على المواقيت العادية. هذي يلزمك هذي أنا نقول الشخص اللي داخل باش يخدم معناها يزم يكون يعرف متفهمين فيه. بقينا كي تقول لي التكوين ساعات يدخلوا عبيد دخلها على الميدان مش متكونين وإلا تقول لي شخص ما يخذش في حقه وإلا ما عندوش البريم متاع الترانسبور متاعه ما مش عليا أنا نورمالمون ترانسبور خاطر نعرفوا اللي الوتلة الكل بعاد على المناطق السكنية عادي معناها فهمت
2: يبدو في الليزون مثلا توريستيك ولا في الليزون قلنا احنا ما همش الوتلة البلاد ولا حاجة يبدأوا بعض. لو ساعات تلقى شكون متكون في الوتيلوري وتجيب واحد من برا تلقى يحكي ويتعامل مع الكليونات خير منه. تبقى شنو المشكلة الكبيرة هوني في الادمينستراسيون ساعات تلقى الضغط نتاعك ساعات تكسل في ريسبسيون يتعدي الكيستيونير تلقى روحك تعب ولا ساقك توش عك تعمل كيستيونير تفطر ربع ساعة ولا درج من زمان كيستيونير ومن بعد زادة فوق منها السالير يوصلك فور اكزومبل لو 27 يوصلك لو 8 ولو 9 ولو 10 عندك فور اكزومبل البري منت نتاع جوان تلقاه يتصب لك في سبتمبر بريم تعرف العام يتصب لك في جوان اللي بعده معناها ثم برشا برشا حاجات في الدومين هذا لازم تبدا ساعه من راحك
1: بيرسونيل الوضعيه نتاع البيرسونيل بالنسبه لك انت
2: اكزاكتومون سورتو بار ريسبسيون راه سورتو بار ريسبسيون ريسبسيون راه ثم دي كاتيجوري نتاع وكله تلقاهم يخدموا من المطلسه مثلا ل 11 تاع الليل ما تلقاش لي فام دو شامبر ما تلقاش لي تكنيسيان تلقى روحك تفرش تلقى روحك تتنظف يبدا فما فويت نتاع ما تلقى روحك انت تطلع تقدو تلقى مثلا روحك في كونديسيون اللي وضعيه خايبه خايبه على خويك ليون شي يجي يقول لك هذه امور لوتيل امور معناها لي معناها مالي لوتيل فهمتني هما اللي يتصرفوا انا ما ندخلش فيها
1: تلقى روحك تربي هو الكليون مالوغوزمون سي فري يمشي طول للريسبسيون معناها اي حاجه
2: اي احنا الضو في الرياض الاخرانيه الضو مخصوص على تونس كله ولا مخصوص على تونس الكل يقول لك شبيه مخصوص الضوء عندك انت تدخل ورا ولا لا في مواضيعك معناها كجينيرال ورا نستناو الناس الكل نقول لك لا تصرف لي انا جاي دفع فلوسي باش نحط ويزيد ياخو اسمك فار اكزومبل من الباج نتاعك ويهددك بحاجه صغيره يقول لك انا باش نحط اسمك مثلا باش نعطي نوت يعطيك نوت ان ولا زيرو ولا ثروه اول حاجه عيط لك الديريكتور نتاعك يعطيك عليك كيستيونير تدخل ورا ولا كليون غلط يقول لك لازمك تسمع ساعات كليونات يصيبوا علينا ساعات كليونات يمدوا ديهم علينا ساعات كليونات رامي هرسونا بالكلام على كلمة شنو أنا دفع فلوسي وأنتم لازمكم تقبلوا. لهنا البرسونيل كي يبدأ في إكزامبل ياخذ في 600 ولا 800 ولا 900 دينار ويبدأ في عمر ال 35 و 36 و 37 سنة وما يصيرش ياخذ سالير باهي. أنا شنو نطلب؟ نطلب أعطيني سالير باهي، أعطيني دي كونديسيون باهيين، راهو الكليون أنا نعطيه عينيا مش نعطي كل شيء، أما ناخذ في 600 وترونسبور عليا ونلقى روحي في جيبي في آخر شهر 100 دينار معناها ما تخلتنيش حتى مصروفي، ومن بعد من كيستيونير من المعاملة هذه اللي تفسر جودة خدمات.
1: واضح. أنت قلت لي قريت لوتيلغي في المغرب، كنت عندك تجربة في الوتلة في المغرب، شنو المختلف؟
2: عندي تجربة في الوتلة في المغرب وعندي الاختلاف غادي تخلط تاخو حقك. تجيب مثلا سيرتيفيكا ميديكال باش ترتاح، يعطيك حقك في 3 ايام ولا 4 ايام لترتاح. في تونس لا، تجيب له سيرتيفيكا ميديكال يقول لك هذوما راه منقوبين من السالير نتاعك.
1: معناها هذاك علاش الجودة نتاع الخدمات باهية؟
2: ينجم يكون زاد عندك الراحة، عندك البيرسونيل برشا. نعطيك حاجة أخرى، احنا مثلا تلقى روحك 3 بيرسون يخدموا لك 4 بيرسون، نحن مثلا 3 وعندك واحد تورنو يخدم معنا، تغيب واحد بركة ما تلقاش كوني عاودك ترسيلك تخدم دوز دوز تناخدو مثلا الكونجي انويل متاعنا تلقاك تعاود في زميلك تخدم فيها 12 ساعة ما تخلصش عليهم بطبيعة تفهم من هالراحة. لي كونديسيون خايبين على الاخر بالحق راه في الوتله الكل.
1: معناها تقول انت راهي الوضعيه نتاع الخدامه في كل ما هو خدمات مطاعم مقاهي وتله هي اللي تخلي ربما وتاثر على جوده الخدمات وعلى العلاقه بالحريف. شكرا لك يا احمد، تحيه لك. ثاني
3: هو لما نحكيه على جودة الخدمات عدة أطراف متدخلة، ونظن الساعة الأولى أعطت هذا التنوع
1: متفق.
3: واللي ربما كنا نحن ننتظره في صوت الحرفاء اللي هو أقل حضور، أما يأكد صحيح. فما وعي من قبل الكثير من المتدخلين، إن كان من الشخص اللي هو عامل ويخدم في فندق، أو الشخص اللي هو يساهم في التكوين، أو الشخص اللي هو أجنس دو فواياج، ويأكد أنه لو خممنا في تحسين جودة منظومة الجودة ينبغي مراعاة كل هذه الأطراف، حتى وإن كان كل طرف يقول نحن الأساس. وكان لاحظت كل صديقان كان تعطيني التكوين، كان تعطيني شهرية، كان تعطيني البوربوار، في حين نحن كلنا مع بعضنا لو وضعنا رهان. وشنية الفكرة اليوم اللي أكدوا لها المختصين هي تجربة الحريف، ما عادش حتى نحكيو على رضا الحريف، ليكسبيريونس دي كليون كي يخرج من ريستوران ولا من اوتيل شعاش وشنو الانطباع العام نتاعو في كل التفاصيل. ان كان الكومونيكاسيون كي تبدا بولا ريزيرفاسيون مثلا، اللي ساعات عندنا مشاكل في تونس انك تمشي بلاصه ما تلقاش بلاصه، او انك انت باش تتصل بالفضاء المكان. نحن اكدنا على الوتله، على القهاويه، على ريستوران، ينجم يكون لي تابلو دوت، ينجم يكون لي ميزون دوت، ينجم يكون كل ما هو ايضا اليوم فندقه بديله او سكن بديل مع دي بلاتفورم انترناسيونال اللي يخدموا على انه الناس تكري مع بعض من بينات بعضها مباشره عن طريق دي بلاتفورم. هذا اليوم قاعد اكثر فاكثر يخدم على تجربه الحريف اللي هو مرتبطه بالعديد من المؤشرات، اللي هي مرتبطه بالفضاء، بالمكان، بالاستقبال، بالغابيديتي في تقديم الخدمه، في الايجين اللي حكيوا عليها المقبليكا، في الاستماع الى الحريف لو فما مشكل، في لو تريتمون الشكاوي لو صارت. فاليوم كأنه يلزمنا اون باتري دانديكاتور، يعني نحكيه على هالتجربة فيها العديد من المؤشرات اللي يلزمنا نحطوهم مع بعضنا. يعني البلدان او البلاتفورم او التجارب اللي اكثر نشحت هي اللي اتفقوا مسبقا شنو ما هم بالضبط. لانه يعني اليوم الديجيتال مثلا حاجة مهمة جدا، اني انا النجم ساعات نتحصل على شكل من اشكال الاقامة ما غير مرة مثلا الشخص اللي يقدم الخدمة، لكن بعد هل انه المعلومات كانت دقيقة، هل انه النظافة كانت متوفرة، هل انا ما اعلنت عنه وصرحت به مسبقا كان بالفعل فيه ولا لا. الكارت اللي يقدموها ساعات في الريستوران في تونس ما نجمش نعمو، اما ساعات اللي كاخت نفسها مش فمش كون شاف الكيور كود، فمش كون شاف كل ما هو سمارت فون ويقول لك قدم. نظن فما حاجات عديده اليوم قاعده تصير من تغيرات بسرعه كبيره في عالم تقديم الخدمات، كل ما هو مطاعم، فندقه، مقاهي، ملاهي، كل ما هو تابلو دوت، ميزون دوت. نظن هذا يلزم ناكدوا على انه هو مهم جدا. تبقى اللي الصوت اللي يلزم يبقى غالب هو صوت الحريف. لكن كيفاش هذا الصوت الحريف يوصل وين ساعات يلقى روحه في مأزق؟ مثلا انه المؤسسة اللي تعامل معاه اما مش عاملة هي تخطمهم بتاع الشكاوي او انه فما عاملين مثلا اليوم. فاليوم نحن امام وضعية وين الاطراف متعدة، الحريف ينبغي يبقى هو الاساس، العامل اللي نحن سمعنا صوته اللي رأى انه مثل الاجر اللي تقاضاه مش كافي، المؤسسة مقدمة الخدمة، النقابة اللي هي ايضا عندها كلمتها ومهم جدا ان صوتها يخلط، الدولة اللي تبقى عنصر اساسي لانه نحن نعرفه انه الدولة عندها هذه القدرة على التنظيم على التشريع على اسناد المعايير. فما حاجة اخرى نجم نرجعوا لها في مرحلة ثانية هي مسألة هالتصنيفات اللي ممكن تقوم بها الهيكل العمومية، كل ما هو للابال اليوم اللي ايضا اصبحت مؤسسات اللي هي تعطي للابال بمختلف اشكالها ان كان في تقييم جودة الخدمات او حتى في مسائل اخرى مرتبطة مثلا بالمسائل البيئية بالمسائل الرقمية، واللي اليوم يلزمها تدخل في تقييم الخدمات لانه المنظومة الجودة هي متعددة الابعاد ويدخلوا فيها العديد من الاطراف اللي ينبغي الاصغاء لهم في تحديد المؤشرات اللي نعتمدوها في تحديد منظومة الجودة.
1: يعطيك صحة سنيم، احنا مازلنا مواصلين معاكم 71-113-ألف مازال عمتكم 71-113-ألف كانت حابوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدث على جودة الخدمات، وإلا على 23 على الواتساب 23-513-ألف مرحبا بكم كانت حابوا تشاركوا معنا. تدفيت موعد الأخبار مع هبة الخميري، راجعين مرحبا بكم.
4: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
4: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
8: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
9: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
10: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
4: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند،
11: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأستاذة والمحاضرة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ومديرة مخبر الآثار والعمارة المغاربية بي عبيدي تعتبر أن تطوير السياحة يتطلب الانتقال من سياحة الكم إلى سياحة أكثر اندماجا مع خصوصيات المدن وموروثها مع إشراك السكان والفاعلين المحليين. وعبيدي تضيف أن مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إنسيتو يأتي بالشراكة مع إيطاليا ويهدف إلى أحداث مسارات جديدة للسياحة الإبداعية والثقافية في المدن التاريخية.
12: هو مشروع ثنائي إيطالي تونسي ممول من طرف أنتريك تونسي إيطالي، ويعمل على خلق مسارات سياحية إبداعية وثقافية في المدن التاريخية. وتم اختيار 4 مواقع، 2 في إيطاليا، موقع أغريجانتو وموقع فيلاسيتا، وموقعين في تونس وهو مدينة تونس ومدينة زغوان. استوفينا ورشات مدينة زغوان. ابتدأت سلسلة هذه الورشات من 13 جمعة وتكتمل اليوم، والهدف منها هو العمل في ظل تشاركي مع السكان في المدينة، وأيضا في إطار ورشة الحوكمة في التشاور مع من يشرفون على شؤون التراث والشؤون السياحية حتى نتمكن من تحديد مجالات التراث التي لا زالت تحتاج إلى تثمين أكثر مما هو موجود حاليا، وذلك في إطار تغيير استراتيجية السياحة من سياحة الكم معناتها التوريزم دو ماس أو توريزم كولتورال إي كرياتيف.
1: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعبر عن دعم تونس التام لولاية فرانشيسكا البانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في وجه الحملة العدائية التي تتعرض لها من قبل الكيان المحتل، مؤكدة رفضها للتدابير الانتقامية المسلطة عليها. والبعثة تشدد على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية. في أخبار العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تفيد بأن الإغلاق القسري لصمام في خط الأنابيب بشرارة الزاوية تسبب في فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج وخسائر مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار حتى أمس الخميس. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول إن الهند وتركيا ومصر وبعض دول الشرق الأوسط تشارك في محادثات بشأن فتح ممر للحبوب في البحر الأسود أين تصاعد كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات على السفن. لأول مرة منذ سنة 2023 اجتمع أمس ممثلو الدول الموقعة على اتفاقية إبراهيم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والاحتلال والبحرين والمغرب والإمارات وكازاخستان. فما هي هذه الاتفاقية وما هي أهدافها؟ تقرير خول الكعبي.
13: البداية الرسمية كانت في 15 من سبتمبر من سنة 2020 عندما وقعت إسرائيل اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، وبعد ذلك دخل المغرب في مسار التطبيع، بينما وافق السودان على تطبيع العلاقات لكن التوقيع الرسمي تعطل بسبب الاضطرابات داخل البلاد. وفي العام 2025 برز اسم كازاخستان أيضا في إطار توسيع دائرة الدول المرتبطة بالاتفاقية، فيما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل السعي إلى توسيع هذا المسار ليشمل دولا أخرى على رأسها السعودية، كما طرح اسم الكويت في سياق الحديث عن إمكانية توسيع الاتفاقيات. سميت الاتفاقيات بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام الذي يحتل مكانة محورية في الديانات الإبراهيمية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، رغم اختلاف العقائد والتفسيرات الدينية لكل ديانة بشأنه. واختير الاسم ليحمل دلالة رمزية على القواسم الدينية المشتركة والحوار والتعايش بين أتباع هذه الديانات. يرى منتقدون هذا المسار أن الاتفاقيات جاءت نتيجة حسابات سياسية واقتصادية، وأن المصالح المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعاون الأمني لعبت دورا أساسيا في دفع البلدان نحو التطبيع، بينما لم يكن التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا لإبرام الاتفاقيات. ومن هذا المنظور يرى المنتقدون أن القضية الفلسطينية انتقلت من كونها شرطا أساسيا للتطبيع العربي مع إسرائيل إلى ملف منفصل عن مسار بناء العلاقات والمصالح الإقليمية.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار تواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق فورام. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس
14: موزايك FM. ثوام كل يوم مثل الجمعة من 9 للأربع عشية.

0: موزيك فهم.
1: سمعتوا جفن وهو علم الغزل رائع مروائع محمد عبد الوهاب، ولكن غبخيز بصوت مروان خوري وجاهدة وهبي. تحية لكم الناس كل في الاستماع، وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا 71 113 11 71 113. عظمتكم كي تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على جودة الخدمات في تونس، علاش ما تتحسنش ما تتطورش إلى ما هو أحسن، شنو الإشكاليات بالضبط، ظروف العمل، الوضعية متاع الأشخاص اللي تخدم في المجال هذايا، زيدا نتحدثوا على التصنيف ممكن متاع كل ما هو في علاقة بقطاع الخدمات، وتلا ولا قهاوي ولا ريستورونات. شاركوا معنا على 71 113 11 71 113 11، وما تنسوش زيدا اللي تنجموا تخليوا أراءكم ولا الميساج متاعكم على الواتساب، نمر الواتساب 29 500 113 11. نواصلوا مع التليفونات، معايا صبري. مرحبا.
2: مرحبا مدام،
1: عايشك سيدي الله خليك. 38 سنة من تونس.
2: ايه
1: نسمع فيك يا صبري.
2: انا مدام سأحكي على النقطتين.
1: ايه طبعا
2: تفضل. النقطة الاولى ليه تبدأ من البيت من المظاهر
1: بيه
2: باب السيكوريتي اللي موجود في البيت، اسك السيكوريتي اللي يخدموا فيهم في البيت مفورمين هم على بشيكون هو يكون عاون حراسة متاع منطقة سياحية متاع مطعم سياحي ولا وإلا يجيبوا فيها مكيكة من الشارع على خاطر جهامة وعامل تاتواج ويخوفوا بيه في العباد. حتى أنا قاعد نشوف اللي في البيت حاطينه أكثر منه يخوفوا بيه في العباد من يوم شي أمن البلاصة وشي أمن الحرفية. معناه
1: باش تكون عنده قدرة استقبالية جيدة يشرهك، يعني تقول أي والله باش نعدي سيجور محلي.
2: ليه أنت ديجا تبدأ تاخذ تفكر في بلاصة تبدأ خايف؟ معناه والله صدقني من اللي تيقف من اللي تبدأ داخل، كي تبدأ داخل عبارة انت جاي تستعطى فيه. معناه شاور فيه تقوله نجم ندخل لك البلاصة يسطوه. معناه انت تعرف معناه واحد خارج ياسر انت يكون مهندم لابس مليجل منظم. معناه انت جي توصل شاور وهو ديجا من الباب يعطيك حال يعطيك التالي انت معناه ديجا داخل خايف. تبدا دي عباره قوش عليك ماكش داخل في السفاره داخل البلاصه تبدا مفجوع من الاول،
1: هي ممنوعه وانت داخل لها
2: اكزاكتو ما قوش عليك داخل بالسرقه عشان تبدا داخل.
1: هذه نقطه مهمه.
2: هذه النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، شنو هي نوع سيارتك مدام؟ هذه عن تجربه نحكي لك انا. انا تم مكان نرتاد له ديما نمشي له
1: ترتاد له ديما ترتاد له يا صاحبي.
2: حط الكهرباء قدام المحل يشوفك هابط من الكهرباء اهلا بيك معلم مش نحويلك هذي خطر اوتوماتيك مو انت بشي نحيلك البارير بس حط
1: نفسه وكالحارس اللي خوفوا بيه
2: اكزاكتو ما هو بيد تدخل VIP تدخل وكيت مرة حاتي الكهرباء بيده هو مش مقمرني هنا مقمر الكهرباء هو وجي من با يعرفه حتيت الكهرباء بيده وجيت على الساقية قالي ليه اخوي كوم فيه الدخ يا ودي كيفيه هو ما فهم حتى حد
1: كريمو معناها
2: على خاطر ما فهميش باش نفرح بيه المرة الأولانية قريت الكهرباء وجينا حالي لحديد وعطيته ما تيسر وكذا بشو يفرح بيا ويكون كذا هذيك ديجا من الأول معناه ديجا ريت انت وما يضروا في المحل أكثر من ينفو
1: والله ينفو مهمة الفكرة يا بالحق يا صبري. معناه ساعات في بعض المناطق زادة فما كيس ربي هو كيس تبع الناس الكل، هو ملك تونس كامل الكيس. أما يجيك واحد يقولك هات 5000 ومن طوت مدها يلزمك 5000 قبل ما تدخل.
2: قبل ما تدخل سينو انت داخل تصر تتخاف على كرهاتك شو مش يصير فيها. معناه ما تنجم تقول له ليه يصرتو كي تغزر له هو شكله كيفيه ساعة تبين ربي يزيد ويبارك له عموش شي خوفني أنا.
1: وجنرال ما كيفاش تعمل انت صبري معناه تكشر عن أنيابك ولا
2: ليه نجيب هزبن أنا بالثاني ما هكا ما كذيه منا ضحكة منا كذيه ما منجم هم عشان الحاكم تاع ربي ما نجمهم شنو معناه انا باش نقول له انا ليه وكذا باش ما تعرفش على روح شنو ينجم يصير لك والامثله عده معناه فما حتى لي فيحت ريحته مع ريزو سوسيو معناه انا ترسيلي خارج ناصر وانا ناكل في تريح واللي انا نجيبها سلميا.
1: الاستقبال ديجا مهم في الباركينج.
2: دخلنا نحن للمحل انا تهبط لي صحن كمونية ب80 دينار وتسربي لي معها باجيت ب190 فرنك
1: وي
2: اللي عقل ما هو عالق لي لأنت
1: ما تجيب ليش خبزة مدعومة من الدولة أصنع خبزك ما دام وأنا خلصت فلوس
2: حتى كان هالم اسمعني ما دام حتى كان هالمدعومة من الدولة بنينة مش بنينة لو انت تجيب لي في باجيت 190 شاريها من العطار ولا من الكوسة وجايبها
1: لي زيد سامحني أبر البنة ليه ترقى لمستوى الفلوس اللي انت خلصتهم في صحن الكمونية معناه انت مخلص صحن كمونية في 190 مليم وصفوار باجيت كاملة ولا اشتر باجيت به
2: ايه معناه هل يعقل انا قاعد في بلاسة معناه نقوله نحن اقل بلاسة 50 دينار اليوم يجي حد شيء وتمد لي انت خبز خبز عادي مدعم معناه مدعم ومش بنين معناه وبالنسبة للسيد اللي ولد دومين اللي كان يحكي مع احتراماتي ليه يحكي لي على البوربوار يا اخي انا البوربوار نمده قبل ما نقعد ولا بعد ما نقعد
1: بعد
2: ما وين شنو السيرفيس اللي باش تمدهولي
1: وي
2: وقتها انا نقيم انا باش نعطيك دينار ولا 100000
1: وي
2: معناها السيد كي عطاه 300 فرنك اول حاجه ما هيش باروبليكاسيون هذه حاجه الحاجة الثانية أنا نعطيهولك البوربوات كان أنت فرحت بي وعطيتني سيرفيس بي ما فما حتى تونسي هيدنا نحن التوانسة رانا نحن التوانسة أكثر عبيد راو قلبها كبير كل اللي عنده كل اللي ما عندوش
1: عايش التونسي معناها كيبدا عامل جو يا الأمة الكل يعطي فلوس وشيخ الناس الكل معاه هاي
2: الناس الكل ما فماش تونسي معناه مشي قعد في بلاصه وفرحوا بيه وهو ما فرحش بالسيرفر ما تجي ما تسيرش كيما هو قال لك معناه هو يحكي متاكد معناه قال لك انا متاكد كان جاي البوربون ليه يا اخي انا البوربون مدولك بعد السيرفيس انت باش تعطيني السيرفيس لو كان عطيتني السيرفيس بي اللي هو حقك راهو باش تعطيني السيرفيس بي مش مزيه معناه انت كي باش تقدمني سيرفيس بي راك ما يلزمكش تكون تستنى مني في بوربوار هذاك البوربوار اختياري انا نحب نعطيك ولا لا وكانك انت الوضعيه نتاع المهنه نتاعك ماهيش هي انا كونسوماتور حريف ما عندي حتى دخل بدل خدمه اخرى ما تخدمش ما هو قطاع داخله وانت تعرف لي القطاع هذاك سبب انا باش نتحمل مسؤوليتك انت باش نتحمل مسؤوليه القطاع نتاعك معناها نجيب نصرف وزيد نخمم في القطاع نتاعك نخمم في عارفة مش يصب عليك السيناسيس شن دخلني أنا أنا ما عندي حتى دخل في هذا أنا جاي يعطيني سيرفيس كان فرحت بيك إيه اسمها أفرح بي كان أنا فرحت بيك بدينار ولا بعشرة ليه
1: هو رأو تصديقا لكلامك يا صبري فيما يخص البوربوار مثلا مستمع تفاعل معانا من أمريكا يقول عنا في أمريكا تعطي التيبس ولا البوربوار حسب دقيقة صبري نسمع بعضنا صبري دقيقة واحدة نتفاعل معاك يقول رأو البوربوار يتحط حسب الخدمة لسيرفيس إذا الخدمة تكون أقل من 15% تكون دون المستوى تحط 15% كهو من الكونسوماسيون بتاعك إذا جيدة تحط 20% وإذا كان ممتازة تحط 25% من الكونسوماسيون بتاعك يقول مثلا عشاء ب 600 دولار تنجم تزيد من 120 ل 150 دولار على الفاتوره هذيك على خاطر هكا كي تحسب البوربوار دونك انت قلت نقطه مهمه جدا راهو البوربوار يجي لاحق للخدمه اللي قدمها الشخص اللي في المؤسسه اللي مشيت لها شكرا ليك يا صبري يعطيك الصحه وتحيه ليك نواصلوا معايا فهمي
0: اهلا وسهلا عسلين.
1: مرحبا سيدي الله يخليك 40 سنه من تونس سيدي
0: كيكه بالضبط
1: مرحبا نسمع
0: فيك انا كنت اسمع فيكم من قبل الاخبار وسمعت المكون اللي هو قال لازم تعمل تكوين وسمعت صاحب المشروع اللي هو قال لازم كاتي بوربوار وسمعت الريسبسيونيست اللي هو قال لك انا مانيش ساتيسفي معناها في البوست نتاعي فما دي كونديسيون دو ترافاي وكل واحد عنده حق معناها الاطراف الكل
1: امينه يا فهمي تقول لك شكرا على المتابعه وحسن الاهتمام نشكرك برشا خاطر لخصت لنا الساعه الاولى شكرا لك والله فرحتنا يعطيك الصحه يا سيدي
0: هاي تريبيا وانا كحريف وانت البرنامج نتاعك اسمه معناها مقياس الجوده تاع الخدمات هذا تقول انت جوده الخدمات اول حاجه نحكيوا عليها كيما حكي معاك الخبير فهيت نحطوا معايير الجودة شنو نحن شو المؤشر
1: معقول
0: ايه هي اليوم بدي حريف اليوم ما بيش نمشي ريستوران ولا بيش نمشي الاوتيل ولا بيش نمشي نافور كل ستاشن دو سيرفيس موجودة بينما ذا بي قبل ما نمشي ندخل نقرأ انا انديكاتور نقا 5 تير 5 ندخل نقا 4 تير 5 نعاود نقول زعما ندخل زعما لا نقا 1 تير 5 وكل ما ندخلش دونك لازم فما طريقه نتاع قياس مؤشر فما كي بي اي يتحط هيكله كامله ان نصورها لازم تتحط والهيكله هذيا ما يلزمش يكون صاحب المؤسسه هو اللي عملها ماشيش هو كيما خي قبيله الخبير المعقل ديجيتاليزاسيون ما يلزمش يحطها صاحب المؤسسه لازم ما نعرفش انا هيكله منظومه موجوده اللي هي كل حريف عنده الحق باش يقيس جودة الخدمات في محل الخدمة
1: معناها أنا كي نكمل نعطي نوت للخدمات للماكلة سيرفيس متاع
0: الكل معيار وحده البيرسونيل
1: اي وشنو بعد يحطوه البرة في فم الباب يقولوا راو هذا المقهى متحصل على
0: لا لا مش هكاك عاد مش هكاك تحطوه البرة ما منا حتى ايش تحطوه على ان بلاتفورم ديجيتال كيما تو اليوم اللي معروفه بالقدا تدخل انت ليزافي على جوجل تجم تشوف افي اما هذيك نعتبره فيه ولا نعتبروش فيه ما نعرفش اما يلزم فما ان بلاتفورم تلم هالقطاع هذا الكل تاع الخدمات في تونس اي حريف من حقه باش يعمل ان سيستم ديفالواسيون هو سيستم ديفالواسيون ديفالواسيون ليش يصلح هذايا مش يصلح لخاطر انا كحريف نحب نلوج على الحاجه الباهيه لا هذايا يصلح باش نحسنوا في الخدمات قل كيفاش انت باش نحسنوا في الخدمات
1: كيفاش نحسنوا في الخدمات
0: مثلا ذا سيد احمد اللي يحكي قبيله قال لك اعطوني البوربورت نحط لكم في الخدمات لا كي تشوف انت النوت نتاعك خايبه والعبيد ماش تحب تجيك تو انت تحسن في الخدمات وانت تحسن في في الظروف نتاع العبيد اللي تخدم معاك وفي السيرفيس تاع الكليون باش يجيك انت وحدك شتولي اكسبوزي معناها للحرفاء الكل وتولي تحسن في الخدمات نتاعك معناها الفكره والتلخيص نتاع الفكره الكل راهو الحريف يمشي مش ما يمشيش والحريف يعطي بوربار السيد كان يحكي قبل قالك نعطي بوربار مش ما نعطيش اما كي نلقى خدمات نلقى كونتر بارتي والكونتر بارتي هذه لازم تتجسد في مؤشرات والمؤشر هذا لازم فما معناها منظومه ولا هيكل اللي هو يشرف على الشيء هذايا وكاو معناها هذا هو ملخص العمليه
1: معقول بالنسبه لك انت لازم فما بلاتفورم نجمو نحطوا فيها ارائنا على الوتيل والا على الريستو ولا على المقهى
0: يعطيك الصحه ريتا
1: وكاو فما كلك جروب اللي تتنجم كيما
0: ماهمش اوفيسيال ماهمش اوفيسيال
1: اي توت افي ساعات يقول لك
0: اليوم فوالا تنجم انت تشري ديزافي نجم انا باش ميتا مثلا نحب نحط افي سبابا اما كي ابدا يبدا وراه هيكل ينظم الشيء هذا
1: منظم راهو احنا متاكدين ونعرفوا لي هذا صحيح ومبني على حقيقه ماهوش مبني على رايك كيكا والا
0: مربوط باليوزر اكسبيرينس مربوط بالاكسبيرينس نتاع الكليون الكليون دخل شاف حاجه انا عطيت رايي بعد بكل معناها حريه اما زاد بكل شفافيه خلي الناس الكل هذاك راهوني قلت لك حاجتين في نفس الحاجه انه اللي يقدم في الخدمات يقول لك انا توا وليت الناس الكل تعطي في سيستم ديفالواسيون دونك لازمني نعطي ما خير وكيف كيف هذا الكليون يعرف وين يمشي
1: خبيه.
0: ما يبقاش بعد يتشكى ويعمل في ديكلاماسيون والكل هذه هي الفكره
1: واضح يا فهمي يعطيك صحة يا سيدي شكرا لك على
0: الموضوع هي البرنامج وان شاء الله نقدم وان شاء الله نكون نقدم
1: شكرا لك سيدي تحيه لك على المداخله نمشي لياسين مرحبا
3: عسلامة مرحبا
1: الله يخليك 42 سنه من جربه
3: اكزاكتومون
1: مرحبا سيدي تحيه لاهالينا في جربه
3: يا عايشة كيف حالك يعطيك الصحة
1: قل لي
3: بون انا ياسين نخدم شوية خاطر على توسكي ديفلوبمون ديورابل في الدومين توريستيك حالينا بتيت ستارت اب اللي تخدم على سيرتيفيكاسيون وسمعت خبير بعثاك يحكي على توسكي سيرتيفيكاسيون قبل ما نخلص سيرتيفيكاسيون حبيت نعطي ايماج صغيرة على التوريزم في تونس التوريزم في تونس تعبينا برشا بالتوريزم دو ماس دونك علاش على خاطر كثروا علينا الوتلة كثروا الوتلة كثروا لي نومبغ دو لي كثروا توريست اللي يجوا بحذانا دونك لازمنا نبيعوا لو نومبر دو لي هذاك دونك ولينا نرخصوا في الاسواق دونك بلغه التوريزم نقولوا ولينا نحكيوا على الوير دي نحكيوا على الريزولتا بروت نتاع نتاع الوتيل دونك لازم نطلع برشا فلوس لازم نقص في نقص في لي ديبونس نتاعو والفلوس اللي يصرف فيهم الحاجه اللي تتمس برشا في هذا هي تتمس الفورماسيون نتاع البيرسونيل والفورماسيون نتاع ليزيكيب سمعت سيد بكري يحكي
1: دونك يولي اكثر الفي ابيل للبيرسونيل نون كاليفي
3: مش حتى نون كاليفي ما عندوش وقت باش يعمل لا فورماسيون تاع البيرسونيل نتاعو. انت سيد بكري ما عند بالليكول دو فورماسيون في البيتي توريزم حكى على فورماسيون تكنيك. بالحق عندنا دي انستيتيوشن في تونس مع لي فورماسيون تكنيك برافو ما تجي ولا دي تكنيسيان حنا في الهوتيلري ولا ناس تخدم في الريستورون ولا دي ريسبسيونيست ولا اللي هو عنده فورماسيون تكنيك طياره برشا. مي ابار لا فورماسيون تكنيك كيما احنا في اي خدمه هو يقرا حاجات يفهمهم كل شيء. اما كي يطلع يطلع فما حاجات أخرين لازم يتعلمهم، فما حاجات أخرين يتعلم الكوميونيكاسيون تاع الكليون مع الكليون، يتحط فاس فاس مع الكليون. أنا خدمت برشا بار إكزومبل في لي سيرفيس تكنيك، أنا يجيني أن بومبي ولا يجيني أن إلكتريسيان، برك الله عليه صناعي، أما يعرفش اللي هو لازم كي يدخل في الشومبر تاع الكليون ويعمل انترفونسيون باش ينظف ولا حاجة، باش يصلح ولا حاجة، ما يخليش البيت ماهيش نظيفة، ما إذا يلقى الكليون في سير بلاس لازم يحكي معه. دونك هذوك دي تكنيك واحد اخرين يتعلمهم في الخدمه اكثر من كل شيء. دونك الفورماسيون تكنيك حاجه والفورماسيون سيغ تيران حاجه اخرى. احنا في السيزون تاع 6 شهور بار اكزومبل في جربه بيسك 6 شهور ولا السيزون طويل شويه وسافا. عندي 1000 كليون في الوتيت كلهم حاجتهم بكاليتي حاجتهم بشكل حاجتهم في البيسين شومبر نظيفه ما عنديش وقت باش نفورمي لي تكنيسيان اللي عندي. دونك بعدنا برشا على الفورماسيون تيرا على ذاك الكاليتي تحت. والوقت والنوع تاع السيرفيس اللي نعطيه فيه للناس تاع برشا. والحاجه اخرى نزيدها اللي الكليون ما عادش كيما قبل. قبل كان باغ اكزومبل في التسعينات تمشي لوتيل التلفزه فات الفرش فات بيسين فات تو الناس كل هذايا كل عندنا في ديارنا عندي الواي فاي عندي التلفزه عندي دريسين. دونك ما عادش مزيه اللي مطلوب في الوتله هذايا. دونك الوتله نتاعنا لازمهم يحسنوا الكاليتي نتاع الانفراستركتور اللي عندهم. دونك هذا بشويه بشويه تعدينا برشا ضغوطات 2015 كورونا ديزاسيدون دونك الوقت لاجير سي فاهم ما عادش عندهم باش يخدموا باش يعملوا دي رينوفاسيون باش يصلحوا لي ستركتور اللي عندهم باش يعطيو سيرفيس بخير. دونك قعدنا نخدموا على الهيبرجمون ما عادش نخدموا في التوريزم دونك نسكنوا في ناس عندنا يجيبوهم لنا ليزاجونس دو فواياج. دونك ولينا نخدموا في الهيبرجمون ما عادش في التوريزم وهذا اللي لازم يتبدل.
1: معناها الوتيل كاين ولا دورتوار يرقد هكا وما تنتظرش مني باش نقدم لك حتى الماكله ساعات ما اونترونو معناها
3: الماكله عنده كو مادام عنده كو لازم يحكي معناتها ما ينجمش يفوت وعنده كو معين نتاع البلا اللي عنده
1: زباغ الكو هو ساعات حتى الكاليتي نتاع الماكله مش كان يعني ساعات كونتيتي كبيره وترا وبعد كي تجيبش تختار حاجه تلقى ما تاكل غيالمون معناها فلوس كاينها ماشي جوست على كاينو يزمك تبهر الكليون اللي راه فما برشا برشا برشا لوغ هو ما عندوش غير مون لو شوا
3: ريت احنا نحكيو باريكوم
1: زيد الانيماسيون وغيره كيما قلت انت معناها جوست يرقد هكا هو الكليون معناها
3: احنا فما حاجه نحكيو بها برشا في تونس اللي هي هجره الادمغه. هجره الادمغه راه ما عندناش كان طب ولا انجينيور وهذوك الكل عندنا زيد اللي شيف دو كويزين. انا في تونس ما عادش عندنا دي شيف دو كويزين كاليفي باش يشد اوتيل يهز 1200 عرض. عندنا لي ديريكتور تكنيك ما عادش ديريكتور تكنيك فما تول برشا وطلع يلوجوي لي ديريكتور تكنيك خاطر انا لازم نعمل رينوفاسيون لازم نعمل دي ترافو لازم ننظف لوتيل نتاعي ما فماش ديريكتور تكنيك صحيح فما دي شيف دون تخوتي ريسبونسابل تكنيك برك الله عليهم من نوبر نقص علاش خاطر فورماسيون دو باز تكنيك في الفاكولتي موجوده اما فورماسيون سيغ تيران يخرج انت انجينيور ولا تكنيسيان يقول لك باش نمشي نخدم في لوتيل بون سالير سي با غران شوز وما يعرفوش اللي لوتيل راهو سي اون اندستري وحدها معناها احنا نقولوا فما الاندستري العاديه وفما لوتيل راهو مدينه صغيره تلقى فيه ليبرجمون تلقى فيه ريستوراسيون تلقى فيه ديونغري تلقى فيه ليكونوما معناها سي با سي ان موند ابار. دونك كي تدخل تخدم في الدومين التوريستيك لازم سي فغي اون تري بون فورماسيون تكنيك مي لازم زاده لا فورماسيون سور تيران باش تعرف انت شنو معناها. انا اللي كما على خاطرو سمعت بكي المسؤول يحكي على السيرتيفيكاسيون والابيليزاسيون سي فريمون لا سوليسيون اللي ماشي لها العالم الكل. فما لي نورم في تونس كلاسيفيكاسيون تاع لي زوتيل فما لي بروسيس انترن في لي زوتيل وفما حاجه اسمها لا سيرتيفيكاسيون ولا لابيليزاسيون. الاورغانيزم الكبير اللي موجود في العالم هذا يسمى جي اس تي سي جلوبال سستينابيليتي توريزم كونسل اكبر اورغانيزم جي خذا القوانين ولا لي ستاندار اللي موجودين في العالم حطهم في ستاندار واحد وعطى لاكريديتاسيون دي زورغانيزم اخرين باش ينجموا يدخل للوتيل يعطي سيرتيفيكاسيون في الديفلوبمون دورابل. كما تعرف ديفلوبمون دورابل نحكي على الانفيرونمنتال نحكي على السوسيال نحكي على الاورغانيزاسيون دونك يدخل فيه نسمع في ناس بدك يحكي على لي ريكلاماسيون كليون دونك ديفلوبمون دورابل يدخل فيها ريكلاماسيون كليون كريديبيليتي نتاع الوتيل نتاعك والكليون شنو يحب احنا ما حاجناش بالكليون يمشي الوتيل احنا حاجنا الكليون يمشي للديستيناسيون الجهه معين معناتها ان الكليون كيجي بحضنا الجربه ما حسيش يقول مشيت للوتيل الفلاني تحب يقول مشيت للجربه ولا مشيت للحمامات ما يقوليش مشيت للوتيل الفلاني مشيت للحمامات دونك حاجتنا بالكليون ما عادش يمشي للوتيل البيسين ليبرجمون شويه ماكله نو يمشي الديستيناسيون
1: هو الحقيقه في الحق في الوضعيه نتاع جربه يقولوا ماشي الجربه ما يقولوش سفري وماشي لوتيل الفلاني سفري يقولوا ماشي الجربه هابط الجربه اي الحقيقه
3: خدمه كبيره خدموها برشا عباد خدموها ديجا نبدا بالناس اللي يزوروا الجربه خاطر يحكيوا عليها من بعد يسمعوا بها الناس الاخرين خدموها الجمعيات اللي موجودين في جربه خدموها المواطنين نتاع جربه كي نهبط للسوق ونلقى الناس تبيع الارتيزانات يضحك ويفدلك يعطيني برودوي يحكي لي عليه يحكي لي على القصة نتاعو ما يبيعليش برودوي على أساس حاجة انتوفرير باش نروح بيه
1: فهمتي والمحافظة على التونتيسيتي نتاع الطابع نتاع جربة زادة سي سا ليكسيبسيونيل في جربة سيكو كي تمشي الجربة تحس الطابع الجربي مازال موجود تحس روحك في
3: مازال موجود
1: زون توريستيك وكاو
3: معناها تخدم عليه وتحافظ عليه لازم الناس تخدم عليه وتحافظ عليه انا امس مشيت لتوزر في سوجي سي برسك لو ميم سوجي اللي تحكيو فيه انتوا انتوما توا مع اون اسوسياسيون حكينا على التوريزم الترناتيف احنا باش نهربوا توا من التوريزم دو ماس
1: السياحه البديله
3: السياحه البديله نحكيو على ليكسكورسيون نحكيو على ميزون دوت نحكيو على لي تابل دوت نحكيو عليه ما تسمى حلول وفما دي جون معانا في تونس قاعدين يخدموا برشا على الموضوع هذا جوست لازم يوصلوا للمارشي كلمة أنا حبيت نقولها باش نتعامل بها توريزم دو ماس في تونس ما نحسبوش نقطة ضعف نحسبوه حاجة بوزيتيف خاطر من بعد تولينا ترو بلان باش نجمو نخلطو نعملو الإشارة نتاع التوريزم الترناتيف أنا كل 2025 جاو بحضي 11 مليون 11 مليون توريست 11 مليون توريست إذا يعرفوا الديستيناسيون يعرفوا حامات يعرفوا توزر ويعرفوا معرفة برقة ما عادش يحكيو على الوتيل يولي بيحكيو على ديستيناسيون المرة الجاية يولي يخمم يمشي لميزون دوت باش يعملوا سيركوي زايد يهبط للصحراء
1: يولي
3: هذاك التوريزم اللي نحبوه
1: يمشي للصحراء يمشي القرقنة يمشي القروان ينجم يمشي القصرين يمشي
3: تونس فيها ما يتزار وفيها ما يتشاف انا امس قلت لك مشيت لتوزر اول مرة بحياتي نمشي لتوزر بس على غالب معناتها ما وافقتش مريت حاجات بالحق تقول تونس مازال فيها ما يتشاف مازال فيها برشا حتى اللي ما نعرفوهاش تونس بالحق ما نعرفوهاش دونك نرجع ونقول نخدموا شويه على السيرتيفيكاسيون لي زوتيل فما لي زوتيل انترناسيونو سي با ولا يخدموا عليها مي علاش لا لي تور اوبيراتور زادا لي اجون دو فواياج كلهم ينجموا يخدموا خاطر هذاك اللي باش يدزهم من بعد باش ينجموا يصلحوا
1: اوكي يعطيك الصحه يعطيك الصحه ياسين شكرا ليك نورتنا يا سيدي تحيه ليك على المداخله القائمه ميرسي سنيم عنصر الرجال اليوم الاكسبسيونيل سي سلمى اللي كلمتنا في بدايه الساعه كانوا برنامج هكا رجالي شويه هكا كانوا يعطيوا قيمه لجوده الخدمات معايير تحسينها اجتماعي كيفاش تقرا هذا سنيم
4: هم انا من البروفيسيونيل نظن اكثر معناتها حس روح معنيين معناتها على المستوى حتى ستوندار ما كناش نتصور أن الكم الكبير متاع المكالمات اللي نجيب من دي بروفيسيونال اللي هما عندهم غيرة على
1: مهني القطاع
4: وعندهم غيرة على القطاع نظن معناتها كثير من القطاعات تكون فيها أكثر على مستوى اتخاذ القرار على مستوى المانجمنت والجوفرنانس يكون العنصر الرجالي إلا أنه هذا الكل ما ينشم يكون إلا بأيادي نسائية لأنه الخدمات اللي قدم فيها كل من المقاهي المطاعم أغلبهم تلقاهم العنصر النسائي حاضر بشكل كبير ونظن فما هذا التكامل نظن اللي أنا
1: في الصفوف الأولى يتلقى
4: بعدد كبير تبقى

0: دماس الناس رجعنا للمسألة الذاتي النفسي الشخصي ونحكيه برشا على تجربة الحريف قبل ما يعيش التجربة وقت هو يعيش في التجربة وما بعد يعيش التجربة ومرة أخرى تظهر مهمية هذا الحريف. الحاجة أخرى المدخل اللي زادة هي أنك الترويج للديستيناسيون أنك أنت راك تخدم أكثر على منطقة على وجهها وربما مش راهي نعني بها منطقة بعينها يعني كده يكون عندك سيركوي ويكون فيه مسلك كامل وما غير ما يكون هناك تنافس بين النقاط بقدر ما يكون هناك رحلة أطول أو تقصار وتطويل حسب الحريف ويكون فيها التكامل. ساعات خاطر في مزوز مناطق بعض بعضهم يبدأوا ساعات نوع من التنافس والراو أنهم ساعات اللي هذا يحب يطيح على الآخر في حين المنطلق الأساسي وتونس تزخر بالكثير من هذه الأشياء كيفاش تخلق دي سيركوي اللي ممكن تزور فيه. مسألة كل هو ما تصنيفات ليزو لابل متى إيكو غيرها من التصنيفات إن كانت التصنيفات الرسمية اللي تقوم بها السلطات العمومية أو التصنيفات اللي فيها زادة ناس فيهم حرفية وفيهم برشة مصداقية على المستوى العالمي ونعرف مثلا في فرنسا فما ساعات متاع المطاعم سيتان إيفنمو وقت يعطيه التصنيف الأول تلك المطعم أو غيره كيما نفس الشيء بالنسبة للفنادق. نظن التصنيفات هذه بقدر ما هي ترتقي في المصداقية متاحها يلزم مهم جدا أنها تصبح أكثر انتشار لأنها تعطي إمكانية للناس باش أنها تختار على ضوء مؤشرات دقيقة. وفما شكون ذكر الباركينج أما نحن دورات المياه في تونس عندنا مشكلة كبيرة يعني يمكن هي مش بدور يعني أنت
1: من أول ما تخلت لل
0: هذاك وقت هو يحكي على لك تقول لك وتقول الباركينج واليوم زاد مشاكل كبيرة في تونس أنت اليوم تدخل باش تدخل دورة المياه باش تعرف في أكثر الأحيان قيمة وجودة والسلامة والنظافة ومدى استثمار العاملين في القطاع لذلك المكان اللي في الكثير من الأحيان في تونس ما يكونش المستوى بالفعل واللي هو مع الأسف يسيء للحرفاء للمؤسسة ومش معقول ده أنك أنت كي تكون خاصة في هو بقطع نظر أنه غالي أو رخيص مفروض فما قواعد صحية وقواعد متاع احترام للمحل وللحرفاء توفر فيه الحد الأدنى وده في تونس مش متوفر مع الأسف كأنه فما أشياء تهونا فيها وهنا نرجع مرة أخرى السلطات العمومية
1: أو فما حاجة قلت في تونس مش متوفر سنين الفكرة تخلينا كأنه كي تمشي وتاخذ خدمة باهية معناها شخص يفرح بيك ويقول لكم شنو رايكم وباهية سافان زيدكم حاجة تقول اكسبسيونيل يا شنو هذا معناها تحسها غريبة وإلا كما قلت كي تخلط وتقاري كرهبتك معناها من غير مشاكل من غير ما يجيك حد هي تندرى شنو وما تحطش لهنا ولا وهي تخلص قبل وغيره زادت تجيك حاجة اكسبسيونيل تقول سبيا معناها كأنه الخدمة ولا مستوى الخدمة لو سيرفيس في تونس من الباركين كما قلت انت للماكلة للبرسونيل للحشاكم دورة المياه ولا التواليت كي يتلموا الكل مع بعض تحس حاجة اكسبسيونيل على تونس علاش ما نعرفش علاش
0: وهنا مهم جدا انه هذايا يصبح نوعا ما فورماليزي لانه اللي قاعد يتقال اليوم في البرنامج مهم جدا لكن كيفاش ننظموه في منظومه الجوده باش ان هذايا المتوليه مؤشرات تقاس وينجم الحارف يتكلم فيه وينجم زاد مقدم الخدمة يتكلم فيه وينجم يكون زاد الشخص المسؤول على هذه التصنيفات اللي قاعدة تعطاه في تونس يكون عنده الكلمة من خلال هذا الكل يعني نظن معناتها خاصة صوت الحريف حاجة أساسية في تحديد لاباتري دي زانديكاتور خاطر احنا كاين اليوم اتفقنا وهذا مهم جدا المسألة مش مرتبطة فقط بالفرش ولا بالسال دو بان ولا فقط بالماكلة ولا باللاكوي هي جملة من المؤشرات المرتبطة طبطة بجملة من التفاعلات اللي يقوم بها الحريف مع المؤسسة إن كان باش يسلم عليه إن كان باش يرجع لي في التليفون إن كان باش يعمل في ريزرفاسيون إن كان باش ياخذ الفاكتور إن كان عنده شك ويحب يرجع إن كان هو يحب يوصل صوته ويعطي رد الفعل نتاعو ومهم جدا راهم فماش خدمات بدون أخطاء لازمنا نكونوا واقعيين في كل خدمة النجم تكونوا عندها فيه إما إلى أي مدى عندنا القدرة في معالجة هذه الأخطاء في حالة حصلت شكوى هل إنه فما متابعة أم لا، وكان إنه فما جبر ضرر لازم يتعمل، لأنه نحن ساعات في تونس الناس حتى بتلمو تعبت ما عادش تحب تقول أو تعبر، ربما ساعات في بعض المواقع التواصل الاجتماعي الناس ولا تتعبر بشكل ده ساعات عشوائي ومش منظم، إلا أنه ما جاء الوقت اللي يتم تنظيم العملية باش أنه اللي يقدم خدمة جيدة ياخذ حقه، واللي ما لا نعطيه اللابال ونعطيه الاعتراف ونعطيه الإقبال، والناس اللي

0: اللي هما مش في مستوى الخدمة. زاد من المهم أن الناس يكونوا على علم بهم، ونظن أنت مش بضرورة هي بالمسألة العقوبات بقدر ما أنك أنت تعطي الحق للحريف أنه يطلع على معلومات شفافة وذات مصداقية، يختار يمشي للمحل اللي يستاهل أنك أنت تكون فيه موجود، وتكون سعيد بالتجربة وبالرحلة. والناس نأكد مرة برشا اليوم على مسألة الرحلة التجربة اللي هي لازمها تكون في محور وقلب العملية هذه اللي هي في مختلف الخدمات. ونظن فما شكون على السياحة البديلة، فما اليوم الجام نفسها تعدت، ومهم زاد نقبلوا التعايش بين مختلف الأنماط، لأنه مش راهو التوريزم الاندستريال عنده بلاست، والتوريزم دما أو التوريزم الالتيرناتيف عنده بلاست، والتوريزم اللي موجه إلى ما تطبق فيها عندها ميسورة عندها بلاستها. والناس اللي تحب معناتها التيماتيك، ما تحب يمشي حاجة فيها البيئي، يحب فيها ما هو ديني، يحب فيه الصوفي، اللي يحب فيه معناتها اللي تكون نوع من
1: الكل شيء يتعايش، معناتها يتعايش مع بعضه، معناتها ما بدوش التوريزم دوماسي ينقد في الخدمة متاع الالتيرناتيف، ولا الالتيرناتيف في اللي تابلو هوت وغيره، معناها
0: واليوم ماشيين زاد الى سوق عالمية اللي هي تلوج على التنوع، وكل فرد يلزم يلقى الميولات والاهتمامات نتاعو في هذا العرض اللي تقدم تقدمه اي بلاد
1: دي تابلو هوت دي تابلو دوت ولا لي ميزون دوت. باه خلينا نزيد نواصل مع التليفونات. ثريا، ثريا
2: كيما
1: مرحبا يا لالا.
2: وبيك عايشة.
1: عايشة
2: والله فرحانة اليوم نشارك معكم في موضوع مهم جدا، واحنا تعرفوا المنافسة العالمية على وتشجيع السياحة التونسية، ولكن ملغي التكوين اللي قاعد يصير للإحصائيين اللي هي تضاهي نفس التكوين العالمي نجم نقوله، ولكن على مستوى التطبيق والواقع، وقت نمشيو للمطاعم اللي كنتوا تفتيوا عليهم ولا النوزل نلقاو ممارسات الحقيقة تقلق ياسر الحريف. من أهمها أنه تلقاو يمارس أكل لوفغيي، أكل سمحني نقول أنا سيرفور وإلا أكل عون هذيك، أنه يؤدي في خدمته ومن خلال العقد اللي عيشها هو، من خلال النقائص اللي عيشها هو، يمكن خطر نقص في التحفيز والتشجيع لوضعيته كما كنتوا تحكيوا بكريكا، ولكن تلقاه مثلا يلقى أنكوب الفرحان قاعدين يحتفلوا، وإلا تلقاه يتعامل معهم بطريقة مستفزة وكأنه هو نوع ما، وكأنه يعمل في مقارنة بين وضعيته ورأيت هنيت هذوما اللي جايين مش عديوا وقت به. أنا من خلال تجربتي اللي نحب نحكيه لكم اللي ما عنديش برشة لحكيها، وكنت أنا معناها فرد من العائلة نحتفلوا بالزواج معناها قريب في برشا في نزل من أحسن النزل التونسية، ومن معناها الحقيقة من اسم الأولاني نجم نقوله، ولكن في نفس الاحتفال بيدو كانت تتقدم مثل العروض هدية حطتها في بيتها، وفي نفس الليلة وقعت خاصير من بيت البيت، ولكن فقدت أكل الهدية هذيك القائمة. كي عملت ريكلاماتيون للإدارة وللمسؤولين قالوا من غير ما تتبع رانا ما نجموش، السرقة راهي موجودة وما نجموش نتبعوا، ما عندناش دي كاميرا في الواحد وكل سيدوزوم يعني حاجة الحقيقة باسم مقارنة بالاسم الموجود فيه وبالكاليتين
1: أبسط حاجة احنا تنشوفوا تنعملوا تحقيق تنلقاو لك أبسط حاجة
2: فغسلغي على الأقل. أنت ما تقدريش قضيتي، ولكن يكون جواب أني نخرج فرحانة وأنا ما قضيتش قضيتي. لما تنوش أنت تقدري قضيتي، ولكن نخرج أنا مانيش فرحانة ومستفزة. هوني الحقيقة أنا كمواطنة تونسية لا رياكسون متاع مسؤول أول ولا مسؤولين على مؤسسة كبيرة تحمل اسم تونس أنا يقلقني برش. أقل ما فيها نتعاون نعمل واحد نحل أنكيت معناته هذه حاجة تطلش الصدر وتخليني أنا أما أنا حاجة مستفزة هكي، خاصة هي تبدأ حاجة الهدية هي عندها معناها قيمتها المعنوية أكثر حاجة في يوم مهم جدا بالنسبة للعروسين. كذي حاجة نحب نقول حاجة أخرى أنا كان يألمني برشا، وأنا في برشا مرات في النوزل، وأنه تفتحق بعض العائلات أنها بشتاخذ البيوت متاحة من مدن داخل الجمهورية يخطون في الوقت، ولكن يقولون مروا البيوت متاحك وما زلت ماهيش معناها حاضرة. روت ناشو بتخليني نستنى أنا كمعناها أنا مسؤول الأولى في عائلتي، نستنى بطريقة نبدأ مريحة أنك تقدم لي مشروب، أنك تعتذر لي بطريقة جميلة، ولكن هي الحكاية تتعلق بحاجتي. وعي اللي ما طيبش البيت اللي هو الحريص في الوقت متاعه، ووعي ضد العون اللي يخدم في الاستقبال أنه كيفيش هو يتعامل مع العائلة اللي جاية من بعد، ولا الناس الحريف اللي جاي بشغل البيت من بعده، أنك بطريقة على الأقل باهية أنك تقول له وتعتذر له، أنك تخليه لبريما وأنت تتفاعل معاه وتقاتمه، سقطوك في حالات متاع شهر في الصيف سخانة جايك مقال جنوب باش ياخذ مثلا بيته في مدن ساحلية مخلط هو العائلة ربي يعلم بيك يخلط باش يقعد يستنى هو معناه البيت متاعه من الأول من الأثناش حتى للأربعة باش يوصل ياخذ بيته، معناها حاجة الحقيقة تمسه برشا وتستفزه برشا. على الأقل الإدارة تاع النزل هذاك في الظرف هذايا لطون يحضر البيت تحاول معناها انك تكتبه انك تحيطه، حتى قلت لك مشروب بارد تعتذر له تفهمه تخليه
1: حاجه بسيطه معناها تي كادو دوغيان دو تو ينسيه في المستنيه هذيك
2: وي تقول له هذاك هو لا لا غالب ولا انا مش مشكلتي السيد اللي ما طيبش اليوم في البحر ما جاش يعطينا البيت ولا حقيقه هذيا مواقف لا ترتقي الى مستوى معناها نتاع ناس
1: معناها بالنسبه لك انت يا ثريا تقول ما نجاش نتحدث على جوده نتاع سيرفيس في تونس مادام ديجا ثقافه الاعتذار مع الناس معناها كي نغلط انا وانا نقدم لك في الخدمه نتاعي يلزمني ابسط الاشياء نجي نقول لك سامحني ها باش نحاولوا نصلحوا غلطتنا كيما كان ضيعت حاجه عنا ولا ما لقيت تسرقت لك ولا اللي هو انا نقول لك راني باش نحاولوا نعاونوك باش نلقاوها والا راك كي وخرنا
2: المجهود حيت نبذل عنايه نبذل المجهود ولكن انا مانيش مطالب بالنتيجه اني خليني انا نبعد
1: على الاقل اون اوبليغاسيون دو مويان وحتى كان مش دو ريزولتا واضح
2: اما انك انت تخليني معناها تزيد تستفزني تقول لي ما عندي ما نعمل لك وانا في اقوى نظم في تونس واكبر اسم معناها هوني الحقيقه اسم كبير اللي هو حتى معناها دولي إيش حبي يشجع السيرية خلي قريبي ولا حد باش تعاود يتعامل معاك هذا من الأسباب اللي خلي تتراجع المعاملات هذية وتخلي الإحباط عند الحريف التونسي في المعاملات مع إذا خليك أمينة ولو هو إن شاء الله أنتم ما تعملونا طغام حتى لكاليتي دي سيرفيس في المرافق العمومية الأخرى
1: على الإدارات على الخدمة الإدارية تقصد يا ثورة
2: على خاطر لو تنجم تقولي لي وما نجمش عندي إجابة أنا معناها تكون إيجابية بالنسبة لي أنت ونخرج فرحانة نضحك شيخة لما تنجم تقولي صحيح هاني عطيتك وكذا ونخرج نبكي أنت بطريقة كيفاش تروج لي الخدمة هذيك وكيفاش تحسسني أنت باهتمامك ولي أنا مهم عندك أنت خاطر أنا أبخيتو سواء كان مرفق سياحي وإلا مرفق عمومي آخر تحسسني لي أنا طرف معاك
1: الاكتيفيتي
2: اللي تعمل فيها
1: راي
2: مهم جدا
1: تشريك مهم يعطيك صحة يا ثريا شكرا لك تحية لك على المداخلة نمشي البوراوية مرحبا
3: اهلا وسهلا ومرحبا نورتنا امينه من جديد اهلا وسهلا سليم ديما نتابع فيك وديما نسمع في صوتك صديق قديم جديد ودائما مداخلاته فيها برشا اتزان وبرشا عقلانيه خذ قلمك يا صديقي لانك ستدون كثيرا مما سيقال الان يعني نعيشك للسادة المستمعين متابعي فورم نقول أنا براوية العقربي الكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأتحدث هذا اليوم باسمي كمواطنة تونسية مطرش خلينا نحطه مطرش بالتونسي المفهوم البسيط على الأقل سأتحدث أولا يعيشك يا أمينة وربي نورك سأتحدث أولا عن العقلية رجائي سليم أن تسطر هذه الكلمات لأنه
1: اكتب ثاني ما نفضل العقلية وسطر تحتها أرجو
3: لأنه احنا اللي عنا اختلاف كيف نقول اختلاف احنا المكفوفين ولا اللي ما يمشيوش ولا اللي ما يتكلموش احنا وضعية ما زالت غير مرحب
1: بيها.
3: بها في القطاع السياحي وضعية ما زال أغلب المؤسسات السياحية كمطاعم أو مقاهي أو حتى فنادق ما عندهمش آليات التعامل الأولية مع كل صنف من الإعاقات راهو مش كما تتعامل مع كفيف كما تتعامل مع إعاقة عضوية كما تتعامل مع أصم وهنا نزلت على كلمة كما تتعامل مع أصم على خاطر بالحق راهو لغة الإشارة تخلي برشا مسافة بين أي مستقبل لخدمة لتقديم خدمة ولا خدمة اللي تحب أنت سياحية لأي مواطن أصم. باش ننطلق من تجربتي أنا سواء كان الخاصة في حياتي الخاصة مع أصحابي ومع عائلتي ومع نفسي أو في تجربتي كمدربة ومكونة في المقاربات وغيره. كي تمشي أنت باش تدخل لوتيل أنا راكبة في تاكسي باش تدخل لوتيل نقول له من فضلك دخلني للريسبسيون على خاطر أنا وحدي في التاكسي ما معيش مرافق. أول حاجة يقول لي مدام ممنوع. شو ممنوع؟ شو معناها ممنوع؟ يقول لي راهو قدام لوتيل ثم أكل الحواجز وراهو ما التاكسيات ما تدخلش للريسبسيون. باهي نقول له حطني قريبة للعون خليني أنا نكلمه. شو يقول له؟ يقول له زريرة دخلها. ليه ليه ليه ليه لا مش حتى الفلان. صحيح أنا مرش وأحتاج إلى خدمة وإلى تدابير تيسيرية مناسبة لي ولكن مش بالطريقة هذيك. يعني بشي دخلني شفقة على أني أنا صغيرة. هذه واحدة. هذه إذا كنت دخل بيا التاكسي. ومن بعد السائق بتاع التاكسي وهنا نحتقوا برشا سواق تاكسيات فردية بارك الله فيهم اللي أكيد يعرفوني وعاونوني برشا في برشا مناسبات. شي عملوا الزملاء في الريسبسيون؟ خليني أقول من الزملاء باش نقصوا عليهم الحدة. ما يجيكش ما يخرج لكش يراك اللي انت ما تراش ومعك فاليز وإلا أنت ما تراش وداخل عندك سيمينار عندك سكة ما في إيدك وكل ما يجيكش ما يدخلكش إلا ما يوصلك التاكسيستي للكونتوار. يعني هذه دلالة على أنه الصديق اللي حكاه والخبير على التكوين وغيره أكيد أنه في تكويناتهم ما يعطيوش معلومات على أنه راه في التوانسة ثم ذوي الإعاقة يمشيوا
1: وحسب الإعاقة تقدم الخدمة معناها.
3: أكيد أي. أكيد نعطيك مثال ثاني وحصل السنة في الصيف مشيت باش نقابل صديقة ثم مسافة وقت بيني وبينها وإني الحقيقة كنت في وضع نفسي تعب شوية قررت أني أنفرد بنفسي. باهي مشيت إلى صالون ديتي قريبة للمكان اللي هي باش تستقبلني فيه. بعد دخلت التاكسيست قلت له وصلني للبلاصه الفلانيه والصالون ديتي اسمها كذا وكانت تعمل مزيه جوز سقطني الكيس ودخلني. قال لي اوكي مدام. باهي دخلت قعدت تقريبا 15 دقيقه من بعد سالت يقولوا لي المكان هذا ما فيش سيرفور ما في حتى حد. قالوا لي لا فيه. في ملوينو جي تفضل. قال لي لو سمحني انت شفتني كي دخلت ولا ما شفتنيش؟ قال لي شفتك. علاش ما حسسنيش انك شفتني وما جيتش سالتني شنو هي نوع الخدمه اللي حاجتي بها؟ ماش اجابه. طلبت مشروب بارد ويعني كاس عصير ودبوسه ماء. اوكي جايب لي كاس عصير ودبوسه ماء حطهم على الطاوله ومشى. انت ما شكون تتعامل مع مرا ما تراش. ظهر انه الدبوسه بحلاها كاس بالنار فارغ وظهر انه كاس العصير في وسطه باي. باهي أنا باعتبار الخبرة اللي عندي وقلت لكم أني مكونة يعني ما عنديش حرج أني أتلمس الأشياء بيدي وأنت تعلمين ذلك بالكدا بالكدا أمينة. دونك أنا سيستروحي وشفت شنو ثم حط في مكاني مش أنا كثيف آخر يبزع المي كسر الكيس ويحدث ضجة في القاعدة هذيك وش يقول لك مسكين ما يراش العيب فيه وقت اللي هو العيب ليس فيه العيب في طريقة تقديم الخدمة. شفتوا جودة الخدمات منين تنطلق؟ تنطلق من العقلية الساعة. هل احنا قابلين الاخر ولا هل احنا كتوانسة مقتنعين انه كل توسي عنده الحق باش يمشي لأماكن الترفيه والأماكن السياحية وهل فعلا اصحاب الفنادق واصحاب القاعات هي فكروا في كل انسان مش يجيهم. اغلب القاعات ماهيش ما تنجمش تتعدي فيها كرسي متحرك. قداش من مره تقانا نلوجوا في صالون دي تي خاطر احنا نبداو مجموعه كبيره جروب كبير انا هي صالون دي تي اللي فيها ممر باش نجموا ناس كل تدخل وناس كل ما نتفرقوش على بعضنا. باهي يجيب لك الدليل اللي فيه المشروبات والمأكولات وكل طيشوا على الطاوله ويمشي. معتمد على انه انت ما تراش انا معاك مرافق لكن انت مسيتني من حريتي مسيتي استقلاليتي. انا نحب نسالك نحب تفسر لي ثم ماكلات ما نفهمهمش ثم مشروبات ما نفهمهمش ثقافتي محدوده يعتبرني انا ما نفهمش برشا حاجات. نحب نسالك هذه مكوناتها شنو هي؟ ينجم حتى اللي بجنبي يقرا لي ويقرا لي السوم وكهو. هنا نحب انا نسالك انت ونحبك انت تقرا لي ونحب انا نشري ولا انك ما نجيب حاجه نتاعي باستقلاليتي. لا انت تحكيوا عن فاتوره كيف كيف يجيب لك فاتوره نقعد نستنى انا بربي امينة قديش فيها ليا اليوم عندي شكون معايا ومجبورين احنا باش نهزوا معانا مرافقين. يعني حياتنا مكبله ليس لاننا مكفوفين ولا لاننا صم ولا لاننا في كراسي متحركه، لان الاخر لحد اليوم يفكر في روحه برك. تمشي انت للفندق وتقول راني انا باش نسكن ومعايا اوكسيديير وزوج بيوت فرديه دو شامبر تينك. لانه معاك الاوكسيديير اوتوماتيك يلزم العون اللي موجود في الريسبسيون يحط لك معناها زوج بيوت بحذا بعضهم. واش يعمل؟ يحطني انا في ايطاج 3 والاخر في ايطاج 6. يودي هذيك الاوكسيديير تحيا لاني يقول لي ما عنديش مدام ما يتوجيك وتمشي وتجي عليك. انا حاجتي بها بجنبي باش كي نخرج من بيتي نتبع الحيط نلقاها بجنبي. حاجتي بها بحذايا صحيح بيوتنا كل واحد وبيته لانه الخصوصيات هذيك، ولكن حاجتي بها بجنبي. الكارطه اللي تحل بها الباب امينه اغزل لها اغلب الكوارت هذوما اللي عاملينهم ما فيهم حتى علامة رطب من قدام ومن تالي. يعني أنا
4: متعرش من جهة حل الباب
3: صحيح نقعد نتجز معناها وبيان مضطرة أني أنا ما نسهرش ما نخرج لازم لي المرافقة نتاعي باش ترقد لازم أنا نمشي نرقد الصباح لازم لي معناها ديما المراقبة.
4: هما نقاط مهمة جدا بوراوية وانت تحدثت على الكفيف والنقطة مهمة جدا اللي قلت راو يلزمنا نحسنوا جودة الخدمات مش للناس الكل فقط، اما راو يلزمنا نخموا في شابيتر حاملي الإعاقة راو نحسنوا الخدمات بالنسبة لهم هما، لأنه كل ساعة حامل لإعاقة والتجربة متاعه وإلا طلب الخدمة متاعه كيفاش لازم يكون فيش نقدمه له كيفاش يختلف واضح بسرعة ونختم بوراوية بعد عندك لأنه الوقت يزرب فينا. عايشك يا
3: بوراوية
4: خاطر كنتي مسك الختام يا بوراوية عاد مشاركة معنا قبل ونعرف الختام يلزم مسك يا بوراوية
3: انتي المسك يا أختي
4: عايش الله يخليك
3: كريم هو الذي ينير ذاك المزدح منذ سنوات. يعني
4: الله يخليك الله يخليك
3: حتى تقول لك تمام مجموعة كبيرة من الفنادق تتعود بيك إذا كان انتي زاد كذا إعاقة تكون لك الجرأة أنك في أول مرة كان كي واحد يحط لي كاس وما تعجبنيش الطريقة نقول له إجا ولدي نقول لك راهو بالنسبة للكفيف تحط هكا وهكا تصور روحك غدوة إلا جيتك وحدي ما معايش أحبتي أنساهم إلا جيتك وحدي كتحط لي حاجة أقول لي هكا السيرفيس اللي معناه كل حد يجيب مكلته وحده ويجيب استراحة القهوة وحده هذاك الكل يجب يكون سمع عون مكلف بالاهتمام بمن له اختلاف لأنه من حقنا باش نعيشوا معكم من حقنا باش نتمتع ومن حقنا من أن نكون عندنا حريتنا واستقلاليتنا. في 2026 ما زلنا نسمع ضريرة وما زلنا نسمع بكوش وما زلنا نسمع كرسي متحرك وساعدوهم وقعدوهم ما هوش هذا المنطق اللي نحبوا نوصلوا له. ودي بلاتفورم اللي تحكي عليهم يا أمينة ما همش أكسيسيبل يعني كل حاجة قاعدة تتعمل على المستوى السياحي ما همش قاعدين يقرأوا حسابنا ما تتجهنيش وقرأ حسابي.
4: يعطيك صحة بوراوية نورتنا يا لله شكرا لك. ثاني بنختمه
0: ومحتاجين بالفعل إلى منظومة وطنية لجودة الخدمات اللي يلزمها تتحط على أساس مختلف المتدخلين وين يكون الحريف هو المحور الأساسي من خلال تجربة الحريف. ونظن اللي قالته بوراوية هو أنها تكون خدمات جامعة دامجة عنصر آخر أولا هي تأكد على أهمية مراعاة تنوع الحرفاء وساعتها تلزمنا من نستعملوش كلمة حريف لأن الحريف تحيل للمفرد في حين بوراوية تأكد على الجمع في الحرفاء بتنوعهم إن كانوا نساء رجال كبار صغار يحكيوا بأي لغات العالم بالإشارات اللي هما عندهم إعاقة مختلفة. فنظن هذا تحدي أكبر هي بوراوية صعبتها علينا أكثر لكن هو حق ومن حق الناس الحرفاء بتنوعهم يتمتعوا بخدمات وين صوتهم يكون واصل لأنه كأنه اليوم من خلال البرنامج وين فما الكثير من المهنيين تحدثوا كأنه الحرفيين المهنيين الحرفيين يتكلموا وعارفين شنية الهينات والثغرات لكن ما فماش إطار ينظم العملية هذه ويكون فيها صوت الحريف اللي هو يقوم على جملة من المؤشرات ويلزم نرجعوا لها. الثابت أن المؤشرات هذه فما هو واضح الآن في تونس وفي العالم، ومهم نستأنسوا بالتجارب الأخرى وكيفاش هذه تكون موضوعة على ذمة مختلف المهتمين باش يتم بها تصنيف الخدمات والمحلات، ولما لا تنظيم حتى فما جوائز، تنظيم جوائز وطنية يتم فيها تكريم من هو ما تكون عنده أفضل خدمة رقمية، يكون ما عنده أفضل خدمة في الاستقبال، أفضل خدمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه هذا ينجم يخلي لك ديناغم. لأنه نحن اللي كانوا نقصنا اليوم في هذه الوضعية عارفين شنو الهينات والثغرات، وقد من تعمقوا في المسألة وقد من نعطيه الكلمة لشخص آخر يعطيك زوايا أخرى تقول أنا نسيتها في التعامل. ونظن هذه أهمية مثل هذه المنابر وأهمية مثل هذه الحوارات، لأنها تأكد لك أنه فما الكثير من الأشياء اللي ممكن تتحسن لو حطينا الأصبع حولها وتأكدنا أنه هذه راهي تنجم تعطي أكثر فاعلية، أكثر نجاعة، أكثر إشعاع، أكثر تميز لتجربة الحريف، للوجهات اللي تم ذكرها من عند صديقنا واللي قالته في بوراوية في الآخر، خاصة مراعاة تنوع المجتمع اللي أيضا يلزم المؤسسات هي تتطوع باش تكون انكلوزيف، مش الفرد يلزم هو يتطوع لمعاييره اللي مع الأسف كانت تاخذ دي ستوندار وتعتبرنا كلنا نشبه لبعضنا في حين نحن ما نشبهوش لبعضنا.
4: يعطيك الصحة سنيم، شكرا لك، تحية ليك، ميرسي لعدنان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، غسان في التنسيق والعمل الصحفي، وشاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية. في الميكرو كنت معكم أمينة بندوة، نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في موعد جديد من فورام، بعد شوية الأخبار مع هبة الخميري، وتلقاو الموعد يجدد مع حسن. وعلى كل لسان في دمنا بسلامة.
5: فورام يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورام البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند، صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. عمليات المراقبة للمصنع والأنشطة بولاية منوبة لحماية وادي مجرد من التلوث في 18 موقعا تفضي إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاثة مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي وفق وزارة البيئة. والوزارة تبين أن عمليات المراقبة المنجزة من قبل فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة ستتواصل لتشمل ولايتي جندوبة وباجة. الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة يتفقان على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته. ووفق بلاغ الوكالة التونسية للتعاون الفني، يهدف المشروع إلى تعزيز إعداد المهنيين التونسيين وتأمين مسارات تنقلهم، فضلا عن تحقيق ملائمة أفضل بين كفاءاتهم واحتياجات سوق الشغل الألمانية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك ضمن برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، مجلس الأمن الدولي يدين تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. والدول الأعضاء في المجلس تعرب عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة، مشددة على أهمية التصرف وفقا للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تشير في أحدث تقاريرها الإخبارية إلى تراجع النفوذ السياسي للرئيس دونالد ترامب، مؤكدة ظهور مؤشرات متزايدة لانحصار حضوره على الصعيدين الداخلي والخارجي. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
7: أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يواجه تراجعا حادا في نفوذه السياسي، والذي أضحى يتقلص يوما بعد يوم لدى أغلبية كبيرة من الأمريكيين. وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الماضي فقد شهد سلسلة من الانتكاسات لترامب، إذ التزم الدبلوماسيون الصمت خلال خطابه السنوي في الأمم المتحدة، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفايدة لمواجهة التضخم الناجم عن تعريفاته الجمركية. كما ألغت المحكمة العليا التي عادة ما تكون مطيعة قراره بمنع التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي، وقيام قاض فيدرالي بمنع ترامب مجددا من وضع اسمه على مركز كينيدي، بالتوازي مع تزايد السياء المزارعين وسائقي الشاحنات الذين كانوا يدعمونه سابقا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تصاعد التمرد داخل الحزب الجمهوري، حيث اتهمت النائبة عن ولاية فلوريدا ماريا ألفيرا سالازار ترامب بتجاوز الحد في سياسات الهجرة وتسببه في خيبة أمل المؤيدين من وصول لاتينية. كما طالب مرشحو مجلس الشيوخ الجمهوريون في ولايتي أيوا وميشيغان بإنهاء حربه العبثية ضد إيران. وانتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهور ترامب بشدة في جلسة المجلس، متهما إياه بالخضوع للرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضافت الصحيفة أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت وصول تدني شعبية ترامب إلى أرقام قياسية، إذ بين استطلاع لشبكة CNN أن ثلثي الأمريكيين غير راضين عن أدائه ويعتقدون أن واشنطن تخسر الحرب ضد إيران، فيما كشف استطلاع لشبكة فوكس نيوز أن ثلثي الناخبين يرون أنه زاد الوضع الاقتصادي سوءا.
6: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال فريق على كل ثاني. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في على كل سين على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، جمعه طيبه مباركه لكم الكل. تحيه للناس اللي اختارت تسمعنا في الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام. مرحبا بكم على موقعنا موزايك اف ام كونيت. السلام عليكم على مختلف الترددات، زيد قاعدين تسمعوا فينا في خدمكم في ديركم في جرهبكم. طريق السلامه للجميع. الويكاند بدا اكزاكتومون، هذاك علاش ديما نحاول نهار الجمعه تكون ليميسيون خفيفه برشا، فيها برشا موسيقى، فيها برشا جود فايبس، فيها برشا اخبار مزيانه، وفيها زيد كيف كيف الربح بعد شويه على 70 113 1100 دينار كاش من ديمو زي كيف مليون ونيه. اي سيدي يضربوا لي ويحكم وطبونا على 70 113 1100. رحبوا بالكيب الكل، رحبوا بخونا الشيكر يستقبل تلفين بكل محبة على 71 113. رحبوا زي كيف كيف بأختنا وميمة علي معنا في المخدر بسوء والعمل الصحفي. مرحبا وميمة،
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: جوك بي الحمد لله. خونا خالد قطات الأنيق اليوم والأسود أنيق بك يكون الأنيق في الخالد في الإخراج. وتحية الخونة يا يونس الفرحي. مرحبا يا سيدي،
2: مرحبا سهلة.
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله
0: صفا وطيبة الحمد لله. إن شاء الله ديما أمورك طيبة
2: إن شاء الله.
0: والأزرق اليوم والأبيض ذا حلو على الخدمة،
2: بارك الله فيك.
0: أنيق دائما خويا، عندك الإليغونس معناها اللي هي معناها الهندام إليغون والأنيقة الفكرية.
2: إليغونس إنتليكتوال. ربي يخليك ربي يخليك.
0: سونيا اليوم نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. اليوم تبدا تغيب علينا إن شاء الله ترجع مرة اثنين في فورما. هذاك علاش قالت لي تيزانة ما نفعت كل شيء، دونك هذاك علاش باش نحطوها تحت الاقامه الجبريه 3 ايام، فماش ما تذهن طبره شويه باش نمشي نطيبوا لها شويه برود وهكا تهز عظيماتها. ضعيفه قاعده الطفل، هذاك علاش نقص بالسبور. قلت لها كل حاجه هكا كونسيستنت. السلام عليكم الناس الكل، كيفاش كانت اجوانا البارح؟ تو سويت البيست اوف
3: بيست اوف
0: غوادا لوكي. اليوم معنا فقبل ما فعل مش لوكي بركه، زادها غوادا على خاطر اليوم جايه بشكل كي ذكرنا في زمن الجميل اللي دايما جهاز الوالده ربي يفضلها.
4: تزبط عليا بالدم البارد، انا تزبط عليا بالدم البارد.
0: خذوا دويك ولا رواحكم، تغير الطقس هذا راه قاعد يمر، دونك خذ دويك سونيا وما تخرجش واشرب تيزانة وخذ بالاسباب وان شاء الله ربي يشفيك.
5: يا عيانه على غيار الضيء الصبح تبلعي زعبوط العفريت.
0: حلوة الأغنية.
2: وي
0: بومبولي ولا فولاري؟
6: أنا ثقافتي ألماني.
2: كيف تحب أنا نحبهم الزوز؟
0: قول لي مش فاهم الكلام أنا.
2: أي ما هو
1: غيبت سونيا.
7: أي شد روحك مليح.
1: كي جيت سونيا راهي.
2: لا سونيا سونيا عندها توجه إيطالي شوية. لا
0: لا لا لا لا لا تشتح في الفرش طبعا. تشتح في الفرش. والله العظيم أكد لك راهي.
8: أطرس. بالي يعني. وليه؟ أيوه. لا انت
0: روحت للبوليد راس راجعي. بينا العمل 12 شهر خد نقضيو عليه على خاطر الناموس، ولا عايش معانا عامل معانا ان كونترا سيدي معناها خاطر
1: القاهره. صح توا والله انسكر الشباب وكون عملهم الكل والناموس ما فهمتش منين يدخل.
7: شوف حكمته يا
0: اخي. ما تفهمش
1: ما نجمتش نو
0: فما الناموس الذكيه كي تختفي
1: اي تختفي في النهار وتخرج لك في الليل.
8: لا يعطيك الصحه برومون عطات كلمه الله يرحم
0: والديك. كل تقاك انت يراشش الدنيا الكل ومسكر الدنيا كل شيء، وبعد بينك تجيك كي تحت سوريا فهمتني تحت السروال تقول
9: اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد عمي.
2: الداوي ما الداويش يرجع لك دو تخوا جوغ يرجع.
0: مو خاطر انتم كل عندكم برشا حاجات حلوه في سوس في سكر هذاك
2: عاد المقروض شنو عندنا حاجات حلوه احسن عندنا حاجات
0: عاليه تلقاو انتم اخويا في سكر دونك هذاك علاش.
10: ومن بعد يكون تشتغل تبعك
3: بيست اوف
0: حط عليك خلوده. تحيه كبيره ليك. يلا كي يكون نهار جمعه نبداو جونا بالجو التونسي الاصيل، نمشيو الى عرض الحضره وكيف كيف واحده من احلى اغنيات اسمها اللي موجوده في السلميه يا فارس بغداد. جمعه مباركه.

0: شوف اللي تختاروا تبغى صوت على اغنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي نسمعوها في الساعه الثانيه بعد هايتيك وقبل الحوت عليك. اليوم نمشي بكم لايطاليا مع زوز اغنيه مزيانين. نبداو مع لورا باوزيني وما ادراك. يقول لك لورا باوزيني شو تقول لي ديريكتومون الاغنيه
1: لا سوليتودني.

0: لا لا نوتشي حلو هذا كيف كيف نوم يو دون لايك ات معني نوتشي
1: موسيقي انا
0: لا موسيقى نوتشي نحكي لك على لا بوزي اللي نزلت
1: الغناء الايطالي مش كله
0: تحب موسيقى اي
1: اه
0: مع مين اخويا بوتشيلي ورامازوتي وحده وايروس رامازوتي بعض حلو على الاخر ليه هو اغنيه البوتشيلي وحده معناها فيفو بيرلي برشا برشا برشا اغنيه معناها واحد من احلى الاصوات فيفو سيل كيف ما يتقال كيف كيف نمشي معكم مع جلا في Freed From Desire.

0: بارودي الغنية ذي كونت انستغرام تاعنا موزيك فيلم اوفيسيال اون ستوري صوتو يا فيلز فروم ديزاير والا لا سوليتودني باي لاورا باوتيني.
1: قالوها اليوم
0: نحكي على برنامج وطني معناها للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات أكرمكم الله وتعزيز ظاهرة النظافة العام. معناها احنا اليوم نحب نوعيه هذا الشعب ونرجعوا للي نغم اللي كنا عليهم 20 سنة التالي. شفت كيفاش
2: حكينا مريفات قلت انا عيب راهو نحسوا العباد نقول لهم بربي عاج راهو بالضبط كيما تجي تقول واحد لازمك تدوش اليوم راهو لازم يدوش بطبيعته معناها هو وحده معناها
0: والله
2: كيف
0: قال لك حاجه تعرف خاصه يقول دوش وما يدوش والله غالب برا خويا اعطيني
3: قلت له انت ما دوش
0: قلت له دوش ما دوش
3: ساره
0: لا لا مش تدي بس لي صابون برا بركي.
3: في بن عروس تتواصل التدخلات اليوميه لمقاومه ظاهره الالقاء العشوائي للفضلات والقضاء على النقاط السوداء لتشوه المحيط والذر بالنظافة والبيئة. تدخلت هذه ما عادش تقتصر على حملات ظرفية بل ولات عمل متواصل تشارك فيه المصالح البلدية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية بهدف تنظيف المناطق والمحافظة عليها ومنع عودة ظاهرة إلقاء الفضلات. رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس المقدم مكرم الماسي أكد أن التدخلات الميدانية ولات يومية ومتواصلة خاصة في النقاط اللي تتكرر فيها عمليات إلقاء الفضلات ومخلفات البناء.
4: احنا ما عادش نحبوا نقولوا حملات لانه هذا ولا عمل يومي عمل متواصل يوميا بنا بالتنسيق مع المصالح البلديات السادة المعتمدين الجهة هذه بتعليمات سامية من سيد رئيس الجمهورية وكذلك سيد رئيس حكومة وسيد وزير الداخلية والمديرين العامين للأمن الوطني وكذلك سيد والي بن عروس. الحملات هذه الهاتفة هذه سيبليه كما نقولوا نحن الهدف متاعها هو محاولة القضاء على هالنقاط السوداء والأماكن هذه اللي البلدية والدولة بصفة عامة معناها باذلة مجهود كبير باش تنظفها وفلوس كبيرة معناها توفر فيها الدولة فهو باش تمشي للاستثمارات وتمشي للتنظيف ورفع الفوض البناء هذه وفوض الأجنة. هي رأوا الهدف متاعنا نحن شنو في الأخر هو راحة المواطن والسكينة العامة والراحة والقضاء على كل ما من شانه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام. مرحبا بكم، نحن هنا نعاضد في مجال مجهود السلطة الجهوية والسلطة المحلية كمصالح أمنية كلهم في اختصاصه. نحن نسهلوا في في في في في العمليات هذه من حيث التاريخ العام من حيث الشاحنات هذه اللي قاعدة معناها تتمسخنا في بلادنا وهالعباد هذه نصورها أنا هي حملات في ممنهجة الحملات هذه ناس ما عندهاش لضمير ناس ما هيش تخدم في البلاد. نحن لا نخدم في بلادنا نحاول نقضوا على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والطريق العام وراو خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كالسلطة محلية والسلطة جهوية والمصالح الأمنية.
3: وفي الإطار هذا تركز مصالح الشرطة البلدية على مراقبة الشاحنات اللي تقوم بإلقاء الفضلات بطريقة مخالفة للقانون خاصة وأنه بعض الشاحنات تتعمد طمس أو إخفاء لوحاتها المنشمية وهو ما يصعب عملية التعرف عليها وتتبعها. كما تم عملية المتابعة بالتنسيق مع النيابة العمومية في وقت تساهم فيه بلاغات المواطنين وتصويرهم للمخالفات في تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. مقاومة النقاط السوداء في بن عروس تطلب حسب السلطات تواصل التدخلات الميدانية وتطبيق القانون وتتبع المخالفين لكن زادت تطلب وعي المواطنين والتزامهم عدم إلقاء الفضلات بطريقة عشوائية. فتنظيف المواقع وحده ما يكفيش إنما ما ترفقش زاد المجهودات هذية مع المحافظة عليها ومنع عودة الفضلات من جديد.
0: هذا هو المطلوب. والله نحب نحييه برشا المقدم مكرم المنسي قل له سي مكرم ماذا بينا لو كان جاي عنا كيف سيادتك 350 مكرم منسي في كل بلدية والله موجودين راهي الأمور مريكل معناه رجع تحس ويتكلم بقلب ورب أنا منحكمش على النوايا قاعدين نشوفه طول نسأله سي خالد أنت من عارش الاسمين التابعة بن عروس ولا اللي تابعة ليه منين عارف منك عندكم معناه بلدية واحدة الاسمين تولد تلمون تكبر أما بن عروس تلم الكل دونك اليوم مهم أنه نشوفه جمالية المدن نظافة. هو تعرض النقطة مهمة وقال ذوما الناس اللي معناه يخربوا باش نقربوا تصويرة أكثر تو خطر هو الرجل تكلم لف معناها راو يقصد الناس اللي عندها ردم مثلا ولا بقايا معناها
3: هدم
0: حصالة ولا ما آخر ذلك
2: متعمود
0: بيني
2: لقص الجنينة كيف
0: اكزاكتوم ولقص الجنينة ولا ما آخر ذلك وبعد إلى وحد تتفي إلى وحده ما عنده ما
3: يصنع ينظف
0: دار ويوسخ الشارع وصارت في قديش من مرة راوة تصير في مرات عديدة وعلي دجنة فقطو في منيش فلي حين فما وقت نتاع الزبيرة مثلا كل معناها شجرة وقت الزبيرة متاحة ولا زدك كيف العبد هو كنت تنظف جريدة صغيرة مرة في القديش وتنحي منها الأوسية وخدمة آخر ذلك. شوف في حومة قديش فما من دار كان يعملوا زوز ثلاثة ديار تشوف تلقاها من أكرامكم الله اللي بوبيل تعبيو دونك ساعات عبيت تعبي تكري كميونة بشمشي طيش هو يطيش لك في مصبويد يطيش لك في كيس معناها في بيستغيغال إلى ما آخر ذلك. دونك اليوم أنا الأوان إن نرجعوا نهتموا بجمالية المدن. وين أكثر حاجة عجبتني الريل تلقاوها على الباج متاعنا موزيك فام هو كزبيرة متاع الشجر والله يا حاجة تعمل كيف نعرفش تفرجت فيها ولا ليه خالد أما تتعدت أو شوية وتشوف الزبيرة متاع الشجر اللي قاعدة تريقل كيف كيف شو أطنين من الفضلات هذا راهو لا عينك يا تاجر معناها يخزر بالوان من الطرود. دونك فما حاجات اللي بالحق معناها ما بنبهت اليوم كيفاش نجموا احنا في عام 2026 عندنا ممارسات بالطريقه هذه في بلادنا سيونس
2: عندنا شو تبهت في 2026 عندنا ونحكيوا عليها في كل مره وديما نقولوا انه فما نربطوا المساله بمساله الوعي نتاع الناس كي بون ساعات نكونوا موافقين وساعات لا لكن اعتقد كونه الاهم بالنسبه لي انه تكثيف المراقبه الميدانيه وتوحيد الجهود نتاع الناس كل بين الحرس والشرطه وغيره ومعلمين وغيره تتظافر الناس كلها خاطر المساله مش مرتبطه بكونه نحبوا فقط بلادنا يعني مساله يوميه تدخل في الوعي الجمعي نتاع كل يوم نتاع العباد كي تخرج من ديارها معناها كما نحكيو ديما على الفضاء العام والفضاء الخاص انا معاه انه انفاذ القانون معناها باجراءات معناها صارمه ومعاه خطايا ثقيله بالنسبه للناس اللي يتجاوزوا القانون بالنسبه للناس اللي انه واحد واثنين وثلاثه معناها يتكلف برشا اولا المنظر خايب كلفة مالية كبيرة
0: شوف
2: الحملة هذه معناها يا حسن
0: كلفة كبيرة
2: كلفة هذه خلينا نستغلوها في حاجة أخرى
0: شوف أطنين متاع فضلات وزادة كيف تهم قاعدين ينظفوا في البوردور متاع الكيسات راهو شو معناها تصويرة تتفرجوا فيها في الفيديو شيء لسق معناها مفروض بأنه هذيك كل هاري تكنس معناها تلمون لسقت الغبرة تلمون لسقت التراب لين ما عادش
3: كيف
2: هنا زادة نحكي مش كل مسؤولية المواطن اللي تحكي عليه الكياس
0: مسؤولية
2: البلدية
0: البلدية زادة اليوم ترجع الدنيا الكل اللي اخي احنا شو أطولها الدرجة معناها عبارة ولا تغاب الشجرة فهمتني دونك لو كان جينا نصبروا في وقتنا زادة كيف مو شوية من حنا شيء مرتبط لدينا فهمتني دونك يلزم اليوم نرجعوا للي بون بخاتيك متاعنا نظفوا دنيتنا نركحوا الأمور نعاقبوا سيختو أنا نحبها كلمة نعاقب خاطر العقاب هو اللي يخلي العبد كي نعطيه الإكزامبل مرة واثنين وثلاثة وعاقبنا وما سمحناهش على خاطره سي فلان تدخل ولا فلان تدخلت ويقرب لدرا شكون ولا ما آخر ذلك دونك نوليو ننفذوا القانون هنا يكون هو الفيصل وتولي ترجع الدنيا نظيفة ترجع الأمور واضحة لو ساعات تحوس معناها في وسط تمشي البحيرة اليوم اللي هي كارتي دافير المفروض ولا بحيرة اثنين ولا صوت خربان نقطة عمل بارح في الأيامات
2: ولا لافينو
0: لا وجه البلاد حدث ولا حرج لافينو حدث ولا حرج لافينو يبكي معناها تشوف اليوم بالوسخ بالتصرفات كيف بقلة معناها اللهوة راهو تمشي المدينة ما قال حد معناها تمشي المدينة بالحق معناها تلقى حاشا من يسمع أكوام من الزبالة معناها موجودة والله العظيم قلبك
2: مدينة تونس مدينة معناها
0: مدينة نظيفة مبنية على حجرة على صخرة مبنية
2: مسجلة في اليونسكو معناها نورمالمون نتلاو بها أكثر
3: معناتها الزناقي الكبار اللي تعدوا منهم هذوك نظاف أما ادخل أنت للزناقي المتفرعة تشوف أنت أكوام البوبيل قداش موجودة
2: كيف؟ أي خاطر أنا في وقت من الأوقات وقت اللي كنا نصور في سيدة العزيزة معناها طرحت المسألة ذي كونه فما بعض الأزقة
3: الصغار يدخلوا لها فما اللي بالوحدة هذيك يدخلوا لها عادي نجم معاون
2: يدخلوا لها بالدواب أحيانا هي كانت تقبل يدخل لها بالدواب
0: يقبل لذيك هي تو فما الدنيا تطورت
2: معناها تو فما حتى الكبين الصغار
3: فما حتى اللي تتعمل باليدين اللي تتكركر باليدين نجموا يدخلوا غادي كان حيوا الاوساخ
0: فما رابارتور حتى في المدن العربيه تو سابلي هاو ناخذ العرب ما نقولكش انا تو مش ايطاليا ولا غيره فما دي رويال صغار اللي ينضافوا
2: شوف دمشق مدينه العتيقه في دمشق معناها حاجه تبات معناها
0: اي اكزاكتو
2: ما عندكش الحق تدخل بالسيارات ساعه الكراه ما تدخلش
3: فما
2: سيارات كهربائيه صغيره ثانيا معناها كتشوفها في الليل معناها للمطاعم والقهاوي والنظافة والنوار معناها حاجة اليوم
3: احنا بعد الخمسة بتاع العشية ما عادش توقع حتى حانوت محلول
0: احنا هذيك عبارة هذيك كلها احنا في وسط المدينة تلقى اخوي يدخلوا لك وتلقى غير هذاك انت تو سايب عليك من الكرهب الكرهب وقف فما ليميتي وين ما فماش كرهبة تتعدى موتور في وسط البلاد راهو وهاو جاي غدوة سيدي رمضان تشوف كيفاش في وسط الأسواق تلقى
2: حدث ولا حرج دينا ما تدخلش في
0: ما تدخلش دونك اليوم مشاكل بالجملة كيف
3: بربي حكيت انت احسن على زبيرة نتاع الأشجار اللي موجودة في الطرقات نتاعنا بربي ما عادش تقصوا الأشجار في الصيف راهي الأشجار تظل علينا في الصيف
0: لا فما وقت نتاع زبيرة
3: اي فما وقت ما ينحيوها كريمة راهو تتقص كاملة
0: اي فما شكون يتقلقوا ياسر
3: خلينا شوية ظل على الأقل خلينا شوية ظل
0: لازم اليوم إجا أقول لك حاجة فما تو هذوما الشعب بطاط مغرومين بيهم احنا في تونس ولا الدفلة اللي تتزرع بارتو مع
2: شعب بطاط
0: ولا غادي بشو
2: شعب
0: بطاط هي في
2: البيغي
3: تجي
2: شعب بطاط
0: شعب بطاط هي ديك على الأقل اشتهت للدرجة التونسية ولا الدفلة ولا غير وخويا نخليهم الجمالية نتاعهم معناها على الأقل خليهم بريزونتابل خاطر يوليو شنو يعملوا يوليو يشدوا لك الساشيات كذا مش وبعد هيك كي تبدا ماكش لاهي بهم هيش مهوية وإلى ما آخر ذلك تولي تكثر لك فيها الناموس وإلى ما آخر دونك بالحق اليوم بربي يا اخي خلينا نعود الى الجاده وننظم امورنا وبالحق ما خلينا نتلهاو بالنظافه على خاطر النظافه من الايمان
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية كيف تشري غسالة تأكد انها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
0: السلام عليكم وين ما كنتوا تحية ليكم الناس كل ما تنسيوش على 23500 تفعلوا معنا بعد شوية نقرأوا مساجاتكم في واتساب عجب على الأولى في تونس يلا نمشيو تو سويت لا ديكلاراسيون دو جور مش والله يخرج قالوا لي بلاش تحكي عندك الحق تخزر لي هي شو لاش تحكي يحكي لها غالب يصير على العبد
3: هي تجي لها ديكلاراسيون دو جور
0: لا ديكلاراسيون دو جور هي تجي ديكلاراسيون هي نحكي المرة هذية لتعزيز معناها هات نقولوا اليوم على الأقل لتعزيز الأمن المروري في بلادنا شو لازم نعملوا
3: في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات تتجه تونس نحو اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة لرصد المخالفات المرورية آليا ومن المنتظر اقتناء وتركيز كاميرات ومعدات جديدة بعد استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية وصدورها بالرائد الرسمي الكاتب العام للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم أكد أن المرصد الوطني لسلامة المرور استكمل أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعد جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري وبعد صدور الأمر بيتم اقتناء كاميرات ومعدات رصد عدد من المخالفات آليا كما تجاوز الضوء الأحمر استعمال الهاتف أثناء السياقة عدم وضع الخوذة بالنسبة إلى مستعمل الدراجات النارية وعدم ربط حزام الأمان في جانب التشريع تم إعداد مشاريع لتنقيح مجلة الطرقات وعدد من الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لرخص السياقة والسياقة تحت تأثير الكحول كما تم استكمال إعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية ذات العجلتين إلى جانب مشروع قرار مشترك يحدد المواصفات الفنية لخوذات حماية الرأس وتندرج الإجراءات هذه ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 اللي شاركت في إعدادها عدة وزارات وهيكل عمومية وممثلين عن القطاع العام الخاص والمجتمع المدني الاستراتيجية هذه تضمن 84 برنامج و168 مشروع وتركز على خمسة محاور أساسية واللي هي البنية التحتية سلامة مستعملي الطريق النقل الحضري متعدد الوسائط وسلامة العربات والتدخل بعد الحوادث
0: تيكا بصحة وميما دونك اليوم نحكيه على هالقرار هذه المهم والمهم جدا اين الاوان اليوم انه الكاميرا هي اللي تراقب والكاميرا هذا كيف هي اللي على الاقل امننا للطرقات نتاعنا والمخالفين يتعاقبوا
2: سيبر ما هو الحل الوحيد خاطر جربنا الحلول الكل السحريه وغير السحريه توا اللي نحكيو فيه اللي كان تحكي فيه وما في قانون عدم اتتار خوذة بالنسبة لراكب الدرجات النارية ما في قانون
3: المخالفة مش ولي آليا
2: فلا المخالفة الآن ما فماش تدخل بشري
0: اللي ما عادش يخافوا العبيد اللي تخاف والله اليوم ما أقول لك حاجة
2: تخاف يا
0: أقول لك حاجة سهل هاو اليوم فغير في سوق المنصف في النهج للمنصف بي طو معناها طوطو معناها مع
2: حكايه
0: ما مشيت عندي قضيه عندي
2: قضيه
0: وقف الفور ومجنب بالاخر فما الكيس بارلير مع المنطقه فهمتني فما بارير يا اخي وطفل بالموتور قال البوليس قال ربي بعد لي عايش خويا يرحم والديك نسمع فيه نتفرج فيه عرفت كلي ماركه بلاش كاسك قالوا يرحم والديك مزروب معناها تخيل انت بلاش كاسك قدام قدام بوليسي وليت امبونيتي زاد راهو امبونيتي تو نشوفوا اليوم معناها هاو كيف كيف البارح مثلا اختناق مروري ما عادش يقدروا حتى توينسا اليوم الهمجيه اللي ولات موجوده حتى دوريه الامن ما عادش يقدروا
3: ما عادش يحترموا
0: لانه قداش باش يعاقب يقول لك انا تو باش نعاقبه نفهم ساعات عاون الامن يقول لك باش نوقف السيركيلاسيون هي واقفه بطبيعتها باش نعاقبه باش نقدلو كخويا تولي دي كاميرا
3: تولي
0: الإنسان يحسب مرتين وثلاث راو الناس اللي تكسر على اليمين واللي تدوب المجاوزة على اليمين اللي هي تسبب في كوارث حدث ولا حرج الكوامن اللي تدخل وإحنا قلنا ونعاودوه اليوم لي زومبوتياج لي بوشون اللي موجودين في تونس الكبرى والمدن الكبرى يتسبوا فيها الكوامن اللي ما عندهمش الحق يدخل ربي يعينهم سائقي شاحنة تحية كبيرة لهم نحبوهم اخواتي
3: واللي فيهم قانون معناتها يعطيهم كش يدخل
2: موجود راهو
0: نحترم موجود. نحترم الوقت خويا نحترم الوقت معناها
2: بعد العشرة ولا بثمانية ولا سبعة ولا
0: عندكم وقت
3: محدد
0: وكان لا قدر الله واحد فيهم يتيح له الهواية تشوف الكارثة اللي تصير تشوف الكيف اللي تصير دونك
2: خاصه ان طرقاتنا ماهيش مهيئه للشحنات اللي يدي حلها الهواء كما يقول
3: بالنسبه للموتورات المشكله نتاعهم انهم لا محترمين قواعد المرور لا محترمين العباد الموجودين معهم في الكياسات ولا محترمين رواحهم زاد صباح في بلفيدير موتور وتاكسي معناتها دخل في مجاوزه ممنوعه دونك دخل في التاكسي الزوز اللي مركبين على الموتور واحد منهم ان شاء الله ربي يشفيهم واحد ديجا ملوح في الكياس والاخر شاد راسه والكهرباء من قدام مشات دونك هذا الكل على خاطر الاخر يجري وداخل في سونس انترديه
2: سرعه زاده سرعه زاده
3: هاوك كلفتهم ان شاء الله
0: لاباس
3: الموتور بيان سور
0: الموتور دونك والله العظيم
2: معلم خويا خلينا ننظموا اولا مساله تنظيميه بالاساس وتقليص على الحوادث المروريه اللي فريمون معناها الجمعة اللي فاتت كنا نحكيوا عليها برشا حوادث برشا حوادث
3: تتسبب في القتلى عدد القتلى هو الارتفاع
2: قتلى اي فوالا دونك حتى ولو تقلص عدد الحوادث لكنه القتلى معناها دونك حوادث مروعة بالنسبة للقانون يظهر لي معناها توا من غير تدخلات البشرية خويا انت تجاوزت القانون تجيك الاختيار
3: تاعك من غير ما لتلحلح لعبة يعطيك الصحة بارك الله فيك
2: خلصت بارك الله فيك ما خلصت تو انت في المورس العام كتجي تعمل فينيات وتجي تعمل اسيونس
0: تخلص خويا تخلص وبالوقت تخلص تولي ما عادش عطيهم بريدو جراسه كان تاع جمعه و 15 يوم خلص في الوقت
3: تولي دوبل بعد كي ما يخلصش
0: في صحيح باش الانسان ديريكتومون تجيك بالاس ام اس امورك واضحه وجوك يبدا امريكا على كل حال ان شاء الله نتنظموا دي سيلا نقعدوا في الاشتاج نمشيو عندنا اشتاج ثاني اليوم هكا ولا يهم النجاحات التونسيه
3: في انجاز جديد للكفاءات الطبيه التونسيه في فرنسا انتخب 6 اطباء تونسيين لاول مره كاعضاء في المجلس الجهوي لهيئه الاطباء بباريس واعلنت سفاره تونس بفرنسا عن هذا الانتخاب واللي اعتبرته أنه يمثل محطة مهمة للأطباء التونسيين المقيمين بفرنسا الانتخابات هذه أسفرت عن فوز الدكتور مختار زغدود ضمن قائمة رأسها وضمت زيادة 5 أطباء تونسيين

0: الناسا ويفتح أمامهم مجال أوسع للمشاركة في الهيكل المهنية وتمثيل الأطباء داخلها.
1: شكرا صحة أميمة. واليوم هذا النجاح الجديد اللي جينا زده أيضا من فرنسا ومش غريب على بنيتنا وأولادنا يونس هكا ولا
2: مش غريب. وإحنا كل مرة نعود نحكي وأنه يعني الخبر هو بيدو فرحنا شوي لكن من طبعا أنا يحزنني شوية. دونك الكفاءات التونسية اللي موجودة في الخارج اللي إحنا ما نسمحش بها اللي الدولة التونسية فلوس المجموعة الوطنية هي اللي عملت لها الفورماسيون هي اللي كونتها هي اللي صرفت عليها بعد إلى الآن ما توصلناش ما عرفناش نعملوا سياسة معناها عودة أو استرجاع الكفاءات هذه كما برشا دول في العالم كما في اليونان مثلا معناها برشا دول اللي تحاول بأشكال ببرامج قد معادلة باش ترجع الكفاءات هذه باش توفر لها مناخ تعمل مريح مناخ تعمل آمن باش تعمل لها حوافز حتى ضريبية باش ترجع. احنا وكنا حكينا عملوا وقلنا رو قالوا رو فما معناها خطة طموح ورؤية أيضا لاستعادة الكفاءات لكن التو مرينا منها حتى شيء ما لكن مع هذه الكفاءات التونسية مش كان في الطب في شتى الاختصاصات موجودة في مش كان في فرنسا في ألمانيا في أمريكا وخاصة تو مازلنا ندخلوا تو السنوات الجاية باش نفورمي باش نكونوا أطباء باللغة الإنجليزية. دونك
1: ربي يحسن العاقبة لكل حال. نحب نقولوا مبروك ألف مبروك لأطبتنا وإن شاء الله دائما أطبنا منورينا وإن شاء الله زد كيف نعرف اليوم قيمة بناتنا وولادنا ونقيم نجاحاتهم اللي موجودة في المهجر كنا ذي لشتاق يحكي
3: أشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: السلام عليكم وين ما كنتم نمشيتوا تشويت الجود فايبس
3: جود فايبس.
1: نرجع بكم عام 2000 في مع اللوبيغا مامبو نمبر 5

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. واليوم سعيد باستقبال ابن نفطة. اليوم خاطر باش نهزكم الى بلاد الجريد، البلاد اللي يطيب فيها العيش ويطيب السعي اليها في كل مكان وفي كل زاد كيف كيف في كل زمان وفي كل فصل. مرحبا بك اخونا حسن زرقوني.
2: يعني مرحبا.
1: مرحبا. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله طيبه. الحمد لله.
2: انت حبك للنفطة ما عادش اذا انا عديتك احسن
1: ولا الي
2: اني خلقه
1: اني اني
2: ليش انترينمون
1: ليش انترينمون ربي سبحان الله. ليه يا اما شو هي بلاد الجريد الكل تاثيرك معناها تو تونس الكل مزيانه محلاه اما في كل في كل ريجيون فما انكشي فما فما حاجه انا ديما النفطة نربطها بعلمائها بسيدي بوعلي السني ببكل سلسلة الصالحين هذوكم اللي مزيانين برشا وفيها برشا روحانيات وبرشا أجواء حصون هكا ولا
2: صحيح هو راه. وشوف كي نحكيو على نفطة علاش نتحكي عليها هكا بالأصل معناتها حتى قبل أوائل القرن 17 خاطر أوائل القرن 17 تكونت 1610 ببخي تكونت أول مدرسة مدرسة نتاع البي هي بكري البي مش نتاع الحسينية
1: لا لا بمرادين
2: مرادين كونت مدرسة منظمة وبعدها جات 1890 تعملت الفرانكو عراب
1: اوكي
2: جات فرنسا وبعد مدرسة تاع الاستقلال دونك اون فيت هذا كله كي راهو المدارس والإشعاع والمعرفة والعلم في نفطة لا هو فيت راهو عنده جذور أعمق من ذلك وذاك علاش تعملت المدرسة هي بيدها معناتها المرادين وقت اللي جاءوا قالوا هاي بلاد علم دونك نعملوا فيها مدرسة متاعنا مربوطة بالحقيقة وذاك كله مربوط كذلك بالروحانيات علاش على خاطر كان فما ربط ما بين كيقولك ولي صالح هو الولي صالح كان كذلك عالم عالم اذا صحيح. اذا جاء اليوم راهو خشين في اللي في الليا راهو خشين في السيبر في السيكوريتي راهو في في, في الميدسين راهو في معناتها فما علاقه بين كونه هو ولي صالح وعنده اللي يسميهم الناس مكارم ولا كرامات
1: كرامات
2: هما اون فيت هو حذق ذكاء فتنه علم معرفه هذا كله يخليه مثلا إذا واحد جاه مريض ينجم يداويه لأنه ما نقولش طبيب لكن يعرف يطبب
1: يعرف
2: إذا عنده مشكلة متاع إرث في العائلة يعرف يحسبها بالكدا باش يعاون العائلة ومن ذلك تظهر كأنها كرامات معناتها كأنه البلاد أعطاها معناتها السكينة أعطاها أنها المجتمع كان معناتها منظم وهذا معظم أولياء صالحين كان عندهم دور اجتماعي كبير برشا
1: كبير برشا اكزاكتومون هذا هو كنت صوفي شفت ما جنجلش بركه كان في الارقام مش ماتيماتيسيان باغازار
3: لكن العلميه والروحانيه
1: والروحانيه
2: اكزاكتومون عندنا ابن شباط ماتيماتيسيان في الجريد اللي هو هيدروليسيان اذا هو كان اليوم ما هو عباره على بين سي عامر الحرشاني الله يرحمه سي لاسعد بن عثمان معناتها تونس راهي
1: ولاده
2: حتى لليوم السيستم تاع ابن شباط معناتها يستأنس به لتفريقة الماء وتوزيع الماء بين الواحات
1: هذا هو
2: التقليدي
1: صحيح صحيح صحيح هذا مما لا شك فيه هاك شوفك ايش مبين نتاع لي زوازيس نتاع نفطة واليوم خدمة كبيرة زاد كيف كيف
2: هذه تصوير هذه تصويره من الواحة القديمة نتاع نفطة
1: نتاع نفطة اكزاكتلي وان شاء الله ترجع الكربي كما كانت قبل ان شاء الله ترجع الكربي كيف ما كانت قبل ويرجعونا زاد كيف
2: شوف فطورك ان شاء الله اللي قاعدة تتفرج توا
1: طلع احكيوا عليه الفطور هذا وين باش يكون دونك المره هذه جيت بتنا جديد المره هذه نحكيوا على استقبال وردات الصحراء لي غوز دو جيريت ايوا ريت فيمينا هذا شنو حكيتو
2: شنو حكيتو الا شنو قلنا احنا لازمنا في الخريف انت حكيت على نفطة كما كان لكن نفطة كزمان الخريف عنده رونق نتاعو
1: وعنده دقله في عرجينها
2: دقله في عرجينها باش تكون الحفله كامله انه نحبوا الناس مش تجيهم الدقله لتونس لسوسه لصفاقس تحب يمشيوا لها يمشيوا لها ويشموا ريحتها كي مازلت كي خرجت ومازلت كي تقطعت ومازلت
1: بدريه
2: فوالا الوغ ومش كان هذاك معناتها الطقس في الخريف حلو برشا في منطقة الجريد الجو حلو برشا انا قلنا اش نعملوا نظموا تظاهرة بينها المغامرة استكشاف أنك تتعرف على المنطقة لأن عندها كثير من الجوانب هي الناس ما تعرفش الطريقة الكافية. قلنا أحسن طريقة هي أنه نعملوا كيف ما غادي تسمى غادي مش غادي غادي لأنه فيش السرعة فيش أنك بشن بعجلة بشن نصف اللي نقترحه احنا وان شاء الله كثير من اللي يسمعوا فينا توا يساهموا في هو معناتها أبيل بارتيسيباسيون اليوم معاك حسن. هو الفكرة شنية نوصلوا نهار الجمعة يوم 16 أكتوبر النفطة مع الأربعة على العشاء نمشيو لدور الضيافة اللي موجودين بكثرة في نفطة والنزول الأوتيل دو شارم ولا النزول هذوما مع الخمسة ونص نتقابل كل على مشارف الكرباي وما أدراك من الكرباي اللي تعطي على المدينة الشرفة المدينة القديمة وتعطي على البعد على الواحات اللي رينيهم احنا توا وتعطي بعد على شط الجريد حتى نوصل من المكان هذاك نجم نشوف حتى الجزائر معناتها. دونك المكان هذا فيه ان كوشي دو سولي يرعب اكسبسيونيل نتقابلوا كلنا ونفسروا شنو نحبوا نعملوا اللي نحبوا نعملوا للناس اللي باش يشاركوا اللي باش يشاركوا نفسروا لهم نعطيوهم الرود بوك هو عباره على زياره المنطقه بسيارات عاديه تاع سياحه عاديه اس يو في ولا عاديه لانه باش نمشيو في سيارات في طرق كاروسابل اللي هما نجموا نمشيو فيهم ماهوش رمل معناتها ما يستوجبش 4x4 ولا حاجه هكا سياره عاديه نفسروا لهم شنو التخاجي. التخاجي شنو من القوس متاع نفطة الساعة 8 صباحا من يوم السبت 17 أكتوبر من القوس متاع نفطة نمشي لشط جريد حتى سيدي حسن عياد اللي تعرف سيدي حسن عياد هذا يهمنا أنا وياك سيدي حسن
1: كذلك
2: ثم مكان مهم جدا بحذاه سيدي ذواي روحه ذواي روحه ما لا يستنى في
1: قمرة لا في شيء
2: فيه هو كل شيء ثم نتعمقوا في الواحة نتعداو على البرج احنا نسميوه ثم نتعداو على الزمبريتا ثم نتعداو على سيدي بوالي وناخذوا طريق اللي كان يعمل في بورقيبة بكري على ساقيه في وسط الواحة متاع نفطة الواحة القديمة متاع نفطة حتى نخرجوا على الكارافان سيراي وندخلوا ونمشيوا وقتها السيت متاع ستار وورز
1: وسبا
2: الوغ سيت تاع ستار وورز اللي هو على بخي 14 كيلومتر
1: عمق الجبل
2: قبل عمق الجبل الناس كل تقول
1: هي المنطقة
2: طريق عنق جمال طريق عنق جمال حتى نوصلوا للسيت نتاع ستار وورز وين نصوروا فيه هو المكان اللي تولد فيه معناتها الشخصيه الرئيسيه
1: نتاع ستار وورز
2: ثم حسب الخرافه
1: حسب الميت اي
2: ثم نمشيوا وقتها 10 كيلومتر من بعد عنق جمال ثم نخرج من عنق جبل ونوصلوا حتى الطريق اللي يوصل بين شبيكة الواحات الجبلية والحامة اللي هي أول واحة
1: في الجريد
2: أول واحة الواحة هذيك جوستومون نقطعها حتى نوصلوا للطريق اللي وصلنا لتوزر وبعد ندخلوا مدينة توزر القديمة العتيقة وندوروا فيها ثم ودي نحب نخليها سوربريز معناتها نتعدوا في مكان
1: معين
2: اللي يفهموا واللي يعرفوها البلاصه اللي تعدوا منها برشا الاكواد ثم نخرجوا وبعد نتعدوا على معناتها في المفترق وين فما الستاسيون فوتوفولتايك اللي موجوده توا وتنقول لكم علاش قاعد نقول في الكلام هذا فما امور دقيقه تنقولوها ثم نمشيو لاك شمسة فما بحيره في قلب الصحراء ندوروا عليها نلفوا كيف ما قال المصري ندور عليها ثم نمشيوا الواحد ابن شبات اللي هي من الشيرة الأخرى ثم نرجعوا للقوس
1: متاع
2: نفطة هذا كله عبابري 4-5 سوايع 120-130 كيلومتر وكل محطة 10 محطات هما كل محطة نسألوا السائقة لازم تكون سائقة معناتها
1: جارها ريت في ميناء احنا
2: ريت في ميناء جارها معناتها الكوبيلوت نجم يكون راجل
1: أيوة.
2: أي لازم يسايسها قلاش مجانب
1: أجري وكذا
2: وكسيري لا. لا ولا ولا
1: أيوة.
2: لازم يعاونها باش تسوق بالقداء وهي فصوح. احنا نعرفوا أنه نساء يسوقوا خير من رجال إذا نشوفوا إحصائيات الأكسيدون في تونس
1: اكزاكتو الحمد لله.
2: ودير الأسيغور يبدأ متهني وقت اللي يجيه مرأة
1: باش تسويري
2: يجيه على قلبه وقت اللي يجيه راجل ألغ المرأة نسألوها نقول لها مثلا سؤال هل ستاسيون فوتوفولتايك هذه الموجودة بين نفطة وتوزر قداش من ميجاوات إذا جاوب خمسة نقاط
1: صحيح
2: أوكي. إذا نقول له إذا ما جاوبش نقول له 20 ولا 10 ميجاوات إذا قال لنا 20 هو الجواب صحيح ثلاثة نقاط
1: أوكي.
2: وإذا ما جاوبش واحد نقطة
1: نقطة
2: باش نعرفوا اللي هو تعدى من المنطقة دي
1: اوكي
2: دونك اون فيت يوغا دي جون اللي هما في قلب الصحراء باش يخرجوا لك باش يقولوا لك سؤالات وفي كل مكان ثم امور ثقافية على
1: تاريخية
2: جغرافية بيئية
1: شاسا تريزور انتليجون سو سمارت سمارت ريد
2: قد ما نجمو باش تكون فما بيبس خاطر بعد فما لا في الليل فما سهرية باهية حلوة برشا وصاع نهار الجمعة فما سهرية صوفية نتاع حضرة
1: سيدي بوالي
2: الله الله وفي الليل نهار السبت وقت باش نعطيو الجوائز تاع الناهي اللي ساقط أحسن شيء ومنظمة أمور وجاوبت وكل هذيك كذلك باش نعملوا سهرية عرايقة اللي نحن نعرفوا نعملوهم وانت تعرف حسن كيفاش السهرية في نفطة معناتها فيهم الجو الحلو
1: والفايبز اللي اكسبسيونال مع الصحراء مع
2: نتعديو على الصحراء نتعديو على الواحة باش نتعديو على الشط شط غرسة شط جريد معناتها باش نراو كثير من معناتها الايكوسيستم اللي هما مختلفين ومش بعض على بعضهم وباش يكون اكتشاف كبير برشا برشا ان شاء الله مشاركات ومشاركين حتى صغار
1: المشاركين خير خير دونك برينسيبالمون ينجموا كيما قلت انت نساء باش تسوق ينجم كوبيلات يكون راجل ينجم يكون جوج نساء اما راهو ما يسوق الكرهبه كان المراه وحاجه الباهي انه اليوم سي تري بيان ريفليشي الريد هذايا يقول قايل علاش لي غوز دو جيريد على خاطر في حاجات اخرين زاد سي يونس خموا زاد لو كوتي ايكولوجيك خموا زاد كيف كيف على ليكونومي سوليدير على زاد لوتونومي نتاع لي فام ارتيزان اللي موجودين في جهه الجديد ذاك اتعود حسن زرقوني وين يعملنا ايفينمون في الجديد الا ما يا خويا يقول لك توا تو دوا ديسباريتر
2: وعملنا وصارت اللي كل عرفت شنو هي الفكره انه باش نعملوا عباره على قريه حرفية للحرفيات اللي هو ما عندهم اللي عنده مرقوم اللي عندها كليم اللي عندها أي نوع من الصناعات التراثية نحب كلمة تراثية أكثر من كلمة تقليدية وتعرف التراث بتاعنا كبير في, في, في, في الخشب في القماش في الجلد في وهذا بيكون معناتها منشور واكسبوزي او جون اللي لازم تو ديسباريتر تو دوا ديسباريتر حتى راجل الدقله اللي باش نقصوها ونقدموها اللي باش يروحوا بها
1: التونس
2: ولا صفاقس ولا سوسه اللي
1: يجي
2: حتى يجيونا من باريس اللي يحب دونك فما معناتها فول ديريكت راهو نهار الجمعه من باريس توصل 9 تاع الصباح للنفطه
1: النفطه جاوك بها التوزريف ولا اي موجوده
2: الوغ الفكره هي كونه يكون هال قرية حرفية يعاونوا بها المرأة يخليوها مستقلة من ناحية المادية وكذلك يساعدوا لكن باش يكون معناتها المنتوجات ذات جودة عالية معناتها كل شيء معمول على قاعدة معناتها باش تكون فرحانة كما تقول ثم ان شاء الله نقوم ديما احنا كارافان سانتي معناتها نمشيو سبيطار نفطة والمستشفيات القريبة ونعمل نقوم ما نعرفوا نحن انه فما بعض الاختصاصات الناقصة هي ناقصة في تونس ويمكن حتى في العالم تاخذ اليوم مثلا ديرماتو امراض الجلدة على خاطر طب الكل بتاع امراض الجلدة ولو يعملوا ميدسين استيتيك دونك نقص العدد اللي هما يداويو حقيقة في الناس عرفت غير مستحقينه، لوا غير مستحقينه، كثير من الأشياء مستحقينها. دونك فما هذه، وفما كذلك إحساس بأنه المنطقة فما التغيير المناخي اللي عايشينه جيب من جراء وبرش حويج راهو معناتها اقتصاديا مش خارق العادة، لأنه حتى حتى الشغل نقص راهو في منطقتنا، ولدرجة كونه الناس ولات نحن ما منشنا بلد معناتها الجريد العبيد ما تعملش كل النزوح الكبير والمدن الكبرى وإلا حتى الخارج، معروفين أنه نحبوا الحياة رغدة عنا معناتها الحمد لله
1: حياة جميلة
2: جميلة لكن توا ولات حياة صعيبة معناتها تمر ما عادش رونتابل معناتها ما عادش فما عارف فما الجدوى الكافية. ثم انه دونك احنا شو قلنا المساهمة منا انه نزرعوا بعض الاشجار هكاك، طريقتنا انه نحدوا من الصحراء هذه ونظلوا البلاد زادة شوية. وشفنا في الصيف سنة قيمة الظل في مدينة تحكيه منذ قليل على حكاية زبيرة هذا كله احنا نعرفه انه مدينة فيها شجر معناتها في جاداتها او في شوارعها او في هنجتها او في ازقتها تبرد حتى 5-6-7 درجات اكثر منها من غيرها. دونك هذا مهم. وكذلك حبينا نعملوا سيمينار لك الشباب ذاك اللي عنده موتورات
1: ايوا خممتوا في السيكوريتي روتيير
2: كل عام احنا الحقيقة يموتونا 3-4-5 راهو من بلادنا معناتها وساعات اكثر ساعات اكثر لانه ما نلوموش عليهم ساعة دبر فماش برشا
1: ثقافة وفماش برشا توعية وقيت باش نوعيهم
2: وقيت باش نوعيهم فما طريقة معينة من السياقة وحسن السياقة نحاول نوصلوا لهم الطرق هذوما بمختصين اللي هما يعاونوهم على انهم يتصوروا هذا كله ويستعملوهم ويستعملوا الطرق هذية ويمكن حتى تغيير هندامهم وقت ياخذوا الموتور وما نحبش نلوم عليهم برشا لانه مقطع عارف اذا هما يستعملوا الموتورات على خاطر ما فماش طرق اخرى للنقل
1: ترانسبور
2: ويمكن حتى ما فماش حتى طرق اخرى للترفيه.
1: هذا هو دونك لي روز دو جيريد ان شاء الله باش يكونوا من 16-18 اكتوبر 2026 وين نلقاو التفاصيل احسن زربين
2: الوغ التفاصيل تلقاوها في الباج نتاعنا تاعينا شخصيا اللي فيها قرابة 110,000
1: ما شاء الله احسن زرقوني تعمل كونكورونس
2: معناتها تساعد هكا. ثم احنا الحقيقه فما لاسوسياسيون نتاع نفتا توريزم والروتاري تونس بلفيدير هذوما يشاركوا هما معناتها اللي درايفر نتاع الاكسيون هذه والميل ادريس ايميل سي ريد ار ا اي دي
1: فوالا
2: فيمينا اف او ام اي ان نفتا اون ان سول مو
1: فوالا
2: @gmail.com الناس كل تعرفوا
1: Donc
2: un email pour demande de renseignement ou la demande de participation. Voilà. On a pas fait que le juge a dit comme ta participation. Ou مرحبا بهم وانشالله نعدي 3 ايام انا متحقق انه ما يتنساوش
1: ما تحبش لا
2: الجو الجليل كل اللي جاونا الكل بيعرف وقت اللي عملنا حوايج كبيرة برشا في منطقة الجليد ما
1: بحط هذه باش تكون كبيرة
2: وتكبر بشوي
1: وديما وجه موزايك شال ديما مبروك عليك
2: سي حسن
1: شكرا لك سي حسن زرقوني تحياتنا ليك وإن زرقوني الكل بالدكاترة زملاء سابقاً أصحابي معناها الكل والكيف كيف دونك معناها وأهل الجليد الكل اللي نحبوهم وأهلنا في نفتة دونك مشيو من 16-18 أكتوبر
2: نشكر رابيدمون نعرف اللي توا معش بكي رابيدمون أهلنا في نفتة اللي قابوا مجهود جبار هذا الصيف وين الطقس وصل حتى 50 درجة ونظفوا الواد ونظفوا العيون والكربيل كله وصلنا نظفنا حتى بعد الجي بي 3 وين الواد البورة وهذا كله بمجهود معناتها تظافر مجهود متاع النشطاء في المجتمع المدني بكل تلقائية وبكل حب لبلادهم وغير على بلادهم ونجم نقول انه سيتي اكزامبلير وحمد لله الحمد لله كانت كأنه معناتها برشا بلدان أخرى عملوا نفس الشيء توزر عملوا نفس الشيء وهذا يرحم والديهم
1: يا خويا تحية ليك نعرفك ميلومان حسن زرقوني ذاك ليش بعد الأخبار باش نسمعك حاجة وانت في الكهرباء عطيني خويا وحشتني شوي اما قبلها هيش خليكم مع اخبار الخمسة مع الحسين دبيبي وانا قلت لك نحييك انت ونحيي اهلنا في الجريد واهلنا في نفطة ما نجموش جيب حذينا ما نسمعوش اكستريم النوبة سيدي بوعلي

0: سهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البخول كوجينتك.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الخبير في المياه عبدالله الرابحي يشدد على ضرورة تحسين تثمين المياه في القطاع الفلاحي من خلال التوجه نحو الزراعات التي تحقق مردودية أكبر مقارنة بكميات المياه المستعملة. والرابح يشير في تصريح للزميلة بشرى السلامي إلى ضرورة مواصلة العمل على تنويع مصادر المياه وخاصة تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه المعالجة باعتبار أن الموارد التقليدية أصبحت تحت ضغط متزايد.
3: اليوم يلزم عندنا خطة بتاع التحلية، يلزم عندنا خطة وقتاش باش يحضر الكودلو، وقتاش باش نغيروا طريقة الحوكمة بتاع قطاع المياه كل، وكذلك لابد من بلان داكسيون في كل سنة في كل العناصر نعملوا فيه، وطبيعة الحال لابد من إعادة هيكل، لابد باش تكون عندنا خطة في كل العناصر كل مبوبة. وما ننسوش راهو لابد توفير الإمكانيات، راهو ما تنجمش تطالب واحد ما عندوش الإمكانيات. حتى البشرية اليوم عندنا نقص كبير ياسر على مستوى الإطارات، لابد مدخل القطاع الخاص يعاون، معنا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. مثلا أنا حسبت 73 ألف مليار صالح الماء، إذا كان نقسمهم على 30 سنة تقريبا لو ناس برك المياه المعالجة يلزمنا 1000 مليار في السنة، دونك مش سهل على الدولة. لكن إذا كان تخلي الأمور كاكا مش تولي بعد 10 سنين إشكاليات. من نعطيك مثال، قاعدين استغلوا في الوبيطان 800 مليون في السنة، قديش في الدبس 3 ملايين. لكن شوف كي نقصت في السوق العباد تتهافت، دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. أنا في اعتقاد الأهل القرار تقعد مع بعضها نتفقوا على الأساسي. اليوم الآن الريف يبقى بالجمعيات المي، يجب أن يأخذوا فيه قرار. أيضا المشاريع لا بد أن تنتهي في أجلها.
2: انعقاد جلسة عمل في مقر ولاية جندوبة في إطار الاستعداد لانطلاق موسم الزراعة الكبرى وموسم زراعة اللفت السكري وموسم جني وعصر الزيتون 26 و 2027، أشرف عليها ولي جندوبة الطيب بدري. وتم خلال الجلسة تأكيد الحرص على الترفيه في المساحات المخصصة لزراعة مادة اللفت السكري، فضلا عن التشجيعات وطرق تحفيز الفلاحين للانخراط في هذه الزراعة، بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو زراعة 4000 هكتار. أما فيما يتعلق بموسم جني وتحويل الزيتون، فتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة البذور والأسمدة وإيصالها إلى مستحقيها في الوقت المناسب والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة في البذور والأسمدة. في الشأن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصدر تقريرا محيجنا بشأن قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضم القائمة 214 شركة من 11 دولة وهي المحتلة الإسرائيلي، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، المكسيك، هولندا، إسبانيا، لوكسمبورغ، الصين، وأفريقيا الجنوبية. إصابة 3 أشخاص، وفيما اعتبر 5 آخرون في عدد المفقودين بعد أن تسبب انفجار في انهيار مبنى سكني في منطقة سياحية في وسط أثينا اليوم الجمعة. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في المبنى المكون من طابقين في حي بلانكا قرب بعض من أشهر معالم أثينا بما في ذلك الأكروبوليوس ومعبد زيوس. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار التواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.

0: وحشتني هدية نور مهنا غنية سعاد محمد. أحلى ما غنيت سعاد محمد يبسوطها هي وحدها هذه الغنية ما حتى هو قالها مليح نديمها لندخل شامبيون هنتشي وش تموت عليها الغنية سلموا عليها برشا برشا تفاعلاتكم مرحبا بيهم ديما يوصلونا على 23 513 ألف. قبل ذي هيت نشوفوا حالة الطرقات معكم مايمة. مرحبا مايمة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. باش نبداو بالمنزه تحديدا شارع الحبيب بورقيبة, شارع الهادي كراي, حتى اللي شارع محمد البعزيزي, شرقية 1 و2, شارع طيب المهيري, شارع الاستقلال فما حركة كبيرة في المنزه سانك, نهج مصطفى عبد السلام, شارع الحرية وشارع أفريقيا فما اختناق مرور كبير في منوبة في الدندين وصولا لبردو فما حركة كبيرة في العاصمة كما العادة في الشوارع الرئيسية والأورنج المتفرعة منها اللي تشهد نساق كبير لحركة المرور وتوقف نسبي في كل من باب حار, نهج الجزيرة, نهج باب الفلة, باب ديرة, سيدي البشير وباب الجديد وصولا لباب نارة والقصبة في بن عروس في الياسمينات رادس رادس مليان بومهل والزهرة فما نساق كبير في حركة المرور. دونك سيسوا رواحكم وطريق سلامة للجميع.
0: سنية زينة لكم الكل, تحية لكم مستمعات ومستمعين وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. يلا نمشيوا للفصل وبعد الفصل واتساب عجب
2: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
3: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou زيد مع Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار يعود 1287 دينار.
2: ما لافيش تستنى, امشي لاقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
3: عندك أورانج.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: على كل سنة مكملة معاكم على 70 مليون. بعد شوية نلعبوا على 1200 الكاش من الهدية الأولى في تونس. سينو أصواتكم توصلنا ديما على واتساب عجب.
3: واتساب عجب.
0: رحبوا بكم مساجاتكم على 23 513 ألف من داخل تونس من خارج تونس. باش نبدا بالمساج الاولاني اللي جينا من عند سي قيس يقول بانه يصبح الكيب الكل ويسلم علينا الناس الكل ويقول راهو اليوم ساسوفوا ان التونسي ما عادش يخاف لانه معناها هيت نقولوا لا كولتور دو لامبونيتي وليت موجوده على فلتنا العقاب وليت ثقافه قائمه الذات. تسلم عليك برشا سي قيس, عندك الف حق وتحيه كبيرة ليك. معنا صديقتنا وردة كالعادة من إيطاليا وتسلم عليك برشا سي يونس وتقول لكم مونسيني برشا برشا. تقولك في إيطاليا عملوا خطية للي يقص الكيس وهو يستعمل في التليفون. شوف انت يقول احنا حدث ولا حرج, احنا
1: يعمل شي فيلم, احنا يبدا يسوق
0: شوف يعمل شي فيلم ويبدا ياكل ويبدا تركح حمور واللي تمكج والله. واللي ينتف هكا في شعر بتاع لحيته واللي كل واحد كل يبكي على الليله والله العظيم مش نقولوش حاجه اخرى معناها اللي تسمع فينا واللي يبعول في وذنيه واللي كل
1: في هذا القدر
0: يزكتمه هذا واللي يمسح في اللونيت نتاعو. دونك توس يعمل كل شيء في الكهرباء وهو يسوق اكزاكتومون. دونك تحيه لكم كل شكرا لتفاعلاتكم. نسلم برشا صديقتنا ألفا اللي تتفاعل زادة مع الريتي مينا وتسلم على حسن الزرقوني. نسلم زادة كيف كيف على صديقتنا اللي بعث لنا مساج وتقول هي أستاذة متقاعدة صديقتنا بشرة وتقول راهو اليوم عنا مشكلة كبيرة, هي أستاذة متعاقدة سامحوني تم رفض العقد الثاني للتدريس متاحة وتقول بربي يحكيه على الموضوع هذا إن شاء الله مدام نحكيه على الموضوع موضوع هذية. صديقنا أبو البيبة بالهيدي راه وبعث لنا بودكاست بارك الله معناه مساج طويل فوكال ما نجموش نسمعوه راه وزاد كيف كيف. فما مساج آخر يجينا من عند صديقنا نادر يقول راهو ماهوش معقول راهو يقول لك راهو لوحة منجمية معناها موتور بغير لوحة منجمية معناها وهو مش لابس كاسك كيفاش الكاميرا باش يجيبوه. زاد يقول لك حتى هذية راه زاد من ليزابيراسيون معناها اما فما راه حاجه اسمها لا ريكونيسونس فاسيال معناها ينجموا يعرفوا بالوجه دونك اوتوماتيكمون لي كاميرات سورفيونس فما هالتكنيك هذيا واوتوماتيكمون ينجم يجيب دونك بالريكونيسونس فاسيال. تحيه كبيره لي صديقنا العزيز نادر من ايطاليا, خويا تحياتنا ليك ونسلموا على كل اهلنا في ايطاليا. شكرا لتفاعلاتكم الناس الكل وحبيت نوفا زاده كيف من عند مساج من عند سونيا بنسيب صديقتنا العزيزه تسلم علينا الكل وتقول لك النظافه عقليه اما احنا مازلنا بعد برشا على العقلية هذية. اللي يحب دار نظيفة يلزم يعلم ولده يحط الفضلات في معناها في البوبيل وكيف كيف في الشارع يعلموا لتونس هذان الكبير لازم الكل نخليوها نظيفة. توما يعطيكم الصحة. لازم برشا توعية وبرشا تحسيس وإحنا نضم صوتنا لصوتك يلزم برشا تحسيس ويلزم نعاود وندوا غيدو كي لو بوبل سيون سكا ولا انت قلت مرة أخرى سبوت بتاتخ نحشومة اليوم نعملوا سبوت شغل العبيد رواك والله يونس وخي شو تحب تعمل معناه انت الوعي نقص معناه شو اللي تعمل في دولة الاستقلال نحكيه معناها بكل تجرد واضح ولا اللي تعمل في دولة الاستقلال معناه 45 سنة ما نحكيه على حتى 2011 هكا ولا ليه معناه كان جودوفين اللي نعرف نحسن
5: واللي هو العكس معناه
0: تقلبنا يا راهي تقلبنا يا حبيبي معناه تقلبنا معناه إلى فلو كلكو زانية بش كل شيء يتهدم والتهديم الذي وقع على البشر خطر يوقع الحجر تو ترمي الحجر ويرجع يتبنيه من جديد وكل اما انت وقت اللي تهدم البشر وقت اللي تولي اخلاقه فاسدة وقت اللي يولي ما هوش مواطن يفقد صفة المواطنة متاعه وقت اللي يولي سامحوني في الكلمة مسخ عشان ما يستاهلش وقت اللي يولي ازدا كيف كيف مخرب وقت اللي يولي غير وطني
5: غير مهتم غير مهتم غير محتم
0: ويدقدق
5: معناه
0: ويدقدق في حاجته اللي هو شاريها بالفلوس اللي شاريها بمعناها من فلوس دافعي الضرائب
5: والله احسن والله احسن يظل لي أن المسألة مرتبطة بالصغيرات وحتى الكبار زادة بشكل ما معناها إعادة بناء تلك العلاقة بين المواطن بين المواطن بين الكائن وبين الفضاء متاعه الفضاء الخاص والفضاء العام لأنه الناس الفضاء العام كما كنا نحكيه المرة اللي فات هو ثم علاقة ثم نفور غريزي ثم علاقة عدائية تتبنى بين المواطن وبين الفضاء العام على أساس كونه هذا الفضاء العام لا ينتمي إليه مش متاعه ما يحبوش متاع غريمك معناها متاع الحاكم وهي كلمة الحاكم رأي حسن كلمة الحاكم كلمة موجودة كان عند التوينسة موجودة كان عند التوينسة ويظل الأصول متاعها قرطاجية لأنه الشفاط القرطاجي معناها هذا هو دونك الحاكم السلطة دونك عندنا مشاكل اللي يفسخ الفضاء العام اللي كسر كار ولا مترو اللي بومة متاع ذو كيف شنو وعليش شنو السبب أعطينا أسباب هيكلية وقديمة وعتيقة وما حاولناش نصلحوها دونك محاوله منا سواء في المدارس في الفضاءات الشبابيه ان نعيدوا العلاقه دي نعيدوا نزينوها العلاقه دي خلي يتم لها الفضاء العام بالجمال وبالمحبه وبالمشاركه لانه المساله دي مساله مشاركه بالفلسفه احيانا اذا كان لزم الامر دونك مازال قدمنا برشا خدمه برشا جهد سواء في العائله في الحضنه الاولى العائله كيف في المدرسه نكبر الدور اللي كبروا تو ما عادش فات فيه مفوت يظل يا
0: سلام فات المعاد قلت
5: مكتب وبلش بحاجة مهمة معناها نعادل من 2010 ل 2011 حتى التوه 15 سنة هي المدة الكافية المدة الحقيقية الكافية لتفكيك مجتمع أي مجتمع
0: الناس اللي جات بمكلفة بالمهمة هذية نجحت فيه للأسف شديد واليوم صعيب نعاودوا نلموا الجراح الحق ليه شتيت وانت على أرضك معناه موجود الشتيت واضح مش موافق سي خالد ليه
1: بالعكس موافق
0: مسخيب لك قلت مش موافق منين نعرف أنا خويا الله غالب دونك اليوم انا الاوان انه بالحق نبعدوا على كل المزايدات نبعدوا على كل شيء ونلموا بعضنا وبالحق اليوم نستحفظوا على بلادنا لانه هذا البلد امانه راهو معناها الامانه بما كل ما تحمله من كلمه من مفهوم ديني زي كيف معناها
5: حتى المفهوم الاجتماعي والمفهوم
0: الاجتماعي معناها وقت اللي ربي عرض الامانه على السماوات والارض ابينا ان يحملناها وحملها الانسان دونك اليوم الامانه زي كيف تقتضي انك ترد بالك معناها على بلادك ترد بالك على مستقبل صغارك وكيما تاون جدودنا الارض هذه لازم نسلموها والله لازمنا نسلموها بقول احنا بتدخل العبيد اللي مولوده معناها في الثمانينات واللي قبلنا في الستينات وفي السبعينات عنا عرفنا شويه الباهي نتاع تونس معناها فما العبيد الاخرين اليوم اللي بيقول لك انا اخويا ملي جيت هنا تعب في حياتي ولا العظيم
5: على حالي
0: صغير اصغر مني يقول لي اخويا حسن انا ملي انا صغير قمت تاع الصباح تعب في حياتي راني تعبتني تونس قول له عندك الحق معناها معناه هو احسن شباب عمر رحيته معناه واحسن اعوام شبابه مشيت ضايعه هباء منثورا ما تمتعش بخير البلاد مع حبينا ولا كرهنا. دونك يلزمنا نرجع نحبوا بلادنا, يلزمنا نرجع نخدموا بلادنا, يلزمنا نرجع كان يلزم هل لا لا معناه هل يفو اليتي قال لامور دو لا باتري يعني يقولها بالسوري معناه واضح ولا دونك يلزم هذاك يرجع يجري فينا جريان الدم معناها. دونك هذاك شنو يلزم
5: ان شاء الله ان شاء الله ان
0: شاء الله ان شاء الله لكل حال ربي جريها عسلي. حكينا ذي واتساب عجب, شكرا لتفاعلاتكم 23513000
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم من الناس كل, تحية ليكم, نمشي ورقم على كل لسان,
4: رقم على كل لسان.
0: ومايما رقمنا 28 سبتمبر اللي شنو يوافق؟
1: اللي يوافق اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب اللي هو يصير كل عام, ونعاون دعات وزارة الصحة إلى مزيد التوعية والوقاية من المرض هذية, خاصة أنه تونس سجلت خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2019 3 وفيات بداء الكلب, في حين تم التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا لمهاجمات من حيوانات. ووزارة الصحة أكدت اللي داء الكلب مرض اختياري يمس الجهاز العصبي ونجم يؤدي إلى الوفاة كي تظهر الأعراض, أما في نفس الوقت نجم الواحد يوقي روحه منه إذا تم التصرف بسرعة بعد تعرض لمهاجمة حيوان. وفي صورة تعرض عضة أو خدش أو إذا لحس الحيوان جرح مفتوح يلزم غسل مكان إصابة فورا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة, بعدها توجه في أسرع وقت لأقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج الوقائي اللي تم توفيره مجانا. الوزارة دعت زادة إلى تجنب الاقتراب من الكلاب السيبة والحيوانات الضالة وعدم محاولة مداعبتها أو إطعامها, كما شدت على ضرورة توعية الصغار بعدم الجري قدام الكلاب أو استفزازها والابتعاد عليها بهدوء في صورة مواجهتها. في إطار الوقاية شد مصالح الصحة على أهمية تلقيح الكلاب سنويا وعدم التخلي عليها في الشوارع, باعتبار أنه إلقاء الكلاب المملوكة في الأحياء السكنية يعتبر من الأسباب اللي تساهم في تزايد عدد الكلاب السائبة. في نفس الإطار تتواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في تونس طيلة شهر سبتمبر وأكتوبر تحت شعار معا أقوى, وتشمل الحملة خيام بيطرية متنقلة وأيام مفتوحة في مختلف الولايات والمعتمديات بتنظيم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع البلديات. داء الكلب ينجم يتفادى أما الوقاية والتصرف السريع بعد التعرض لمهاجمة حيوان يبقوا أساسيين, ومع تسجيل 3 وفيات وأكثر من 100,000 شخص تلقوا رعاية خلال 9 أشهر تبقى التلقيح وتجنب الحيوانات السائبة والتوجه السريع للمؤسسة الصحية بعد أي إصابة من أهم الخطوات للحد من انتشار المرض وحماية المواطنين.
0: فيك الصحة أميمة, اليوم نحكي على الأهمية هذه لكل أرقام الحقيقة مفزعة,
5: أرقام مفزعة ومفزعة جدا ماشية وتتفقم وفي الوقت ذا عام 2026 معناها حاجة عيب, لأنه إحنا يظلي معناها كانوا تجاوزناها
0: معناها مفروض أنه
1: هزبين
0: أي صحيت مفروض رو أسمعني إحنا رو قاعدين مفهمتش معناها أي ولا علمت أن أصابت هذا البلد بالحق. وقت اللي تشوف الوعي العام رو أنت أسأل جماعة التنظيم العائلي وشوف كيفاش كان في مقبل متوعين ومن بعدها هي سايبوا الماء على البلد وما عادش فما وعي. تشوف صحيح. اليوم انت زادة كيف وقت اللي تشوف داء الكلب راو معناه نقصنا نرجع كيما قبل ترجع لطفي يا ربي المنعوله والحب عشيشة والريح لسيفويد وكسترها تضربنا معناه شنو نقصنا سيونس, وهذه راو صار معليش تقولوا ما صارش صار لي سنوات نظرا لانه فما اهمال فما كيف
5: تقصير
0: تقصير كبير فما
5: تزايد بين الفرق
0: اون سي با سور كيل بيدون سي اليوم فيما يتعلق بحكايه شنو هي لابروش كيل فو ادوبتي اليوم معناها شنو هي لابروش معناها كلا بروش ادوبتي اليوم للقضاء ميناء مثلا من داء الكلب لي كيف انهم الحيوانات هذوما اللي ما قالوش معناها مش ذنبهم انهم موجودين في تونس فهمتني باش ما نعاودوش نقتلوهم زاد كيف ضد القنص زاد كيف واضحين ولكن
5: حلول مع حلول
1: اي فما
5: قادر توفر لها مراكز انت ماكش اي فلا معناها دونك الدوله
0: اخويا
5: نحكي لك مش شخص الدوله قادره توفر المراكز معناها لواء الكلاب السايبه ماهيش قادره قالت لك ماهيش
0: قادره اي بيصير عضها كلب تولي هي
1: فما حاجه سهله في الحملات اللي قاعدين يقوموا بهم كل عبد مسؤول على الحيوان اللي ربي فيه في داره هز لقحلو واهم سامحني يونس الاهم فما عبيد جاهم النفحه انه يشري كلب ولا يشري قطوس يربيه شهر شهرين هكا ما عادش نجم يتلهى بيه يمشي لوحه في الشارع خليها طول الشوارع الكل معبيه بالقطاطس بالكليب اللي الكليب زاد مانيش نحكيو كان على الكليب العربي اللي هما الدجارس, نحكيو على الكليب الاخرين اللي تقاهم اصلا مش البيئه اللي باش ينجموا يعيشوا فيها في تونس. اولا
0: هاسكي حاوس
1: صحيح هاسكي في تونس في 40 سنه كيفاش باش يعيش لهنا,
0: تخيل كانيش مسيب في الشارع مسكين كيفاش
1: طول ولا نوع الكل موجودين.
0: وتلقى قطوسه تركيه وقطوسه ايرانيه ذيك كلاغاسي ايرانيه ذيك المبرح معناها بيرس
1: موجودين
0: والله معناه مخه كي قفراوه
5: واللي غاليه واللي غاليه
1: غاليه
0: وبزاده ومالينوها. وقال لنا اخونا خالد كيف كيف تلقى معناها اللي غاس اللي غاليين هما اللي في الشارع مسيبين وهكاك
5: مربي معناها سهل الحكايه تو نحكي لقحوا تلقيح. تم القانون عدد 95 سنة 2005 ينص في الفصل 26 و27 مقاومة الأمراض الحيوانات وكذا يقول التلقيح ليس خيارا بل واجبا قانونيا.
1: وي
5: دونك ماكش حمل مزية معناها باش تلقح القطوس نتاعك ولا الكلب نتاعك وتتلهى به. بقى الكلاب السائبة اللي هي مشكلة أزلية عندنا سنوات نحكيو فيها يحسن وبختو معناها نحكيو فيها مسألة ما انتهتش إلى الآن. إلى الآن كل عام يوعدوا بحلول ما فماش الحلول وشفنا الأعداد المتكاثرة متزايدة معناها في كل بقعة في الأحياء الهشة والأحياء القصديرية والأحياء بين ظفرين الراقية والمش راقية ثم كلاب معناها وذية تتسبب معناها في مشاكل كبيرة أبار دين كلب أبار صغيرات اللي يمشي يقرأ ونسلك ونساء والرجال ويفجع العباد معناها حاجة ما متفهمش معناها منين جاو خي ما كانش عندك كلاب قبل حسن
1: لكن عندنا كلاب ما كنا لهين بهم نعمل لهم تعقيم
0: اي وشويه مش بالطريقه
1: هذه ما كانوش بالطريقه هذه
0: مش كان بالطريقه هذه معناها حتى كي كانت تصير الحملات نتاع ساعات نتاع اكل قنص بالليل والى ما اخر ذلك ما كانش بالطريقه هذه راه ساعات احنا نعملوا في مجازر بخاطرك ما قاعدين يتكاثروا الكلاب المشكله اللي قاعدين يتكاثروا واللي قاعدين يضروا اكثر في المواطنين.
1: القنص ماهوش الحل
0: القنص ماهوش عمره ما كان الحل اليوم يلزم تكون الرؤيه اشمل
5: الحل وكهو يدبروا
0: المجتمع المدني
1: اذا تتعض جهود نتاع العباد الكل من المجتمع المدني من الشركات الخاصه علاش لا انهم يدخلوا في المبادرات هذيا ولا معناتها مؤسسات الدوله بكل متداخليها نصوروا النجم نلقاو حل
0: اليوم كلو كان لقينا حل امنيا باش حمينا المدارس مثلا فهمتني لانه الحمايه هذيك مهمه جدا خاطر خافوا من السراق ولا ما اخر ذلك ونخافوا من العباد اللي يجموا يعملوا بركاجات لوليداتنا وكل فانه زاد كيف لازم نخموا كيفاش نحميه ايضا الوسط المدرسي لانه نجم كلب يتسبب في كارثه
5: لانه المدرسه مش كالمدرسه الفضاء معناها اللصيق لا حتى الطريق المؤدي للمدرسه لازم يكون امن بالنسبه للصغير وفما صغيرات برشا صغيراتنا صغار بكل معناها 7 سنين
0: حتى كان كبير حتى كبير هذه كلب مثلا معناها مكلوب حشا من يسمع شو نجم يعمل عتيك راه
5: والمشكله زاد انه التلقيح كل عشاء
0: طرش عليه
5: والمسائل انه بيان سور تو عام 2024 ماتوا 10 عبيد مناري مثلا عيب راه في تونس
0: عيب على
5: دونك دونك تم كل فئه اقتصاديه زاد المساله هذه مساله الكلب والعبيد والمدويات وغيره وغيره وغيره. دونك خلينا ننتبه خلينا نعملوا تحكي نتاع المقاربات حسن مقاربه ناجعه مقاربه سليمه مقاربه تراعي فيها المساله انه الراعي والحيوان بيسيو معناها الرفق بالحيوان وغيره وزاد الناس معناها
0: اكزاكتومون طيب فعلوا معنا من كندا يقول لك مثلا في كندا القول الحل يقول لك وقت اللي انت تجوب ادوبتي ان انيمال ما يلزم يكون فورسيمون معناها يعملوا له كاستراسيون باش ما يجيبش خطر شو تصير تتغرم انت مثلا يقول لك البنات جيب لنا بابا كليب ولا كليب في الدار جيب لهم انت واضح ولا بعد بريود يقول لك حبوا عندهم صغيرات تجيب مثلا تطرح تقول انت تجيب 4 ولا 5 تقش وتولي كل فمت وكل فمتاعه كل فخي راو انك تربي كلب ولا قطوس راو كل فراو تواليتاج تواليتاج اسم عليك انت تولي نحكي على تواليتاج نحكي على كيف كيف الفاكسان نتاعه والكارني نتاعه الى ما اخر كي تجي خارج فاكونسيز مقترقه كنت تحطه والى ما اخر ذلك. دونك المشكله انه ولا يكلف برشا ناس كما قالت ميمة توفى النفح وإلا مثلا تجيب الكلبة والقطوسة تجيب جراو نتاعها القطوسة نتاعها يكبر شوي والله تشوف ساعات مشاهد والله العظيم يسخفوا وعني الناس اللي بلا إنسانية زادة ما عمرنا ما حكينا فيه الموضوع إنه كي تولد القطوسة ولا تكبر صغيراتها ولا كلبة كيف كيف يطيشوها يقول لك شو تبعش الريحة مثلا مثلا هو يسكن في رواد يمشي يطيشها تقول أنت مثلا في منوبة بعيدة هوين وتعيش ساعات في أوتوروت لو نشوفوا فيهم يعني العبيد
1: كل يوم تشوف
0: كل يوم تشوف الحوادث اللي قاعدة سايرة قطيت صغار يموت ولا جراو صغار يموت عليش على خطر العبيد ذي بليش رأفة وبليش إنسانية دوك وقديش منها زده جمعيات اليوم اللي هي بال معناها برفق بالحيوانات باش تقبلهم هل معناها الصغار معناها الصغار القطط ولا الكلاب دوك القطط ولا الكلاب والله سي مالوغو سي مالوغو
1: نعرفش نحبوش المثل هذي
5: كندا راه مشكلة نتعامل في تونس مع الكلاب والقطط معناها غادي
0: أنا جوست
5: يشاوروا حتى على الحليب
0: حبيت نجوز نحيي على التفاعل صديقنا سليم دونك تحية ليه تسليم شيح تفضل
1: شنو نعطي مثلا انت ما تحبوش ما يسالش في تركيا مثلا
0: في تركيا اي
1: الكلاب والقطط الكلاب والقطط راه موجودين في الشوارع الكل بارتو في البوتيكات يدخلوا ويقعدوا عندي تصويره ديجا قطوسه في فيترينا قاعده نديري معناتها الملك هالبلاصه هذيك يعملوا لهم تعقيم يتلهوا بهم ويعطيهم بلايص معينين فما بلايص معناتها في الشوارع حاطين فيهم الماكله نتاعهم بطريقه ما يوسخوش الشوارع تكون بيان بروتيجي باش حتى الكلاب والقطط سيكلوهم نظاف ولهين بهم وعايشين بيس اند لوف مع العباد الكل ويدوروا ما يقلقوا حتى حد دايوغ سؤال ما فهمتش علاش حجم الكلاب والقطط في تركيا اكبر برشا من اللي موجودين هنا عندنا في تونس دونك اذا باش يلقاو الحل معناتها البلديه نتاع اسطنبول ولا حتى المدن الاخرين كل قايمين بالتعقيم نتاعهم باش ما يتكاثروش ولهين بهم زاده بتعاضد مع المجتمع المدني والعباد المواطنين اللي غاديك اللي
0: نجموا ياكلوا في العالم فما برشا دول زاده كيف ليه هي بال على كل برشا ناس يقول لك خونا نزار قال لك يا خويا الدوله ما عملتنيش مكاكسي العباد اللي تبت في الشارع ناقصين الحيوانات
1: حتى

0: كل انترنت فما دوت نت.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
2: شكرا لكم الناس كل على تفاعلاتكم، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. تعرفوني ديما نجيب لكم الأفريات اللي تعمل 66 كيف، وإحنا شنو بدينا على 23 سبتمبر زعما بدينا العيد ميلاد 21 لكارت وفاء لكارت فيدليتي دو كارفور اللي تحتفل ب 21 عام 21 عام من العشرة 21 عام مدليل اللي ما يوفيش مع لكارت فيدليتي وفاء. نسلموا على الناس اللي قاعدة تقري توا في اللي مجازان كارفور كارفور ماركت كارفور إكسبريس وين فما احتفالات غير عادية بمناسبة العيد ميلاد 21. برشا دليل الشباب برشا دي كتالوج فيهم دي برومو يعملوا 66 كيف، وما تنساوش زادة غير هاك البروموات هذوك فيما بروموات او كوتيديان تنحكي لكم عليهم بعد شوية او في غير مزور، ولكن ما تنساوش ادخلوا ديما لعلي ريزو سوسيو اعملوا جيم وكيف كيف وسويفي علي ريزو سوسيو متاع كارفور تونيزي باش يجيكم كل جديد. اي سيدي قلت لكم العيد ميلادنا الحادي بالعشرين من الكارت وفاء اللي كبرت اليوم واللي عمرها 21 عام. ندخلوا المغازات كارفور كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس نلقاو كيو ار كود، ناخذوا التليفون نتاعنا ونسكاني اوتوماتيكمون الكيو ار كود اللي موجود، ووقتها نكون دخلت اوتوماتيكمون في القرعه، القرعه اللي تنجم تربحني برشا فلوس. كيف كيف عندنا الفلوس هذوما يوصلوا ل 50000 مايلز معناها 50000 نقطه وفاء يوليو غاديكا يتصابوا في لاكارت وفاء ونوليو نقضيو بهم زادة من مغازات كارفور. فوق هذايا الكل نلقاو زادة كيرميس وكادو في لي تخوا سوبر مارشي الكبار نتاع كارفور مورفس فاكس كارفور مورفسوس وكارفور المرسى. ونقول لكم بانه غاديكا وين نجمو زادة نبدلو زادة لي بوان دو فيديليتي نتاعنا كونتر دي كادو. دونك حاجه تعمل ستاستين كيف الكيرميس هذايا راهو برا وجربوا وتفكروني كارفور المرسى كارفور مول اوف سفاكس وكارفور مول اوف سوس هذوما اللي كونسيرنين. تابعوا لي ريزو سوسيو كيف كيف نمشي ونشوفوا اون ماغازان شنو هي لوفر دو جور اليوم نهار اليوم نهار 25 سبتمبر 2026. عندنا يا سيدي يا بن سيدي دويدورون نختا لو سبراي دو 200 ml نلقاه ب 10 دينارات 990 مليم في بقعه 16 دينار 990 مليم، وهذا الكل بالبطاقه وفيل تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين بنفس البطاقة. أي نعم بنفس البطاقة نجمو ناخذو لتيير لباكي دو 4 كيلوغرام دو لا مارك كيتس ب 10 دينار 990 ونزيد ناخذو الباكي الثانية غراتويتمون بلوشي. دونك هذا هو دليل وهذا الكل بفضل البطاقة وفاء لكارت فيديليتي دو كارفور. غدوة السبت 26 سبتمبر تنجمو تبروفيتي وزادة كيف كيف وتقضي وزادة تعملو أفير يعمل كيف شامبوان سان سيلك لو فلاكون دو 600 ml تلقاها ب 5 دينارات 990 بليم في بلاصة 8 دينارات 290 بليم، وهذا الكل ببطاقة وفاء. بنفس البطاقة بطاقة وفاء تنجموا تشري ويل دوليف صافي لا بوتي دو 75 معناها سنتيلتر تاخذوها معناها إتر غير بوع تاخذوها ب 8 دينارات 990 مليم في بقعة 10 دينارات 400 مليم، وهذا الكل بالبطاقة وفاء. ونحب نذكركم بأن الاحتفالات ما زالت متواصلة حتى الوقتاش حتى الوقتاش ركزونا مليح حتى للنهار 4 أكتوبر 2026 وإحنا نحتفلوا بالعيد ميلاد الحادي والعشرين للكارت دو فيديليتي وفاء كارت فيديليتي وفاء لكارت فيديليتي دو كارفور اللي قلت لكم حفلها في البروموات في كارفور إكسبريس كارفور ماركت وفي اللي زيبر مارشي الكبار متاع كارفور كارفور مونوفسوس كارفور مونوفسفاكس وكارفور المرسى. كل عام لكارت وفاء حيا بالخير.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
2: إذا على كل سير حتى للستة متر عشية آخر أخبار التكنولوجيا توتسويت تجينا في هايتك
3: حصريا مع أريدو في الغنطخي أنت وكرناتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149

0: جنان أكهو أريد طور عالمك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزيك فيم في موعد جديد مع هاي تيك. ميكروسوفت أعلنت على نسخة جديدة من كوبايلوت. المرة هذه الفكرة ماهيش ميزاجور بالنسبة للكوبايلوت، بل نجمو نقولوا ريفونت كاملة بالنسبة للكوبايلوت. كوبايلوت جديد اللي باش يكون موجه للمهنيين للي بروفيسيونيل، وباش يكون فيه بارشا خدمة على الذكاء الاصطناعي ومقسم ل تروا بارتي. البارتي الأولانية هي هوم ولا الباج داكوي، غادي تلقاو لي كونفرساسيون لي زاكتيفيتي الاخرانيين نتاعكم لي تاج اللي قاعدين تخدموا عليها. البارتي الثانيه هي كود، ولهنا نجم نقولوا انه مايكروسوفت تحب تخلي التاج نتاع الكودينغ اسهل برشا عن طريق الاستعانه زادها بجيت هاب كوبايلوت. بالنسبه للبارتي هذه نجم نقولوا انه الخدمه في البارتي هذه باش تهزنا الاثنيه نتاع كلود كود والا كودكس نتاع اوبن اي اي. الحاجه الباهيه هو انه مايكروسوفت زاد عملت انتجراسيون تاع دي زابليكاسيون لخدمات معروفه في وسط كوبايلوت الجديد. اهم حاجه وورد واكسل وباوربوينت ولاو موجودين بالكامل في وسط الابليكاسيون هذه. تنجم تحل دوكيومون، تعمل موديفيكاسيون لدوكيومون كسوا بالنسبه للوورد ولا فيشي اكسل ولا ديابو نتاعك تخدم عليها اما وحدك والا بالمشاركه مع الفريق نتاعك مع ليكيب نتاع الخدمه نتاعك. بالنسبه للبارتي اوتوبايلوت نجم نقولوا هو الاسم الجديد لبروجي كان معروف من قبل باسم مايكروسوفت سكاوت. لهنا نحكيو على اجون تاع انتيليجنس ارتيفيسيال بيرسونيل، لكن الخدمه نتاعو المره هذه ولات فيها برشا انتيغراسيون بالنسبه للترافاي كولابوراتيف، العمل التشاركي في وسط ايكيب نتاع خدمه، وبطبيعه بالاستعانه بالايكوسيستيم كامل نتاع مايكروسوفت 365. برشا حاجات اخرى موجوده وتتفاعل بشكل كبير ياسر مع كوبايلوت جديد كيما تيمز ولا اوتلوك زاده. والخدمه هذه كما قلت لكم حبت شركه مايكروسوفت تركز فيها بالنسبه للمهنيين اللي حبوا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. بالمناسبه بالنسبه للمهنيين هذوما زاد مايكروسوفت اعلنت على سيرفيس برو 12 بوس والسيرفيس لابتوب 13 بوس اللي يخدموا بالسناب دراجون اكس 2. دونك في الميزاجور نتاعها ما فماش كان ميزاجور بالنسبه للكوبايلوت اكاو، بل ميزاجور ايضا بالنسبه للي بي سي. الحاجه الجديده بالنسبه لمايكروسوفت وهي انها قررت انها توقف اللابيل نتاع كوبايلوت بلاس. في 2024 شركه مايكروسوفت اعلنت على لابيل خاص بالشركات اللي تحب تعتمد على بي سي فيه قدرات بالنسبه للذكاء الاصطناعي كسوا بالنسبه للويندوز والا بالنسبه للكلافي. وبرشا شركات مشت في وسط البروجي هذا وخرجت دي بي سي كوبايلوت بلاس بي سي، لكن الشركه بعد عامين قررت انها توقف. الشركه حتى لي برودوي جدد نتاعها تعتمد فيهم على لي بوس نتاع كوالكوم. السؤال اللي يطرح نفسه توا، كيفاش باش تعمل شركه مايكروسوفت قدام التطور الكبير نتاع ليزيكو سيستيم نتاع المنافسين نتاعها؟ فما شركه ابل اللي تعتمد على الماك مع رفونت كبيره واعتماد على سيري اي اي وبدايه تحويل الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. جوجل من غادي اللي ما عندهاش برشا من اللي اعلنت على لويس جديد نتاعها وعلى البلاتفورم جوجل بوكس. لي بي سي جوجل بوكس باش يكونوا معوضين للكروم بوكس واعتماد على اللي بيس نتاعها على خدمات بالنسبه لجيميناي. دونك السؤال اللي طرح نفسه، كيفاش باش يكون المستقبل الويندوز والخدمات نتاع شركه مايكروسوفت؟ مايكروسوفت اللي عندها الباردو مارشي الاكبر بالنسبه للي سيستم ديكسبلوتاسيون، ومايكروسوفت اللي تعتبر من اكبر الشركات المؤثره. يمكن ياسر مايكروسوفت باش تلقى روحها كيما مع سرها مع السمارت فون باش تضيع بالحق الفيراج نتاع الليا، خاصه انه مايكروسوفت في 2023 كانت هي اول شركه استغلت البوتنسيال نتاع تشات جي بي تي واوبن اي اي، لكن ما عملتش انتجراسيون كامله بالنسبه للخدمات نتاع اوبن اي اي. ما خلى مايكروسوفت اليوم في اشكاليه كبيره ياسر متاخره بالنسبه لخدمه مايكروسوفت اي اي، لكن زاد عندها اشكاليات بالنسبه ل اوبن اي اي بعد ما حطت فيها برشا فلوس. بالنسبه لمايكروسوفت الاستراتيجيه نتاعها ماهيش واضحه، وبطبيعه باش نتابعوا كيفاش باش يكون ليفولوسيون نتاع الخدمات نتاع مايكروسوفت وتعاملها مع الذكاء الاصطناعي. وتو نشوفوا زاد جون تحكي مايكروسوفت، خاطر مايكروسوفت عندها ان ايفينمون نهار 7 اكتوبر. من المنتظر انه في الايفينمون هذا باش يكون حاضر يانسن هوانغ السي او نتاع انفيديا. كنا مركزين برشا على ليفينمون هذايا, الاطلاقات والميزاجور اللي صاروا في 24 ساعه الاخرانيين جاوا بشكل مفاجئ. مارك غورمان الصحفي في بلومبرغ اكد انه شركه ابل قاعده تخدم على براسلي كونيكتي من غير اكرون. ينعم الشركه اللي كانت مركزه تركيز كبير ياسر على السمارت ووتشز على الابل ووتش طيله السنوات اللي فاتت قاعده تستي في بروتوتيب نتاع براسلي. البراسلي هذه فيه برشا خاصيات فيما يخص الصحه, الكونيكسيون نتاع الصحه والايكوسيستم الجديد اللي تخدم عليه عن طريق ابل هيلث. بالنسبه لشركه ابل عندها برشا دي برودوي قاعدة تستي فيهم. البرودوي هذي كانت فما بعض الأخبار اللي حكيت عليه منذ أسابيع في الصيفية اللي فاتت, لكن ما كانش فما تأكيدات المرة هذية. التأكيد يورينا أنه أبل ماشية في إطار تنويع بالنسبة للويربول تيكس التكنولوجيات اللي نلبسوها, ما عادش تحب تركز فقط على الأبل ووتش. بالنسبة للإطلاق متاع البراسلي كونيكتي هذية, من المنتظر أنه مش يكون وقتاش في 2028. هايتك وفات هايتك تقاو على السيت بتاعنا موزايك فيم بوانات.
2: هايتك حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: أريدو طور عالمك على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
3: رحبا بكم وين ما كنتم, تحية لكم الناس الكل. هذه على كل سين حتى للستة متر العشية. بعد شوية باش يجينا مصطفى كالعادة في الحوت عليك. بلا ذي نحب نقولوا هابي بيرثدي الليلوتة.
4: ليلى غريلي سيبتي
3: سيبتك العزيزة
4: زوجتي سعيد عايشك يا مصطفى. حاب نقول لها ان شاء الله كل عام وانت فرحانه وربي يمتعك بصحتك سيرتو والصحه والرزق, وربي يفرحك بالناس اللي تحبهم وربي يسعدك ويعافيك ويعطيك الخير الكل. انا وشخصيا وبنتها مريم وسليمه ولينا يتمنى لها برشا
3: عدد كيف كيف شنو
4: اي بيان سور. انا مش مسؤول على ولدها بعد
3: وعم خالد
4: اي بيان سور بعد بيان سور اي اكيد اكيد خالد واحسن ان شاء الله ربي يعطيهم الكل صحة. دونك مرة أخرى
3: نقولها
4: أي مرة أخرى نقولها إن شاء الله كل عام وانتي طيبة وفرحانة وربي يخليك لينا. و ليلى une femme exceptionnelle
3: exactement
4: ah oui,
3: un grand cœur محلى برافو فضل ربي يفضلها exactement ام مريم نحب نقولوا لها ان شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله ربي يخليك المريم ويخليك زاد كيف كيف الخالد خو
4: خالد
3: خالد ايوه خلود زاد كيف كيف وخليك العم حسن اي ملو خليك زاد كيف كيف الاحفاد الحفيدات والاحفاد وان شاء الله ربي يفضلك
4: نازلي وسليمه ولينا
3: ولينا
4: وهادي
3: ملو ربي يفضلهم ليها الكل وربي يفضلها هي وربي يعطيها الوقت الطيب ونسيبك ولدك يونس هكا ولا يحبك برشا برشا ويقول لك ربي يخليك لينا هي ليلوتا يا مزيانه.

وهابي بيرثدي اليوم من عند صديقتنا نجود لولدها هاني اللي تحب تقول له كل عام وانت حي بالف خير وتهدي له اغنيه محمد زبيلي خليني بجنبك.

0: العرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدى الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
1: تدلل تدلل.
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان إيام دللنا.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
7: على كل سنة تكمل معكم حتى الستة العشية في كل نهار جمعة. نرحبوا مصطفى جرام في الحوت عليك.
6: الحوت عليك الحوت عليك مع مصطفى جرام.
7: مصطفى أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا.
7: كيف الحال يا حبيبي؟
8: الحوت عليكم
7: والدود علينا.
8: شتحويلكم سيدي؟
7: شنو الأمور؟
8: والله الحمد لله.
7: مرة طيبة.
8: طقس خريف
7: الحمد لله.
8: وش أحكي لك حاجة أخوي حسن قبل ما أحكي لك على التيتر متاع الروبريك متاع
7: كلها ومضي
8: نهار لحد قصدت ربي للبحر.
7: أيوة.
8: وكان يعني بالنسبة لنا شوك كبير برش.
7: علاش؟
8: هذه البلاصة ما حاسيلو شمال ريد كوكوبيتش وواحد بونت سيدي علي المكي ما يقارب 10 أميال الفوق منا يعني تسمى الباساج بحر غارق وديما الماء غادي متبدل. الصندور قداش في شي لي تمبيراتور في المياه السطحية؟ 28 درجة.
7: اللهم صلي على النبي.
8: ترجمة 28 درجة كيف؟ في آخر شهر سبتمبر.
7: كيف؟
8: وهو يعني كل شهر يعني كيبرد الماء كل يعني كل شهر ينقص بثلاثة درجات يعني بلغة أخرى في شهر نوفمبر رقم نجم العمر ديسمبر يعني صيفي واللي أنا توي كان نطلب من صيدة الكل حقيقة خاطر هذا عام ظهر فيه إكسبسيونيل نحن نسناو البحر يبرد في ديسمبر خاطر كي يوصلش 14 و15 دقري القاروس ما يبيضش وتعرفوا زاد حتى في الفلاحه يعني فما انواع نتاع اشجار كلانزاس وكل شيء كان بتبردش عليه 20 يوم في العام
7: تشغل
8: وتقصرين وتعرف انا بالنسبه لهنا نطلب من الصيد الكل قيدوا كل شيء العام هذا خاطر اللي نشوفه فيه غريب جدا الحقيقه
7: غريب جدا يعني.
8: ما نعرفش اسكو بيجيونا انواع حوت جديده فما حوت باش يهج الله اعلم
7: الله
8: الحوت
7: الله.
8: موجود راه
9: هو 2027 مصطفى
8: لك
9: عام باش نتذكروا الاجيال الكل
8: عليه
9: شغله
8: ان شاء الله خير اخويا
9: كل
8: مقاس بحق
9: على كل
8: مستوى
7: انا حاسس
8: لان
7: انا حكيت
8: لكم
7: توك شويه مفهوم على كل سن
8: والحوت موجود راه والخير رب اما اليوم باش نحكي لكم على حوته الصياده ما يحبوهاش
7: ايوه
8: وما نصطادوهاش وكي تمسنا ماذا بينا ما نراوهاش اما كي يبدا عندك وليد صغير تحب ترني على الحوته هذيا تهزو خاصه الى كنال بنزرت
7: أيوة.
8: اليوم باش نحكي على حوته مزيانه برشا كان كبرت كبرت كبرت توصل 15 سنتيمتر
7: أيوة.
8: الحوته هذيا باللغه الفرنسيه يسميوها الكاستانيول نسميه نحن برمقص بونقص خاطر ذيلو هاي شبه ذيل الخطيف
7: اوكي
8: لونه كحل سي تان بواسون دو فوراج ريتوش بتو مع سفر الزيتون كي يجيو وقت كي يديروا العشيه يبداو هكا يعملوا اون دونس ثبتوا فيهم تلقى وراهم كيف ما صقري دخلت عليهم وبدا يهرب هكا هذاك عباره كي العصفور الزيتون في الماء يعني كي تبدا تعوم الغطاسه هذه يعرفوها يشوفوا لي ماس الكبار نتاع الكاستانيول يبداو يعوموا مع الحجر وساعه ساعه اوف هكا يبداو مع بعضهم يتموجوا هم هربوا منها وهربوا وعلى ليش خاطر في جرتهم الوحش شنو هو الوحش اللي هو الدنديق يعني تكون بشي ليمون الكبير
7: باش
8: في جرته جا غالي دونك وحتى في الصندور
7: في
8: اللي فولو من 0 الى 50 متر ما تحبش المياه الضحله اللي زوز ما تحبش تحب مياه صافيه
7: أوكي.
8: موجوده في شمال تونس ما شاء الله ولهنا الغطاسه يعرفوها كي يهبطوا يلقاو الكاستانيول يبدا يعني موجود برشا في الحجره ويبدا هكا يبدا هكا اكسيتي يبدا هير منا يعرفوا فما وحش قاعد يدور دونك ديما يعمل سكون ابيل لا تكنيك اغاشون شنو لاغاشون يجي للغطاس تقعد الفاس به يجي يبرك على الحجره خاطر الحوت تشوفك راه وانت ما تشوفهاش اما الحوت المو اللي كوريو كي يهبط الغطاس ويرقد على الحجره ما با هكا اقل دقيقه دقيقه ونص يجيك الحوت هذاك الكل يجي يحب يشوف شكون جاي هو يجي طف والصياد يضربه بالفيزيكا اما كي تحبوا ترينيو ولادكم الصغار الماسيد نتاعها ساهل ياسر قصبة ما غير لا مد ولا حاجة، خذ حتى قصبة واحد القصبة ذاك اللي في الويد نجره وعمل فيه خيط بوشون خفيف اللي جي من نوع من الفلين، خيط أمسون جويد كي برصاص تاع زوز جرامات هذوكم تلصقوا كي تلصيق شيطانة يعني طعم خفيف ولا حتى عجينة، وتهز ولدك وتمشي للكنال تاع بنزر تهبطك البوشون هذيك وتبدا تتبع فيه طب هو يخص وهي راهي تخيف وغاس داير كي نرميو لامسون يرجع لنا عريان نعرفوه راه في جرة الكاستانيول خاطر فمه كيف بابا شويه على الاخر تهبط امسون نمرو 10 ينظفوا تهبط نمرو 5 ينظفوا مع سبيسياليتي تنظيف، اما هكا نصطادوا دوه بامسون نسميوه نحن امسون موش تعملوا حتى كعبتين او ويش بون تهزوا وليداتكم وتمشيو تستمتعوا بهم في في كنال
7: بنزرت
8: كنال بنزرت راهو ريتو الكنال هذاك العمق نتاعو ما يراوح على 11 متر هذا عام 1967 سنون خريطه شوم وقت كنت تقرا في الكل تاع الصيد البحري هذا كل عام يزيد شويه كم مره ينقص مره يزيد الكنال هذاك حي برشا الفرنساوي ايش يقول لك؟ يقول لك با كورون با بواسون، واللي يحب يعرف الحساب نتاع الكريتي بالنسبه لكنال بنزرت يدخل على سيت انترنت اسمه maripeche.com يكليك على بنزرت يعرف وقتاش وقوف الماء قد يقول لك اه بنزرت انا باش نرمي فيها فلوتور يبدا يجري بيا، يبقى كي تدخل على سيت maripeche.com تعرف الماء وقتاش يشوف البيك نتاع الماري اوت بيك ماري باس باش يعطيك على الاقل ساعه الماء واقف وقت اللي باش يتقلب الماء ما عادش يولي يخرج البحر يولي داخل فما يامسكون ابيل ليتال في ليتال هذيك يركح الكرنيتي وتنجم تعمل تريح مسيد مزيان
7: فوالا
8: الكاستانيول زاد عنده طريقه واحده اخرى كان توصل تنجموا تشدوه وتستحفظوا عليه في فيفيا حي نجموا يصلح كطعم للاسماك اللي كنا نحكيوا عليها
7: الدسيو باش اللي
8: جربوا المسيد بالكاستانيول وذكروني راهو برشا يعرفوا مسيد بالحي بالشهور وبالكالامار الحي بالسوبيا باك الوزغه درشا اما بالكاستانيول راه مش برشا يعرفوها جربوا الكاستانيول وذكروني ولونها اسود وكي تبدا صغيره جويده تاسات عم بالماسك تبدا تشوف الحوتات عباره كعبات نيون ريتك النيون فما بواسون داير عيطوا له نيون بواسون داكواريوم يبدا كل التوب نيون راهو صغير يبدا ترونسبارون فيه خط يشعل بيولومينيزون البيولومينيزون سانس قويه برشا خط ازرق يشعل هكا كي تبدا جويده تعب الماسك تشوف فيهم هكا صغار هذاك هو الكاستانيول كي يبدا صغير يبدا ترونسبارون يبدا فيه خط ازرق نيون كي يكبر يمشي يسمار يسمار لين يولي في اللون مريولي فهمني اكحل الكاستانيول وراه الكاستانيول لون الاسود معروف برشا في المال المال يمس بالكدا داير نحن في لي تكنيك نتاع الصيد البحري كيبداو الريش وعلى القاروس نستعملوا صحيح نستعملوا لي كولور بايات وترونسبارون وابيض وبلو ودرشنو وبلون نكري احسن الالوان في المال مدردر هو الاسود استعملوا الرجل والنمر العشرة ونص الاسود في المال المدردر تو تشوف شنو تشد راهو الاسود راهو يجبد برشا الوان برشا انواع نتاع حوت
7: ايش عندنا حوت في السوق
8: بالنسبه للسوق نحن قمره تو ولو انه قمره يقول قمره يعني فماش حوت ازرق ولو انه باللي تكنولوجي جدد بالسونار خاطر نحن هذا علاش تو لمباره كي تخرج تخرج بسد السردينه السردينه تقص به واليوم اليوم به وغدوه به من نهار لحد يذول باش ينفخ شويه شرش وفما شويه امطار اما كي يبدا الدنيا قمره اش تعمل لمباره فما تكنولوجيا جديده اسمها السونار شنو هو عباره رادار تحت الماء خاطر كتبنا فماش قمره تخرج لمباره تشعل الضوء بين الظلام يتلم أوكي. تحت الفيتو بلانكتون يتلم السردينه تجي لمباره تدور عليها تاكل عبيد كل شيء اما كتبنا الدنيا قمره اش يعملوا الرئيس يخرج يلبس كاسك كيف ما انت تو لابسه هكا ويبدا يسمع في الليزيكو نتاع الحوت هو رادار تحت مائي سونار يعني عبارة يشوف قدامك ما بين يمشي حتى زوزة ميل ولا زوزة ميل ونص وغالي برشا يوصل حتى 250 مليون يعني إذا في سيسمو هذوم والدولة تعاون عليهم راهو لنباين هنا تعطيهم حتى 50% راهو دعم لهنا بالليكو يسمع وين الحوت ويدور عليه دونك نجمو تلقاو الحوت الازرق صحيح ماهيش قمره صحيح قمره شنو تلقاو الحوت الازرق لازم تكون اغلى شويه الحقيقه خاطر الانفيتيسمو إلو بوكو بلولور والاسماك ما شاء الله رابحه مازالت الدنيا بالماكر وتو الحوت ماشي للشتاء تو بنت الحوت الحوت مشحم خاطر تو باش تمشي الدنيا تبرد الحوت تمشي وتاكل الباب زي دونك ما يقول لك الحوت الفصليه هي اللي طفي الكانون اش معناتها كي ترمي على البريس كي تشعلك هي طفي لك الكانون يعني مشحمه مش حوته بعضها ما تبدا شايحه اما الحوت الفصليه اللي هي طفي الكانون
7: حوت عليك
8: الحوت عليك ومرجع لك حكايه جديده
7: نحكي حكايه جديده حوت عليك السلام عليكم من تونس لما سفيقس من كندا أبو بارتو شكرا لك مصطفى مرسي لبنى مرسي وميمة مرسي خالد مرسي سيونس أحنا خليكم تتشويت مع المعلم تاع الأخبار الحسين دبيبي في آخر الأخبار الوطنية والعالمية بعد هي آخر الأخبار الرياضية جينا من سبور إكسبريس على موجات موزايك فام مع صديقنا المتميز فهمي حيدر شيرني. حيدر اوكي حيدر اللي وصل معاكم المشوار في ريكاب سبور. احسن امير يقول لكم اكسلون ويكاند قبل نهار اثنين ان شاء الله. في على كل سنه جديده في امان الله.
1: تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دلل.
2: خبيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس اون ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس. وين تقرا في انفيرونمون moderne, bien équipé, pour être prêt pour le monde professionnel. Et pour le monde du business qui évolue chaque jour, l'Université Centrale met à la même tête des formations adaptées aux besoins du marché, des certifications ou des partenariats internationaux. Pour plus d'informations, appelez-nous à 71-79-77-79 et vous pouvez voir le centre d'orientation et d'admission qui est présent dans Khayreddin Bacha. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
10: فريغو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
11: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريغو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.
12: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, toussal hatta 2,5 millions dinar lil fard l'ouahid filham. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les بلاد ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: الصغر يعود إليكم من جديد. إلمن توجيت اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحدى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: راديو مزيكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعة الجوية تعلن عن بعث مشروع صناعي في تونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كرا وحدة صناعية في القطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 28 و2000 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعة الجوية، ليكون بذلك أول مشروع لشركة أكسا كومبوزيتس التركية في القارة الأفريقية. وفي هذا الإطار المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية يؤكد في بلاغ اليوم أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار، بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000، وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمة الانتخابات التشريعية 27 و2000. ورئيس الهيئة فاروق أبو عسكر يشدد خلال افتتاح الجلسة على أهمية تضافر جهود مختلف الهيكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال إعداد التقريرين في أفضل الأجيال وبالدقة المطلوبة وتوفير مختلف المعطيات والبيانات والمؤشرات الضرورية. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، قوات الاحتلال تواصل اعتداءاته على الجنوب السوري وسط توغلات متكررة داخل الأراضي والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة، إلى جانب احتجاز مدنيين سوريين والاعتداء على أحد الرعاة. وفي هذا الإطار وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الفترة من 18 وحتى 24 من سبتمبر 11 توغلا بريا و8 اعتداءات في أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، شملت مناطق مهولة وأراض زراعية ومواقع قريبة من الشريط الفاصل بالتزامن مع تحركات عسكرية وتحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. تتحول قاعة الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع كل دورة جديدة إلى مسرح مفتوح للرسائل الدبلوماسية في أكبر محفل سياسي ودبلوماسي في العالم. ورغم أن القاعة خصصت للحوار وتبادل الآراء، إلا أن أحد أقوى المواقف السياسية وأكثرها إثارة للاهتمام لا يقال عبر الخطابات، بل يعبر عنه بخطوات متسارعة نحو أبواب الخروج، إذ أصبح الانسحاب الدبلوماسي استراتيجية رمزية تلجأ إليها الدول للتعبير عن الغضب أو الرفض دون الخروج عن أطر السلمية. تقرير هبة الخميس.
4: في أروقة الأمم المتحدة حيث تبنى الدبلوماسية بالكلمات، تعبر الدول أحيانا بأكثر من ذلك بالصمت الخاطف والخطوات السريعة نحو أبواب الخروج، فالانسحاب من القاعة أثناء أداء الكلمات الرسمية تحول إلى أحد أبرز أشكال الاحتجاج السلمي والسياسي المشهودة في الدبلوماسية الحديثة. وخلال اجتماعات الجمعية العامة بدورتها 81 المنعقدة بنيويورك، غادر الوفد الإيراني القاعة خلال كلمة ترامب احتجاجا على حديثه عن إبادة إيران. وفي الجلسة نفسها أعضاء الوفد الكوبي ينسحبون أيضا احتجاجا على وصف ترامب لبلادهم بالدولة الفاشلة. وفي اليوم التالي الوفد الأمريكي يرد بالانسحاب تزامنا مع بدء كلمة بيزشكان. وقبل ذلك غادر الوفد الإسرائيلي خلال كلمة أردوغان بعد وصفه ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. كما شهدت القاعة انسحابا جماعيا كبيرا لعشرة المندوبين والدبلوماسيين لمختلف الدول بمجرد اعتلاء نتنياهو المنصة، ويعود تاريخ أول انسحاب دبلوماسي كبير في أروقة المنظمة الدولية إلى عام 1946 خلال الأزمة الإيرانية. فأثناء جلسة مجلس الأمن الدولي الأولية انسحب السفير السوفيتي أندري غروميكو من الجلسة احتجاجا على مناقشة المجلس للأزمة الإيرانية ورفض موسكو لسحب قوتها من شمال إيران حينها. ثم تتالت الانسحابات التاريخية لاحقا لتصبح هذه الممارسة تكتيكا متكررا في العقود التالية.
3: بهذا التقرير الإخباري ننهي هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبور إكسبريس. ابقوا معنا.
2: في تونس.

0: Mosaic FM. Non-stop music.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيه على المنتخب الوطني لكرة القدم، لكن خلي تكون البداية بالفولي ونهاية البطولة الأفريقية، والمنتخب التونسي يقترب إن شاء الله من التتويج باللقب. خلينا ناخذ فكرة على الماتش الفينال وين وصلت الأمور. حميد شويقي موجود معنا في التغطية للمقابلة ذي. حميد على صار، مرحبا
5: بك.
4: حيدر
5: مرحبا بك موطن الكل على مزيكا فام. بالفعل المنتخب التونسي خلي يقولوا يقترب بعد انه متقدم توا بزوج اشواط في صفر على المنتخب الكاميروني في نهائي البطوله الافريقيه. الشوط الاول كان انتهى 25-22، الشوط الثاني 25-18. احنا نلعبوا توا في الشوط الثالث. في الشوط الثالث تقدم المنتخب الكاميروني بزوج نقاط من نقطه وما زال شوط في بدايته. ان شاء الله زاد المنتخب التونسي يكمل الشوط هذا وتوجوا باللقب الافريقي اللي غايب علينا في نسخه واحده. احنا النسخه اللي ما توجناش بها 2029 كنت توجنا نسخه لقبان 2021. ان شاء الله اللقب هذايا ما يجيبش على تونس ويقعد ان شاء الله في تونس. قاعد في كوبا المره هذه كانت معبيه بالجمهور، الجمهور كان حاضر وموجود وشجع بدرجه كبيره في المنتخب التونسي. ان شاء الله الشوط الثالث هذايا يكون حليفنا ونحسموا امر النهائي. توا الشوط الثاني متقدمين نحن 3-2 وان شاء الله نكمل الشوط هذايا ونتوجوا باللقب الافريقي.
4: شكرا لك حميد، كل التوفيق لأولاد المنتخب الوطني ثريم بلاش على مستوى زوز الأشواط الأولى، وهذا الشوط الثالث تقدم لتونس 3 نقاط مقابل 2 نقاط. ومع شوية في ريكاب سبور نرجع نعمل الكوفرتور الفينال هذايا وآخر المستجدات في المقابلة. إن شاء الله نخطو على لحظة تتويج بالنسبة لي المنتخب الوطني. من فولين نمشيو للفوت وعينة لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي التنزاني أحمد علي لإدارة مقابلة تونس وبوتسوانا اللي تتلعب نهار الاثنين 28 سبتمبر ضمن الجولة الثانية من تصفيات الكان. أهم المواعيد الليلة ضمن تصفيات المغرب الجابون انطلاقا من 8 ماتش الحقيقة يستاهل الفرجة. في نفس التوقيت 8 مصر تلعب ضد أنغولا، كيف كيف 8 الجزائر مع زامبيا. وفي دوري الأمم الأوروبية فما عديد المقابلات الليلة، أهمها إيطاليا بلجيكا 8 غير بعد، تركيا مع فرنسا الأولى لزيندين زيدان مع لي بلو كما قلت الماتش هذا زاد 8 غير بعد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فان بوانيت. بعد شوية نعود نقابلوا في ريكاب سبور ونرجعوا لمقابلة البارح، مقابلة المنتخب الوطني من كل جوانبها بالتصريحات والكواليس وكل مسار في مقابلة اعتبرت خيبة بالنسبة للمنتخب الوطني. أكثر أخبار ديما على سيت موزايك فان بوانيت.

0: هاكي فاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
2: اريدو طور عالمك

0: وليد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عادكم اليومي مع ريكاب سبورت. تابعوا فيه اليوم نهائي بطولة افريقيا الكرة الطائرة. المنتخب الوطني يتوجه للتتويج بهذا اللقب. الفينال ربحها 2-0 الولا مع المنتخب الكامروني، والشوط الثالث 6-5. فما تقارب على مستوى النتيجة، ما نعرفوش إذا كان المنتخب يحسمها 3 بلاش ولا يطول شوية الماتش هذا. أنا قاعدين نتابعه ونجيكم إذا كان فما أي جديد في هذه المقابلة، وكل التوفيق للمنتخب الوطني في هذا النهائي. من المنتخب الوطني بتاع الفولي نحكيه على منتخب كرة القدم، وخيبة جديدة تنضاف إلى سلسلة خيبات ليكيب ناسيونال. نعرفوا للماتش تقريبا ودي حتى نقاط متاعه ما تتحسبش، لكن اللي رناه في المنتخب الوطني بعد اللي صار في المونديال، أول خرجة رسمية البارح كانت خلينا نقول خيبة للجماهير ولكل المتابعين. أداء متوسط جدا إلى ضعيف، ونتيجة كانت التعادل مع المنتخب الأوغندي. باش نرجعوا للماتش هذا أكثر هدوء بعد 24 ساعة، باش ناخذوا من كل جوانب الأداء جماعيا وفرديا. اللاعبين القدم اللي رجعوا جدد اللي خذوا فرصة أنه يكونوا أساسيين، اللاعبين المفروض يزيدوا في مناسبات كما هكا، التصرف زاد الفني خلال هذه المقابلة على امتداد 90 دقيقة، تصريحات معين الشعباني، فما تصريح مثير الحقيقة تنعجوا عليهم بعد شوية، الكواليس كيف الكلام اللي يتقال في أيمن دحمان البارح من الجماهير أو من جزء من الجماهير اللي كانت حاضرة، التصرف الجماهير على امتداد سنوات الأخرى الكل مع المنتخب الوطني. برشا عنا ما نحكيه على مقابلة البارح. تعرفوا مليح وقت اللي فما نتيجة سلبية، وهذه مشكلتنا الكل، ديما نذكروا السلبيات الكل وقت اللي فما نتيجة سلبية، لأنه تو سامبلومون وقت اللي تبدأ رابح وتتحدث على حاجات لازم تتصلح، التهمة مباشرة رابحين وتلوجوا في المشاكل، نقعد ونستنى ولين نجي ريزولتا خايب باش نحكيو على المشاكل، وهكيك كل مرة تتأجل المشاكل وما نلقاوش حلول. توتفاسون احنا باش نجيو على النقاط الكل، ويهمنا رايكم، ابعثونا على الواتساب الرقم اللي استنستو بيه، تابعونا كيف على اللايف نتاعنا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، على الشان يوتيوب نتاعنا موزايكا فام، ولا على مختلف الفريكونس نتاعنا. تحياتي لكم وين ما كنتوا، نرحب كيف حاضر معايا اليوم المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا
2: بيك حيدا، تحيه الوليد كذلك، توحشتوا عندي مد عليه، تحيه لاولادنا ولكل الساده المشاهدين والمستمعين.
1: اهلا وسهلا بيك نادر، رحب وليد الهيشري، مرحبا
3: حيدر، مرحبا ندور الاولاد والساده المستمعين.
1: اهلا وسهلا بكم عدنان في الاخراج، مرحبا بيك كيف وسيم في الاخراج الرقمي. دونك نذكركم انه رقم الواتساب يعطيك صحه وسيم 23513000. نستناو لحظات نبيعكم أسألتكم إذا كان عندكم تسألوا في علاقة بالكيب ناسيونال البارح، وفي علاقة بأي حاجة تمرر في هذه الحصة في ريكاب سبورت. البداية كالعادة ديما بكيما اليوم.
4: كيما اليوم ريكاب سبورت.
1: 25 سبتمبر 2000 سيدني، الملعب ممتلئ، 8 عداءات على خط الانطلاق، من بينهم كان فما كاتي فريمان بطلة العالم مرتين وفضية أولمبية في أتلانتا، واللي مازال ناقص هو ذهب الأولمبي. واليوم كاتي عندها أكثر من مجرد سباق، هي أسترالية من السكان الأصليين لأستراليا، شعوب عاشت في القارة قبل وصول الأوروبيين بآلاف السنين، وحافظت عبر الأجيال على لغتها وتقاليدها وعلاقاتها بالأرض وثقافتها، مازالت حية لليوم. كاتي فريمان عائلتها تحمل جزء من هذا التاريخ، جدتها كانت من السكان الأصليين اللي تفرقوا على عائلاتهم في فترة عرفت باسم Stolen Generations أو الأجيال المسروقة، وقت اللي كانت السلطات تفصل أطفال السكان الأصليين على عائلاتهم وتبعدهم على أهلهم في محاولة لدمجهم بالقوة في المجتمع الأسترالي. الحكاية والتاريخ اخذونا والسباق بدا، كاتي تنطلق تدخل بقوة، أول 100 متر تحافظ على المقدمة، 200 متر ما تغير شيء، لقاع سريع، العداءات وراها والضغط يزيد، 300 متر المنعرج الأخير التعب بدا يظهر، أما كاتي تزيد تدخل آخر مستقيم وتوسع الفارق، آخر الأمتار والذهب الأولمبي قدامها. كاتي تعبر الخط في المرتبة الأولى ب 49 ثانية و11 جزء بالمئة. كاتي فريمان بطلة أولمبية وأخيرا جاذة.
5: Freeman gets to the front. Freeman leads by a meter. Ryan fighting on, but Freeman is too good. The crowd roaring. Freeman wins gold. Kathy's the winner. Australia the winner. Kathy Freeman is a national hero.
1: كتيف ريمان طايحة على المذمار تتنفس ثم تقوم تمسك العلم الأسترالي وفي اليد الأخرى العلم الأبورجيني وهو علم السكان الأصليين في أستراليا وتبدأ دورتها حول المذمار الزوز علامة على كتافها. في سيدني نهار 25 سبتمبر 2000 كانت فريمان تجري ومعها حكاية وتاريخ تاريخ عائلتها تاريخ السكان الأصليين وهوية مازالت حية وبعدها دارت بالمذمار العلم الأسترالي في يد والعلم الأبورجيني في اليد الأخرى وكأنها تقول هذه بلادي وهذه جذوري.
4: كيما اليوم ريكاب سبور
1: فصل قصير وبعد نمشي نتابعوا آخر المستجدات في نهائي كرة الطائرة تونس والكاميرون.
4: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
7: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: بعد شوية نبدأ ملف المنتخب الوطني لكرة القدم. أما ديما المتابعة للمنتخب الوطني لكرة الطائرة ونلعب في السد ثالث نهائي بطولة إفريقيا تونس الكاميرون. حميد شويقي وآخر تفاصيل. أهلا وسهلا من جديد حميد.
1: مرحبا بك من جديد. هذا المرحلة نتمنى على مزاي كثير كما قلنا قبيلة. احنا نلعبوا توا في المجموعة الثالثة. المنتخب التونسي متقدم المجموعات 0 بنتيجتهم 25-18 ومتقدم في المجموعة هذه لحد الآن 11-10 والكورة عند المنتخب الكامروني. حقيقة المنتخب التونسي قاعد يقدم في مردود كبير وممتاز جدا في المنتخبات الأنين خذيه الأفونتاج من أول المجموعة. المجموعة الثالثة هذه خلينا نقولوا سيئة أكثر. هذه ممكن هي خطر الفرصة الأخيرة للمنتخب الكاميروني بيشجع في النتيجة. النتيجة لحد الآن توا 11-11 في المجموعة الثالثة. وكما تسمع فما أجواء كبيرة برشا هذي سواء من جمهور التونسي ولا حتى من الجالية الكاميرونية الموجودة في تونس. المنتخب التونسي بغنية جاعة وسلامة كبيرة. إن شاء الله زينة إن شاء الله زينة الكوب دافريك لينا. والحقيقة الأولاد ماهمش مقصرين من اللي بدات مباراة تركيز كامل. موسيقى سبيسيال خلينا نقولوا أسامة بن رمضان الحقيقة اللي يعمل في مباراة كبيرة وحتى الآن 14 نقطة في المباراة هذيا. إن شاء الله الأولاد يكملوا في التركيز بتاعهم. هذه نقطة عظيمة في المنتخب التونسي بعد إرسال خاتم المنتخب الكاميروني. النتيجة لحد الآن 12-11 في المجموعة الثالثة. ونذكروا نقولوا المنتخب التونسي متقدم زوج مجموعات لصفر.
0: شكرا لك حميد. كل مره نرجع ناخذ من عندك المعطيات. موافقين اولاد المنتخب ماتش كبير الحقيقه. حتى المنتخب الكاميروني مستوى عالي يعتبر. دونك توا زوز اشواط لصفر والشوط الثالث 12-11 للمنتخب التونسي. حميد نرجع لك بعد شويه في الانتظار اخر مسار.
2: عجيل للطاقه اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.
3: اخر مسار
0: جايين للكرة وجايين لتقييم أداء المنتخب الوطني. لكن خلينا نبدأ بفهم بعض الصحف سميوه هوا مش وهي الحقيقة على هامش اللي قاعد يصير الكل ما تعرض له دحمان البارح في ملعب رادس بعد نهاية المقابلة. وإساءة كانت لي أيمن دحمان. النادي الصفاقسي يصدر بلاغ على إثر مسار هذايا. ويقول البلاغ يعبر النادي الصفاقسي عن تضامنه الكامل مع لاعبه الدولي أيمن دحمان ويأسف لما يتعرض له من حملات تمس من شخصه كما يرفض كل إساءة تطال أي لاعب يرتدي القميص الوطني مهما كان انتمائه. ويؤكد النادي الصفاقسي بما يحمله من تاريخ وقيم أنه كان وسيبقى مدرسة في الوطنية والكرامة والوفاء لكل من يرتدي القميص الوطني يدافع عن رايته تونس كرامة لاعبينا من كرامة النادي واحترام القميص الوطني مسؤولية تجمعنا جميعا. نادر وليد نبدأ معاكم من اللي تعرض له دحمان البارح ثم تنجيه للتعليق على بلاغ النادي الصفاقسي. تفضل.
4: أنا كنت شاهد عيان البارح في ملعب رادس بالحق على اللي صار تقريبا. الانطلاقة كانت طيبة. أول شيء أنا ما توقعتش أن يكون عدد الجماهير هذيك اللي موجودة البارح صراحة. تخيلت انه مش يكون اقل بكثير لكن
5: وافدوا زادوا
4: لا حتى تقريبا حتى منذ بدايه المباراه الساعه الثامنه كان العدد محترم جدا. بدات الامور عاديه من بعد تدريجيا بدات الامور تخرج على السيطره بمفعول النتيجه بمفعول الاداء. يعني باش تعرفوا انه دائما شعارات متاع برنامج واربع سنوات ومشروع وشبان الكل في الاخير يقعد على حبر على الواقع لانه الجماهير الرياضيه تعترف إلا بالنتائج. والبارح اللي صار مع دحمان هو مثال من الأمثلة العديدة اللي يصيروا. لكن المشكل أنه والله نشوف فيه الحركة بدأت من شخص وشخصينا بيني وبينه منكم 3-4 أمتار حركة فردية بدأت بعدها
0: مش لازم نقوله معناها هو محب أي فريق بذات لكن لابس مريول جمعيته
4: لابس مريول جمعيته
5: واضح العدوى.
4: للأسف البارح الأغلبية مش مريول المنتخب لكن مراول متاع جمعيتهم حتى ارتداء وتفاعلا الاثنين. دونك نشوف رزمو دحمان هو خارج يعني ما عنده حتى معنى كيفاش توجهه له بالكلمة هذيك وكأنه شنو عمل اللي هو ولا كأنه الهدف يعني حتى فرضا سيدي الهدف عنده يتحمل مسؤولية فيه عنده قسط فيه لأنه الهدف فيه تراكمات منذ خروج الكرة للتوزيع في ظهر عروس التغطية متاع فاليري من بعد
5: لونج شوية محلو شوية انسومبل دوفوت
4: انسومبل دوفوت. انك لاعب متاعك خارج وانت توجه له بالعبادات هذيك، يعني شنو اللي تحب منه؟ علاش؟ شنو السبب؟ المشكل وين؟ هنا تير تيرة المباراة تحس انه ثم ملاعبية معينين اللي المراكز متاحهم يشغلوها لاعبين اخرين هم المقصودين.
0: اي معناها عركة النوادي والالوان، ما عندها حتى علاقة بالكتابة، معركة جماهير زادة، مش حتى
4: معركة جماهير، معركة مستوى. ايش تحبني اقولك؟ فهمت؟ انا اللي عجبني في البلاغ انه خرج من دحمان وانتماء لنادي سفاقسي الى كرامة واحترام وعدم التوجه لاي لاعب من المنتخب بمثل هذه التصرفات. هذا اللي عجبني، لأن المشكلة هذه حيدة نجم تكبر. يعني اليوم إذا كان نوصله أنه لاعب يلعب في النجم والنادي السفاقسي لما يلعب في رادس مش يكون عليه توجهات معينة، بعد مش نلعبه في سوسة، المنتخب الأولمبي يلعب في سوسة يعني ما نهار ثلاثة ماي، يعني مثلا الشامخ ما نجيبش يلعب في سفاقس
0: مثلا،
4: ما بيان سور، ولا أي لاعب آخر، ولا حمزة رفيع ما نجيبش يلعب في سفاقس، ولا علي معلول ما نجمش يلعب في يمكن شفت حاجة وحيدة علي معلول لما قام يقوم بالحركات الإحمائية الجمهور صفق عليه، بعد جيت نشوف قلت يمكن لأنه علي معلول حتى واحد حاليا من الأندية الكبرى لأخرى المنافسة ثم ظهير أيسر موجود، لأن علي معلول اللي عمله له في 2017 و2019 ما زهوش الكاس أفريقيا جملة واحدة، هو وقتها طاير طيران في في في مصر، و2017 لعب عبد النور علي صار وعلي معلوم لعبش لأنه قبلنا 6 أهداف قالوا له 5 أهداف من جهة معلول. حصيله حاجات تصير يندلها الجبين. أنا نقول نداء للجماهير الرياضية على الأقل، على الأقل قاعدين نشوفه في بوادر احنا حلوة الفترة هذه، كما البادرة اللي صارت مع جمهور النادي سفاقسي وأنا وادي سفاقس مع جرجيس لما لعبت في سفاقس، او استقبال النادي الافريقي لترجى جرجيس قبل المغادره وتدربه.
0: يا ودي ما تعمليش حتى مبادره وما تستقبلنيش، نحترم هذا فقط، خلي كان جات حاجه كيكة مرحبا، ما جاتش حتى حد مطالبك به، نحترم بعضنا. تو شفت الريفاليتي حتى البرة موجوده، لكن وقت اللي توصل فما منطقه محرمة تاريخك عرضك شرفك كذا ما تخوضش فيه الناس، هنا كل شيء مباح.
4: دحمان هذاك وقتها حادث منتخب تونس
0: وليد
4: وإلا فاليدي وإلا غير ما لعادك اللي مزدوج الجنسية هذو كمسيك نات،
5: لأنه لا تاني ولا لا
4: والي ما عندهم جمهور ولا هم ساكن
0: شكون
4: مزوجي الجنسية.
5: مزوجي الجنسية عندهم
4: وأسهل عباد
5: ناس دفع عليهم البرة فاجئ
4: بحلاله وحرامي. هم مزوجي الجنسية كأنهم جايين من كوكب آخر وأنا من مل، هذا مش معقول. دونك إن شاء الله ماتش الجي وماتش اللي في سفاق سيرتو يكون ثم إكزامبل، لأنه سمعت ما تعرف حيد الجمهور
0: اختصر
5: يحن القلوب على بعضها ويهدي النفوس،
4: مزيج والمستويات مختلفة ودرجة الوعي مختلفة. اليوم تسمع جماهير مثلا أي قاطعوا مباراة المنتخب في سفاقس باش يعرفوا اللي عملوا الدحمان هذا هو ما يجيش، لا بالعكس بالعكس، لما يسيء لك شكون أحسن إليه، أحسن إليه
5: مسيفات الرسول صلى الله عليه وسلم،
4: وشجعوا الملاعبية الكل وكونوا في المستوى كيما كنتوا دائما وباش تعطيوا حتى مثل باش نجموا نبنيوا على حاجة صحيحة إن شاء الله.
0: وليد
5: نبدأ بحاجة كانت عند سيدنا عند عليه الصلاة والسلام، يقول لك أحسن
0: وسلم
5: أحسن لمن أساء إليك، الحال كل حاجة اللي كان يحكي فيها، لكن احنا ما بعدنا توا على الموضوع ذا. بريف شوف المشكل هو في المناخ السيء اللي ولا يحوم حول المنتخب بين لاعبين ومنظومة كاملة وجماهير، فما اون امبيونس تحسها معناتها مالسان، معناتها حاجة ماهيش عادية، والجماهير متاع معناتها الجماهير متاع الكلوب ولاو يجيو مش باش يشوفوا الكيب ناسيونال تلعب ولا يشجعوا، يشوفوا الملاعبية متاعهم، هذا المشكل الأساسي. وأنا كان جاليدي خذوا الإكزامبل متاع ليزيكيب البرة معناها في الأوروب ولا حتى جيراننا، شوف مصر كي تلعب تلقى زوز ثلاثة من الناس 10 في 80 ألف لابسين مراول وظهر لي ليرة وكلهم يلبسوا كذا، تزاير كيف كيف مغرب تلقى تحس حتى في الجرادان كي تتفرج في الستاد تحس فما لون المنتخب، هولندا ستاد كله أورانجي كذا، معناتها بصراحة راهو موضوع هذايا ما قلنا لكش خويا ما تلبس مارو لجمعيتك ولا ما تشجحيش، لكن شجعها في معناتها كادر آخر كي تبدأ الكيب تاعك تلعب يلبسه برا شجعها. دونك هي حرية شخصية، واحد يلبس اللي يحب. أما خويا أنا مع اليوم واحد يجي لابس مريول نتاع فريقه يمنع من دخول الملعب، هذا إيكيب ناسيونال خويا جاي بالشجع المنتخب، ما جيش تعمل هي اللي غادي عركة هاو ذو ما يتعاركوا مع هذا ما جروبات هاو هذا ملاعب متاعي نحبه يلعب ملعبش نولي نسب كما قلت انت، معناها الجور يلعب في بلاسته وتولي فوضى وتولي معناتها تخرج على السيطرة.
0: خونا أخونا إيهاب حمديتي بعثنا على واتساب يقول علاش لا ما تصيرش إنيسياتيف إنه نمنع أي حد لابس ماريو الآخر بخلاف ماريو اللي كيب ناسيونال
5: يدخل عنده الحق.
0: علاش ما عدناش نكون
5: منطقي على خاطر مش معقول مش معقول اليوم أنت تجيب عقلية وبخلفية متاع جاي ديريكت أنت تحب تدز مع لاعبي متاعك وبالنسبة ليك لكيب ناسيونال تربح تخسر أمورها مش معقول. راه الحكاية ذي ما كانتش عنا، أنا كنت معناتها في وقت من الأوقات مشجع المنتخب في كاس إفريقيا ومشيت ونتفكر استاد كيفاش بالدربوات دي حاجة تقشعر البدن. اليوم يا رسول الله الناس افتقدت الجانب الإنساني وليت معناها تتخلى على مبادئها وتتخلى على إنسانيتها وتسب وتشتم وتوهتك أعراض ويلي بيك يلي عليك، معناتها حاجة خايبة ياسر وحاجة بصراحة معناتها واحد ما يلقى لهاش تفسير. إن شاء الله ربي يهدي وإن شاء الله أخويا مرة جاية يلقوا حلول، معناتها مش يقول لك ينظفوا الجماهير معناتها ويدخلوا كان الناس اللي دي فما ناس محترمة تجي عائلات تتفرج من وجهه من وجهه تعرفوا اللي هو إنسان متربي وإنسان طيب وإنسان ما هوش عدواني، وفما فئة يا أخويا ما همش متاع معناتها باش يدخلوا الاستاد ومحفل رياضي يفسدوه. سبحان الله فما أخويا البيه والخايب برضو مش باش نقول لك اكثر من هك.
0: هو ديما نرجع نقول نفس الجمله هذه والواحد يقري بها مازالوا شويه امل، راهو لازم يكون فما اجماع، معناه وقت اللي تصير حاجه غلطه الكل نقولوا راهي حاجه غلطه، مش كان في مصلحتي نتلف ونطفي الضوء ونقول لا مش هكاكه وك مادام اذا كان هي الفايتي نتلف ونطفي الضوء وكان هي ضدي نولي نتكلم عليها ما يتبدل حتى شيء، نقعدوا ديما هكاك. لانه علاش لانه برشا ناس قاعدين يبعثوا لي يقولوا لي مثلا في شلول نتاع ليكيب ناسيونال الشامخ وقبل برشا اهداف وكذا في نهارتها على الباج اوفيسيال نتاع سي اس اس هبطوا تصديات نتاع دحمان، دونك من وقتها ولات فما كي اذا كان اذا كان وقت الباج اوفيسيال لا حتى باش يكون اذا كان وقت الباج اوفيسيال هذاك الهدف نتاعها باش تقول فما حارس خير بيان سور غلط
4: ولا
0: بيان سور غلط معناها
4: ما نتلونوش احنا ما نتلونوش
0: وتكون نتيجه طبيعيه اللي شفناها البارح. اما في الحالات الكل لازمنا نقولوا انه الحاجتين غلطين سينورا مش باش تبدل شيء، هذا هو دونك خاطر عاد وقتش نمشي للفولي
4: بلاغ الكلام تقال فيه جمله على دحمان بعدين الكل على المنتخب على لاعب المنتخب دون استثناء دون انتماءات رجاء احترام كرامه اللاعبين وانتماءاتهم راهو انتمائهم الكل لتونس. هذا اللي عجبني، يعني البلاغ عقلاني في مستوى راقي فيه تضامن مع اللاعب
0: هذا هو
4: وهذا منطقي، لكن خرج للشمولية اللي احنا نطالبوا بها
0: بالضبط. زربتكم شوية عن الفولي خاطر باش نمشي وقعد نقرا في مساجات بكم ما تكلمتوش ايامات الشامخ بكم ما تكلمتوش ايامات، انا نحكي على روحي يعني لست مسؤول على مشهد عالمي وكان فما لانه الان فما اللي تراس فما حتى حاجه تتقال وتمشي على روحها ولا تتنسى. انا تكلمت قلت كيما حطمتوا الشامخ كيما حطمتوا مميش وكيما تحبوا تحطموا دحمان، انا اللي قلت الكلام هذا موجود واتبناه اليوم وغدوه وبعد غدوه لانه قناعه بالنسبه لي عمرنا ما نجموا نتصرفوا بالطريقه هذيك مع اي لاعب. نقيموا هذا ونقولوا حتى فاشل ما يصلحش بالكيب ناسيونال لكن من غير ما ندخلوا في مسائل اخرى. دونك كملنا مع اخر مسار نمشيو للفولي بعد شويه تقترب لحظه الحسم ولحظه التتويج بالنسبه للمنتخب الوطني بعد لحظات.
3: اخر مسار ريكاب سبور
2: عجيل للطاقه اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.
6: Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport
0: ومبروك مبروك ألف ألف ألف مبروك المنتخب الوطني لكرة الطائرة التتويج رسميا ببطولة أفريقيا بعد ما حسم المنتخب الشوط الثالث 25-19 ثلاثة أشواط مقابل صفر. روعة لكيب ناسيونال معناها بكل اقتدار يحقق اللقب هذا. خلينا نمشي نعملوا طلع على أمبيونس من القاعة. حميد مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر. كل مبروك مع تأثير تنفيذ منتخب الكاميروني صرف الشلاس للكرة الأجيرة. احنا حتى نعمل دون شيء في القلب الإفريقي رقم 12 في تاريخ تونس, لكن نستناو تشالنج بعد ما دخلوا زوارات فهانية ما دخلوا صحافين يصوروا الأربيت الفلاب بالنسبة كيف مستخلص يستناو تشالنج يعمل تشالنج ونعطيب رفع مي ستاتش رفع مي ستاتش رفع مي ستاتش
0: باهي لحظات أخرين حميد.

0: ما كنتش بسكيت هذا فوليه على طول.
1: هذا فوليه اي
0: لا الحقيقة بعد كرة القدم الهوند بول مغروم به فولي ما عنديش بيه غرام
1: كي قعد في الكورة خير وليد الحقيقة لقب 12 لكيب ناسيونال ديما نحكيه على الهوند والفولي ديما يمسحوا خيبات الفوت والرياضات الفردية تمسح خيبات الكل معناه وموا فما حاجة كيما هكا فما تتويج خلينا نحكيه على سيطرة بالنسبة لمنتخب كرة الطائرة على المستوى الافريقي نذكر انه وذي تتويج 12 منتخب 3 شوط مقابل 0 25-22-25-18 و25-19 باقتدار نذكروا التورنوا هذا بدأ بمشكلة زادة في حفل الافتتاح حق الحفل الافتتاح العظيم وكذا رزموها وتيتر ذين نسوي به اللي صار في الافتتاح متاع البطولة الافريقية هذا ما نعرفش إذا كان حميد مازال موجود معنا نرجعوا له خلينا نشوفوا يوسف لنا شوية الأجواء من القاعة حميد نسمع فيك بالقدر يا حامد
2: ما زالوا اللاعبين قاعدين يسلموا عن لاعبين الكاميرون يروح رياضيه كبيره الحقيقه منتخب الكاميرون قام عمل دوره كبيره برشا وكان هو اخر منتخب هزي احنا ترشح الفايل فارتا اللاعبين ما زالوا كل خاص بالسنين قائد فريق خلينا احنا نكمل نسلموا عن اللاعبين زي ما نفرحوا سلموا عليهم دونك لحظات حتى لحظات نرجع
1: لا لا نكمل معاك نكمل معاك حميد اعطيني شويه الامبيونس من قاعه رادس وصف لي المشهد
2: هذا البي يا حيد فما حاجه انا شخصيا اكتشفت مش مروان باشا بالفولي هما باشا لاعبين قدام اولادهم يلعبوا كانوا هما هزوا كوب دافريك هما لاعبين اليوم بيتفرجوا في اولادهم هما اللي هزوا كوب دافريك هما دربين حفايز ولدوا كيف يلعبوا ويلعب في ايطاليا حفايز هما هشام بن رمضان ولدوا هشام بن رمضان يلعب في فرنسا كيف اليوم يتوج اول مره في كاس افريقيا كي قام نركزوا مع لي بارون نشوفوا الوزير قديش هما فخر هما يتفرجوا في اولادهم وكنا البارح حكينا مع هشام البارح حكينا مع هشام وهشام بن رمضان قال قد ما كان فرحان بولدي قد ما كل ماتش ما يرتاح الا ما نقول لك عملت بسلاحه وادي غلطه هذه حاجه مزيانه برشا شوفوا فيها هوني دوس لاعبيه كانوا ابطال افريقيا اليوم يتوج لاولادهم كاس افريقيا قال وبشاشه العمود زي كفيلم قال ذهبني لقب مره بركه على بعيننا من تونس اليوم في بلادنا ما ساومناش والحمد لله وحتى في الفينال كنا اولى امام منتصرين
3: اول حاجه الحمد لله على الانتصار هذه غالي فيكتور بيان ميريتي دونك انا تو انا الحق باهر لي بصلاه فرحو باهر لي جينيراسيون اللي فاتت زاد خلت عرس كبير باهر لي ثلاثه كوب دافريك ضاعت واحده بركه 2023 في مصر اليوم الحمد لله يا ربي عودنا رجعناها فاسون خير من اللي كنا نتصوروها باهر لي كوب دافريك ومعها ماشيه الجزء الاولمبيك فما برشا من لعبيه تنجم تكون اول محطه اليوم ان شاء الله جاي خير لتونس ان شاء الله
2: صحيت شخصي قريت اللقب لفيخ خبيث
3: هذا الرابع
2: دونك عندك الركور انت ولا
3: والله لا نعرف والله امور حسابات ما عنديش معاهم دونك ليسونسيال هو التيتر كسواء انا اربعه ولا غيري ليسونسيال هو التيتر يقعد في تونس وكاهو
2: ميرسي بوكو سلام مبروك كان حاضر كما زعنا وقت التصريحات
1: اي نكملوا معاك بعض الدقائق
2: اسامه وسام على مستوى الكفام سمح لي خويا خيبو بيرجت الف مبروك خويا اللقب فيه هو لقب الاول اللي كسب
4: اي بالطبيعه هذا اول فينال ليه واول لقب ليه قدام الجمهور ولا فرحة اكسبسيونيل من 5-0 الحمد لله يا ربي هناك اللي فيه جوز اولمبيك وشوكولات دو موند 2027 دونك الحمد لله يا ربي ما عادش عندي كلام باش نقوله
2: فالي سي سي ما صادو ما يقول لك اليوم بعد هذاك التقب
4: تو ما نعرفش عليه يعني نزل كريت ومن بعد في الدار تو نتفاهموا تو هاني نفرح على روحي ومن بعد نتفاهموا
2: سي بوكو وسام عاش كيف هذا معنا وسام بن رمضان زاد هو من ابرز لاعب كاس المباراه النهائي اليوم كان لقب الاول ليه نحاول ناخذ امر تورغي المدرب المساعد المنتخب الوطني التونسي ولا رئيس الجامعه نحاولوا حيدر نشوفوا شكون نصبر معنا شويه بركه خاطر مازالوا في التصريحات بتاعهم ناخذ معنا امر تورغي المدرب المساعد تخدوه في المباشر
5: سيبا مش اكيد سيبا اكيد كونفيرونس النيفو سي بعيد على بعض شفت كيفاش كنا انا بيان بروفيتي من البريباراسيون تاع لي جو ميديتيراني اللي فيها فرنسا وايطاليا وكل شيء فضلنا مليح الاولاد عملوا اللي عليهم وكنا مع سيلو بلون تكتيك اللي كيف ياسر ما تيري
2: اوكي انا باش نتفق مع زي كاسين الف مبروك لقب غالي جاب بعد العب في تو باسي
5: بيزير لقب جاب بعد العب وبعد سيف سخون باش عندي ما غير بالقال باش كلمة دير بس حتى شيء اول اولاد كانوا رجال الحمد لله نشكر الناس الكل اللي ساهمت وفرت الظروف الكل باش

0: نوصلوا اللي تابع ذي تو عملنا الصعيب مثل اللي أصعب راح نشوف النديمون العام الجاي بعد جوز أولمبيك. هذا لازم نشوف النقاش اللي عادنا كل برو لوجيستيك وكل برو إفكتيف وكل شيء راح نجم نقدم القدام. ما يزي ما كل مرة نشاركوا عطينا مرد الطيب لازم نقدم القدام ونحاول إن شاء الله ديما تونس الفوق إن شاء الله.
1: حتى كيف ما شفنا نفس الشيء شفناه تدخل كل تربية اليوم مع ناس الخبرة.
0: بيصير هذه عود للجينيراسيون كاملة خدمة متاع الاستاد خدمة متاع الإطار الفني خدمة متاع هذا كيف ندخلوا الكلوب اللي وفروا لنا الكمية هذه من الجوهرات هما الحجر الأساس هما الكلوب وإن شاء الله نكملوا هكاك إن شاء الله.
1: كان معنا مساعد مدرب منتخب أنور ثورغي ثور وكي كملنا اللاعبين المدرب كان معنا صحيح وقتك برئيس الجامعة ولا ما
2: إذا كان بجنبك هوكي حمد
1: استنى شوية رح
2: باه
1: شوية خاطر مع الصحافيين الاخرين
2: باه مش مشكل حميته وتصريحات الكل يكونوا موجودين ان شاء الله على الصفحه الرسميه نتاعنا سبور باي موزايك افام. شكرا حميد اونفان جبت لنا تيتر يا حميد في واحده من التغطيات يعني يعطيك صحه حميد حطيت في قلبك المره هذه. شكرا حميد
3: شوي فقط في 2024 لم يتاهل ولا رياضه جماعيه الى العاب اولمبيه دونك هذاك علاش تو في 2028 في لوس انجلوس ديجا هاي كرة الطائرة مش تكون موجودة. وكلام مساعد المدرب مهم واللي كنت تحكي فيه انت حيدة تو وقت فرحة اش قالك؟ قالك تو لازم نصلحوا اغلاطنا على المستوى اللوجستي على المستوى كذا على قاعد تو يعطي في المشاكل اللي عنا ان شاء الله يسمعوه باش يصلحوا باش تتوالى النتائج الإيجابية والتتويجات.
2: هذا هو باهي بعد شوية نحكيه على الوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني في مواجهته
4: نو زيجل
2: شو؟
4: نرجع الموضوع المنتخب
2: اوكي
4: مش رفونه انه موتو
2: كما قال وليد بالضبط بعض لحظات

0: كان متوقع لوجه لدور بين المنتخب الوطني ولا أسوأ من اللي كان متوقع؟ نادر وليد ونحاولوا ما نشدوش برشا الكلمة باش نجيو على أغلب التفاصيل. نادر
1: والله كان متوقع أنه ما
0: فقط 3 حصص تدريبية، برشا غيابات، برشا ملاعبين ما عادش موجودة. كان متوقع ولا كان أخيب من اللي توقعناه؟
1: يمكن أخيب شوية من اللي توقعناه. أنا اللي يسمعنا يوم الاثنين شنو حكينا في موزايك يعرف أنه عنا مرحلة انتقالية وعنا صعوبات وعنا لاعبين اعتزلوا وعنا تغييرات على مستوى الرصيد البشري وعنا لاعبين ما هم جاهزين، وراهو المقابلة هذه مش كل مقابلة الأولى بعد نتائج الكارثية متاع المونديال. ما كانش أفضل من هذا أنه تلعب مقابلة دولية رسمية في شكل ودية بلاش نقاط، وباش تعاود ترجعك الثقة نوعا ما وتعاود تبني من جديد، ولو أنه البناء يزمو يعني سنوات. لكن للأسف شاهدنا فرديا وجماعيا الأداء ما كانش في المستوى اللي انتظرناه، وهذا منطقي أنه ما تجمش من أداء كارثي بعد 3-4 أشهر تلقى روحك يعني تدومين ولا تفرض وتقدم في أداء ممتاز وأداء رائع وتنتصر بالثنائية والثلاثية. هذاك هو اللي موجود، لكن هناك أسباب عديدة للشيء هذا اللي صار وللمردود نتاع البارح. أهم شيء فيه هو عدم الاستقرار على كل المستويات. أنا كان نعطيك إحصائية فقط.
0: نعطيني يهمني.
1: في 2026 8 مباريات الأخيرة جربنا 33 لاعب شاركوا وثلاثة حراس.
0: من وقتاش؟ من وقتاش؟
1: 2016 من مباراة هذيك الكاد فينال تاع الكوب دافريك مالي هي اللي كوا ولا مالي. من وقتها
0: جربنا معني جربنا 3 تشكيلات
1: 33 لاعب
0: 3 تشكيلات
1: وثلاثة حراس لعبوا وثلاثة مدربين. اوكي في هذا الكل
2: 8 شهور
1: في هذا الكل قديش من لاعب لعبوا في المباريات الكل؟ زوز لاعبين، 2 فقط.
2: مشكلة كبيرة.
1: 2 فقط، الصغيري الذي اعتزل تحية لي وطالبي غربي أكهو أكهو. يعني كي جيت نشوف ماتش هولندا والسويد والجابان تشكيلاتهم تشكيلة البارح نلقى في كل ثلاثة لاعبين فقط أساسيين كانوا موجودين منذ 3 أشهر. على شنو تحب تبني؟
0: أهم شيء حتى الناس ما تفهمش هذا تبرير.
1: لا مش
0: قاعدين في منطقة نفسر
1: لواقع. أنا قاعد أصف في الواقع، لكن من ناحية في نفس لا ما نجمش نحمل معين شعباني ما لا طاقة له به، حصتين فقط ويوم معين في التصريحات
0: متاعه
1: أعطى رسائل مبطنة وبرشا حاجات للاعبين وللنسكل.
0: تو كي نجيو للتصريحات نزيدو نفهموا مليح شنو حاب يقول معين. ولي شنو تعليقك على اللي صار؟ معناها المنتخب البارح امبويسون انكابابل بعيد ياسر، مقلق اللعب برتيب، ما شفنا شيء. شفنا بونت وكره الغربي اللي على البوتو، قالوا لنا بون الناس لو كانت ماركات كره الغربي راهو مش هذا الكلام صحيح.
2: لا
0: لو كان ربحت ليكيب ناسيونال راهو تقريبا مش هذا الكلام بالضبط، وهذاك اللي ما خلاناش نتحسنوا، لانه كي نربحوا بكره ما نحكيوش على مشاكلنا، نقعدوا ديما مغطين المشاكل باك الكره اللي خطفت وكذا. دونك فرصه باش نحكيوا شنو اللي خلى المنتخب بخلاف الغيابات 3 حصص تدريبيه فما المينيموم وليد زاده ما لقيناش البارح، الحد الادنى غير موجود.
2: صحيح انا قبيله حكيت لك شويه على الامبيونس وعلى المناخ السيء والمشاكل اللي كانت عنا ديرنيرمون في كاس العالم، الخيبه هذيك معناها خلت ديسيكيل والناس متنرفزه وملاعبيه سوبريسيون وكذا. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى بصراحه ماتش كان ديسوفون، كانت فرصة ممكن معناتها الملاعبية باش تتصالح شوية مع الجماهير، ولو انه راو حتى الجمهور ولا قاسي وكذا وما ينساش بالساهل واحد، اما كانت فما لابوسيبيليتي بالمانيير باش اموا ترجع شوية المياه لمجاريها وتبدا تخدم وتحسن شوية في الامبيونس وفي في الاتموسفير معناها اللي موجود بصفة عامة في المنتخب نتاعنا. بصراحة كما قال نادر ما تجمش تعمل ايكيب قوية معناها وانت كل مره تبدل، معني ما عندكش نوايو، ما عندكش اوساتور، من حارس المرمى ما عندكش ثوابت فولا، من حارس المرمى للمهاجم ما عندكش معني اوساتور، ملاعبيه ديما يشارك وهذيك اللي تخلق قوه الفريق. هذه انا الحكايه نقول فيها من 2019 ملي دخلت الراديو، عندي توا 7 سنين وانا كل عام نحكي عليه الموضوع هذا نتاع ستابيليتي ومتاع ليكيب. شوفوا الدول الاخرى،
1: انا
2: كل منتخب عنده نوايو نتاعو وعنده في كومبوزيسيون ملاعبيه معروفين. كل مره يجيو لونترينور يبدا حاطط الفيست نتاعو على كتفه ويحط لهم خويا ميزو بوان تكتيك ويدخلوا يلعبوا على رواحهم معروفين الملاعبيه شكون. احنا اقسم بالله العلي العظيم لا ريت هذيا في حتى ناسيون لقولة بدل درشنية الديفونسوريت كل مرة اللي لا تيرو بدلهم لزاكسيو بيفويت نفس الشيء لجوار دو كولوار نفس الشيء المهاجمين نفس الشيء. وين ما وين ماشيين معناها بالحكاية ذي وبعد تقول لي نتائج وتقول لي ما نربحوا ونعملوا كلاسمون ونهز ونترشحوا باش باش تترشح وانتي معناها ما عندكش استابيليتي والليزوتوماتيزم مفقودين. انا ما نلومش انترينور وحتى الملاعبيه في حد ذاتهم والله ساعات معناتها غيظوني. انا تعديت بالمنتخب ولعبت في مرحله معينه وكانت فما ديزوتوماتيزم. انا 2011 كي مشيت لعبت كاس افريقيا المحليين وهزينا كاس افريقيا المحليين تونس تقول لك ملا تيتر هزيتوه ملا اي تيتر وعنده رمزيه كبيره ياسر وكانت ملاعبيه مسانسة بعضها وتعرف بعضها ومعتها وملاعبية بالرسمي معناها فما فالور. كي نحكيو على يوسف والدراجي والذوادي ونحكيو على يحيى وعبد النور وفما من الفرق الكل خالد السويسي عادل الشادلي يودي راي ملاعبية موجودة ماذا ما ينقص معناتها حد شيء من اللي موجودين. لكن بصراحة كفالور وكمعناتها اليوم كي باش نحكيو على دي جوار رجعوا ودي جوار جون كيما اللومي وكيما قديده لاول مشاركاته
0: وفرجيني وسيسي رجعوا فرديا
2: تنقذوا اليوم تعمل ما كناش قادرين
0: على بين هزوا لنا هذا الكل في جمله واضحه
2: وهي
0: فما مشكله نتاع الكاليتي فما مشكله نتاع ملاعبيه اليوم ما عندناش ملاعبيه.
2: شو مشكله الكاليتي هذيك معناتها شابيتر على روحه
0: باهي بربي
2: عمليز اوتوماتيزم حتى يا سيدي الكاليتي ماهيش لك الكل راهو اللي فات ملاعبيه يلعبوا مع بعضهم مده نجم معناتها اموال تخلق منهم تخرج منهم حاجه. راهو انا كي بدا الماتش وريت منتخب اوغندا كيفاش يخرج بالكوره وريتهم كيفاش يبريسيو والفلويديتي في اللي باس خير منا يدوروا في الكوره معناتها السيركولاسيون دو لا بال تاع منتخب الاوغندي خير من المنتخب التونسي هما يلعبوا معناها في الستاد نتاعنا وفي بلادنا ناس تعرف اش تعمل على الميدان تريز ابليكي تريز اتليتيك عرفتهم باش يعملونا مش كل باش يتعبونا. اي با عملنا ماتش ميديوكر معناتها اقل من المتوسط.
0: خلينا نسمع تصريح معين الشعباني البارح بعد الماتش. عندنا زوج تصريحات نسمع له لهذا اللي تسال لانه فما ملاعبي اللي فريمون ينجم يبدل وجه المنتخب واحنا معايتنالوش في القائمه هذه. نسمع تصريح
3: مثلا بار اكزومبل في 30 متر الاخر ما اسكو فما عندنا دي جوار اللي عندهم ديزيكسبلو انديفيديوال وما همش موجودين في القائمه نتاع اليوم مثلا. اي بوتيت ا بوتي جون نقول لك اليوم خلينا نشوف في التشكيله الاساسيه فما دو جوار دو جون جوار اللي يظهر لي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال كون تيتولير. رايان اللومي مازال عمره 18 سنه كيف خليل العياري كيف لارير جوش الشيرني من بعد زي دخل قديده ما جو بونس في اول ماتشات نتاعهم باش ياخذوا اكيد الاكسبيريونس من الكومبيتيسيون هذيا باش يتعلموا برشا حاجات وهذوك دي جوار اللي نجموا نبنيو عليهم بروشينمون مي اكتويلمون هما معناها تسميه جوار صغار مام حتى اسماعيل معناها مازال صغير دونك بتيت ابتي يظهر لي ليكيب هذيا مستحقه شويه وقت ومستحقه شويه صبر سانسيرمون الحقيقه معناها فهمت مش تحط بريسيون وي سي نورمال مادام تلعب في ليكيب ناسيونال لازمك تلعب سو بريسيون ولكن لازم فما واقع لازم نعرفوا لي ليكيب هذيا يلزمها شويه وقت
0: كيف هذا لازم شويه وقت. اسكو فما ملاعبي معناها ينجم يبدل وكذا وعنده ديكاليتي مختلفين على الموجودين تو في القائمه احنا ما عيطنالوش تقريبا هذا معناها واضح المعنى. شنو نحب نربطه بتصريح هو مش تصريح كان كلام قالوا فيرونال المسؤولي الجامعه التونسيه كره القدم وقت اللي التحق بهم بعد رحيل صبري اللاموشي قالوا نحب نفهم تونس في الكوره في 10 سنين 15 سنه الاخرى في شنو تعمل واقفه اللعبه عندكم ولا قاعدين تكونوا فيش قاعدين تعملوا بالضبط. قال على خاطر بالنسبه لي مش قاعد نرافي حتى شيء ما فهم حتى شيء في الليكيب ناسيونال. قال هذا فيرونار ومن بعد رفض انه باش يواصل معنا والحقيقه انا واحد الناس نعطي الحق
1: عنده الحق يسيب الكوت ديفوار بالطريقه هذيك البارح ربح غانا ويجي يدرب في منتخب تونس بجوده لاعبين ما نجمش يحقق بهم اهداف شخصية قبل ما يحقق أهداف متاع منتخب تونس عنده حق.
0: أي معنى اليوم مش
1: معين قالك معين كلامه الكل صحيح قالك يلزم الصبر وكي تلعب لاعبين شبان أنت تو مش نقول وين بدلوا فما ناس تقولك تغيير جذري يا سيدي نحن الناس كله جيب الصغار به هي الصغار هاو العاب العي هذه هاو العاب اللومي هاو الشيرني هاو قديده يزم الوقت للجديد الملاعب الصغير حتى في نادي لما يطلع مش يغلط مرة واثنين وثلاثة ومرة ما يعطيش مردود لكن انت شكون تضحي وشكون تنتظر تنتظر اللاعب اللي عنده امكانيات اللي عنده قيمة فنية وعندك يعني قناعة ما فيهاش كلام انه اللاعب هذاك لاعب مستقبل انه الامكانيات موجودة احنا للأسف الآراء تختلف رأيي الجودة الفنية للاعبي تونس حاليا متوسطة لغير
0: موافق عليك
1: قالك شكون
2: موافق على طول معناتها
0: متوسطة كان ومعناها ملاحظة متفائلة شوي
2: ما تحبش ندخل في المقارنات أما خنقولها خاطر الحكاية ذي من البارح وهي في راسي وأنا معناتها كبرت على جيل اللي هز كوب دافريك معناها بملعبية كانت من نجم الساحلي ومن الترجي ومن نادي الافريقي ونادي الصفاقسي معناتها وكيما قلت لي قبيله 2018 انه ويو كان 80% لاعبين
1: محليين
2: محليين ما قلناش اللي برا خايبين
0: اعطيني الفكره اللي في راسك البارحة
2: صراحه الفكره اللي جات في مخي البارح انا كي مثلا اكسيون جات اليان فاليري كان ينجم يعمل كروشي ويدخل باش يعمل روتري وجاب بها كورنير جابت البونتو هي معناها رب ذره نافعه اما الانتيليجنس اللي مفقودة عنده عند برشا لاعبين جاف معناتها في مخي فلاش تحت مترابلسي مثلا وقعدت نغزر للحيوت قلت معناتها في يوم من الأيام احنا منتخب بلادنا في عام 2004 كان عنا حاتم ترابلسي وكان عنا البعزيزي
0: طارق ثابت
2: طارق ثابت وسانتوس والجزيري وراضي الجعايدي وبدرة الجيل هذاك اللي تكون مع بعضه وطلع مع بعضه ولعبوا برشا مع بعضهم وخلقوا قوة في الفريق واغلبيتهم وكلهم يلعبوا في تونس إلا كليتون وسانتوس ما نحبش ندخل في المقارنات خاطر كذا كان باش ندخلوا في المقارنات ونكومباريو ملعبيه اللي موجودين توا باللي جوار اللي كانوا قبل ولا حتى في الجيل اللي بعد كانت فما كاليتي افضل من توا راهو بصراحة مزدوجي الجنسية بارك الله فيهم يعطيهم الصحة يجيوا يحاولوا يحبوا يقدموا حاجة أما خذوا برشا وقت وضيعونا برشا وقت علاش البدري كان يعاون علاش الخضري كان في كاس
0: سامحوني خلينا نتفقوا في حاجة واحدة من عشرة إذا كان نجموا نبنيوا عليها الديبا في مقعدنا من وقت يا ولدي فما حاجة لازم نفهموها راهو الكاليتي صحيحة وهو مولود في فرنسا ولا هولندا ولا في أي بلاد في العالم الكاليتي صحيحة
2: يفكوهم
0: راهو ما يقعد لكش معناها انت اليوم تاع بي اس جي اللي كلموه مؤخرا العياري زاد هو
1: العياري ادم
0: ما عطاش كلمه على خاطر مخوير معناها هو كاليتي كبيره ياسر معناها اللي باش يجيك راه باش يجيك لتونس خاطر ما فماش شانس في بلاصه اخرى دونك باش يجيك لهنا معناها باش تاخذ
2: مشكله كبيره هذه برك
0: معناها راك في ليبيا ناسيونو عمرك لا باش تاخذ احسن حاجه باش تاخذ اللي باش يقعد لك هذا
2: هذه مشكله في حد ذاتها ولا اعلم وقتاش باش تتحل وباش نلقاو ملاعبيه اللي نجموا معناتها يطلعونا مستوى المنتخب متاعنا شوية في هنا راهو محليين واللي يلعبوا في البطولات البرة في فرق زادة متوسطة ياسر
0: وعليش يخلي منتخب بلاد اللي تولد فيها ويجي لتونس عليه
2: ليه
0: يسبوه في ملعب رادس
2: لا أنا معاه
0: بش في كل أكسيون يذكروه بدراجنون وهبي الخزري
2: اللي ياخو قراره بش يمشي
0: وهبي الخزري واحد من أحسن اللاعبين في 20 سنة الأخرى في تونس كرهوه في انه يفكر يجي لتونس صدقوا لي التفاصيل اللي عرفوه باللي قاعد يتقال في فيسبوك وحتى في الميديا معناها كره النهار بوتيتر اللي جا فيها ولا
1: كونفوكي في الايفان تاع فرنسا باش يلعب لودو
0: من
1: بعد تحب وانت شنو اللي قاعد يشوف يشوفنا نحكي واحنا على السبان والشتم نتاع دحمان تحب هو يجي للمنتخب
0: انا باقي
1: راهو مزدوج الجنسيه يلعب في تونس يا ولدي كل ما له انتماء لهذا البلد وعنده جواز تونسي اخضر هذه البلاد بلاده من حقه ان يلعب شنو اللي بين الملاعبيه شنو الفيصل المردود الاداء القيمه المضافه شنو تعطي يا اخي سبحان الله ما ثماش جوده نتاع لاعبين تحقق لك اهداف كبيره سامي ترابلسي متاهل للمونديال خرج قال ما زلنا بعاد برشا على نصف نهائي في كان وتأهل دور ثاني اللي في المونديال ما سمعوا ولا واحد حتى واحد لا قال هذه حقيقتنا هنا في موزايك قبل البطولة العربية حذرنا وقلنا ما تحلموش برشا قبل كوب دافريك نفس الشيء وقبل كأس العالم ها نرجعنا لكن يلزمنا نصلحوا يلزم نبداو يجب نلقاو حلول.
0: فما نقطة, فما نقطة لازم نرجع عليها اليوم, وانا نعذر الناس كل واحد وطريقته في التفكير. ساعات تشوف واحد يسأل سؤال ولا يكتب ملاحظة تقول والله يعطي الصحة بتاعه, فما عبد انتليجون يحب يدخل في التفاصيل. ساعات فما تعليق ما تنجم تقول عليه حتى شيء الانسان معناها, او كان انسان عايش وكاو يكتب وكاو. اما فما حاجة معتقد انه في بلاصتها, كل كانوا في المرحلة اللي تعديت الكل جامعي تتكلموا على الجينيراسيون ضعيفة وكذا, تتكلموا فقط على المدرب واختياراته سامي طرابلسي او صبري اللاموشي. اليوم وقت اللي فما معين شعباني وليتوا تحكيوا اليوم وقت اللي فما معين شعباني وليتوا تحكيوا على الكاليتي نتاع اللاعبين ومش على المدرب.
2: لا برجولية
0: يا ودي ما تنفعش
2: يهديكم يصلح رايكم. رانا نتكلموا على جودة اللاعبين وامكانياتهم, توا عنا معناتها سنين اللي تبدلت وقاعدة تنقص معناها من عام لعام, راهو قاع مشكل كبير هذايا, راهو مشكل كبير. جست انا باش نقول لك حاجه, اليوم احنا المهاجم رقم واحد اللي لعب البارح تيتولير راين اللومي. راين اللومي جون لاعب واعد,
0: لا هو لعب تيتولير ما مش رقم واحد,
2: لعب تيتولير خويا, لعب اساسي لعب اساسي. من المفروض ما نجمش يكون هو اللاعب الاساسي اليوم في منتخب تونس على خاطره معناتها مازال ما عندوش الامكانيات اللي تسمح له باش يكون مهاجم رقم واحد في منتخب كيما منتخب تونس. نعطيك دوز اكزامبل, اليوم في ليون فما كايل بوديش ان جون يطير تيران, ما استدعاهوش المنتخب الجزائري, ملاعب تيتولير في ليون. وفما انوتر جوار عبد الحميد ايد بودليل يلعب في رين تيتولير, ما عيطولوش ليكيب ناسيونال. نحكيو رين وليون دو جور تيتولير, واحد مغربي وجزائري,
0: خاطر موجود اعلى قيمه.
2: احنا مع احترامي الرين اللومي معناتها جون وكذا, ماهوش هتاكو مش يكون معناتها اساسي في المنتخب
1: يا ولي.
2: لا بتمشي بيه بعيد,
1: رين اللومي
2: نجم تخدم عليه بلوتار سنوات.
1: فما حسابات ماتش بوتسوانا يمكن معين, ما تعرفش ماتش بوتسوانا ولي فيه النقاط, يمكن حط المستوري, يمكن العجولي كان مصاب, بن سليمان كان عنده اصابه. لكن رغم هذا الكل هذوك اللي موجودين
2: هذوك معاك
1: عمل عليهم يلزم الوقت. اذا كان اليوم نطلع
2: مباشره نحكي على الكاليتي, احنا راهو جوده, راهو بصفه عامه
1: مش تنتقد في العياري ولا تنتقد في مازال العياري تو قاعد يحط في خطوات الاولى
2: ويزمو زاد يرد باله. العياري فكرتني فيه يزمو يرد باله, خاطر الفوتبول دو كارتيي راهو ما يعديوهالوش غاديكا في فرنسا باش تعظم وباش تمشي. جوار عنده جوده نادره في الوقت هذايا, اما راهو كان باش يكمل هكاكا نهار باش يجي معاه واحد لاتيرال في فرنسا, فما اللي معناتها عندهم دي زوريجين معناها ملاعبيه صحاح يحب يعظموا يلزم يضربوا يقدروا على كاريرو. فما معناتها دي جيست
0: معناتها وقت وليده
2: جست حاجه اللي هو
0: راه ممتاز
2: جدا, يلزم يرد باله من الزايد اللي يعمل فيه كل اللي بتيبون والواحد يرد باله يلعب جست باش يقدم وباش يتطور, سينو راهو يلفستغني وباش يلقى برشا مشاكل في المستقبل.
0: هذا هو دونك احنا للاسف ما عادش عنا وقت كملنا, باش نرجع بكل تاكيد انه فما الماتش الثاني 28 سبتمبر نهار الاثنين القادم. ان شاء الله الكيب ناسيونال تظهر بوجه خير, راهو المشكله انتم تعرفوها واحنا نعرفوها هذيك اش فما توا بالنسبه للكيب ناسيونال. لكن تقعد النتيجه مهمه لانه ابارتير من نهار الاثنين الكونتو لازم يبدا يمركي, لانه هذه التصفيات وشفنا ليبيا وبوتسوانا معناها فرق اللي ماهيش سهله, وما عادش في دون بالنسبه للكيب ناسيونال انه هاي السلام تعدى ترشحت وليت صعيبة العملية بالنيفو اللي عنا وبالكاليتي اللي عنا دو. شكرا كبير ليك نادر, يعطيك صحة. شكرا وليد الهيشري, يعطيك صحة. شكرا عدنان كان معنا في الإخراج, وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم الحسين الدبابي بعد شوية في الأخبار. دونك احنا نتقابلوا ديبت سومان ان شاء الله نهار الاثنين 6-7 ديم على الأولى موزي كفم.
4: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
4: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
8: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
9: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
10: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
4: معالي
7: الشمس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
12: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
13: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد تفيد بأنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية في حمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات إجمالية قدرها 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وميلاد تضيف في تصريح خلال أشغال الدورة التاسعة لمنتدى البحر في بنزرت أن المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. في ولاية قبلي قسم العظام في المستشفى الجهوي يشهد اليوم الجمعة إجراء عملية جراحية دقيقة باستعمال المنظار على مستوى الكاحل لمريض غسيل معتمدية سوق لحد كان يعاني من متلازمة الانحشار الخلفي للكاحل. وفي هذا الإطار الأستاذ الاستشفائي الجامعي المساعد في جراحة العظام في القسم فاروق الشطبوري يوضح أن إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة لأول مرة في الجهة الصحية بقبلي يعكس النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الطبي في الولاية سواء من حيث الإمكانيات البشرية والتجهيزات المتوفرة. المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير يقول أو يؤكد أن العالم يشهد منذ سنوات دخولا مكثفا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تأثيره أخذ أبعادا عميقة وحاسمة في سوق الشغل. والمير يضيف في تصريح للزميل حبيب ودان أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد اقتصر على قطاع تكنولوجيا المعلومات فحسب، حيث استغنت عدة شركات عن جملة من الوظائف وعدد من الاختصاصات الهندسية وتم استبدالها ببرمجيات الذكاء الاصطناعي.
14: احنا من بعض السنوات بدينا نشهد في دخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، ومؤخرا نجم نقول من سنه 2025-26 بدينا نشوفه في تاثير الذكاء الاصطناعي على جل المهن، وخاصه مثلا لما نتحدث على مجال التكنولوجيا المعلومات بدينا نشوفه في تاثير كبير برشا، ونشوفه في بعض الشركات بدات تستغنى على بعض الاختصاصات وتعوض فيها بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما جرى عليه الى معناها التخلي على عدد كبير من خاصه المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا، وفما حتى بعض الشركات اللي كانت تقوم بنوع من المناولة مع شركات كبيرة اللي أغلقت أبوابها حتى في تونس، فما بعض الحالات شركات اللي أغلقت تماما لأن تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. هذاك علاش ولينا نشوفه في تأثير كبير برشا على عديد من المهن، لكن هذا ما يقتصرش على مجال التكنولوجيا المعلومات، لكن كل المجالات اليوم أغلبية معناها المهن حتى المحامات حتى في مجال الطب بعض اختصاصات الطب في عديد المجالات الذكاء الاصطناعي أصبح معناها يشكل بديل، ولينا الناس تلتجئ للذكاء الاصطناعي بدلا على الخبرات لأنه الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم تكلف أقل فلوس ويعطي نتائج ونجاعة أقوى برشا من البشر. وهذا احنا اليوم في مرحلة ظهر لي مفصلية كبيرة لأنه قاعدين نشاهدوا في التحولات هذه، لكن ما زلنا ما نعرفوش وين مآلها التحولات هذه. هذاك علاش من المهم برشا أن الناس كل تستعد وتحاول تدرس التحولات هذه.
13: تونس تشارك في الجولة الدراسية حول الحلول الرقمية والمبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، ويشار إلى أن هذه الجولة انطلقت رسميا في البرازيل يوم 22 من سبتمبر 26 2000 وتتواصل حتى 30 منه. ويشارك ممثلون عن تونس ومصر والأردن والمغرب في برنامج تبادل عبر البرازيل والأوروغواي لاستكشاف المقاربات العملية لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الموسي. عربيا، ممثلو كل من السعودية وتركيا وباكستان التي تجمع اتفاقية دفاع مشترك يعقدون الجمعة لقاء على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن حسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. لبنان، رئيس الوزراء نواف سلام يؤكد أن لبنان يواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي مشددا على ضرورة استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وبسط سيادتها على كامل أراضي لبنان. تحيات هذه الجولة والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامية وزياد ووسيم ولبنى في كولتور بلس. يبقوا معنا.
15: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Culture plus. Culture plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: سبعة وسبعة دقائق عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك فام من توالي 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كما كل نهار الجمعة نحكي على الغرام. اليوم في وصل غرامك فرحانة برشا باستقبال وحدنا هو موسيقي تونسي غرام كبير، عنده 10 سنوات خبرة في العزف وفرحانة برشا كانوا نحكي عليه. طفل عمره 14 سنة أكها وموهبة استثنائية. أميم الزواري يكون بحضنا شوية خلقنا في استوديوات موزيكا فام ويشاركنا غرامه بالموزيكا. هو اللي اطلع واعتلي في أهم المسارح التونسية، هو اللي عزف في ديزيفينمون مهمين شوية خير يحكينا عليه. الغرام هذا لو فلاش باك بالنسبة اليوم نحكي موزيكا، شنو قصة الحب اللي كان وجعة بليغ حمدي ووردة الجزائرية اللي غنيتها ميادة الحني وشوية خير نحكي لكم الحكاية في الفلاش باك. بالنسبة لليوم نحكي تفاصيل الدورة 7 من تظاهرة الخروج إلى المسرح. هذا كل بتبيعة وكل عدم يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق باللي في الإعداد، معنا لبنى في الإخراج الرقمي، ومعنا زياد في الإخراج. وكل عادة نبدأ بالموزيكا. سيلم هافيجينا بجديد ألبوم فترات حكينا عليه شوية في كولتور بلوس على موزيكا فام، حكي فيه برشا حكايات، حكي فيه على فاز جديدة للمهف والمهدي. كيف كيف شبيك التوا هكا غني هكا غنى سيلم هاف من ألبوم جديد فترات، وتسويت نسموها على موزيكا فام. راجعينا

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة واثناشين دقيقة انتم معنا في كولتور بلس على موزايك اف ام. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكي بجديد الساحة الفنية والثقافية وتسفيد في كولتور اكتو. الموعد الليلة مع افتتاح الدورة 7 من تظاهرة الخروج إلى المسرح اللي تبدأ اليوم 25 سبتمبر وتتواصل حتى نهار 1 أكتوبر بمدينة الثقافة. البرنامج افتتاح الليلة مع عرض مسرحية الحلم إخراج الفاضل جعابي في مسرح الجهاد تنطلق توا حالا في مدينة الثقافة. فالنص جليل بكار، سيناريو دراماتورجيا جليل بكار والفاضل جعابي، لو ديو دونفير، العشرة متاع سنين في الفن وفي المسرح وفي الحياة. كيف كيف الأداء نلقاو جليلة بكار، جمال المداني، محمد شعبان، منير الخزري وحسنة غنام اللي هي تنضاف جديدة للعمل هذايا. العمل فيه بعض التغييرات كان تعرض عم ناول في إطار أيام قرطاج المسرحية. في الافتتاح كان في قاعة إريو بالعاصمة وحكي على الواقع السياسي والاجتماعي. كانوا فيه الحقيقة برشا دي مساج مهمين. شفنا فيه جليلة بكار اللي كالعادة تتحول على المسرح في مختلف الأعمار. خليني نقول جليلة بكار اللي حكيت على الحلم، حكيت على الكوابيس، حكيت على الأمل مازال موجود ولا لا. الدخول للعرض هذا مجاني مع ضرورة الحجز مسبقا عبر شبابيك التذاكر. الخروج إلى المسرح، الخروج إلى الحياة. كنكم موجودين قرب من مدينة ثقافة نجموا تلتحقوا بالعمل المسرحي هذا. نتصور توا قاعدين يدخل الببليك حسب تبعنا ستوريز موزيك فام اللي دجا في المواكبة والمتابعة. نهار السبت غدوة الموعد يكون مع مسرحية هاملت كوميديا الموت إخراج خباب العياري في قاعة المبدعين الشبين مع 7 متاع العشية. الموعد نهار الأحد 27 سبتمبر مع عرض مسرحية الموت إخراج الأزهر الفرحاني في قاعة المبدعين الشبين مع 5 متاع العشية. كيف كيف تلقاو مسرحية سراب إخراج حافظ خليفة في مسرح الجهات مع 7 متاع العشية. بالنسبة لهذه الاثنين تلقاو مسرحية بعنوان فوندو نوار 3 نهج فلسطين إخراج مروان المساوي في مسرح الجهات مع 7 متاع العشية. مروان اللي كانت عنده عدد من النجاحات ديجا مع معز القديري في مختلف التظاهرات الفنية. نلقاو في تجربة الإخراج، كونوا في الموعد. 23 سبتمبر الموعد مع مسرحية نوما لدليلة المفتاحي في مسرح الجهات. مسرحية نوما اللي تتناول فيها دليلة المفتاحي موضوع حساس، جاء بعد بحث كبير، جاء بعد خدمة كبيرة، دوكيومنتاسيون كبيرة في مختلف الولايات والجهات، وهي تحكي على الانتحار. الانتحار لدى القصر، شنو السبب، شنو الدوافع من قصة أو قصص واقعية. راو دليلة المفتاحي في إخراج العمل المسرحي هذايا نوما في مسرح الجهات نهار 29 سبتمبر بداية من 7 متاع العشية. الموعد نهار الأربعاء 30 سبتمبر يكون مع مسرحية جرس لعاصم بالتهامي في مسرح الجهات 7 متاع العشية. الخميس 1 أكتوبر عرض مسرحية إقامة شهيرة مع عبد العزيز المحرزي في مسرح الجهات 7 متاع العشية. العرض هذا نلقاه إنتاج مشترك بين مسرح أوبرا تونس والتلفزة التونسية، كان تعرض في إطار أيام قرطاج المسرحية. نلقاه فيه عدد مهم من الفنانين والممثلين التوانسة. نلقاه فيه إيبا حملي، جلال الدين سعدي، نلقاه فيه كيف كيف أميمة المحرزي، وكما قلنا إخراج القدير عبد العزيز المحرزي. هذا نهار الخميس 1 أكتوبر مع 7 متاع العشية، وباش يكون بعد العرض هذايا نقاش موجود في مسرح الأوبرا. مش كل العرض هنا بل كل العروض تلقاو إدارة نقاش مباشرة بعد العروض مع المخرج والمؤلف والمؤطر المسرحي التونسي وليد الدغسني. الدعوة مفتوحة لكل المسرحيين وعشاق المسرح. نذكر كون الدخول مجاني. كانكم مغرومين بالمسرح ولا تحبوا تكتشفوا عالم المسرح من جديد، مسرحيات مختلفة، مواضيعها مختلفة، اختاروا العمل المسرحي اللي تحبوا تكونوا حاضرين فيه وشجعوا المبدعين التوانسة. الدخول مجاني ولكن عليكم كانت ريزرفيو التذكر متاعكم من خلال مدينة الثقافة.
0: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك فام. شوية آخر نحكي وصل غرامك. نحكي على موهبة تونسية استثنائية عمره 14 سنة وعنده 10 سنين خبرة في العزف. كيفاش أمين زويري شوية خلي يحكي لنا قصة غرامه في وصل غرامك. كما كل نهار جمعة على الأولى في تونس نخليكم مع الموزيكا، راجعين معكم.

0: لك الدنيا عمرو مصطفى وصلنا حتى لسبعة واربعة وعشرين دقيقة أنتم معنا في كل شخص بلوس على موزيك كافيم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع للأولى في تونس وعلى سيتنا موزيك كافيم بونيت سيوي فثنيا نقولكم سي سربحكم طريق السلامة للجميع ولا توتسيت على صفحتنا على فيسبوك موزيك كما كل هر جمعة نحكي على غرام وقايت وصل غرامك
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك فرحانة برشا باستقبلوا بحضنا هو عازف وموسيقي تونسي نحكيه على 10 سنين خبرة ويتمنش يقولكم لعمره لا 20 لـ 30 لـ 40 سنة. ضيفنا اليوم عمره 14 سنة كهو موهبة استثنائية بكل حب أمين الزويري مرحبا
2: عسلامة
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله والله لبس
0: سافا مستنسى راك شخصين أول مرة هك بحضنا في استوديو فرحانة برشا كونك بحضنا
2: فرحانة على الأخر أنتم استدعيتوني في موزايك اف ام
0: هاي
2: والله سيتي ان شانس معناها ليا انا
0: ايوا احنا فرحانين برشا زيد خاطرك انت اليوم ان تالون اكسيبسيونيل لازم نحكيو عليها من زويري انت عازف جيتار وموسيقي ونتصور ما نستغربوش برشا نقولوا ذاك الشبل من ذاك الاسد بابا زياد زويري نسلموا عليه
2: برشا نقدم له تحيه كبيره
0: عازف الكمان والموسيقي تعيط له سي حتى في الدار ولا هكا كان في الرسمي
2: ليلي كيف الرسمي
0: سينو بابا هو اللي غرمك بالموسيقى نحكيه على 10 سنين بتعزف اول مره 2016 امين
2: اي انا مسيت الجيتار وبديت ندندن بها في جويه 2016 ووقتها با خذي لي اون جيتار سيش وانا كنت فرحان برشا وقتها با هو غرمني بالموسيقى بصفه عامه اما توسكي جيتار غرمني سي غسان الفندري
0: على التصوير احنا مع سي غسان الفندري هذا بابا نسلموا عليه زيد زويري اما حطنا لبنى عنا تصويره مسين وقت انت ديجا اصغر من هكا مع مسيو زيد مسيو غسان الفندري نسلموا عليه برشا باش تحكي لي علاش تغرمت بالجيتار
2: انا كنت مغروم برشا بغسان الفندري سي ان غران جيتاريست وانا وقت كي كنت معناها كيما نقولوا احنا نتفرج معناها في لي كونسير نتاع با كانت البروجي الكترو بتاعي وقت غسان الفندري كان يعزف فيه وبالحق معناها الانسترومون اللي لاحظته وعجبني وكسون وكبوستور وكتكنيك هو الجيتار الالكتريك المفلشي كنت نحب على الاخر ودايوغ بديت بالسيش مش نجم انا بعد 3 سنين 4 سنين بديت بالجيتار الالكتريك
0: حسيتها من الاول صعيبه ولا من الاول ظهر لك ساهل الانسترومون هذا الجيتار الالكتريك
2: من الاول كاي تلميذ واحد يمس انسترومون بطبيعه باش دي ساهل اما من بعد باش يلاحظ اللي هي الصعبه نتاعها وكيفاه معناها انا اصلا من تو نشوفها صعيبه الجيتار وفما برشا حاجات تو نجمت نعملهم وان شاء الله
0: نستخدم عليهم
2: اي
0: لكن نحكيو على نيفو محترم جدا عنا اكستري احنا من الموسيقى متاعك زياد عنا اكستري وصل غرامك متاع سيامين خلينا نسمعه منه شوية تكون تعزف شخصين برشا تركيز هكا مركز شخصين تحب السين تحب الركحة
2: نحب برشا السين غرامي ميلينا صغير نعزف شخصين وبالحق معناها كي نعزف شخصين نحس معناها كلي حققت حلمي وانا كل ما نعمل نعزف في سين نحس روحي كل مره نحقق في حلمي مره اخرى ومره اخرى
0: اي وكيما شكون مثلا تحب تكون هكا في المستقبل
2: نحب نكون كيما لو فاميو جيتاريست ستيف فاي
0: اي
2: سي اون ليجوند دو لا جيتار وان شاء الله نخلط نهار اخر نوصل للنيفو نتاعو لينا نشوف حاجه صعيبه برشا
0: اي
2: وهاني قاعد نخدم شوي
0: بشوي. إيه بورتون طلعت في مسارح مهمين شفناك في تظاهرات في صفاقس ولا حتى في تونس الروزة ده طارق خوك يعزف فيولون ما حبيتش هكا تعمل شوية فيولون ما غيرتش شوية من طارق حبيت الفيولون
2: والله طارق سي ان غران فيولونيست اما انا صراحه ما حبيتش نعمل فيولون خاطر حبيت نعمل حاجه ديفيرونت من خويا وخاطر كان 3 فيولون سي بوكو حبيت نعمل حاجه ديفيرونت معناها حاجه يلاحظوها العبيد وكل شيء ما حبيتش نعمل كيفهم
0: ولكن انت كي يعجبك هو كانسترومون جوست ما حبيتش تعمله الا ديجا ما يروقلكش برشا نص نص
2: انا يعجبني على الاخر الفيولون اما يقعد ديما الجيتار تعجبني اكثر كل شيء ستيل نتاعها حبيت جو برون ان اوتر شومان
0: بي ونتصور اثنية هذية ماشي فيها بالكدي وقاعد تعمل في برشا نجاحات حتى لليوم والقراية شنو حوالك فيها
2: القراية الحمد لله والله تلميذ عادي نقرأ جيب نوت نورمال 14 13 ونص.
0: والموسيقى تعاون فيك في القرايه؟
2: اي ان فيت الموسيقى تو سكي اكتيفيتي خارج عن القرايه يخليني نركز اكثر على القرايه, خاطر كنركز برشا على القرايه جو سوري ساتوري نتصور.
0: دونك الموسيقى تنحي لك الساتوراسيون,
2: تنحي الساتوراسيون, تنحي الستريس, تنحي كل شيء.
0: خلينا نسمع شويه من عاصف امين.

0: solo, et la mine, mine.
1: Bah, rêver cité de la culture.
0: Hein?
1: Ça c'est un solo improvisé. Malto, ma band, en Malta, ma t'es le conservatoire, on t'arrive pas la de music school, il y a un grand malade taille kbira.
0: Hey, bonjour, on t'arrive. Le Mortajal, le solo.
1: هذه جيست لو امبروفيزاسيون مش سولو محفوظ
0: باهي و الامبرو هذه كيفاش دخلت اليوم تعمل سولو امبروفيزي تسمع برشا موسيقى تبراتيكي قاعد برشا في الـ في الـ في الـ في الدومين هذايا في الموسيقى هذه
1: انا كي نعمل سولو امبروفيزاسيون نعتمد على الخيال ما نعتمدش برشا على الخدمه الخدمه صحيح يقعد بارتي كبيره في العصف كل شيء اما ديما الخيال اكبر حاجه تعملها اللي تخليك تعمل تلحين معناها انستانتاني
0: تهزنا معاك في رحله الخيال شنو هاك يجي في بال امين وهو قاعد يمبروفيزي سور سين شنو يتذكر
1: كيما ما نعرفش انا فوق صحابه ولا امي تتفرج عليا ولا با كيف كيف ولا نعرفش كليش نعمل اخر سولو في حياتي
0: سول عليك وهذا الروا سيغ سين سيوي في الفيديو توا الناس يتفرج فينا على سيتنا مزيكا فام بوانيت والا زاد على صفحتنا على فيسبوك ونسلموا برشا على ماما هي معاك ديما ماما واقفه معاك تشجعك شو تحب تقولها
1: ما نشكرها على الاخر هي اللي تخليني نقدم في الجيتار كل ما نشوفها تتعب عليا هي السبب متاعي اللي انا باش نخدم كل يوم ولا باش نقدم في النيفو متاعي كي نشوفها بالحق معناها تقول شفت مليكه
0: يا ربي يا ربي تسمع يا ماما تسمع في الكلمة هذه محلي ان شاء الله ربي يفضله لك يفضلك طارق زيدا يغير شي توا طارق يسمع فينا طارق الزويري ان شاء الله زيدا يكون معنا هو عازف كمانجا ممتاز وبابا ينجم يغير كي يسمع كمين تحكي
1: صحيح صحيح
0: تحكي هكا على ماما
1: يغير على الاخر
0: ممكن نقول له زيدا يعطيه الصحة بابا هو اللي غرمك بالموندو متاع الموسيقى
1: با هو اللي خليني في النيفو هذي هو اللي يعطاني لي كونسي شنو نعمل وقتش نعزف وقتش لي وين ندخل وين مع شكون نعزف مع شكون نمبروفيزي مع شكون لي مع وقته نعزف
0: تحب بابا سورسين يعجبك يبدا هكا هو بدو يرتجل وبدو يكون في مسارح في العالم الكل
1: اي نحب على الاخر بالحق معناها كي نتفرج على با يعزف نحس بالفخر ودايوغ انا عزفت معه برشا دي كونسير ما كي ناس ما نحس برشا بستريس
0: تخاف منه يخاف شويه بابا في الخدمه
1: مش يخوف ما نحبش نجلد سوا
0: ايوه انا نتصورك ديما باش تبقى ناجح في عينين بابا وديما باش تقدم وباش تعمل حاجات اكبر برشا من اللي قاعد تعمل فيهم اليوم قبيله قلت لي مع الباند اللي عملتها مع الكونسيرفاتوار وكل يوم تحب زيد جيستيون تاع باند تحب تدخل شويه في الارانجمون في التوزيع في العالم هذا ولا تحب تقعد عازف سولو تعزف وكها
1: انا دايوغ دخلت في اوركستر مان عند امين بالحسين اللي نقدم له تحيه كبيره ومازلت كي دخلت هو اغلب اغاني شرقيه وتونسيه ان شاء الله انا قاعدين نقدموا ونخدموا خدمه به وكان حبيت نبدل شويه ستيل من الروك والجاز والبلوز ندخل شويه شرقي ندخل شويه الدومين نتاع معناها بلادنا تونس
0: اي دونك تشد ثنيت بابا بالقدا
1: ان شاء الله ان شاء الله اما ما نطيحش زيدا في ما نخليش الجاز كل شيء نحاول انا كي نكبر نحاول نعمل فيزيون ما بينتهم الكل
0: اوكي
1: حب حاجه مع بعضها
0: انت اليوم امين بشنو مغروم مغروم بالجاز بالبلوز بالروك بالموندو هذايا وقاعد تكتشف في الموسيقى العربيه حسب ما فهمت
1: ايه
0: وشنو يشدك في الموسيقى العربية وشنو حبيت مثلا في الموسيقى التونسية فما حاجة هكا سمعتها جلبتك
1: برشا حاجات خليوني نجلب معناها الانتباه متاعي أغلب معناها ديجا معناها شعبنا موسيقتنا أنا كي نشوف برشا عبيد يسمعوا في الشرقي نقول علاش ليه أنا زيد ما نعزفش الشرقي ونستكشف ونعزف نهار آخر والعبيد تسمعني ونحب انا نستكشف ستيلي اخرين معناها ان شاء الله في المستقبل كان اكتشفت ستيل اخر كيما الشرقي توا نصور زيدا باش نعصف ونحب ندخل فيه المودو ديك
0: وامين فما برشا غنيات راهم تران توا في البوب في الراب تميل شويه للموسيقى هذه ولا
1: والله البوب والراب كان جيني فرصه ما نقولش ليه اما ماهوش ستيل نتاعي برشا تيفو اما جديري با نو انو ناس في الراب وكل شيء.
0: دونك تحب تكتشف العوالم من الكل نتاع الموسيقى.
1: العوالم من الكل.
0: باهي، وانت قبيله حكيت لي على رحله الخيال هذيا. ترى نتخيلوا مع بعضنا امين 10 سنين اخرين، مثلا امين 10 سنين التالي مازال اول مره مسهك الجيتار، اليوم يعمل في ديزامبروفيزاسيون، قاعد يقدم في الكاريير هذيا. 10 سنين اخرين ايش نتخيلوا وين نجم يكون امين الزويري؟ شنو ترى في روحك؟
1: انا 10 سنين اخرين نرى في روحي انستار دو لا جيتار ان شاء الله، نمشي البلدان اخرين نعزف، نعمل بوكو بروجي كومبوزي، نوصل نعمل جروب كيما راديو هيد مثال. تسمعني برشا العبيد، كون بلوز او موان معروف، كون خاصة نفرح امي بويا.
0: دونك العازف النجم
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مين وترجع بحذنا هنا هوني؟ قداش عمرك في التصويره هذه مع غسان فاندري اللي تفرجوا فينا تو على فيسبوك؟
1: نصور 5-6 سنين.
0: 5-6 سنين وبالكونفيونس هذايا ما شاء الله. ما احلاك يا امين.
1: والله ميرسي.
0: هي احنا

0: حاب يقوله؟
1: والله أمين نحبك برشا أمين. أنت بالحق يعني مش نخليه لك الأمانة، الأمانة نتاع الموسيقى والإبداع والفن اللي كل يوم كل يوم قاعد يزيد في قلبك، ونشوف فيك بالحق يعني التواصل نتاع التجربة هذه. ممكن برشا حاجات كبروا فيك على بكري، وأنا فخور بهذايا أنه راهو مستعد أمين كل يوم يسألك كيف أربع أسئلة فلسفية على الفن وعلى الوجود وعلى علاقته بالموسيقى وبالطبيعة.
0: إنسان
1: في العمر هذاك بالحق يعني عنده تأمل وعنده بعض
0: نظر. هو راهو يا زياد، حتى قبل ما ندخلوا الانترفيو سألني على الأسئلة باش نبداو واضحين، شنو باش نسأله لازمنا كل حاجة منظمة.
1: هو تولد
0: كان واضح، كان واضح، قال لي فضلك الأسئلة أعطينا الأسئلة شنو هو الفيل كوندكتور نتاعو، إن شاء الله ربي يحفظه. قل لي، هو توا احنا شفناه هكا ما شاء الله عليه يعرف يحكي، فاهم روحه شنو يعمل، حسيته مشكس شوية. أنا ما نعرفش كان توافقني زياد ولا أنا غالطة في الـ في الـ في النظرة هذه.
1: والله يشوف هو طبيعة الفنان أنه ديما يحب يخرج شوية على المألوف، يخرج شوية على السطر كذا. أما إحنا بحكم أنا ولي أمر توا دوك ما نحبش نشجع برشا على العملية ذي دوك توا باش ندخلوا لزياد الأب يعني فهمتني. اللي أنا من واجبي أن نقول له أمين زاد مهم جدا أنه الإنسان يكون منظم، مهم جدا أنه الإنسان كل حاجة لها وقتها وما نسرعوش، وهو عنده حاجة اللي هي بحق قوية وحقيقية في قلبه. أمين فنان حقيقي، أما اليوم مهم جدا أنه زاد يكمل في المسيرة معناها التكوينية ومسيرة التربوية والأكاديمية كل شيء، وكل شيء ليه وقته إن شاء الله.
0: وأنا متأكدة زياد باش يكمل بشوص البعيد، مدام والده زياد الزويري، مدام ماما زادة واقفة معاه، وربي فضل طارق نرجه له تحية، وإن شاء الله نراهم ديما ناجحين، وراكم في سبيكتاكل أتخوا. أنا نحب زياد وطارق وأمين،
1: هذا قريب جدا. هذا دجا احنا في المئة كمان فما آلات دخيلة منهم آلة الجيتار من اول الآلات اللي باش ندخلوهم. دونك ان شاء الله الصوره باش تكمل ويتم الشمل العائلي قريبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا زياد، وان شاء الله زاد بالتوفيق ليك في مشروع المئة كمان حاجه مشرفه. شكرا ليك زياد زويري. خلينا نرجعوا ضيفنا امين زويري، حكينا على الحلم، حكينا على الغرام بالموسيقى. نعمل في دوره هكا في الفيسبوك والانستغرام تاعك، شفت زاد عندك غرام بالبيانو.
2: اي صحيح،
0: شويه شويه ولا نجم مسطرة ومشروع عازف بيانو؟
2: مش كم مشروع، أما أنا مغروم شوية بالبيانو كدزيم أنسترومون. نحس أنه البيانو هو معناها كما نقوله هو اللحن، ماش عليش، أما هو يعطيني ميلودي صحيحة ديما. نحب نلحن حاجة، نحب نجرب حاجة، نمشي بيانو بعد نمشي جيتار.
0: بي دونك إن شاء الله زادة راوك تخوازيام أنسترومون يكون فيولون نجمو.
2: صعيب شوية وقتها.
0: أنا مصرة أني راك تعزف على الكمانجا كيف كيف. اليوم أمين بالغرام هذية بالموزيكا، كيفاش نجم توصف لي الموزيكا في حياة أمين وإحنا نحكي على 10 سنين من عمرك؟ 4 سنين تقريبا تعزف.
2: والله الموزيكا موزيكا هي كما نقوله بالحق، كما نقوله هي حياتي، هي اللي تخليني نحس مشاعري. نحب نعبر حاجة نعبرها بالموسيقى أول حاجة.
0: خلينا نحكيو فيهم هذوما. كي تتغشش تعزف؟
2: إيه.
0: كي تفرح تعزف؟
2: إيه.
0: كي يتغشوا علينا بابا وماما هكا نمشي للبيت ونحط روحي نحط كيتات ونبدأ نعزف. ودونك ديما حاضرة الموسيقى.
2: ديما حاضرة.
0: في المشاعر الكل.
2: مشاعر الكل.
0: في المشاكل
2: مهما تكون الحالة،
0: وإن شاء الله نستنيو هكا ألبوم سولو الأمين زويري
2: إن شاء الله
0: في العشر سنين هذو اللي حكينا فيهم.
2: ايه
0: شفتها جاب حذينا على الكرسي هذي
2: إن شاء الله.
0: هوني في مزيك
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأنا نتمنى لك التوفيق. مين نورتنا؟
2: مرسي بكو، والله مرسي بكو على الاستضافة.
0: ومحليك أنت، وأكيد باش نكونوا معاك سور سين أول سبيكتاكل، أول كونسير باش نكون حاضر فيه، وزي كافيه بتكون في المواكبة وصوروك سور سين، نزيدوا نوصلوا الموهبة هذه أكثر بالتوفيق.
2: عشك.
0: مرسي بكو أمين الزويري، هو كان ضيفنا اليوم في وصل غرامك. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوية آخر تلقاوها على يوتيوب مزيكا فاما.
3: وصل غرامك كولتور بلس. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8.

0: مريم تعليل على موزيك فام.
1: مازال مكملين معاكم في وصل غرام. وصل غرامك سي كملناها احنا شويه خير في كل فلوس يكون موعد النوستالجيا والذكريات. نحكيو في الفلاش باك على قصه اغنيه الحب اللي كان وبلي حمدي والده الجزائريه وميده الحناوي. شنو الرابط بين هذوما ثلاثه؟ شويه خلينا نحكي لكم في الفلاش باك. مقبل هذا موندو باي جمله على الموسيقى هذه باكين بلاك ورجعين معاكم على مزيكا.

فالفون اكزيلي وصلنا حتى ل 47 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك افام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع وتسفيد. خليكم معنا وقاية النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم في الفلاش باك على الحب اللي كان وجعت مليخ حمدي ووردة الجزائرية اللي غنيتها ميدا الحنابي. الحب اللي كان حكاية حب ما ماتتش كي انتهى الحب. إذا نحكي لكم حكاية واحدة من روائع الغناء العربي. شنو يصير كي يتحول وجع الفراق إلى لحن وكي يعجز الإنسان يقول سمحني ولا ما زلت نحبك ويخلي الموسيقى تقولها في بلاستو. هذه بالضبط حكاية الحب اللي كان.

0: غنية غنتها ميدة الحناوي، أما الوجيعة اللي فيها كانت وجيعة بليغ حمدي وجيعة حب بنتهي، أما ما خرج من القلب. الحكاية تبدأ قبل الغنية بسنين، وردة الجزائرية تسمع لحن بليغ حمدي قبل ما تعرفه شخصيا، بقى في بالها إنه قدامها موسيقار مختلف. وبعد اللقاء الموسيقى كانت أول خيط جمع بينتهم، والخيط هذا مع الوقت تحول الحب. بليغ حب وردة لدرجة قال عليها حبيبتي قبل ما تكون زوجتي. أما قصة الحب ما كانتش سهلة، الأهل رفضوا زواجهم وبعدها تفارقوا سنوات. وردة رجعت للجزائر وتزوجت وبليغ بقى بعيد، أما الحب ما بعدش. وكي رجعت وردة لمصر كان بليغ يستنى فيها، وفي 1973 توج الحب هذايا أخيرا بالزواج. سنوات من الحب، الغيرة، الموسيقى، والورد اللي كان بليغ يبعث الوردة كل يوم، أما حتى أجمل الحكايات تنجم توصل لآخر صفحة. بعد 6 سنين وردة طلبت الطلاق. بليغ كان بعيد على مصر وقتها، والخبر وصله كما توصل الضربة فجأة وما غير ما يكون مستعد، انتهى الزواج. أما بليغ معرفش كيفاش ينهي الحب، وبعد الانفصال عاش فترة صعيبة وكان الوجع أكبر من الكلام. وفي ليلة على البحر شد العود وبدأ يدندن، ما كانش يحضر الأغنية، كان فقط يحاول يخرج اللي في قلبه. جميل المغازي اللي كان معاه شد ورقة وبدأ يكتب في الكلمات اللي كان يقول فيها بليغ، وسجل حتى المقامات اللي كان يعزف فيهم، لأنه حس اللي اللحظة هذه فيها حاجة مختلفة.
1: أنا من عادتي يبقى معي ورق، فابتديت أكتب كل كلمة هو بيقول، وخلاص ونمنا وقمنا الصبح. فهو كان دايما يجي يفطر معي، فبقول له أنت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصل. قال لي لحن إيه؟ قلت له كوش داري. قال في إيه اللحن ده؟ قلت له أنا كاتب الورق هو بخد أقراه.
0: وفي الصباح يرجع المغازي البليغ ويقول له انت عملت لحن. بليغ ما فهمش، قرا الورقه، دخل بيته ساعات وخرج. خرجوا معاه لحن جديد، لحن كان فيه الفراق، الحنين والعتاب، اما قبل كل شيء كان فيه حب مازال حي. هكا تولدت الحب اللي كان.

0: سهرنا الزمان خطف منا ضحكتنا والراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا على أيام للحب وللهنا.
1: وغنتها ميادة الحنيبي، لكن اللي يسمعها اليوم ينجم يسمع فيها صوت ميادة، أما ورا صوتها يسمع قلب بليغ وهو يحاول يودع وردة.

أنا الحب اللي كان، والمفارقة الأجمل إنه الحب اللي كان ما كانش كان تماما، لأنه وردة بقت حاضرة في ذاكرة بليغ حتى آخر أيامه، وتروى عنه عبارة بقى يرددها: وردة حبيبتي. وبعد رحيله وردة زادة ما نجمتش تتجاوز الحكاية بسهولة، وهكا تبقى قصة بليغ ووردة واحدة من القصص النادرة اللي فيها الحب ما وقفش عند آخر لقاء. الحب تبدل من امرأة الأغنية ومن قصة عاشوها اثنين لوجعة عاشها ملايين الناس مع كل مرة يسمعوا فيها الحب اللي كان.

0: بلوس بالنسبة لليوم أنا مبقى لكم شو قولكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل اي بون ويكاند أكيد تلقاو في الويكاند هذا بروغراماسيون على موزايك فام الأولى في تونس برشا موزيكا برشا انرجي كما عودناكم شوية خير يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي بعد يجيكم شاكر بسباس في واحد من الناس حلقة استثنائية نتصور الناس كل فينا هنا في تونس ولا حتى في العالم العربي والعالم كي نتفرجوا في الأفلام والراو ليزانيمو الحيوانات هاو ريقد هاو يلعب هاو يجري هاو ميت اللطف ولا غيرهم من لي سيتوياسيون نتسائلوا كيفاش صارت الحاجة هذية دونك شاكر بسباس في واحد من الناس باش يكون ضيفوا واحد من رواد العالم هذية من رواد عالم السينما في الاختصاص هذية تلقاو التفاصيل الكل شوية آخر في واحد من الناس أسرار تدريب الحيوانات في السينما والتلفزة إنا من قالي كمش أقولكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل وشكرا لكل الفريق الوثق وزياد ولبنى نتقابلوا نهار تسنين في موعد جديد من كولتور بلوس.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام. السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
2: ايه اما وين التحدي؟

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الفلاحة عزيز الشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن شغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. وقال الشيخ خلال افتتاح أمس الخميس أشغال ورشة الحوار الوطنية بين القطاع العام والخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس إن المرحلة المقبلة تقتضي اعتماد رؤية طويلة المدى تستند إلى أهداف واضحة وقابلة للإنجاز وتأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية إلى جانب خصوصيات منظومات الإنتاج الوطنية وتنوعها الجهوية. لقاء بقصر تورسي في مدينة جنوة الإيطالية جمع وفدا من وزارة السياحة ومستشارة بلدية جنوة للتجارة والصناعات التقليدية والسياحة تيزيانا بيجين بهدف تعزيز أواصر شراكة والتعاون بين الجانبين. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار مشروع التعاون الدولي تام الممول جزئيا من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بتونس وبإشراف المنظمة الإيطالية غير حكومية هيلب كود. ويركز المشروع بشكل خاص على منطقة تبرقة حيث يستهدف تثمين الموارد المحلية وتوفير فرص اقتصادية ومهنية جديدة وتشمل مجالات التدخل الترويج الثقافي والتكوين المهني وتطوير المهن المرتبطة بالاستقبال والتعريف بالمنطقة مثل المرشدين البيئيين ومنظمي الأنشطة الرياضية المفتوحة بهدف الربط بين الموروث الطبيعي والكفاءة المهنية والعرض السياحي. في أخبار العالم، كولومبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران. وأعاد الرئيس الكولومبي الجديد بيلاردو ديراس بيريا الذي ينتمي لليمين رسم تحالفات بلاده منذ توليه السلطة خلفا لسلفه اليساري جوزافو بريترو في 7 أوت بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مجلس الأمن الدولي يندد الجمعة بتصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين، فيما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية الجمعة أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاثة لعقد اجتماع عاجل لقيادة الجيوش. وكالة أنباء روسية تنقل عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم الجمعة إن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها. وقال بوتين إن روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت استهداف موسكو وهجمت مراكز الاقتراع. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين للجمعة من 8 لـ9 تعليم شاكر بسباس.
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين حتى الجمعه من 8 لـ9 متاع الليل. العالم الحقيقه باش نكتشفوه في واحد من الناس اليوم عالم الحيوانات، لكن مش فقط الحيوانات، الحيوانات النجوم، الحيوانات الممثلين اللي يخدموا في عالم السينما. وشخصيتنا اليوم في هذا العالم هو من الناس اللي تدرب الحيوانات ومؤطر لهم. محمد عطيه، مرحبا بك، اهلا وسهلا
3: بك. عايش وشكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بك، مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزيون. نحكي على النجوم، نحكي على ممثلين
3: الحيوانات. أنا عندي ممثلين.
2: خذوا معنا باش تكتشفوا التفاصيل بعد شوية في واحد من الناس، راجعين بعد الفاصل.

0: اثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: محمد عطية مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزة. معناهم اللي نحكيه عليهم مش حيوانات عادية اللي عندك.
2: لا أنا ما عندي ممثلين. معناتهم قولش علي عندي مدرسة معناتهم أطر في الحيوانات. كريمو معناتهم للكلب ولا للدجاجة اللي تمثل ولا للنعامة ولا معناتها هما مستنسهم بالبلاتو
1: نجوم
2: معناتها حتى كي يدخل يفهم حتى الحس البحذيه معناتها اللي زاباريك الماشينو الكلاب وكل شيء باش ما يتفاجعوش ونسنسهم بالبلاتوات
1: وعندهم معناتها تاخذ سيناريوهات
2: معناتها الحمد لله واحد وصل من الاول كانوا معناتها يطلبوني يقول لي ما توغ اللي المخرجين يكلموني يقول لي ندرا نجبوا نكتبوا نزيدوا في الكتيبه هكا نكتبوا سي فيزابل ولا لا معناتها حتى في الافكار وليت ساعات هكا معناتها نعطي شويه افكار نقول وي تجي ما تجيش اللي وليت حتى تربطني علاقه صديقه كبيره معهم المخرجين في تونس
1: في تونس وخارج تونس انت ما شاء الله
2: في تونس وخارج تونس حتى ساعات يكلموني من برا باش يجيو يمثلوا في تونس غيان كو على الحيوان هذاك حتى في تونس تكلف لهم اقل برشا
1: وتاخذ السيناريو نتاع الحيوان
2: السيناريو نتاع معناتها ديبارتمون كامل معناتها ولينا نعملوا ديبارتمون كامل نتاع حيوانات معايا إكيب كاملة احنا كنا إكيب راو ما نجيش بشبدا كنا إكيب
1: نحيوهم ربي الإكيب
2: نحيوهم صبري وانيس وتاتو وآمنة وكل سونز إكسيبسيون فاضل لا يتغشش هذا أكثر واحد يتغشش يعني نقعدوا مع بعضنا ونجمش واحد يخدم بلاتو كامل تلقى بلاتو فيه معيز عليه الشجمولات كليب وما متنجمش واحدك دونك ما هاك كيب وكل واحد شدت البارتي نتاعو نخدموها هكا كيما مرة وقتها في صاحبك راجل مثلا وقت خدمنا بعشرين جمل واربعين علوش اللي بش تقص يشقوا عليهم وقتها بش هما مزروبين بشقوا عليهم لوجيستيك كامل ما تنجمش تخدم وحدك يلزم اموا معاك ايكيب باهيه تفهمك على على على مش اموا المخرج خاطر تعرف احنا كيما نقولوا في البلاتو ما عندكش الحق تغلط تبدا المخرج سيكونس مهمه ومعامل عليك ما تنجمش تقول له والله غالب وقتها وفاء
1: يلزم الممثل اللي هو الحيوان
2: يلزم الممثل يقوم بواجبه تقولش عليه ما قامش تقولش عليه ممثل مشي النص نتاعو فهمت ساعات مثلا كتب له سيكونس صعيبه ولي وش نعمله نجيبوا زوز كلاب يشبهوا لبعضهم واحد تلقاه شرير والاخر تلقاه عاقل خاطر احنا الاكتور نجموش نعطيوه كلب اجريسيف
1: طبيعي
2: نعطيوه كلب العاقل في لي سيكونس داتاك نبدلوه الكلب هذاك هو بيدو يولي شرير هو يولي عاقل
1: باش يقوم بدوره
2: باش يقوم دوره بون هو معناتها يولي راكور ديريكت ما احنا عندك الحيل هذيك نتاعنا اللي اليوم الزوز يشبهوا لبعض
1: وانت عندك نجوم اليوم في الحيوانات اللي تربي فيهم انا مثلوا اكثر من فيلم
2: عندي زوز كلاب توا معناتها كيما الكلب هذاك البوردر كولي لك حلو ابيض اسمه جاك هذاك عزيز عليا نحبه حب كبير هذاك معناتها مسكين في حياته اللي مثلوا ميت اكثر من مثلوا حي ديما ميت مش نمثل ميت نجيبوه هو موت
1: دوره
2: هو اللي مثل في الفوند واللي مات اللي قتلوه في الفندق
1: تفكر
2: دونك هذا كيما نقولوا في السيكونس هذيك ابدا ولا يمثل ميت اللي ميت هذاك مسكين مره رجعوه ابيض مره رجعوه كده المسيان وهو ديما يتحايل ويمثل
1: وكل مسكين
2: مش لا ما ندهنوش الكلاب عندنا سبيغا سبيسيال سبيغا سبيسيال نجيبوها للكلاب من برا
1: مش ما يتضرش الكلاب
2: مش من بعد كي تعمل له دوش كله يهبط خاطر ما تنجمش كيما مره باش نعطيك انكدوت مره في فيلم قديم ما نقولوش كون الفيلم ما زلت انا ما خلطتش عليه يحبوا على الحصان الحصان مش جابوه هكا والمخرج يحب حصان ابيض مشيو دهنوا الحصان
1: دهينا
2: بالسلفاسيرة دهينا مسكين الحصان هذيك نعرفني يا مصر هذه صارت قديمة عندها 30 سنة في فيلم قديم مشي على روحه
1: أود نحكي وقت الرزادة مهم أنه في هذا العالم أنه يكون ثم مراعاة لك الحيوان هذاك حق من الحقوق
2: معناتها أنت كي معك في البلاتو كتبه معك في البلاتو يلزم أموها فما حتى تبدا شتاء فما الظل فما الماء فما الماكلة نتاعو ما تنجمش أنت تكمل بيه ساعات الحيوان كيكس
1: يقول لك معاش ممثل كهو.
2: يقول لك والله لا عاد نزيدك حتى شيء تطلب له شوفور باش يروح معناتها يجي يروح بالك اش خلى دايور ساعات تبدا مثلا كلب راكور ديريكت وتبدا عنده غول نعوضوه بكلب اخر لي غول الكبار ياخذهم هو وكل كلب اللي يبدا قاعد اسيو كوشي ياخذوه الاخرين فيجوراسيون هذا دوبلور بلوتو دوبلور نجم فيجوران فهمت
1: ومهم انه يكون ثم جانب من حقوق الحيوان انه اللي يتعامل بالتي الحيوان
2: ماله ماله ماله معناتها الحمد لله انا الحيوانات نتاعي يعيشوا معايا الحيوانات اللي, اللي اللي اللي في البلاتوات يعيشوا معايا داير حتى مثلا يقولوا ساعات تلقى بلاتو يلزم فيه 7 أو 8 كلاب ما عنديش 7 أو 8 ما كيما نقول لك احنا ايكيب كامله نخدموا مع بعضنا وحتى الحيوانات مستنسين مع بعضنا دونك نبداو طالبين ونعملوا ريبيتيسيون معناتها نعاودوا نعملوا كيما توا
1: برايف برايف
2: برايف كيما توا معناتها دينيرمون مع نجيب القاضي خدمنا فيلم توا مازال ما خدمناه برايف برايف برايف وقتها مع كليب ما تعرفش بعضها
1: اوكي
2: ما تعرفش بعضها اي يقول لك انت لازم يتسايبوا اي تتسايب انت انت ما يعطيكش التصويره اللي حاشك بها او يلعب ودني ساعات يجيك مثلا بتعطيه اكزامبل تونس فيها برشا دي دريسور تاع حيوانات
1: صحيح
2: كلها دي دريسور تاع حيوانات وكلاب وكل شيء مي يقول لك في الدار يخدم اي احنا حاشتنا غادي في البلاتو يخدم والبلاتو في البوان هذيك وين الكاميرا مصوره هما بون كيما نقولوا فيو ليكسبيريونس اللي واحد قاعد يربح وليت نعرف المخرج شنو طالب بالضبط دونك تولي تبلاسي انت الحيوانات وكل شيء في البوان هذيك تسنسهم بكروا بماكله غاديكا تنو دو بلاس غاديكا باش او موا تبدا فيزابل الحكايه سينو انت تقول له اورشون راه يخدمها غادي من اللي يخدمها بحد الحس ما عملنا حتى شيء
1: قاش عندك من حيوان توا محمد عطيه
2: انا في الدار
1: في الدار وغير الدار
2: اه لا عندي عندي عندي عندي عندي كلابي تقريبا عندي 6 كلاب معايا على طول عندي 3 قطات اسمهم ممثلين ممثلين ممثلين فهمت كلهم يتفهموا مع بعضهم الكلاب والقطات يتفهموا مع بعض خاطر ساعات تجيك سيكونس مثلا اتنفسر لك ساعات تلقى في فيلم كلب عربي متعدي تحيه للكلاب العربي ساعة والله من اعز الكلاب في التمثيل والكلاب العربي اللي تخدم في السينما اكثر من الكلاب الدغاس والله هما داير تلقى مثلا غويل تلقى انت توا المواطنين اللي يمشيو يتفرجوا في فيلم يراو زناقي هكا وكليب متعديه يخلوها بالزهره هذيك متعديه ولا يراو قطاطس متعديه تاكل في الزبله ولا حاجه هما ذوك كلهم كليب قطاطس
1: ممثلين
2: ياكلوا غاديك في الزبله وتلقى الكلب جاي باش ما يتحركوش يعرفوا بعضهم ولاو يعرفوا حتى في البلاتو سافا
1: مظلوم مظلوم الكلم العربي محمد عطي
2: مظلوم مظلوم بشرتو في تونس مظلوم وكان ترى الذكي اللي يخدم فيه منهم مره جاوني بالذمه من لبنان ايكيب من لبنان غيان كو يحبوا كلب عربي يحفر على جثه يحفر على ان شاء الله نبعث لك الفيديوهات كلب يلزمه يحفر على راس جثه مخدمها كان كلب عربي وخدمها وصفقوا عليه في الاخر على الخدمه تبع هذه ال بي سي بالذمه جاو صورنا وقتها في حلق الواد الكلب يحفر شكون يخدمها كلب عربي تلمو يحفر ولا نقول له ايزي ستوب الحفره رجعها معناتها يحفر يز يز يز وذكي وبهين
1: قلت لي كتاب قطاطس
2: شويه كلير الحيوانات معناتها اللي عندي كلاب قطاطس ببغيوات عصافر نعام غزال
1: جيج
2: جيج جيج او جيج
1: نحكي وليد جيج عنده ترايب زاد
2: حصلنا جمال كل نختم بهم
1: ترى حيوانات اختيره شويه
2: فما حيوانات اختيره فما حيوانات اختيره مثلا فما دي سيكونس زاد فما دي سيكونس سخت كيما الحصان تلقى بتاي زوز عباد يتعاركوا على الحصان ولا حاجه فما معناتها سين دو كاسكاد هذيك اختار
1: اما انت عندك حيوانات خطيره عندك حنوشه
2: لا عندي دي فيبر حنوشه كوبرا نخدم بهم تحيه الكمال اللي يخدم فيها ديما معاهم هذا اختصاص وزاد الحنوشه معناتها ساعات تحب فيبر مثلا كوبرا واقفه هكا باش تتاكي ولا عقارب ولا حاجه عندي معناتها فما دي ديبارتمون عندي جماعه الفيران جماعه الجريبه معناتها توا نوش اللي يجي معناتها
1: اكيد
2: باش انت اكتر اكتر معناتها تحط عليه فار ولا جربوع، انت تعرف عليه هذاك مريض الفار مش مريض، الكل ترقاهم معناتها سيرتيفيي اللي هما ماهمش بورتور دو مالادي نضاف، مش حتى كي تحطوا مش من بعد تطلع له حبه ولا تجيب من الشارع ما تعرفش عليها شنيه، فهمت الكل معناتها بون فيو الاكسبيريونس احنا ذي ولينا نربحوها بالخبر.
1: عندك معناها جرابه وفيران وحنوشه ممثلين
2: اي، وقاعد تو نحضر في جربوع،
1: تريني في جربوع،
2: قاعد تريني في جربوع للرمضان السنة.
1: محمد عطية العالم هذا بدلك مستغرة غرامك بالحيوانات قبل ما نحكي على السينما والتمثيل.
2: أنا اسمع على باز راني يقول لك مغروم كما تعالى أكلم الليل مغروم مغروم، أنا غرامي هذيك الحيوانات معناتها من المستحيل النجم نعيش بليش بهم، نحبهم نحبهم معناتها نحب ما نجمش معناتها حتى توا معناتها اكزامبل ريتك توا الحرائق الاخرى اللي صارت توا في الصيف عبيت تجيب لي في حيوانات غير كو باش نداويهم اللي مسكين ونداويهم وهاو دي كاميليون هاو في كيرن انت كي يجيبوا لك يقول لك عرضونا في ثنيه طايحين باش تسيبهم
1: طبعا
2: شكون باش يتلهى بهم نقولوا في الكلاب وفي القطات فما لي اسوسياسيون تو اكزامبل تو مازلت جابوا لي مره تو دينيرمون في الواحد عش كامل نتاع الشويت الشويت اللي هي البومه اللي لعبت تشئم منها صغار مساكن مشاو تشوشتوا للواحد الحمد لله سافا تهنيت عليهم كي كبروا الدنيا انا نسيف فيهم هما يرجعوا اللي بيتوا عند راسي واحد بيت عند راسه بومه
1: تغربوا بيك. اما قلت لك من الصغرى بديت الغرام بالحيوانات شكون غرمك بيه؟
2: والله هي الوالدة ماهيش مغرومة الله يرحمها
1: الله يرحمها،
2: أما شجعتني معتها كيراتني كيكا شجعتني معتها تشري لي معتها تشري معتها بالفلوس الحيوانات تشري لي ما تقوليش ليه وما تقوليش طب واحد كي بدأ يكبر معتها ولد
1: باش بديت انت صغير باش بديت منهم
2: تنقول لك أنا صغير كيفاش
1: تروحك انك انت مغروم بهالعالم هذا؟
2: أنا صغير بديت بالكيما العباد الكلها معتها
1: فلاس
2: فلي والله فلاس وكانوا يكبروا لي الوحيد اللي ما يموتولوش الفلاس كانوا فلاس صغار
1: ملونين
2: لا كانوا ما كانوش ملونين
1: ونحن نلونوا زدين
2: اي كان هذاك فلوس بومية كان يعيشوا لي وليوا دجاج وليوا دجاج من بعد يقولوا لي ماتوا هما يذبحوهم لي ولا لا عارف شنو نبكي عليهم ودنيا من بعد بديت معناتها بديت عندي بابا غيو عندي بابا غيو اخذوا كل شيء وقت عملت به اشهار معروف
1: اللي
2: عرفتي هذاك بديت من وقت عجبتني البابا غيو يقعد متاعك تمشي ترى البلاتو وقت حتى في المنزل سيس عملناه وقت مشينا الاشهار عملناه تروح بالتفتوفة سير قهمة ياكل ودنيا
1: انت جديد من الاول تربي الحيوانات بكغرام انا ما تخممش لا في عالم السينما ولا في عالم
2: جميك انا السينما ما فركستش عليه
1: هي جاتك
2: هي جات معناتها السينما باش نبداو متفاهمين عمري ما فركست على السينما العكس هي جات داير جات لوكازيون وقت قالوا بابا غاي وجابوا هذاك اي دوبوي معناتها 6 7 سنين 8 سنين ما كلمني حتى حد من بعد في حسابات وعقبات فما راجل ما نعرفش يذكروا بالخير اسمه عبد الرزاق عثماني حيطوا له عمك جلول كان يخدم في هو كان يعمل في الفولكلور الشعبي وكل شيء عيط لي جست باش نجيب لي زامستير ولا عصافر وقتها نتاع تاع ما كنت تذكروا هيش هذاك اللامستير وكل الخنافس اللي طاحوا له في المطار
1: تفكرها اي نفكر
2: اي والكلاب وكل قال لي اي توبي معناتها سافا نرقى روحي سي بون معناتها
1: انت من الاول بديت تربي في الحيوانات كغرام ما عندكش في فكرتك حتى
2: ما عنديش السينما بالكل
1: اما قبل ما معناها ما تمشي للسينما كنت تدرب فيهم وحدك الحيوانات
2: لا لا هذيك كان ما عادش كنت تذكرش احنا صغار فما حاجه تجبدك كان فما فيلم تعدى صغير ولتو اسمه موساكي العصفور هذايا كل واحد جابوني ربى عصفور وخذيها صغير وكبر انا تفرجت فيه الفيلم هذاك معناتها حطمني
1: هذاك نقطه الانطلاق
2: هي كيفاش لا اول حاجه كيفاش هذاك العصفور ولا متراني ويجي ودني ما نعرفش اللي هي فما راكور وبرشا عصافر ويرى في ليفوليسيون نتاعهم كيفاش هذاك شيخت عليه الفيلم هذاك شيخت عليه من وقت بديت حتى رانيهم الرافل يتبعوني للدجاج الكلاب القطاطس حاجة سهلة واللي تقول بالنسبة لي أنا
1: فيلم ذاك كان نقطة الانطلاق بالنسبة لك أنت باش تبدأ تدرب الحيوانات
2: فيلم ذاك والله زاد فما فازيتها ساعات تبدأ كمسلسلات العروي كي وقتها يراو كليب نرقى كليب سلاسة الحديد في العربي نقول شبيهم كليب هذوما هكا معناتها نقول فما غلطة تحس ما ما ما هيش راكبة على بعضها فهمت كم من وقتها الحمد لله دبوشة كي تنجح مرة وقت ختمت أول فيلم مع الفيلم الأولانين مع لدين سليم وسارة العبيدي
1: هاي أول تجربة ليك في هذا العالم اللي انت تو فيه 25 سنه تقريبا في هذا المجال
2: 25 سنه فوزير عايد ابو بكر
1: حتى نجيوه من الفوزير اما اول مصافحه ليك مع السينما ومع مع العالم هذا في تدريب الحيوانات وتمثيل الحيوانات كان مع اشهار العصير هذا
2: اي هذاك الاشهار
1: كيف عرفوك انت عندك حيوانات
2: ومدرب وقتها هما ما تعرف في المنازل كنت عندي بابا خي ونخرجوا لبرا يحربها بالعياط يحربها بالعياط واو وعسلامة ودنيا دونك كلنا معروفين الدار اللي فيها البابا غي وذاك نخرجوا الصباح كي جاو هما مع تل البرود باش يشوفوا قالوا هاو كذاك عنده بابا غي ونجمو نجيبوه هبط البابا غي معناتها جوست شقيت كياس شقيت كياس معناتها كان يعرفوها هذه شركة الانتاج معروفة في المنزاسي
1: عرفت
2: شقيت كياس هزيت القفص علقته خلص وروح البابا غي انت ادوليسون عمرك 17
1: سنه
2: تو كبرت مش تراني هكا كنت صغير
1: نزلت صغيرون دوك بالغيو ذاك اول ممثل ليك
2: اول ممثل لي اول ممثل لي وعيطوا له بعد هو نفس الاشهار عاودوا قعدوا يعيطوا له قعدوا يعيطوا له فهمت معناتها ولد ومن بعد بديت معناتها بديت الكلاب بديت القطاطس بديت فوزير عايد ابو بكر وقتك القطاطس والحصنه وال قديم قديم كل قديم
1: اما كيفاش بعد الشهر هذاك بديت تفكر في انه يزمك تدرب الحيوانات وتكبر ممكن حتى البارك نتاعك
2: والله يا خويا شيك لا وقت الشهر هذاك ما خممتش
1: اما خممتش عملت الشهر هذاك ورا واحد
2: عملت الشهر هذاك وضربت 4-5 سنين قاعد في الدار رايض على روحي صافا نكمل في قرايتي اما الغرام ما يتنحاش حط في بالك من المستحيل معناتها انا نجم نعيش بلاش حيوانات في الدار في الدار جدي بيان في الدار في الدار دونك بعد كي كيفاه هي الحكايه معناتها وقتها فما مخرج مشي للسيدي ثابت خذا كلب عربي كلب عربي مازالوا التليفونات فيل معناتها خذا كلب عربي من سيدي ثابت قال لي راهو عنده كور متراج قال لي هذا راهو نحبوا يتبع راهو باش يخدم مع فتحي العكاري سي فتحي باش يبدا يمشي ويتبع الفيلم اسمه ستاد قلت له كي تنشوفوه وقت البيرفورم ما نعرفش روحي لينا نجم نعمل بيرفورمانس كيما كيكا مع بالكلب فهمت انا نسخاله عاديه ما في السينما يغزروا له حاجه كبيره خاطر الكلب هذاك داروا بيه برشا بلايص وتعرف ساعات الدريسور يتهنى امورك واضحه تن اي كيقول اكسيون الكلب يشد ثنيه اخرى يشد ثنيه اخرى كيما كل هكا دونك وقت فتح العكاري التحيه لي هو معناتها عنده كرتابة يمشي بها وقت عبيتيلو كل دجاج روتي كرتابة ذيك كل دجاج
1: مش يخلط عليه الكلب
2: مش يخلط هو يبدأ ماشي زعما يبدأ ماشي ديما الفيلم هو يمشي الكلب وراه هو يمشي الكلب وراه دي غويل وكل شيء تعرف غرقته
1: نحن نشوفوها لي لقطة عميقة هكا
2: لقطة عميقة هو يشم ويتبع في كرتابة
1: هو يشم في الدجاج اللي في كرتابة
2: حيت مسكين كلب جاي من سيدي ثابت مسكين الله أعلم كانوا شعب كان مش تقتل ولا أكتر في ليلة ونهار وبديت عاد وقتها وليت نعمل فك الخلطات بتاع الريحه في السروال بتاع سي فتحي ونحط عليه الريحه باش الكلاب تتبع فهمت دونك معاش ولينا مرحله الواحد ولينا نعمل الخلطه السحريه كيما ابو فيس
1: بديت تبحث انت في هذا المجال
2: بديت نبحث بون وقتها فماش انترنت كيما هكا ايش كلي هكا مصايبه بديت نشوف نبحث من بعد يجيك يقول لك راني فما ببليسيتي نحب قطوسه قاعده وتنقز وإلا وقتها في
1: شو عملت وقتها في البلوشيتي انت قطوس
2: لا وقتها في فما في شوف لي حل شوف لي حل لك الكلب الكانيش هذك انت اللي جابته الابيض هذك هو لا يرحم الكلب
1: هذك مثل في هذك كلبك ممثل في
2: هذك الكلب كانيش ممثل لوكي هذك الكلب هذك وقتها في شوف لي حل يحبوه قاعد على
1: سلون.
2: على السالون وينبح وهما كلهم اللي كيب يخافوا وقتها وانا مازلت صغير شوف لي حل ما 20 سنه 22 سنه التالي حطيته غاديكا صافا معناتها بقدره ولا عامل جو اللي كيب شيخ عليه كل اما لا غالب ما كنتش نسخيل نشوف لي حل باش تضرب كيما كيك ولا راني طلبت اسمي في جينيريك
1: راك طلبت كاشي كبير
2: طلبت كاشي كبير
1: دونك رجعت تدرب انا بديت تدرب في
2: الحياة وقتها وقتها كي لقيتها وليت كي لقيتها كيكة وليت العبيد وليت طالبة وكل شيء وليت نحط هذا الراقة البذكي نحطه معي الراقة توس ذكي نحطه
1: جيبه عندك في ال
2: جيبه عندي في الدار
1: في الدار مازل ما كبرتش انت
2: اي مازلت ما كبرتش في داري نجيبه عندي في الدار بابا غيو ذكي عصفور ذكي نقول هذا نهار اخر يصدف خليه ياكل ويشرب وسرتو ترقع الأكثرية بسوا السوفتاج ولا صغير نعرفوا ذاك النهار اغرب شي يجي نهار ويعيطولو في الدور.
1: انت كيفاش تفرق محمد عطية بين الحيوانات اللي تنجم تكون ممثلة وتنجم تكون موجودة في عالم السينما وبين الحيوانات اللي ممكن ما تصدفش ما تنجمش؟
2: ايه هي سانوش الكلاب كلها والحيوانات كلها تمثل مش بدهم متفاهمي معناتها فهمك نفس الكلب نفس تلقاه واحد ممثل يسمع الكلام والاخر تلقاه كعبالي معناتها كيما احنا الممثلين عن كيما الممثلين واحد ما تخلقش الاخر تخلق بشي عس باش باش يمشي يدور ما هو موليه تلقاه لوكس والاخر تخلق لذكاء
1: نجم
2: راني انا ولد بلاتويت ولد بلاتويت معناتها
1: فما في العالم ما حيوانات مشهوره خدمه افلام مشهوره
2: في العالم تو فما فيلم زاد خرج جديد تو معناتها نسيت حتى اسمه معناتها كلاب معروفين عالميا بالكاشي نتاعهم غير احنا في تونس مالوغوزمون ديما المنتج عمري ما دخلت البروجي يقول لك لاباس علي يقول لك البروجي تعرف عاوننا ودنيا
1: وما حتى الممثلين ساعات ما يخلصوش وما يخلصوش بكده فهم بالك بالحيوانات
2: بالضبط بالضبط يقول لك راهو الكاشي هكا وراهو ما فيهش بيدجي هذا هذا البروجي ما فيهش ديما ما فيهش بيدجي فهمت راهو على الاخر دونك بار كونتر انا وليت ما عادش نفرق ما انا ما نظرليش مهنة هذه غرام دونك وتقابلنا سي شاكر برشا مرات معاك في لافون بخمير انا والله كرا الحيوان متعدي قدامي في السال دو سينما قولش عليه ولدي ولدي معتها فما احساس فما ادريالين تجيك حاجة كبيرة ما يعرفها كي ربي دونك هذاك الوبجيكتيف اتان كرا هك معتها سيكونس غراب هز حاجة ولا نسر ولا عصفور جي ومشي أنا ذيك بالدنيا عندي
1: لأنه الحيوانات محمد عطيه بالنسبة لك أنت مش فقط تدريب ومش فقط نجوم في السينما والتلفزيون الحيوانات عندك عالم أنقذك من برشا حاجات
2: هذا سيجيق أنا ما في حياتي لما حالة مريت مرة بظروف صعبة ظروف صعبة صحية صعبة اليوم قولها للعباد الكل اللي أنا كنت مريض بالكونسير فهمت كونسير جاني كبير عايشك ربي فضلك وفي البومونز إذا جاني معناتها حكاية معناتها صعبة برشا أول حاجة أنا إيماني بربي كبير إيماني بربي كبير وتحس ربي ماش بشي ضايعك حتى كي يقول لك وكل شيء مانيش نقول لك راني طيار وقتها كي بديت فك المراحل نتاع العمليه والشيميو والسيونس رزان وكل شيء مرتي نوجه لها تحيه اللي وقفت معايا هي برشا ولادي زاده عملت قفصات في الدار وليت نوكل ونشرب ونخرج انا كيكه معناتها بالسيف ما نمشي قلت عليهم هم والله يحسوا بيا دايور ريتكي تمشي يبداو يجيوك يعيطولك هكا وهو افهم الطبيب يقول لك لازمك تتحرك انت امبوسيبل وتحية ساعة لكل عبد مريض بالمرض ذا نقول راه كوراج هاو ليكزامبل قدامك والحمد لله والشكر لله راه وما تبداش نعرفكم شنو قاعدين تحسوا نعرف الفترة صعيبة نعرف راهو كشيميو والكلام الاخر منا توكل على ربي مورالك ديما طالع اما نقول لك حاجة حتى حد ما يحس بهم يحس بهم كان اللي تعدى بالاكسبيريونس يعني انا اكزامبل تعديت والحمد لله والشكر لله خرجت منها مش خرجت منها سعد قاعد نعيش باللي كنترول كي العباد الكلها مي انا الحيوانات نحبهم قولش عليهم هما كانوا لي اسطى فك الفتره الصعيبه هذيك اللي تعم فك الشيميو عندي كلبي كاريمو يجيني بحذايا باش نركز عليه باش ما نجمش نمشي يجيني قولش عليه اوكيز نبدا نمشي واحد يجيني على اليمين واحد على اليسار اللي ساعات ننسى مرضي بعينيا تزغل نقول هذوما شبيهم يعملوا هكا يا اخي عارفين انا شنيا باش نموت ولا شنيا الحكايه فهمت نبدا نبعد فيهم افهم انت ريت العصافر الصباحه يقيموني غيان كو قولش عليهم ولاو سانسو بيا ولا حاسيلو سامبل وقت العصافر ناكل فيهم كل شيء كي طلع شعري ولاو ما عادش يعقلون يزم حجم مرة أخرى باش يولي يمشيوني
1: أما خرجوك من العالم الخارج
2: نتاع المغرب. الفترة ذيك هي فترة صعيبة، هي فترة صعيبة
1: وانت الله لا تعودها
2: وربي يفرج. الله لا تعودها وربي يفرج على كل واحد قاعد يسمع. نقول لهم راهو كوراج الفترة ذي نعرفها وربي قدرة ربي ما يضيعكمش. هاو ليكزامبل قدامكم، معناتها فما شكون اللي جاه انا جاني في البومون، معناتها ما فماش اخطر من البومون. واللي يقول لك ساعات يجي واحد يقول لك يا ما تعرف، يقول لك سافا في البومون ما تكيفش كيف جاك يزيد. دونك مشيت للحيوانات، فما ثيرابي، فما لازو ثيرابي، فما لازو ثيرابي اللي هي الدويك بالحيوانات بالبل. انا قعدت معاهم وقعدت في الدار، معناتها ما نخرجش كريمه، معناتها هو ياثر فيه كل شيء ياثر فيه. فما شكون يقول انت مصد من الحيوانات؟
1: ليه هما كانوا لك السند بالعكس الحيوانات هذه؟
2: لا لا، فما قبل اللي يقول لك لا هذيك الشعره دخلت افكار يبدا يقول لك لا خد إبا أنا الحيوانات هما منعون. أنا واحد من الناس نقول حد بعد ربي سبحانه وعيلتي الحيوانات.
1: كيفاش كانوا سند محمد منا في كل فترة صعيبة اللي طالت عليك منا بالمرض؟
2: فترة صعيبة وقت عندي هذا جاك اللي نحبه برشا،
1: جاك اللي هو شنو؟
2: البوردر كولي كلبي. وقتها أنا في ويكاند قاعدين نصوروا في فيلم محمد بن عطاية، هذاك الرجل وراء الجبال. وقتها هو يجي بحذاء، أنا ما في باليش بروحي مريض. هو يجي ويقعد بحذاء ويحط راسه ويبكي. جاك شبيك هاك نحكي مع شبيك، يجي وين البلاصة اللي أنا مريض فيها ويحط راسه ويبكي. في الليل يجي ويطلع بحذاء شبيك تعمل. نبدأ نبعد فيه، وأنا وقتها في ميزون دوت قاعدين في ويكاند نبعد فيه. نهار من غدوة وشدتني الوجاية. وقت عنا سيكونس صعيبة، سيكونس صعيبة يلزموا يخلطوا راه كهرباء يجري. والله نحكي معك الراجل، قلت له جاك كان يهبط

0: عايش معايا هو كبر لا محالة. أما كيفاش يقولوا الحيوانات خايبة؟ حاب نعرف كيفاش يقولوا الحيوانات خايبة؟ فماش حيوانات خايبة، هما كائنات يعيشوا معانا.
1: وانتي كنت كل صباح تخرج لهم سواء
0: كل صباح كل عشية تبعدهم من الشتاء، تشوف عندهم بعدهم الشمس كيما السنة، معناتها الحمد لله معناتها العباد عندهم تود مختلفتين تاع الحيوانات برشا في الصيف وكل شيء. أنا كيما معناتها كي نخرج ولا حاجة فماش. مرتي هي اللي ما تحبش الحيوانات، هي ولات تقولي لي عندهم الماء عندهم، قول لي خلينا نطلع نتفق، لا صبيته صور لي باش نتهنى سينو الخرجه تتهلك.
1: والتمثيل نتاع الحيوانات هذوما النجوم في السينما وفي العالم نتاع التلفزه برشا طرايف تصير معهم. خليكم معنا، محمد عطيه مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزه هو ضيفنا في واحد من الناس على موزيك اف ام.
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
3: اول مره باش نحكيها واول مره صارت نستنى في البستاشي خايف، ريت من عند البستاشي جاي البلتان نلقاو فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه قال له شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتان كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي. قلت شنية الحكاية هذه؟ قررت خطيت قرار.
2: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم في واحد من سلام وزيك فهم. ضيفي محمد عطية مدرب مؤطر الحيوانات، لكن مش أي حيوانات، الحيوانات النجوم
0: النجوم والذكية الحيوانات الذكية
1: والممثلين اللي هما كما قلنا في المجموعة متاع الحيوانات اللي عندك. ثم حيوانات مثلت أكثر من فيلم وأكثر من إشهار ولات نجوم، ولات عندها كاشيتها
0: مراوات عندك
1: هو كيفاش يتم التحضير للمشاهد السينمائية ولا الإشارات بالنسبة لحيواناتك الموجودة؟ من اللي يجيك الكوموند خلينا نقول
0: من اللي يكلمك بوات براد يقول لك راو عنا نقوله دجاجة، اللي هي خطرة دجاجة صعيبة، دجاجة نجمش تدريجيها، دجاجة يقول لك دجاجة نحبوها تمشي من هنا تطلع تاكل من غادي وتجي، انت تدخل في مخها انت ما تنجمش الدجاجه تجي مش تقري دجاجه، انت تقول لها اسي كوشي
1: كيفاش تعمل؟
0: دونك انت ريت الديكور هذاك الكل تحضر هو لها على ذمتها. مثلا تجي معتن لمبوبه وتحط لها شويه قمح اللوطه كعتين ثلاثه ومن بعد هذيك بالكليكر طف تمشي للبلاصه الاخرى. كما مره وقت عنا في اشهار نتاع
1: شركه على نفس
0: لا اشهار نتاع قطوس وقتها نتاع التحكم في الطاقه التحكم في اختاق القطوس اسرته ماما يبدا يدور ويطفي يدور ويطفي ويجي
1: اخذت انت الاشاره ذاك
0: القطوس السبوت هذاك بتاع الاشاره اللي طفله صغيره
1: يلزم القطوس يدور ويطفي الضوء
0: يطفي عندنا دوبل فيش هكاك اللي فيه فلسه حمراء هذيك اي انا القطوس تو كناش نقولوا برا طفي فهمت
1: اش عملت له وقت كيفاش الممثل
0: دوبل فيش دوبل فيش جمعتين في عوض الجمال ياكل في الدوبل فيش جمعتين بعد ولا يخدم في ستيك
1: حطيت له المقله غادي
0: المقله غادي ولا تعرف ريت كي ينزل على الفلسه الحمراء يعرف اللي فما كروكيت غاديك كروكيت سلامي انواع ملذة وطاب من وقتها ندلل تنش تحب سردينه
1: كلهم في الدوبل فيش
0: كل في الدوبل فيش صفا باش انت كي يمشي غادي يلزم القطوس يتعدى يطفي ويتعدى ما تقول لهم يزيو بلا راني انا
1: اقتصاد في الطاقه
0: اقتصاد في الطاقه طف وقتها القطوس انا نسيت وكلته وقتها شبع ما عادش يعرف يطف لعبت قلت مصح عليه هذا وقتها في الكونفور طف او سلاميه قطوس ولا نسى اش يهمك في الضوء والصباح شيخ ولا
1: ما عادش خدمنا اللقطه
0: دونك قلبناها البلان قعدنا نخدموا في لي بلان الاخرين ها وريقه في الفرش وكل شيء اللي جاي العشيه نتاعو بالجيع باش يخدمها تذكر هو بينزل على الكلفه الحمراء باش تجي الكروكيت غاديك
1: وقلت لي انت ثم حيوانات مثلا مش سهل دريساج نتاعها ومش سهل انك تخليها تمثل. قلت لي ثم دجاج
0: اي مره
1: طلبوا منك
0: مره هكا شركه معروفه نتاع
1: لا

0: علينا في هاي
1: معروفة في في الجيش فهمت في الميكلة في سكالوب وكل شيء حبوا معناتها يوريوا الدجاجة مدخمة وكل شيء دونك هما ما عندهمش حتى دجاجة مدخمة
0: هما يخدموا في جو ذي ما عندهمش
1: ما عندهمش دجاجة مدخمة
0: ما باهي
1: انا بيدي درت ما لقيتش دجاجة بيضة مدخمة
0: في الحيوانات اللي عندك
1: في الحيوانات اللي عندي لقيت غير قاعد هكا نعرف السردوك ابيض مدخم عملت له حجامة ولا دجاجة
0: يميز مو شوية في أنا
1: اللي رجعته فين ومعتها قديته ما هو الفرق في السردوك ما بين دجاجة في الكوم تاعو عملت له حجامة وكل شيء ولا يمشي تلق السردوك ولا يمشي الإشهار تعدى قعدنا ندورو به سي السردوك هذاك من جربة حتى البنزرت من بلاصة لبلاصة والعبيد كل تخيلوا دجاجة
0: حد ما عرف اللي هو
1: تو باش نقول لهم عفوا راهو سردوك تكرر هذاك ماهوش دجاجة مي المفيد انتم ما زرتوا له دجاجة هو تاع سردوك قام بالواجب نتاعو
0: مثل على روحه
1: مثل بشويه مكياج هكا قدينا له شويه هكا كل
0: شويه فون دو تان
1: شويه فون دو تان كل شيء ولا اموره سافا با شويه ناس كيف يقولوا اقعد في شارع محمد الخامس في الليل
0: شوفي
1: فهمت هكا مثل السردوك قام بالواجب نتاعو ولا معروف معناتها تصور وإحنا خايفين عليه السردوك هذاك خاطر هو راكور ديريكت ما عنديش خو
0: الوحيد المثل الوحيد
1: صحيح دونك قعدنا نكمل مع سيف عمران وقتها
0: سيف مثل معاكم
1: سيف عمران
0: تحيه ليه
1: تحيه ليه زاد تحيه مره مشيت لدارو سيبت له نعامه مسكين التو معناتها
0: نفكر كده عنده معناتها سبوت الاحصاء هذول وقتها
1: الاحصاء
0: لازم يكون عنده نعامه في الدار
1: اي هو عنده نعامه في الدار مش في باله النعامه كي باش تعمل له وسخه تعمل له كيما الحمامه هبتت له واحدة قد الدور على الزربية وعندني
0: كان سهل التعامل مع من المواصلة النعامة اللي عندك كان سهل
1: لا سهل سهل انت كي تتعامل ليسونسيال ريت الحيوانات تعرف كيف تتعامل معها ما تخوفهمش ما تعنفهمش ماكش باش تحطهم بالقوة بشوية بشوية تستانس او موا تستانس فما ساعة باش تفهم البلاتو تبدا تغزر وتعطيها تشرب
0: صفح. انت شوف كيفاش الاجرام انت تاخذ السيناريو
1: نرجعوا للسيناريو
0: اعطينا من اللي تاخذ السيناريو
1: يجيك مخرج يعطيك سيناريو يقول لك راني جورجي عندي هكا وهكا عندي سيكونس صعيبه اكزومبل مثلا سراق باش يهربوا وكليب خالط عليهم
0: تاخذ انت سيناريو هذاك
1: مي الكليب يقول لك لي كونديسيون تاعهم راه فما برشا عباد مخلطه اما نحبوا انا يمشي لي كل اللي مالفيتور هذوك السراق هذوك
0: اوكي اش تعمل انت وقتها كي تاخذ
1: دونك انت تاخذ السيناريو نتاعك على روحك
0: قبل بقداش
1: لا لا انا ديما نقول لهم او موا عطيوني في يدي شهر
0: واضح
1: شهر ما تنجمش في نهار ولا لا نظلموا الحيوانات ونظلموا حتى البود برود هذيا في ليل صلالة ما حط في بالك راهو معناتها مستحيل
0: شهر باش تاخذ انت
1: شهر او موا تبدا تخدم شولينا احنا نعمل ولينا حتى نبعث تعمل دي فيديو تبعث المخرج ولا البرمي اسيستون باش يقول لك سافا ولا لا ما تجيش انت قدام الامر الواقع هو يصور بالليكيب نتاعو تقول له هذاك الموجود
0: باهي دونك انت تاخذ
1: السيناريو وتبدا تبعث له في لي سيكونس وتبدا تختار في لي سيجي نتاعو هذا ما مشيش هكا خلينا نشوفوها مع الاخر هذا يمشي هكا وسورتو الحيوانات تختار انت ليكيب كامله حتى لي مالفيتور ولا تلقاهم الفيغوراسيون اللي قاعدين يمشيو يجيو تقام دوك تبع ديبارتمون تاع الحيوانات
0: باه
1: اون اسور الخدمه
0: باه يكمل التدريب نتاع الحيوان الممثل ويجي يوم التصوير
1: نجيبوا ليكيب كامله هذه نحكي اكزومبل نجيبوا ليكيب كامله مثلا بالبوليسيه اللي باش يسيبوا الكلاب كيما اللي باش يتاكيو السراق فهمت نسيبوهم هذيك معناتها من لي سيكونس صعاب ديما صعاب خاطر نسيبوا كلاب شرسه يلزم اوموا فما معناتها
0: إجراءات سلامة
1: فما معناتها بلوزون سبيسيال فما دي مانشيت اللي يتلبسوا خاطر فما وقت نخدموا يجيك المخرج يقول لك لا نحبوا يقدم في اليد اليمين والكلب الاخر يقدم في الساق اليسار
0: شنو تعملوا انتم وقت؟
1: نرانيوهم واحد يقدم في الساق اليمين والاخر يقدم في الساق اليسار بالونترينمون معناتها وخدمناها هذيا في فيلم معز مع دالي بن جمعة وقت خدمنا حديث باردو وقتها عاودنا نفس الحكاية الكلب ذاك عقيل اللي مات عاودنا نفس السيكونس في جبنا المالفيتور جبنا الفرقة ذيك بتاع الباد باش سايبوا الكلب وما ما ما زعما ضرب الإرهابي باش خدمناها في
0: انتم اجراءات السلامه انتم اللي
1: اجراءات السلامه لا حتى اجراءات السلامه حتى ترقب بصراحه خاطر النيفو نتاعنا في تونس باهي برشا البرومي اسيستون كي تقول له انا جاسور في البلاصه وقت هذايا تولي تمد لك هي كلش عليه تمد لك المفتاح تقول لك الاكسيون عندك انت تتحكم في الاكسيون حتى الكاميرا تعطي الاكسيون تقول له راه حاضرين باش ياخذها حاضره وتبداو متفاهمين هي راي خدمه نتاع ايكيب كامله
0: اكيد
1: ما تنجمش وحدك تبدا انت متفاهمه انت والمدير التصوير انت والمخرج انت والايكيب تاع ديكور انت والاسيستون تفرغ البلاتو ماك تعرف البلاتو فيه 40 50 واحد تبدا تفرغ البلاتو باش ما اوناسور الخدمه باش الحيوان ما يتهشمش خاطر تنجم على هزه يدك فما ديفياسيون يجيك ليك انت الكلب كيبدا اغريسيف فهمت
0: فما مواقف خطيره في افلام ما خدمت فيها انت مع الحيوانات نتاعك
1: فما مثلا يجيك يقول لك انا نحب كوبرا على رقبه الممثل ما نعملهاش انا خطر ترسي لك تجيب واحد نفس البوستور يشبه للممثل في دي في حاجه ونوريوه والا نخدموا له حاجه تشبه للحيوان هذاك توا كيما تحيه عندي صديقي هذايا سي عبد السلام هو تاكسيدرميست اللي دخلته في المجموعه جديده وكل اللي هو زاد تعبناه في فيلم عبد الحميد
0: بكمه
1: تعبناه برشا وان شاء الله معناتها يتعدى ذايا الفيلم
0: ان شاء الله
1: باهي برشا معناتها مع عبد الحميد دزنا للاخر في الفيلم هذايا من اكثر الافلام اللي تعبت فيه نحكي بصراحة من أكثر الأفلام اللي تعبت فيه فيلم عبد الحميد ذي بطن
0: شو المشاهد اللي كنت تحكي عليها خطيرة
1: مش خطيرة لا مش خطيرة فيها كنت أرتستيك أكثر تقولي أنت ما عاش تعمل مشاهد تقولي أنت تعمل تقولي أنت تحضر حاجات بش أنا منفس مكياجات في برشة مكياجات تحيوانات في برشة مكياجات خايبة معناتها
0: يعني شو معناها مكياجات
1: مكياج معناتها كلب نرجعوه بالدم فهمتها تولي معناتها ولينا ناخذوا في باليه اخر معناتها نخدموا لي كادافر نخدموا معناتها باش ما تنفصل يقول لك نحب انا كادافر نجمش انت في برشا فيلم يعني انت تجي تقتل كلب باش تخدم فيلم
0: طبعا
1: لا تولي تشوف جلود تاع حيوانات اخرى تحيه سي عبد السلام هذايا ولا يخدمهم لي قلتش عليهم دي كادافر هما ديكور تبع ديبارتمون ديكور مي قلتش عليهم رميو الكره ولات عندي هذه
0: الحكايه يما الحيوانات الخطره هذا كيما الحنوش العقارب كيفاش دربوهم باش يمثلوا في افلام
1: مثلا الحنوش ولا نحكيو العقارب كي تحطها في بلاصه وما فما ميزور سيكوريتي تعملوا ما تنجمش معناتها فما ليميت ونعملوا انترفونسيون ترقى دو اسيستون il se fie هذاك خرج من الشوم البارتي تاع سيكوريتي تصير الانترفونسيون باش ما عاودش يدخل ونبداو هي اون هارموني ايكيب كامله الكل فهمتها تبدا تقول لهم معناتها يعرفوا الليميت راه باش نحطوه غاديكا وتخرج
0: يما ثم مشاهد محمد عطيه في السينما فيها حنوشه على الممثلين ولا على وجوه الممثلين انتم كيفاش تتعاملوا مع المشاهد
1: هذيك
0: مع الحيوانات اللي عندكم
1: ديما نحكيو في الفيبير والكوبرا في الفيبير والكوبرا احنا ما نحطوش حنوشه بالحق احنا نحطو دي كولوفر اللي هما ما همش مصممين وانا سور مع تاكيما في راجوج وقتها فما الممثل يعجبني برشا هو اللي يمثل شرير
0: عصام
1: لا هذاك الشرير هكا عمل وجهه هكا بحنوشه وقتها فيبير وكل شيء ارميلي
0: مهذب
1: برميلي وقتها انا توريه كيما مهذب توريه تقول له راه هذوما ما يعملوا حتى شيء
0: هما حنوشه بالحق
1: دي كولوفر يتسمى ماهمش حنوشه فهمني فما الحنش فما الافعى الافعى اللي هي المخترع والحنش اللي هو بلاش سم انت اللي هو حنش الكولوفر بالفرنسي اللي انت تنجم تشده ودنيا ويخرج لسان وكل ما شيء ما يعمل دونك مهذب وقتها لعب اللعبه ويسخالهم معناتها قلنا له راهو زعما مسمومين وكل شيء وهو تحيه على الممثلين بصراحه سيدة لو كان مش هما متعاونين برشا وما مش خوف ما مش اكزيجون
0: مهذب ابدع في الدور هذاك
1: ابدع هو ابدع واعطاه زيد اعطاه زيد تحيه ليهم الكل جماعه
0: الادوار اللي فيها او المشاهد اللي فيها حيوانات سامه تختاروا حيوانات
1: لا لا لا لا لا الحيوانات السامه فماش الريسك هذاك ما ناخذوهوش في البلاتو راه حط في بالك معناتها انت باش تجيب حاجه فيها ريسك فيبير ولا عقرب ليه كسوا ساعات ولينا عندي معناتها في الاكسبيريونس تولي عندك عقارب اون بلاستيك تخدم تحطها هكا تخدم وحدها فهمت وتمشي فيزوالمون تمشي ريال والا في اللي فيبير جيب دي كولوفر تخدم بها بار كونتر تحب انت فيبير نحط نصورها لك من بعيد
0: فما حيوانات صعب التعامل معهم باش تردهم يمثلوا في مشاهد
1: انا اللي ما مشيش معايا كان الحوت باش احكي لك الحيوان بصراحه اللي ما مشيش معايا كان الحوت
0: اي كيف
1: ما راح حسبت روحي زعما
0: نكلموا عليها مصطفى قرام
1: صاحبي مصطفى صاحبي
0: يعاونك علاش الحوت مشاش معاك
1: نقول له مصطفى اخويا راه نستناو في بروجي جاي متفاهمين انا ولات حومه زاد
0: كيفاش الحوت ما نجمتش
1: الحوت معناتها الحوت وقتها باش نصوروا في البحر نصوروا في البحر حوت يلزم لوجيستيك كبيره يلزمك الاكسجين ولو تهزوا منا وتحطوا من غادي والحوتة ما تحبش تعيش لك وقت نصوروا في البحر يلزم حوت حي وقت خديت الريسك باش نصور أنا نحطه هو يهرب
0: صعب انه يكون
1: هذا اكتب على الحوت سيف البحر سكرته بالاشباك منا سكرته بالاشباك منا نحبوا نراوك الحوت هكا فهمت انت تعمل هكا يخرج من الاشباك
0: صعب انه الحوت يكون
1: الحوت من توا اي مخرج باش يصور بالحوت ما غير ما يكلمني لا يدور بيا هاو بار كونتر لي زانسيكت
0: الحشرات
1: الحشرات الحشرات اللي هو ديبارتمون ما كنتش انا نستعملو ما نخممش فيه اللي تو وليت نستعملو فيه كيما قلت حاجات تلقى مشهد خايب تعفن الجثث والدود فهمت
0: كيفاش تتعامل معهم الحشرات
1: هذوما الحشرات
0: باش يمثلوا في لقطات
1: احنا الدود مانيش باش نحطوا لاستيكو بالحق نتاع جثه بالحق احنا نحطوا الفيغ دو فارين الفيغ دو فارين اللي هي ريحه اللي توا هما العباد يستعملوا فيها في البروتيين احنا عندنا من الفاج نحطوه تشم ريحته طفاه اللي هو توا يعملوا به الحلوى ويعملوا به نحطوه غاديك يظهر لك اكزامبل كيما الدود اللي ترا في فور بويار ريت الحيوانات اللي يخدموا في فور بويار من جرابع من فيران هذوك الحيوانات اللي نخدموا بهم او موا سيكوريزي للعباد وحتى كي تمسهم الملمس نتاعهم يكون مع بون خايب ويزغب بالنسبه
0: كيما الجرابع والفيران مثلا كيفاش تردهم يمثلوا لقطات في افلام
1: كي باش تخيلوا انت جربوا تخيلوا كلي هكا خارج من قمه ولا ولد فاميليا ما
0: تلاقي الحق كيفاش تردهم
1: متأسف في عنا متأسفين
0: اي ما كيفاش سامحني مهام دعطي كيفاش الجرابع والفيران تردهم يمثلوا لقطات في افلام
1: اكزامبل باه انت جربوا من اذكى الحيوانات مخلف الفار هذاك الفار خاف شويه جربوا ذكي
0: اي يقول لك واحد جربوها
1: صحيت واحد
0: مهم اللي يسمع فينا
1: جربوا انت جربوا عجرب بعضهم اللي نخدموا بهم اليوم سبيسيال شويه توكلوا جوعوا توكلوا جوعوا وتوريه بلاصته وين ياكل فيها بالكليكر قلت لك شرطوا الخدمه كلها انا مش عطيك تقول كلهم شو اللي بدرس تاع حيوانات قلت لك الكليكر هذا الكليكر اباري صغيره لفيم تاع بافلوف لفيم دو بافلوف الكلب كي ياكل تعمل ضربه تك تك تك تك هي كليكر هكا يولي يعرف الماكله جايه مثلا كيما حس دبوس
0: كيفاش تردوا يعمل اللحظه
1: هاوجيك مثلا انت مثلا ساعات يجيك يقول لك سجن معبي كله جرابه يقول لك نحب سجن وجرابه معبيه كيما في الحرقه هكا خدمت ساعتها مومون يلزم يحل جرابه تعمل هكا انت وقت تتفاهم هذاك علاش هي هارموني ايكيب كامله تتفاهم مع الصون تقول له راني باش نستعمل الكليكر تحيه اليوم جماعه الصون خاطر يعرفوني انا كي نجي باش نجي معاهم في البلاتو يقول لك احنا نسكروا ونروحوا كلهم ايمن منصف الجماعه كلها يقول لك محمد عطايا جاي احنا نبطلوا خليك علاش يولي وحده يحكي انا ندخل بعضي وقتها اعطيني السيكونس وقت دونك نبداو تبدا ليكيب تلقى شكون مسكر عليا من غاديكا الديكور نبدلوه تبدا هكا نبدلوه نعملوا كل ابين تعمل الكليكور وهما مسنسين بالماكله بالكليكور طول يخرجوا يجريوا وتولي انت زاده ديريجيون بلابيرانت صغيره تسكر عليهم من هنا باش تراهم كيفاش يمشيوا فهمتها تراهم كيفاش يمشيوا والا تلقاهم ياكلوا تنجم تحصلهم زاده من الاول تلقاهم ماكله شويه بس اختار ماما يهربوا
0: فما لقطات مهمة عطية يزم الفار ولا الجربوع يكون في يد الممثل ولا
1: لا هذاك الفار والجربوع في يد ممثل تصير فاميليزاسيون انت وياه تبدا على كتفه فهمت على يده هذاك تسنسو الممثل لخط ممثل جاي ما يعرف حتى شيء يلزم يراك انت كيفاش تمسه يراك كيفاش تحطه هكا على يدك على كتفك باش يطلع يعطيك كونفيونس انا داير الممثلين كلها ما في تونس وحتى البرة كيراوني نقول له ما تخافش يتهنى
0: ما صاروش دي زاكسيتون في التورناج محمد مع مع
1: انا الحمد لله اون توش لو بوا ما صار لي حتى اكسيدون الحمد لله والشكر لله معناتها حتى لي زاكسيدون اللي صاروا قبل راو
0: خطير
1: مرة هبط ستاتيو كل اكسيدون يصير راو خاتيني
0: اما يصيروا لك ترايف في التورناجات مع الحيوانات مع الممثلين
1: مع الممثلين معناتها مع ممثلين والله فما طرفة هي مرة نخدمه في فيلم لطفي عاشور
0: تحية ليه لطفي
1: تحية سي لطفي ذريري الحمر
0: هاي
1: وقتها سي لطفي تاع اكزيجون على الاخر لعب لي معناتها عملنا كاستينج متاع بهي
0: هاي
1: معناتها جينا نهار جبنا له اربع بهي مش يختار بهي خذينا بهيم هكا مثخم بوستور مؤخر هكا مثخم سي بون البهيم هذيك تفهمنا مع مولاي بشو اللي يجيبو صافا ولين نعرفو وقتها مع لاكتريس في دارها البهيم حاطينو بدا يخدم ولا راكور معناتها شوفي كان يخدم راكور كيفاش انت باش تعاون وحنا وين نخدمو في جبل اسمه جبل سلاطة جبل سلاطة وراه تيجر وين في الحدود الجزائرية هذا ما بين حدود تونس والجزائر
0: نعم بين الحدود تاع تونس والجزائر
1: اي جبل سلاطة البهيم هذا بدا يخدم كي مو احنا الحمد لله تحية لساعة حاجة لجماعة الحرس والأمن اللي ديما هما يأمنوا فينا في البلاتوات معناتها التحية ليهم فما حاجات ما يعرفوهمش العباد اللي هما راهو كي نمشيو كل بلاصة هما يأمنونا البلايس وديما معانا لاخر دقيق دونك فما كربت حرس البهيم يراك ربط حرس يقف يا ولدي امشي يقف
0: يتخبى
1: او يدخل للدار منا او يتخبى منا قلت شنو حكيت هذا
0: فهمتوا شيء انتم
1: فهمنا شيء طلبت المولاه قال لي ما هو يخدم كناتري يعرف قال لي كي راك راه في الحرس متريني عليها يا ولدي شنو نعمل نقول له ما تبطل هبطت تحيه الاعوان قلت لهم بربي بعض الكهرباء شويه راه البي ما حبش يخدم شنو هو قال لي البي ما حب هذا كلام فسرنا لهم قال لي فرش عليهم هذا فرش عليه هذا المجرم هذا المجرم كناتري كبير هذا وهذا اللي خدمنا به كما نقولوا المعلم تاع البهايم اللي يوري في يوم الاثنين
0: الكابو
1: الكابو معناتها قعدوا بريسك 15 يوم ما خدموش
0: كشاف
1: وقتها كي نبداو نصوروا كي نبداو نصوروا وقتها لينا مناظر نصوروا في واد نلقاو 15 بهيمة تعدي بالتلافز يرجعوا فارغين يمشيوا فارغين
0: لا وانت تصور في الحدود بين تونس والجزائر معناها البهيمة هذايا البلاصة اللي تصور فيها مكان العمل
1: وهرب لنا مرة هرب لنا
0: مكان العمل نتاعو
1: تحية لصبري مرة هرب لنا مشى للجزائر مشى للجزائر حس روحه باش يخدم
0: عالم كبير محمد عطية الحقيقة ويمكن ياسر نعملوا حلقة أخرى على هذا الموضوع عالم تدريب الحيوانات وتمثيل الحيوانات النجوم هذوما الممثلين النجوم
1: وإن شاء الله زاد الحب من المنبر هذايا نكلم وزارة الثقافة نقول لهم استعرفونا بهالخدمة هذية معناتها هذية من المهن الجديدة في عالم السينما عندكم حلقة تلقاه معناتها عندكم معناتها مهندس صوت مع ممثل فما اختصاص مدرب حيوانات
0: يكون عندهم بطاقة احتراف في هذا المجال علاش
1: لا بطاقة احتراف
0: ليه معناتها تقول وزارة الثقافة
1: صحيح ليه انا جوست تدعم تلقى روحك انت مثلا ماشي في الثنية تلقى روحك انت ماشي 10 عليلش وبهيم وجمل يقول لك وين هززهم باش يمثلوا ودي هذا باش يمثلوا يقول لك انت مش السوق يا ودي مش يمثلوا منين شاريهم الا ترسيلك تاخذ لازمك تستظهر بك الواحد شبيك راك ساعات في التورناج تلقى روحك سفينه نوح مشي بها كل زوجين اثنين بابا غيوا تحنوش خنافس الدنيا ارانب
0: ما عبد عطيه نشكرك برشا
1: يعيشك يعيشك ربي يفضلك يعيشك
0: ان شاء الله بالتوفيق تحيه لكل فريقك زاد اللي يخدم معك
1: تحيه للولاد مشاش نسميهم
0: بالواحد
1: نسمي صبري باجيت اسمك كلاسيم انيس دجاجه
0: هذا اللي
1: بالدجاج فاضل شيز منو راقيه ما امنه هدي بشهده هذوما كلهم اللحمة بركة
0: العائلة
1: العائلة راه وحدي حط في بالك ما نجم نخدم حتى شيء هذوما ديما يخدموا معايا
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم
1: يعيشك ربي يفضلك
0: ومؤثر الحيوانات في السينما والتلفزة شكرا لكم جميعا شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي شكرا لدليل في الإخراج شكرا لمروان زيد أيضا شكرا لخليل العميري في الإعداد تحياتي لكم شاكر بسبيس موعدنا يتجدد يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 في واحد من الناس
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 على موزيك فام آخر الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزيك فام الأولى في تونس راديو موزيك فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزيك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي مكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به اليوم الجمعة بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون أورو ويستهدف المشروع الحد من ضياع المياه في شبكة التوزيع الوطنية وتحسين كفاءة واستدامة الموارد المائية المتاحة في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها ظروف المناخية الراهنة سفارة تونس بطوكيو تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية مساء يوم الجمعة حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلين عن الوزارات والهيئات اليابانية وسفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة يؤكد في كلمة ألقاها بالمناسبة عمق وعراقة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مشيرا بالخصوص إلى المساهمة القيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا في تمويل مشاريع تنموية هامة في تونس وفق بلاغ تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للسفارة على منصة فيسبوك وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والشراكة عبر السفير عن تطلع الجانب التونسي إلى مزيد تعزيز حضور الشركات اليابانية في تونس لا سيما وأن الجانبين استكملا التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ومن جهة أخرى في وفق انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني خلال الفترة القادمة بتونس آخر مستجدات بالأورام والعلاجات الجديدة لمرض السرطان المحور الأبرز لأعمال المؤتمر الوطني 8 للجمعية التونسية لطب الأورام التي انطلقت عشية اليوم الجمعة لتتواصل إلى غاية الأحد المقبل بمشاركة مختصين في طب الأورام وجراحي الأورام وأطباء العلاج بالأشعة ويهدف المؤتمر بالأساس إلى تعزيز التكوين المستمر للمختصين في طب الأورام وأطباء الاختصاصات المعنية بعلاج الأورام وفق ما بين الكاتب العام للجمعية التونسية لطب الأورام نبيل التومي في تصريح لوكالة تونس الأنباء مبينا أن التكفل بمريض السرطان يتطلب أكثر من إخصائي واحد بل أنه يحتاج إلى فريق كامل يجمع إخصائي علاج الأورام وإخصائي جراحة الأورام وإخصائي العلاج بالأشعة وإخصائي الأنشزة والخلايا المرضية وإخصائي الطب النووي ويستوجب إنجاز عمل متناغم لتطوير مشروع علاج خاص بكل حالة هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ترفض اليوم الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذر لونيسي وذلك فيما عرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت الأبحاث الإعلامي زياد الهاني وآخرين وكانت دائرة الاتهام قد أحالت لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق لحركة النهضة بالنيابة منذر لونيسية نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي

0: مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعاده معاكم ونونسوكم والسهريه على موزايك فام. اليوم فوندردي سبيسيال فوندردي، فما برشا موزيكا الميكسويت احسن الموزيكا اكيد، اما سنسنيكم بمختلف الانماط الموسيقيه. عندنا من بعد يستنى فيكم سلومه في الكيتش، عندنا زاده لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزايك فام مارو وريحان في فلاش مي باك. نرجعوا للأولديز، موزيكا نعرفوها ونحبوها بالكدي بالكدي، سورتو خلينا نقولوا 90s 2000s، زادوكم أحسن موزيكا اللي محضرين هنا بعد شوية. مارو وريحان هي كي كاملة، هذاك فلاش مي باك بعد شوية. عنا زادة The Tomorrowland Friendship Mix الليلة مع أفرو جاك. أفرو جاك رغم من أول الناس اللي كانوا عملوا Tomorrowland Friendship Mix عام 2019، لوك اليوم أفرو جاك يعود من جديد، وبعد شوية The Tomorrowland Friendship Mix أحسن موزيكا متاع أفرو جاك الأوجي متاع لديم الحقيقة، من أول الناس اللي تعرف. زياد في بالك أفرو جاك من عام 2007 يعني في الموزيكا، في بالك عام 2007 اللي تقريبا شي سكر توا، معناها قديش 20 سنة، قريب هك قريب يسكر 20 سنة. ثم ناس يسمعوا فينا توا عمرهم 20 سنة. السلام عليكم برشا أكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في دياركم، في الكياس أكيد، في كرابكم، سيسروا روحكم طريق. السلام عليكم، احنا نسلم عليكم برشا برشا برشا ومحضرين لكم كود لابونيمير من توا حتى المصلين.
1: الله الله الله
0: الله، ركز معايا شوية برك، عندك نيوتن بعد سيدي أو سيدتي المستمعة من توا تكلمنا على 71 113 ألف. نهار الجمعة خلينيكم تركزوا على حاجة برك، نهار الجمعة عندكم تحدي برك، نهار الجمعة عندكم كنيوتة كبيرة برشا.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: شوف هما 60 ثانية هو تحدي، أما تحدي ليلة ليلة فيه برشا فلوس.
3: أي شد روحك مليح،
4: والآن مع المفاجأة الكبرى.
5: اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، زيدها يا رب.

0: 2300 دينار اليوم اللي ربح. اسمعني، برشة فلوس، برشة فلوس. هذه الشهرية قبل الشهرية
1: و... عليك لقو زاهية، عليك بيك لقو زاهية،
0: خلاكو تزهى عليه إذا كان يربح زوز ملايين و300 الليلة.
2: كلمو... رأوش يبني راجل هذا.
0: إخويش قولك برشة كاش وتحدي يربحك زوز ملايين و300 اليوم. عليش ليه ما تكلمنيش على 71-113-ألف؟ جرب فرصتك تدخل معنا في القرعة. 71-113-ألف تكلمونا من توا من توا باش تشدوا بلايسكم. الحقيقة نعرف برشا فيكم ها ونغزر الوائل تو من تو. وائل ديجا بدا يهز في تليفوناتكم على 71-113-ألف. انتوما تنجموا اليوم تربحوا الكاش، انتوما اليوم بقدرة ربي تربحوها سيد الحكم، انتوما اليوم تضحكوا عليه سيد الحكم. حضروا لي روحكم من تو، ترينيو بالكدي بالكدي، عنا 60 ثانية. شوف 60 ثانية راي 60 ثانية معقولة ياسر. دقيقة دقيقة تربحك 2300 دينار زوز ملايين و300. ملا جاكبوت وملا كاش اليوم يستلم فيكم. التحدي التحدي سهل برشا الحقيقة. بون في تركيز نعرف ماهوش سهل بالنسبة لكم انتوما، اما شوف حتى انا والله ساعات انا بيدي كي نلعب ونيويني نو انا بيدي نخسر عادي.
2: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
0: اي خاطر تحدي تحدي، اما التحدي ربحك اليوم زوز ملايين و300. اي ملا كاش ملا كاش اليوم. كلمونا على 71-113، فهذاك هو الحل الوحيد باش تربحوا معنا برشا فلوس الليله. اي حضروا روحكم من توا، وسيد الحكم يستنى فيكم على اهر من الجمر. زعما يا سيد الحكم، زعما
3: اعطيني سويه.
0: ايوه
3: اعطيني يا سويه، شطحني يا سويه.
0: اي اكثر من هكا اكثر من هكا، قلكم فما الفرحه من بعد. دوك اكيد انتم تنجموا تجربوا فرصتكم وتربحوا معنا الزوز ملايين و300 في نيمينينا اليوم على 71-113-ألف. اي سيدي كالعاده نحن باش نبداو بالنتفاهم بالموسيقى.
4: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر. قالوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: الجروف اليوم في بنت لفام فوندردي بعد شويه عندكم لي بون بلون مع 9:30 نتاع الليل، او كفكر على بروجرام السهريات على بكري باش نفهموا روحنا من توا نعملوا بروجراماتنا، ما نخليوش لمبعد، ما نخليوش لين سي نبخلوا. ليه نعملوا بروجراماتنا من توا ومن بعد شويه لي بون بلون ليكم انتوما. الموسيقى بنوحها لكل الميكسويت من عند نو دي جي ريزيدونس. سلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلم برشا على كامل الفريق، زياد الغربي في الاخراج، طارق في الديجيتال، وائل في ستوندار. نبداو مع مارك لور، اول ايز اون يو.

Paris, Neo, let's go على موزيك FM. توصلنا لل 29 دقيقة دوما تسمع في بنت الفم من توا حتى نص الليل معاكم. وبعد شوية تحدي نوينينا على زوز ملايين و300 على 71,113,000. تكلمونا من توا باش تشاركوا وتدخلوا معنا في القرعة. اي بوسيبل راهو تربحوا، بوسيبل تضحكوا على السيد الحكم اليوم. علاش ليه؟ خلي عندك أمل باش تربح معنا زوز ملايين و300 اليوم. أما تعرف اليوم في الديجيتال باش نحكيوا على السيارات الكهربائية. Culture digitale. Culture digitale. الليلة باش نحكيو على النقلة النوعية اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل حقيقة في كيسيدنا، واللي هي السيارات الكهربائية. السنوات الحقيقة أكبر قلق كان عند أي واحد يسوق وإلا باش يشري فاتورة إلكتريك هو أكل خوف من أنه الباتري توفى وانتي وسط الكياس، لا فما شارجر ما فما حتى شيء، وما تلقى روحك معناها إلا ما لازم تجيب رموركاج، فما حتى حل آخر معناها الكهرباء حد ما تنجم تقدم حتى سنتي زايد. وهنا اليوم جوجل مابس واندرويد اوتو الحقيقه دخلوا للسوق بخدمه كبيره برشا باش تحل المشكله هذيه. معاهم اكيد الاي اي الذكاء الاصطناعي باش ينحيوا الكابوس هذا للابد. هذه مش حكايه ميزاجور اكاهو، اما ثوره في النافيغاسيون الذكيه اللي باش تغير تجربه السياقه في العالم حتى عندنا في تونس.

في صلب الموضوع ونفسروا شنية هالتكنولوجيا الجديدة هذه اللي تخدم ديز الجوريتم تاع ذكاء اصطناعي تحلل ملايين لي كومونتير والداتا من عند المستخدمين. الجوجل مابس ولا ينجم يحدد لك مكان الشارجور بالسنتيمتر، يعني يقول لك ادخل الباركينج دوزيام ايتاج دور على اليمين ورا البوتو رقم 15 باش تلقى شارجور نتاع فواتور الكتريك. زيد بفضل الاي اي التطبيق يحلل البيرفورمانس نتاع لي شارجور هذوما في الوقت الحقيقي ويقول لك اذا كان الشارجور هذاك رابيد والا رزين، يعني باش تقعد تستنى بارشا حتى لين كرهبتك تتشارجا. وهو هل زاد هذه معلومه راهو ينجم يعطيها لك انه يقول لك اوكي صحيح فما شارجور اما راهو ثم شكون اخر قاعد يستعمل فيه، دونك ما تعملش عليه برا امشي لبلاصه اخرى. والاهم من هذا الكل انه المابس ولا يعمل بلانيفيكاسيون او تخطيط كامل للتراجيم تاعك باش يحسب لك قداش لازمك تشارجي من مره باش توصل للديستيناسيون تاعك، يختار لك الطريق اللي فيه احسن للشارجور الموجودين. خلنا نرجع نحكيه شوية على تونس، خاطر الحكاية ذي وليت تهمنا برشا. داير في العوام الخرانين لاحظنا انه عدد السيارات الكهربائية وزاد الليبريد زاد بصفة ملحوظة في الكياسات التونسية. الدولة ولت تشجع بالاعفاءات الجمركية والمواطن التونسي ولا يخمم في الاقتصاد وفي البيئة، سورتوك انه كراو توا التهديدات اللي موجودة على الليسانس نوليو لازمنا قاعدين نخمو برشا في الفواتير الالكتريك، سورتوك انه ثم برشا كهرباء الكتريك دخلوا للسوق التونسية ولت حاجة انتريسونت بالكدا. هنا بالتوازي مع هذا الكل فما زاد نقاط الشحن او لي ستاسيون دو شارج اللي بدات تزيد وتنتشر في الكياسات، وهنا السيارات ثم زاد لي مول اللي ولا فيهم دي شارجور الكتريك. وهذا الكل راهو خلينا نرجع للحكايه انه راهو مازال الشارجمون الكتريك في تونس بلاش فلوس، يعني ما تخلص حتى فرنك باش تشارجي كهربتك الالكتريك. دونك هذه حاجه حطوها في مخاخكم انه راهو التراجيم تاعك يتحسب يولي بلاش 100%. وهنا انه التحدي وين باش نلقاو لي شارجور هذوما، واسكو نعرفوهم يخدموا الا لا، واسكو نعرفوا فما شكون قاعد يشارجي ولا لا. وهنا الاوبسيون جديده متاع جوجل باش تعمل الفرق الكبير وتعطي بوست للناس اللي كانت خايفه من الالكتريك. دوري المول فاز هذه كيفاش باش تعاوننا في تونس؟ اولا باش نحي ستريس نتاع السفرات الطويله، مثلا كي تحب تمشي من تونس لتوزر ولا جربه بواتور الكتريك جوجل مابس باش يولي هو الكوبيلوت نتاعك، يقول لك وين ترتاح وين تشارجي بكل ثقه. ثانيا التكنولوجيا هذه باش تخلق نوع من الكوميونيتي بين سواق السيارات الكهربائيه في تونس، وين كل واحد يحط كومونتير على حاله الشارجور الموجوده والاي اي يجمع المعلومات هذه الكل ويوصلها لغيره. في الاخر ديجيتال الحقيقه قاعد سهل في الانتقال الطاقي هذايا ويورينا انه المستقبل مش كان في المحركات اما في الذكاء اللي ساير فيها، ويوصلنا لبر الامان باقل تكلفه واكثر راحه. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم على 71,113,000 تكلمونا من توا باش تربحوا معانا زوز ملايين و300 2,300 دينار تربحوهم في نيوينيو. تحدي فرصتكم الحقيقة ليلة، فرصتكم باش انكم تركزوا بالقدية في 60 ثانية وتربحوا معانا زوز ملايين و300. الموزيكا اللي تحبوها مازالت متواصلة، هذه للا فضة ماهيش فرقة.

سولار سكين على مزيكا فيم. هاي مزيلت سولار سكين مزيلة طقس ملئم الحقيقة ويفكرنا بالسمر. وصلنا حتى للتسعة وتسعة وثلاثين دقيقة. توت سويت لي بون بلان. بون بلان أي سيدي كالعادة كما كل نهار جمعة في بنت لفام لي بون بلون حاضرين باش على بكري نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة الليلة أو كمن توا تحضروا أصحابكم أحبابكم والعباد اللي تعرفوهم باش تمشيوا وتتفرهدوا ونستقبلوا الويكاند. باش نبداو بالأويا روفتوب ونلقاو محمد بن صالح لايف بيرفورمانس في المولو. نلقاو أوبلاتين علي مرابط في راسكو بي ومسلماني في ليدون ليدون فايبز مع فتحي بلاك في البلاغ السهرية ديسكو شو تايم في الحبيبي داون تاون وير هاوس ديب هاوس دب جراج مع أحمد وموديب في المارتي كلوب يلا مزيكا في الفلو فلو اف ام مع دي جي فلام في الفيرما نلقاو بوكشينا دي جي سات في البوبو تو بلاتين دالي نجار ودي جي باو في الفولامور بريكا وايت اديشن مع دوغي ونوتخ دي جي ريزيدان باش في المود السهرية تيك اوف مع وايز مهدوش ودوسر في البي ايف كلوب نلقاو واثق لفقيه لايف شو وفي البليونير كامارت سانفرا ان شوكيس. نمشي وسوسة وين تسمعوا فين على 90.1 فيم في الكل برو الليلة حبيبي نايتس مع زوبا وزنوبا في ستيبس السهرية all night long مع جوس ونخدمو كي العادة بجربة وين تسمعوا فين على 89.2 فيم في الفيجا الليلة نلقاو دي جي بيلي. بون بلان بنت الفيم الموسيقى مازالت متواصلة في بنت الفيم. بعد شوية عنا ليكم الميكسويت متاع لي دي جي ريزيدان موزايكا فيم مارو وريحان فلاش مي باك. عنا زيد الكيتش مع سلومة. ها الموسيقى نعرفكم تحبوها بالقدي بالقدي اي سورتو ملئمة للفرايدي نايت. سيسر وحكم في الكيس واحدة واحدة مغير ما تجري واسمعني خلينا نونسوكم كيم باللي جود فايبس. هكا الموسيقى تحبوها وتعرفوها بالقدي هذه ممكن غنية قديمة شوية ولكن الريميك متاع 2026 من عند فلاي بروجكت سيستك توكا توكا توت سويت على موزايكا فيم.

بورتو انرجي على موزايك اف ام. انتم تسمعوا في بنت اف ام. بعد شويه زوز ملين و300 اللي ربح 71 113 الف. اما مازلنا مواصلين نحن بالموزيكا هذه السهريه 100% جود فايبس توت سويت سامبلينغ.

نحكيوا على الغنية اللي عملت فايب مش عادي في السوشيال ميديا ورجعتنا الجو السهريات والفرحة. غنية كانت الأنثم متاع الويكاند في العوام الأخرانية. الغنية اسمها فرايدي وخرجت في جانفي 2021 وهي ريميك مودير الغنية قديمة وليت فايرل بفضل الفيديو اللي هبط داير على السوشيال ميديا متاع موفاسا وهو يشطح بجنب الكرحبة. أما الحكاية متاع السامبل هي عبارة على سلسلة متاع إعادة تدوير للألحان تعديت على قدش

خلينا نقولوا مجيل جديد كي يسمعوا فرايداي يتذكروا طول غنية هوتيل روم سيرفيس البيتبول اللي خرجت عام 2009. بيتبول وقتها استعمل نفس الميلودي ونفس البيس لاين باش يعمل الكلوب هيت نتاعو اللي فيها الكلمات الشهيرة and meet me at the hotel room.

من عليك. أصله جاينا من عام 92، هو مأخوذ من ريميك اسمه The Dub of Doom من إنتاج مارك إنشن أو MK. الغنية Push the Feeling On الفرقة Night Crawlers الإسكتلندية. نسخة الأصلية للغنية كانت في الأسيد جاز، أما الريميك هذي هو اللي صنع لا ليجوند متاع اللحن وحولها الهاوس كلاسيك. هكا نلقاو أنه رايتن عام 2021 عاود أحيا نفس اللحن اللي استعملوا بيت بول عام 2009، واللي هو أصلا ريميك من عام 92. اللحن ذي يتسمى تايمليس على خاطر في كل جيل يرجع يتصدر القوائم العالمية بفايب جديد، وكل عادة باش نسمعهم الكل مع بعضهم.

السامبلينغ هنا هو قصة نجاح تتكرر كل 10 سنين تقريبا. كيفاش الريف متاع بوش دي فينينغ اون تعدل الاندرغراوند هاوس في التسعينات للبوب راب مع بيتبول ورجع توا كتشالنج داير ظاهرة كبيرة على تيك

0: Link.
1: بعد شوي على موزايك فام موعد الرياضة سبور إكسبريس مع مكي العوني وموعد الأخبار متاع العشرة متاع الليل مع مراد الدريدي. مواصلين معاكم بالموزيكا, مواصلين معاكم بالربح والكاش زوز ملين وثلاثمية فيني وينينا على 71 113 ألف. من توا تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة. خليكم مع بلتي يا حسرة على موزايك.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة فان. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الصحة الرقمية ومقاربة الصحة الواحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصر الفرجاني اليوم الجمعة بالمدير الإقليمي للبنك الدولي منطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي. وأكد الفرجاني خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية وفق ما جاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم الجمعة في الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح والتأهب لها ومواجهتها، وذلك على هامش انعقاد الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة المتحدة بنيويورك. والوزير يؤكد خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل إرساء نظام صحي عالمي ناجع وفعال يأخذ العبرة من الهنات التي ظهرت خلال تعامل المجموعة الدولية مع أزمة كوفيد 19 ويراعي ظروف كافة الدول دون استثناء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وشدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها تونس لاتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح التي تعتبرها ركيزة للعمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم الجمعة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية خصص للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. واستقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وفدا عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية يضم مديرة مشاريع التنمية سوزان روج. وعسب بلاغ إعلامي للوزارة تم التأكيد على أهمية دعم الشراكات الدولية في القطاعات الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بهدف إقامة مشاريع جديدة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا للمكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بجابس، وهي علامة وطنية تونسية مخصصة لضمان جودة خدمات الاستقبال في المصالح الإدارية والعمومية والمؤسسات الاقتصادية من حسن الاستقبال وجودة الخدمات وسرعة تقديمها ومدى شعور بالراحة لدى المنخرط. في أخبار العالم، اجتمع اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه يمكن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد، مشيرا إلى أن مهلة 7 أيام تبدأ بمجرد قبول الولايات المتحدة الخطة التي اقترحتها طهران. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 26 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية الوسطى والجنوب، وسحب عابرة ببقية المناطق، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: تونس. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. ألف ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، تتويج اليوم ببطولة إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز في الدور النهائي على منتخب الكاميرون في القبة 3-0. تتويج يخلي منتخبنا يضمن المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، كيف في بطولة العالم في بولونيا العام الجاي. وكذلك منتخبنا يدعم رقمه القياسي كأكثر منتخب إفريقي متوج بكان الكرة الطائرة. أنور التورغي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي حكى على التتويج هذا في ميكرو زميلي حميد الشويقي.
4: النيفو سي بعيد على بعض، شفت كيفاش كنا احنا انا بيان بروفيتي من البريباراسيون تاع لي جو ميديتيراني اللي فيها فرنسا وايطاليا وكل شيء، حضرنا مليح الاولاد عملوا اللي عليهم وكنا مع سلو بلان تكتيك ليكيب ياسر ماتيوري. لقب جبل العب وبعد سيف سخون برشا عديناه وخايف السخانه بلاش كلمه تدار بلاش حتى شيء، اما الاولاد كانوا رجال. بون الحمد لله نشكر الناس الكل اللي ساهمت ووفرت الظروف الكل باش نوصلوا للليتاب هذه. تو عملنا الصعيب مازال لي اصعب، راه عندنا شامبيون دي موند العام الجاي ومن بعد جوز اولمبيك، هذا اللي لازمنا نشوفوا النقائص اللي عندنا في البلان لوجيستيك وفي البلان افكتيف وكل شيء راه باش نجموا نقدموا لقدام. ما يزي ما كل مره نشاركوا اعطينا مردو طيب، لازمنا نقدموا لقدام ونحاولوا ان شاء الله ديما تونس الفوق.
3: بالنسبة للجوائز الفردية اللي كان الكرة الطائرة وسام بن رمضان لاعب المنتخب أفضل لاعب، طيب قربوسلي أفضل ليبيرو لاعب حر، وخالد بن سليمان أفضل ممرر في الدورة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم معلم الجامعة التونسية بصفة رسمية أن النقاط المحققة في المباراة ضد أوغندا باش يتم احتسابها في الترتيب النهائي للمجموعة في تصفية الكان. مجموعتنا يترشح منها منتخب واحد للكان بالإضافة لمنتخب أوغندا البلد المنظم. وبعد الجولة الأولى وزوز تعادلات في زوز مقابلات تونس أوغندا ليبيا وبوتسوانا، كل منتخب عنده نقطة واحدة. في الجولة الثانية من تصفية الكان منتخبنا يلعب نهار الاثنين 8 متاع الليل في رادس ضد بوتسوانا، المقابلة هذه في زفر الحكم التنزاني أحمد علي. مهاجم الترجي الرياضي التونسي زين الدين كادا انتقل نادي التحدي الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. الاتحاد الدولي لكرة القدم صلت عقوبة منع الانتداب على الاتحاد الرياضي المنسيري. أهم نتائج اليوم خارج تونس في تصفية الكان، الموزمبيق تعادلت مع السنغال 1-1، نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1، الجزائر فازت على زامبيا 3-1، مصر تعادلت مع أنغولا 0-0، مالي فازت على كافير 3-1، والمغرب ربحت الجابون 2-0. في دوري الأمم الأوروبية إيطاليا خسرت ضد بلجيكا 2-0، وتركيا خسرت ضد فرنسا 1-0 في أول مقابلة للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفم.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. بنت لفهم

0: موزي بن قمرة الأيام ما صافيتني على موزي كفيم. اي اي اي اي اي ضربت هذوما محليهم ونحقدش نحب جونا التونسي. أما زيدا عندكم الفار
1: موزي كفار
0: الفار مع فاتومة يعود إليكم من جديد في بنت لفيم. كي دي نهار الجمعة دي ريكاب الجمعة دي هفوات لزانيماتور هفوات لكرونيكور هفوات الناس الكل كل ما يتعدى في أونتين موزايك فيم فاتومة المقص يخدم تك تك تك تك كل نهار وهو ديجا ثم عندكم الفار مع نادي صباح في أول ساعة من 5 إلى 6 متاع صباح. دونك الريكاب متاع هذي الكل دونك فاتومة ديجا كل نهار تبدأ تسمع وتحلل وتحضر لكم ديجا في أقوى ما تعدى في موزايك فيم الجمعة هذه الكل. جمعة كانت حافلة جمعة فيها أمطار جمعة فيها برشة ديزيفينوان الحقيقة وجمعة نسلموا فيها برشة على أحمد عديلة آي سي دي اندي ماريو الفار
1: موزايك فار
2: يا اسكندر الصبيح
3: باهي اوكي
2: مروم ما يعرفش يشد لسانه
4: سايبني راك قتلتني راك موتني راك مرضتني راك هديتني راك كليتني راك شديتني
2: اسكندر تعود تعلم اخزر مراد من غير ما تتكلم
3: ليه خاطر مراد
2: صحيح
3: ما تخليليش هاي برا نتعدى
2: هاي بعد هاي بعد
5: هاي بالورا هاي بالورا
6: اسمع احنا تعدى علينا صيف علينا كلنا الحمد لله يا ربي
7: صيف اسمع حاجه كونفور ولا حاجه يعني ضروريه
6: ومعدي الاستاج اللي صار لنا وخدموها وما خدمش وانا نروح وما نروح وانا ديما عاملين جو
8: عجلة متاع الصلح الجزائري تحركت ولا ما تحركت؟
9: أنا طالب باش تتحرك ما لازم لواش نتكلم
10: كلمني من غير تحتها من غير تحتها أنا مش لاي
11: كيفاش نعطيو الأولوية لبعضنا باش ما نكونوا النوت
2: أولوية صحة تبدين بيرفزوش الأولوية صحة تبدين مثلا اللي عنده صحة الأبدان أكثر هو اللي يتعدى ذيك هي الأولوية بعد أنت والكرهبة اللي تحمل ضرب أكثر هي اللي تتعدى قبل
12: ما فيش عدى عدى من هنا
13: خذينا اتفاق احنا هنا في ميدي ماك ما عاد نحكيه على الاموال من هو بخارج تونس حتى ترجع الاموال داخل تونس
14: بعدين انتي حل مدام انا تسعشكم شي زين
6: لي احنا توا نحكيه يا غاز
15: علي خلاقو دايرا
16: يا حبيبي راهو ما في المويناج احنا في المويناج كانوا بلو ديفلوبي كو سارا و سي با نورمال شوف انت اخي هذه راهو اللي حكيونا عليه قبل معناها جدودنا في الستينات وفي الخمسينات عايشين وفي عام 2026 يا رسول الله غوثنا ومدد قال الراجل معناها مش معقول والله ليه هو معقول يا اخي نمشيو التالي احنا ونقدموا القدام
17: انا عارف ده حاجه جنة جدع
16: عفوا ضرب السذاب ينطلق دوك
18: ايه يا اخوانا ده يا اخوانا ما تشوفوا لنا حل يا جدعان
16: تلقى ديومه 22 ديسمبر وبشي بشي الباري
19: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال
6: الشركة كيما ستاج والدولة شنو ينجموا يربحوا هذا أول سؤال نصوري تبادر في ذهن
0: أي شد روحك مليح
6: أي شخص يسمع
2: دعال خير
6: فما دعال خير فما أكثر
2: في الأخرة شوية النجمة
8: باع وروح
13: في آخر تصنيف على 117 شركة طيران تونس 114 في الم... يعني طلبات تيح
2: 114 تونس
13: أي من 117
2: 117 بيه لا بيه
13: فلا
2: اسمع
9: شيل عيونك عني
10: على العين والعين حق
3: انا كي نقول لك ما نقول لك ساعه قبل العرس كسوه العرس وين نجم يلبسها العروس اللي تعرسوا بار اكزومبل قبل ما يمشي للساله ولا يمشي للسباس في العرس فيه وين نجم هكا بار اكزومبل
2: تلبسوك صحابك ولا
0: فاش تحكي
3: اي اي مو لبست وحدي من الاول ومن بعد في الاخر نكملوا
2: خزر مراد وزي
3: لا لا ما نحبش نخزر مراد
13: ظاهرة والله والله يا نيتي صافية نخو في ترتيبة أخرى نلقاش تونس باية باش نقول ولكن هاي باية
3: يا سامي يهديك ربك
16: هاو مخدمش معايا جمعة نقص شوية ولا يتردد مرحبا شكون
3: لا جيت كربات يوري من السالة
16: تدري
3: أنا
16: أحكي لي خويا
3: عندي ثلاثة جمعات كل يوم خويا على الصباح ديريكت سالة ساعتين وربع
4: الحمد لله بداية مشرقة بالتفاؤل
16: كلهم كلهم وسعوا بالكم وسعوا بالكم امبارح حسيت بهم انا السادة المستمعين دونك عن والله يعذركم راهو العوج اللي تراه راهو حاجه لطف معناتها
2: أهم مو أنا بيدي معتها وفالي وساعة البال معتها الحق من بعد استهديت بالله.
5: ايه الابتسامة اللي على وشك دي؟ مش قادر افهم انت مقبل على الحياة قوي ليه كده مش
13: المطار الوحيد في العالم المعزول، فما كان تاكسيات لكم تمشي ب10,000 في فاكتوريك 40 لا مترو لا كار لا حتى شيء، رو مطارات العالم الكل كي تخرج تلقى المتروات الكيران كان مطار تونس معزول
20: للتشاؤم ده. خلي عندنا حته تفقلوله تفقلوله، هنفضل متشائمين كده لغايه امتى؟ يلا نضحك نفسنا احسن.
21: وقتاش ما جيت انا المنتخب الاولمبي
16: بالك مش نادر من على
2: الحد الرياضي سيدي
21: لا في الحد هذه خليت القايمه وحكيت عليها كل واحد وين يلعب
2: متذكرش روحك شو حكيت
21: ما حكيت
22: الحمالتين ولدي
13: جاوبني امورك جاوب
16: شو نقول لك اوكين ايدي كالعاده
13: لا ما تقولش اوكين ايدي وكن يدي يقولها في الشارع علاش تقعد مع حمار ترتاح
16: ما قعدتش مع حمار ما ارتحتش
13: ما
16: جربتش ما توقف نجرب نحكي لك على الاكسبيريونس
23: والله خيبه امل كبيره قسما بالله
2: تشوف التخاطب البارح يا راجل قسما بالله اشعار اشعار البارح شعر غناء
11: هذا
2: علاش احنا راهو نفسه هذا علاش احنا كلنا لا لا والله ربي معنا
24: تعليق لجو زاهية عليش بيخ لجو زاهية اليوم
2: راحوا سكان الزريزي
3: يا ترى اني تاثرت
2: هاوس لا انت تعمل سبور اكسبريس جينا نكمل بيسام شو نعمل قهوه نحكيو
24: صار بحال في انا حاسس ان واحد فينا هيروح في داهيه ده اكيد يا انت يا انت
25: تحيا تونس عاش شباب تونس
1: مزيك باه
16: سلام برشا على احمد عادل نهار 22 ديسمبر قدم بينا للشتاء لتمك شتاء والله اش خص يا احمد والله اش خص واحد يغمض عينيه يلقى روحه نهار 22 ديسمبر معناها وقتها ثم بريم باش تتصب ومرنا بريك لا فهم شنيا وقدمنا راس العام واحد الله اعلم يخدم ولا ما يخدمش راس العام اسمعني محليهم ليمت هذوكم اللهم بلغنا شهر ديسمبر يا ربي ان شاء الله يا ربي هكا مشيت في ضحكة احمد عادل الشاكمي كيف كيف امين بيان سور امين وقت اللي تاكل بعضها بالمطر ولا معناها نشوف نحن في الكياس كومبورتمون تاع التونسي راهو يتغير بتغير الفصول يتغير انه شو ثم فرق كبير بينات الراو المطر هكا بدات يدوبش تصب الناس كل تدخل بعضها اي واحد يولي لازمه مزروب ويولي لازم يولي يوصل البلاصه الفلانيه في الوقت الفلاني نسمعوا انه فما جريف نتاع ايسونس الصف ديريكت القاطر موجود معناها كاو شعب مزروب فهمت دونك ساس اكسبليك نورمال عادي حاجه عاديه جدا اي اي اي اي اي اي اي مال جمعه مال جمعه في الفار ميرسي بوكو فاطمه اللي اي ديما فاطمه العيون الساهره اللي ما تفلت حتى شيء في مزيكة فيم جمعة كاملة ريكاب الجمعة الجاية الله أعلم شنو مش يكون فيه أنا مازلنا نستناه وأنا ديما نقعد نستنى الحقيقة نهار الجمعة باش نشوف شنو صار في مزيكة فيم نهار كامل ماك تعرف نخدمه بالليل نحنا دونك ساعات فوتنا حاجات في الصباح فاطمة ما تخلينا نفوتوا حتى شيء فاطمة في الفار حاجة أخرى في بنة الفيم
5: حكتا وشخت سكرني برنامج أكاو
1: مزيك فار
16: بعد شوية زوز ملايين و300 فيني مينينو التحدي حضروا لي رواحكم من تو على خاطر تحدي كبير برشا وسيد الحكم سيي يستنى فيكم محضر روح ومر ومريقلة نجم نفكولو كانيوتا نجم نكلمونا على 71,113,000 ونربحوا زوز ملايين و300 The Weeknd Daft Punk I Feel It Coming

0: 300 في الكنيوتة. ضمنين 300 مع تحديك سعيد الحقيقة مع سيد الحكم حظ الروح ووفيق بالقديه بالقديه. شوف ريت قد ما تكثر الكنيوتة على قد ما هو يولي متشبث بها أكثر وأكثر، معناها يولي رحمة ليه. والله ينقلكم راو هذيك سمعته وهذيك هو الصحيح الحقيقة، ما نقبش عليكم أنا راو هذيك هو فهم. أما ديما توم عندكم الفرصة باش انكم تضحكوا عليه وتفكوا له كنيوتة، واليوم نادية عندها الفرصة ذي. مرحبا نادية.
1: مرحبا بك.
0: عسلامة. شنو حوالك؟ شنو الجو؟
1: لاباس لاباس بخير الحمد لله.
0: باهي حاضرة نادية
1: إلى حد الآن. شوية شوية الحقيقة شوية شوية.
0: يا نادية
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: ايش باش نقول لك والله مازلنا مازلنا مازلنا مازلنا حتى نفسر وقوي عند اللعبة وحتى تعرف على بعضنا.
2: علي خلاقه دايرة
0: يظهر لي من توا نادية خلاقه دايرة يظهر لي. باهي نادية نيويني نا يا نادية نيويني نا. عندك 60 ثانية دقيقة من زمان لازمك تركز فيها أكاو، هذا هو المطلوب منك، لازمك تركز يا نادية لا تقول لا أي لا لا. نيويني نا يس نو أيواه ما هوي وكل شيء حصيره أي حاجة قريبة لهذا الكل راهي ممنوعة من عن بيتا يا نادية. واضح؟
1: واضح.
0: أوكي به أنا زيد حاجة أخرى لازمك ترد بالك منها، وهذه رأي صدقني لماجوريتي متاع الناس يخسروا بالإنذارات.
3: كيفاش هكا ما يجيش منه راه
0: يجي مالا شنو بعد ما تقوليش ما في باليش يا نادي الانذار تتحصل عليه. تتحصل عليه الانذار وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس ناديه تقول لي لباس، وقت تكون عاودت كلمه لباس وتتحصل على انذار يا ناديه.
4: ان شاء الله بالشفاء ولا
0: هنا. يا ريت في هذه يتمنى لك الشفاء ولا هنا. وزيدا شوف اي طريقه نتاع اونتي جو مثلا باش تحاول هكا تضيع الوقت، تقول لي والله ايش باش نقول لك الحقيقه انا راني هو راو كي تجي تشوف ريت هذاك الكل لك الدوره هذيك الكل سيد الحكم بماله يديتكتيها ويقول لك ايه ايه ايه
5: ستي هي طما قانون في البلاد راه
0: هكا بالضبط يقول لك خي سايبه هي ناديه
1: سيدي.
0: هما ثلاثه انذارات هكا ولي اما نحنا مادام كنيوتا فات زوز ملايين ومادام نهار الجمعه اليوم معناها مركزين في نيويني نو هكاو عندك فرصه ايش خص هكا كرنا ربحنا بعض والله العظيم قالت لي باش تربحوني طول نيدي عندنا الفرصه هي راهي فرصه لا تعاد الحقيقه انه مش ديما راهي تصير الحكايه. عندك فرصه اليوم باش انك تزيد تسهل على روحك نيويني نو. كيفاش سهل على روحك؟
2: انا كاره
0: مال في عوض ثلاثة انذارات نجم تزيد زوز تزيد زوز فرص باش انك تغلط يوليو خمسة انذارات كاملين.
5: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
0: لا سيد الحكم هذه فرصة نعطيوها النادي نجمو يوليو خمسة انذارات. اما بيان سور بون هي اذا كان يوليو خمسة انذارات راهي الحكاية تمشي زادة مع البسيكولوجي شوية تحس روحك مرتاحة اكثر، وذي تكتيك راهو ربحوا به عم ناول برشا من الناس. دونك نجم تختار الفازة هذه. اما شنو فما تريد اوف معناها كما قال صحيت جومونس تيمونس فهمت شنو فما حاجة ورتور تولي ما تلعبش على سوز ملايين وثلاثمية نحيو منهم مليون يوليو مليون وثلاثمية معناها
1: نلعب على سوز ملايين وثلاثمية
0: ولي تلعب على مليون وثلاثمية صحيت أما بخمسة انذارات ونيويني نا هي بيدا
1: وانتي دي الكبير نلعب على الكل نلعب على الكل
5: غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: متأكدة نادية
1: هاولي
3: دايرين بيا كل تعرفني تعرف سيستمي عباس وخي جو مونج كي مونج
0: السيد الحكم
1: ظاهري
0: المونج ظاهري هو هو راهو تغش علي انا راني اقترحته الاقتراح هذا قال لي شنو عاد قال لي شنو عاد ايه انا حبيت نعطيك فرصه
4: بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: هكا يا نيت نلعبوا مال على زوز ملايين وثلاثمية
1: نلعبوا وربي
0: فرحت سيد الحكم كي قالت لك باش نلعب على الكل
6: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: والله هاك تسمع فيا ضحك فرح. قال لي انت، قال لي انت زعما زعما باش تعاونهم هكايا باش تقويهم عليا ليه ليه؟ ريت لازم هي لازم تكون فايقة بالكدا باش نجم
2: تربح فيك وحشي.
0: ها ها ها يا نادي حاضرة
1: قدرتنا.
0: يا لالا نلعب على زوز ملايين و 300 اليوم تنجم تربحها من نادي تنجم.
6: لا لا لا يا حنين شد علي.
1: قول لي بس نخبر
0: ليه والله شكون تو تو وليت لي ما عندكش ثقة في النفس.
1: تو
0: من بكري من بكري يا نادي من بكري ليه ها باش نلعب على الكل باش نربحوا وكافي وبالك تو وليت قلت لي بالك
1: هو اللي طويل هو
0: يا نادي. هاي نلعب وميل على زوز ملين و 300 يا نادي
7: اليوم بدا يضحكوا
0: بالك يضحكوا عليك انت تواسى سيد الحكم. ها اش قالك نادي
1: ان شاء الله
0: بالك عليك هو التوانسه سبحان الله ها وانت زعمك يا بالك ليه ليه ينجموا يضحكوا عليك انت التوانسه سيد الحكم اليوم على خاطر ناديه تنجم تربح في 60 ثانيه. يا نادي
2: كلامك فيه صحيح وفيه الغلط.
0: اي ينجم يكون فيه صحيح ينجم يكون فيه الغلط سيد الحكم. يا خويا هو سيد الحكم حاضر. انت حاضره ناديه؟
1: حاضرين
0: يلا يلا يلا نلعبوا نيوينينا على زوز ملايين وثلاثمائة ألفين وثلاثمائة دينار في ستين ثانية أغلى دقيقة في الجمهورية. تو نبدأ بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
7: هاي شد روحك مليح
6: والآن مع المفاجأة الكبرى.
0: اتنسيون نيوي نينا نادين. أهلا بيك. أهلا بيك. اسمك نادين مالا؟
1: نادية وعيتوا لي نادية.
0: نادية مالا؟
1: نادية العزيمة.
0: وعليش تعاود برشا في كلمة نادية؟
1: اسمي نحب ونموت عليه.
0: أيا بيه صابوا شهرية نادية؟
1: مازال هي بتاعت الشهرية مازلت بعد.
0: مالا اسمعني زوز ملايين و 300 يجيو بهين مالا؟
1: يحلوا زوين أخوي يحلوا زوين.
0: اسمعي تسمع فينا من تونس نادية؟
1: من البلاص ما
0: بيدها. وش بيك اخي ماكش متاكده اللي انت من العاصمه؟
1: متاكده اللي انا من العاصمه وقت
0: ما متاكده من
1: بنت بلاد بنت بلاد
0: معناه من توصل العاصمه هنا بحذينا معناه
1: قريبة لكم مش بعيده برشا.
0: معناه قريبه من الجزيره
1: المرسى هكيكه سيره هي
0: اللي جاه ربي عليه جاه ربي عليه جاه ربي عليه من بكري يا نادي عليه.

0: عاش الحق سعيد. آية للي من اسمعك ملا خليك تسلم عليهم أول عبيد الفيراج اللي بحذيك اللي شجعوك. لا عاد لا اسمعني يطلعوش كانوا طامعين فيك.
1: مين كل ويك محضر روحهم
0: كانوا محضرين روحهم للويكاند زعما. الله الله الله ده مشكلة خليوك تختار 1,300,000 وتزيد وزن الذرات. يا نادي يا نادي لا لا لازم مراجعة لازم. اي نادي على شكون حاب تسلم الليلة يا نادي؟
1: والله نسلم عليكم وميرسي فور لاكوي وكل شيء ونسلم علي عفوني الكل وكها.
0: يا عايشك يا نادي ميرسي بوكو على تليفونك اليوم شكرا ليك. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي فرصة لي ما تعودش متاع نلعب على خمسة انذارات راي.
2: على شاطئ المطبخ نظرت دقيقة.
0: والله حقك سيد حكم هذه متاعك خوي هذه متاعك حقك سيد حكم يحسب ريت شنية قليبون عطينا فرصة خمسة انذارات خلطت لهم خمسة انذارات. اي اي اي يا نادي يا نادي يا نادي كنت نجم تسهل على روحك شوية مبو. هي لوجيك نجم نفهمها قالت لي نلعب على الكل جو تونت كل شيء هو بطبيعته تحدي وكهو في ريسك.
3: وجعا للأسف نهاية رحلتنا.
0: نهاية رحلتنا اليوم الكنيوتة مازالت موجودة ما سيد الحكم مازال زادة موجود وسيد الحكم قالكم حذروا لي رواحكم. هاي هاي هاي مازال التحدي راه قالكم نهار الاثنين مازال فما برشا فلوس. هي ما قديش فلوس اخي هو اليوم لعبنا على 2,300,000 اما نهار الاثنين هالاثنين في بن 2:30 الليل على 71,113,000 قديش بالضبط فما كنيوتا
4: انت زاد تحب تربح
5: التنفيذ جول
0: 2,400,000 فيني ويني نوع التحدي 2,400,000 دينار
4: زيدها يا ربي زيدها.
0: الله الله الله الله 2,400,000 دينار نزيدوهم مازلنا فك بلاستيك. اي خاطر ما نسيناش عنا فك بلاستيك تزيد فك بلاستيك نهار الاثنين فيها 500 دينار. تعرف قضية تولي كنيوتا سيد حكم هذه كنيوتا كبيرة كنيوتا كبيرة كبيرة كبيرة 3,100,000
6: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: 2,900 دينار في بن 3 من هالاثنين. يا يا يا يا يا يا يا ملا كنيوتا ملا فرصة عندكم بن 3 عندكم زوز فرص لربح عندكم فك بلاستيك وعندكم زيدة نيوي نينو التحدي برشا فلوس تستنى فيكم الكاش موجود وحاضر اللي ترى ثم شكون نهار الاثنين بش يربح الكاش معنا نحنا هذا اللي بش نكتشفوه نهار الاثنين كي العادة في بن 3
7: كاميرا مين نقول له you are good man قالك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا الحاضر
8: FM Music Non-Stop DJ Maru DJ Rehan Flash Me Back Back
0: Back Flash Me Back by Rayhan ومارون دو دي جي ريزيدون موزايك اف ام نسلم عليكم برشا برشا مارون ريحان اللي كالعادة في بنت اف ام نهار الجمعة يونسونا بميكس نوستالجيك ميكس فيه برشا انرجية ما الموسيقى تعرفوها مليح مليح سورتو الليريكس كانكم في كرهبكم سيسر ويحكم طريق السلام عليكم وقايت انه نغنيوا مع الموسيقى ذي وقايت انه نتفكروا بها برشا حاجات بعد شوية نلقاو مراد دريدي في الاخبار مع الحديث متاع الليل انجوي فلاش مي باك ريحان مارو على موزايكا فام

0: الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم الجمعة على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر المقبل. ويرمي هذا البرنامج الخبلاء نشرته الوزارة مساء اليوم إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن آجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. ويرتكز البرنامج وفق ما تم عرضه خلال الورشة على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحيي يوم 28 سبتمبر الجاري اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وذلك في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. وتواصل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومصالحها الجهوية وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء يوم الجمعة تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية تنطلق يوم السبت 26 سبتمبر وتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. وتشمل هذه الحملات أكثر من 160 نقطة تلقيح وتحسيس خارجية بعديد الفضاءات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تنظيم عمليات تحسيسية وتوعوية بأكثر من 220 مدرسة ابتدائية بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأطفال والمواطنين. وزارة الشؤون الثقافية تنظم مساء يوم الجمعة حفل استقبال بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية نجمة زهراء بسيدي بوسعيد احتفالا بتسجيل القرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي تؤكد في كلمتها بالمناسبة أن تسجيل سيدي بوسعيد يمثل اعترافا دوليا بالقيمة الاستثنائية للقرية وتتويجا لمسار وطني من العمل أشرف عليه المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة. وأضافت وزيرة الثقافة أن خصوصية سيدي بوسعيد تتجلى في بعدها الروحي وطابعه المعماري المميز وألوانها البيضاء والزرقاء وأزقتها ودروبها، فضلا عن موقعها الجغرافي وإطلالتها على البحر ومشاهدها الطبيعية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول الجمعة إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن في جوان الماضي، وأشاد برغبة الصين في إحياء مذكرة التفاهم، كاتبا في منشور على إكس أن إيران تشاركها هذه المقاربة وتشدد على ضرورة العودة إلى ذاك التفاهم. وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الساعة في إنهاء النزاع في الشرق الأوسط الذي اندلع بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في أواخر فيفري. وارتفع منسوب التفاؤل مع انعقاد فعاليات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، غير أن الرئيس الإيراني أكد في خطابه أمام الهيئة الأممية الأربعة أن بلاده لن يخضع للولايات المتحدة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مورد الدريجي.

الكيتش باي سلومة. ميرسي ميرسي ميرسي سلومة على النوستالجية ذي الكل. آي آي آي ملا ميكس لي ديما ديما موجود معنا في بنت لفيم كل نهار جمعة. جونا الجو الكيتش ديما مع الحديش متاع الليل. The Weekly Groove. The Weekly Groove. كل نهار جمعة نختار لكم زيدا ان ستيل موزيكال معين. نختار لكم مدة زمنية معينة. اليوم باش نمشيو للايتيز. تعرفوا يظهر لي ولا بديتوا تعقلوا شوية في الفايب متاع اليوم. بعد شوية بالتيمورا تارزن بوي. اها تيك اون مي. لكن باش نبداو غنية نحبوها برشا برشا الحقيقة. كي نقول لكم شيري شيري ليدي. تعرفوا هالغنية بالقدي بالقدي. يلا نبداو بشيري شيري ليدي. على

0: Eurythmics, Sweet Dreams à la Mosaïque FM, The Weekly Groove. Je m'en avais à برشا synth pops. معنا بالقدي لي سانتي فيتوريست سورتو. تصور الموسيقى ذي من عام من وقت الثمانينات. اي قداش كانت سابقة عصر على حقيقة الموسيقى ذي وقليل وين ما معناها نلقاو توا موسيقى كيما هكا فيها برشا كرياتيفيتي. هذه هي The Weekly Groove ديما في بنت الفم كل نهار جمعة كل نهار ستيل موسيقال. اما توت سويت The Tomorrowland Friendship Mix.
1: People of tomorrow.
2: Listen to now.
1: This is Tomorrowland.
2: Tomorrowland. On Mosaic FM.
3: What up, people of tomorrow's Afrojack, and prepare yourself for something special. Back in 2019, I mixed the very first episode here on One World Radio. Get yourself a drink and let's get to it. This is the Tomorrowland Friendship Mix with me, Afrojack.
0: It's Friday, معناها The Tomorrowland Friendship Mix في بنت FM وين كعادة نلقاو دي ميكس اكسكلوزيف من عند les artistes du Festival Belge. الليلة واحد من الOGs متاع الEDM, The Dutch DJ and Record Producer اللي بدأ في لسان موزيكال عام 2007. هذا Afrojack في The Tomorrowland Friendship Mix.

The Tomorrowland Friendship Mix with Afrojack يخلطنا الاخر بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. ميرسي زياد في الاخراج، طارق في الديجيتال ووائل في ستاندار، واحنا كالعادة لو رونديفو نتاعنا في بين التلفين من الاثنين للجمعة ثلاثة سوايع من 9:30 الليل فيهم برشا موسيقى ومنهم زيد الموسيقى اللي تختاروها انتوما على واتساب موزايك اف ام 23513000. برشا ربحوا كاش والتحدي اللي يستنى فيكم، حضروا روحكم مليح مليح حني وينينا، واكيد كل ليلة السهري على موزايك كفام فيها كل بونيمور. بعد شوية موعد أخبار نص الليل على موزايك كفام. أمونتخوتان، enjoy the music of Afrojack على الأولى في تونس. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع اليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة للصناعات الجوية تعلن عن أحداث مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي والصدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. وزير الفلاحة عزيز بشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. الخبير في المياه عبد الله الربحي يشدد على ضرورة تحسين تثمين المياه في القطاع الفلاحي من خلال التوجه نحو الزراعات التي تحقق مردودية أكبر مقارنة بكميات المياه المستعملة. والربحي يشير في تصريح لموزايك إلى ضرورة مواصلة العمل على تنويع مصادر المياه وخاصة تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه المعالجة باعتبار أن الموارد التقليدية أصبحت تحت ضغط متزايد. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك ضمن برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد تفيد بأنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها 330,000 يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في اليوم 101 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 210 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى إنهاء التلاعب بالممرات المائية، مؤكدا أن قطر لمست رغبة لدى الطرفين الأمريكي والإيراني في تحقيق تقدم بالمفاوضات. مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دانيو غونسن يقول في رسالة طلعت عليها وكالة رويترز أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. وأوضح أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استعدادا الآن مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فإن الحكومات يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.